وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمة

وحزبك الأقوى وحظك الأوفى، فلقي اليسرى وهيئ له الأمر، وتوله بالندح وتخير له الأصحاب، واستقو له الظهر، وأسبغ عليه

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأذلهم منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقلب

روى ابن بابويه مسندا عن الصقر بن أبي دلف قال: قلت لسيدي علي بن محمد النقي عليه السلام: يا سيدي، حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أعرف معناه. قال: وما هو؟ قلت: قوله لا تعادوا الأيام فتعاديكم، ما معناه؟ فقال: نعم، الأيام نحن ما قامت السماوات والأرض. فالسبت اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأحد أمير المؤمنين عليه السلام، والاثنان الحسن والحسين عليهما السلام، والثلاثاء علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد عليهم السلام، والأربعاء موسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي عليهم السلام وأنا، والخميس ابن الحسن عليه السلام، والجمعة ابني وإليه تجتمع عصابة الحق. فهذا معنى الأيام، فلا تعادوهم في الدنيا فيعادوكم في الآخرة.

أمير المؤمنين عليه السلام والزهراء البتول صلوات الله عليها في يوم الأحد.

تفجر

إذاعة البلاد من بغداد. مستمعينا، ما زلنا متواصلين معكم ونحن نقدم لكم الفكر الأصيل والمعلومة النافعة. لكم أرق وأجمل التحايا من كادر الإذاعة، والذي يتمنى لكم أجمل الأوقات وأنفعها، وأنتم تقضونها بالاستماع إلينا. إذاعة البلاد من بغداد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، موعدكم الآن والمحاضرة الإسلامية لهذا اليوم يتفضل بإلقائها علينا وعليكم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي طاب ثراه. عنوان المحاضرة: حقيقة التوكل على الله تبارك وتعالى. وقتا نافعا نتمناه لكم ونسألكم الدعاء.
1: صلى الله عليه. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. في الآية الكريمة أبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي بعد مقدمة. موضوع التوكل من المواضيع اللي يكثر حول التساؤل. توكل مثلا، احنا نعرف في عاداتنا اليومية نقول توكلت على الله، ودائما نردد هالكلمة هذه. ما معنى التوكل او ما مضمونه؟ التوكل طبعا هو تفويض الامر. لما واحد يقول توكلت على الله يعني فوضت امري اليه، يتصرف كيف يريد. تفويض الامر هل هو عملية واعية ام عملية غير واعية؟ يعني بتعبير اخر انقل لك الحادثة اللي تلقينا ضوء شوي على الموضوع. واحد دخل الى مسجد النبي صلى الله عليه وآله، سأله النبي قال له اين تركت راحلتك؟ قال يا رسول الله ارسلتها وتوكلت، هديت توكلت على الله. قال لا، اعقل وتوكل، اطلع برا الى راحلتك اعقلها وبعد ذلك توكل على الله. يعني الاسباب الطبيعية كملها، ومن بعد تكميل الاسباب الطبيعية اترك الباقي على الله، لان الاسباب الطبيعية لابد من عدها اعتبارها القدر العقلائي اللي يعتمد عليه الانسان في تصريف اموره. والاسباب الطبيعية هي مو علة كافية لحفظ الاشياء. يعني انت لما تعقل ناقتك مو معنى حفظتها عن السرقة او احفظتها عن الموت او احفظتها عن التعدي، لا، ممكن التعدي يحصل، لكن هالمقدار اللي عليك هذا انك انت عقلت الناقة وحطيتها بمكان امين وتوكل على الله. اما انك ترسلها يعني تعرضها الى التلف وتقول توكلت على الله، لا، طبيعي هذا تصرف يعتبر المشرع ان تصرف ما بيه شعور بالمسؤولية. والانسان لما يتصرف تصرف لازم يكون بشعور بالمسؤولية في كل اقسام التصرف، يعني مو بقسم دون قسم. اي شيء يتصرف به الانسان يجب ان يكون خاضع للشعور بالمسؤولية. يعني مو مسألة اني انا اسويها هاي والله يحفظها والله يدبرها، لا لا، اكو اسباب طبيعية. ما ممكن انا اقعد وعليك يا رب توكلت ورزقني مثلا، لابد من سعي، لابد من كاش، لابد من عمل، زين، وبعد ذلك يأتي التوكل على الله. مو يقول له ابو الاسود الدؤلي الى واحد من اولاده، يقول له لماذا لا تخرج الى ممارسة الكسب؟ ليش ما تطلع تكسب مثل ما الناس يكسبون؟ قال له انا الواقع انتظر ان يأتيني رزقي، مثل ما يأتيني موتي يأتيني رزقي. انا ما المفروض اني اطلع اذا اكل رزق يلحقني.
2: تفتل قال الله
1: وما طلب المعيشة بالتمني ولكن القي دلوك بالدلاء تجيء بمثلها طورا وطورا تجيء بحمأة وقليل ماء. المهم انك تعرض نفسك الى الكسر، لا تفترض انك يجيك مثل ما يجيني موت يجيني رزق، لا هذا غلط تفكير. يعني قدم الاسباب الطبيعية باعتبار الانسان المفروض بيه ان منتج، ولما يكون منتج لازم المقدمات اللي يحصل معها الانتاج يحرسها الانسان، عليه ان يهيئ نفسه يمشي الامور وفق القواعد يتبع السنن الكونية والباقي على الله عز وجل. اذا التوكل على الله لا شك انه من الاعمال النفسية الهامة. تلاحظ اكو عندنا ما يسمى بالتفسير النفسي بالقرآن. تفسير النفسي بالقرآن شنو؟ يعني انا اكد لك الانسان اذا ما يحصل على الصحة النفسية، الصحة الجسدية مو كافية، الصحة النفسية اساس مهم في استقامة السلوك واساس مهم في توازن الفرد. اذا صحة نفسية ما عنده ما ممكن يعيش عيشة كريمة مطمئنة، والصحة النفسية ما توجد الا في ثنايا العقيدة في ثنايا الدين، يعني لان الدين هو اللي يوفر الاطمئنان، الدين هو اللي يمتص من النفس الشعور بالالم. يعني مثلا لا سمح الله واحد يبتلي له بمصيبة، اذا ابتلى بمصيبة في هالحالة اذا ما اكو عنده توكل واطمئنان وايمان بان الله عز وجل كتب عليه هذا وانه يثيبه على ما اصابه، يعني اذا هاللون من الايمان ما عنده يتمزق نعم تدمر شخصيته تدمر يعني دمار كافي. وبالعكس اذا كان عنده ايمان، الايمان بالواقع يمتص عنده الشعور بالشأم، يمتص عنده الشعور بالالم. ولذلك القرآن الكريم يحاول هالظاهرة هالجانب النفسي شبعة، يقول الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون، يعني اننا باجمعنا عائدون الى الله، كل شيء وظيفته فيها الحياة ان يمر مرور عابر. زين نعود للموضوع. القرآن يقول وتوكل بس على من؟ على العزيز الرحيم. شوف ترى هالجمع بين الصفتين يستهدف معنى مهم جدا، يعني الجمع بين صفة عزيز ورحيم. القرآن الكريم لما امرنا بالتوكل امرنا ان نتوكل على عزيز يصح الاعتماد عليه وبنفس الوقت رحيم، لكن الرحمة تقابل العزة تعادلها. كأنه احيانا بعض الرحماء توصل به الرحمة الى درجة يفقد معها الحزم في معالجة الامور، وبعض الاعزاء توصل معه العزة الى درجة يفقد معها الرحمة. نبه لي زين، قد تلقى لك عزيز، العزيز القوي الذي ينتصر ولا ينتصف منه، في مثل هالحالة العزيز احيانا العزة اللي عنده قد توصل به الى مستوى يفقد معه الرحمة، والرحيم بالعكس احيانا يوصل عند الرحمة الى درجة بحيث يفقد الحزم بعد ما ينخاف من عنده نهائيا. لا ذن الاثنين القرآن الكريم يريد يمثل لنا الصورة اللي تحدد التوازن في ذهن الانسان، ان الله من جانب عزيز لا يعوزه الحزم، ومن جانب رحيم لا يصل الى مستوى القسوة بعباده بل يسعهم برحمته. شايف؟ تشوف الجمع بين الصفتين المقصود بايجاد هذا المعنى المتوازن. انت شوف بالتاريخ اكو اعزاء، بس لولا الاعزاء كان مثلا دائما تاريخهم يوحينا بانهم توصل عندهم العزة الى درجة القسوة، يعني يصبح الواحد من عندهم ما عنده رحمة اطلاقا وانما عنده قسوة. زين، وواحد بالعكس توصل به الرحمة إلى درجة يعني يصبح مايع لايم، يعني لا يخشى ولا يؤمل بشيء، لا يخشى منه بشيء. الباري عز وجل شوف رحمته توصل إلى أن يشمل حتى فرعون. يقولون المؤرخين لما جاء موسى عليه السلام وأراد أن يأخذ الزكاة من قارون، قال له يا ابن لاوى الزكاة، قال له شنو يعني الزكاة؟ قال له الزكاة نسبة 1 من 40. قال له أنا عندي حمل 40 بعير مفاتيح كنوز كما ينصون مفسرين عليها، زين بها عنصر أسطورة بها مبالغة، المهم الصورة اللي يرسمها التفسير. قال له أنا عندي حمل 40 بعير، يعني معناه أعطيك حمل بعير؟ قال بلى. قال له هاي الزكاة اللي افترضت عليك، المفروض أن هاي أموال ما أخذها من المجتمع، المجتمع مثل ما أعطاك يريد من عندك. الزكاة عبارة عن إعادة توازن، رفع مستوى للطبقات الضعيفة. قال له زين خليني أفكر بالموضوع. راح لما راح استدعى واحد من غلمانه، قال له روح أكو في خارج البلد امرأة خاطئة تمارس البغاء، روح جيبها. أقبل بها أحضرها، قال لها هذا كذا مبلغ، وبكرة إذا دخل موسى وصار بناء يعظ، من بعد ما يعظ قومي أنت اقذفيه، قولي لأنك قارفت معها الزنا. فأجلسها في جانب المجلس، وجاء موسى عليه السلام دخل. موسى ابن خالك القارون، قال الزكاة يا ابن لاوى. قال له تلاحق على الزكاة الآن، عظنا تقدم وعظنا بموعظة. وقف موسى عليه السلام يعظ، قال له اذكرنا الأحكام. إلى نجي إلى حكم الزنا، قال له الزاني المحصن ما حكمه؟ قال يرجم. قال له حتى أنت؟ قال حتى أنا. قال له لماذا قارفت الزنا مع فلانة؟ قامت هذه المرأة، قال له أنا؟ قال بلى أنت. قامت المرأة قال لها هاتي ما عندك. التفتت إلى موسى قالت يا نبي الله معاذ الله، أنت أجل من أن تعمل هذا، لكن هذا الرجل أغراني بالأموال وطلب من عندي أن أقذفك بهذا. غضب موسى، رفع رأسه إلى السماء، قال إن كنت نبيا لك فغضب لي، وإلا فلا أريد النبوة. فغضب الله عز وجل، أوحى إليه أني أمرت الأرض بإطاعتك، فقال يا أرض خذي، فبدأ قصره يغوص في الأرض وبدأ ينزل في الأرض. وهذا يقول له أناشدك الله والرحم ابن خالته، وهو لا يلتفت إليه، كان غضبان شديد الغضب، إلى أن خسف به وبداره الأرض. من بعد ذلك أوحى الله إلى موسى، يا موسى نشدك بالرحم فلم ترحم، لو نشدني لرحمته. لو هو هذا الواقع اللي شو هسه قدام عينك، اكو عندنا انماط من الناس يومية، أأكد لك ان هذولا يومية يعني رصيدهم عند الله من النقمة ومن العذاب يصعد باللحظات، بس مع ذلك الله مطي صحة ومطي اموال ومطي كل المؤهلات. لان انما يعجب من يخاف الفوت. ليش يعجل هو؟ ماكو حاجة يعجل، ماكو واحد يهرب من قبضته، كل الدنيا في قبضته، السماوات مطويات بيمينه. المسألة إذن احنا نعرف ان الله عز وجل برحمته يسع البر والفاجر، وطبيعة الحال الرحمة اللي يأشر إلها ما يفقد معها الحزم، اكو معها عزة. العزة شنو؟ اذا اراد ان يأخذ احد مو يجعل عاليها سافلها، بلحظة مدينة يصير عليها الليل، المدينة بها كل اسباب الترف، كل اسباب الراحة، كل اسباب النعيم، لحظة واذا بها تنطوي عاليها سافلها، فالزلزال عنيف يبتلعها وانتهى كل شيء، كان لم يكن شيء. اصبحوا ولا شيء اذا اراد شيء. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة، هذا الواقع عزته. فإذن لاحظ التعبير القرآني، القرآن الكريم يريد يركز عدالة الله عز وجل لكن بنفس الوقت أن هذه العدالة هذه الرحمة إلى جانبها عزة، وهذه العزة إلى جانبها رحمة، يعني ما تفترق هاي عن هاي. بالوقت اللي أكو قوة أكو إلى جانبها رحمة، وبالوقت اللي أكو رحمة أكو إلى جانبها قوة. طيب، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. هذه شنو المقصود بها؟ تقوم هذا في الاصطلاح الحقيقة، يعني اللي ما عنده إلمام بالأهداف القرآنية قد يحمل اللفظ على ظاهره أن القيام يعني هو عبارة عن الحركة اللي يكون مضادة للقعود أو مقابلة للقعود. لا، القرآن الكريم إلى اصطلاح بالقيام، المقصود بالقيام صلاة الليل، المقصود بالقيام في هذا المورد الصلاة اللي هي صلاة الليل. القرآن الكريم يقول للنبي انت هذا اللي تقوم له بالليل، انت انما تقوم باعماق السحر تقوم من اجل الله، لان اللي يريد رياء ما يقوم باعماق السحر، يقوم في وضح النهار. اللي عنده رياء يعرض نفسه علما الى نظر الناس، يعني يريد يبدو افرغ في انظار الناس بان انسان من اهل الدين او على مصحة الدين، بعكس الانسان المخلص اللي يريد ينقطع الى الله. مو الامام امير المؤمنين سلام الله عليه دائما ترد هالعبارة، يقولون كان اذا خرج ليلا يطلع الى بعيلات النخل. بعيلات النخل شو المقصود به؟ النبات اللي يسموه بعل، اللي ما الى مجرى ماء، يعني ما يما نهر يشرب منه ماء، يشرب الماء بعروقه، يسموه بعل. العبارة اشتعني يعني النخيل اللي في اطراف المدينة اللي ما يما نهر ما يما عمران، يعني المكان البعيد اللي ما يشوفه بي احد ينقطع الى الله بذلك المكان. زين، اذا البعل بعيلات النخيل كناية عن انقطاع الانسان الى الله عز وجل، يعني بعيد. كان النبي صلى الله عليه وآله اذا اراد ان يقوم الى الصلاة يقوم في اعماق السحر حتى تورمت قدماه وهبط عليه جبرائيل يحمل الآية طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. يعني الله عز وجل عندما انزل عليك القرآن ما رأى من عندك الألم، انا تعذب نفسك العذاب، توقف الى ان ينتفخ الساق، يصير الورم بالقدم. التفت لقال افلا اكون عبدا شكورا. كلا، انا المسألة مو مسألة يعني اريد، المسألة ما اريد ارفع بيها من السماء، ولا اريد ارد بيها جميل على الله عز وجل، لا، لكن مسألة شكر. اكو استجابة طبيعية، اكو رد فعل طبيعي. الله عز وجل منحني النعم الكبيرة، ومظهر من مظاهر شكر النعمة ان الانسان يمجد ربه، يعتقد انه خالقه ويشكره. والحقيقة انا اكد لك الانسان ما اكو انسان عنده وعي كامل او عنده علم وهو ما يعتقد ان هذه النعم صادرة من خالق. واعظم النعم نعمة الحياة، نعمة الوجود هاي، النعمة مو وقد خلقتك، تنبه له اشر الى القرآن، وقد خلقتك من قبل ولم تكو شيئا، هاي نعمة الابتداء. مرة اكو نعمة عوض، يعني مثلا اسوي لي الواحد جميل ولما اسوي له جميل يعوضني. الحقيقة ان هذه النعمة يعني نعمة العوض، المعاوضة، نعمة العوض او نعمة المعاوضة. واحد يسوي الواحد جميل، واحد يرد عليه جميل، احنا ما عندنا جميل لله عز وجل، ما مسوين لله جميل حتى يرد علينا الجميل ابدا. ابتداء افاض علينا الحياة، كنا تراب وافاض علينا، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. هذه النعمة نعمة يراها ويشعر بها ويعلم انها هبة الله. كل انسان عنده مشكة من العلم، ولذلك ترى ما تلقى لك عالم بالمعنى الدقيق وملحد، ما يصير، مستحيل. حتى داروين، ترى داروين الرجل يعني صارت عليه حملة ظالمة هذا الرجل، وإلا داروين يعتقد بوجود الله عز وجل وأنه هو الخالق. نبالدين، ونظرية داروين إطلاقا يعني ما تصطدم مع الدين بالمرة، فصارت عليه حملة كنائسية. نبال، لأنها بدأ يسلط الأضواء شوية على العقائد الكنائسية. العقائد الكنائسية ذولا عايشين بالكنيسة وعايشين لك بصورة بربعين يعني على تعبيرنا. ذولا يجي واحد يزيف دكانهم اللي يأكلون منه وهي المصيبة. انت لما تستعرض الحركات شيء بشيء يذكر، لما تستعرض الحركات تلقى اغلبها ترى من هالنوع، يعني عمليه يعني غير طبيعيه، مو موضوع ديني ابدا، تدخل السياسه بالموضوع. ولا مثلا افرض صارت في ايام المهدي، سيمر علينا خلال البحث، كانوا يجيبوا الانسان يطرحوه على الزندقه على ابو التزنديق وخلاص انقتل بالصفه. زين، في ايام المأمون صارت مساله خلق القران وصارت عمليه بها عمليه تصفيه خصوم. هذا القصة الشكل كان الرجل هذا داروين، يعني صارت عليه حملة عجيبة. والحال داروين، شوف اللي يقرأ الأصل الإنجليزي يعرف كتابه، الرجل يرى أن الله هو الخالق وأنه عز وجل هو الذي وهب الحياة غاية ما في الأمر، ما يقول أن الإنسان خلق من فرد أيضا أبدا، كل ما في الأمر يقول أن الإنسان تكون من خلية والخلية تطورت الخلية هاي، وهذا قلت لك ما يصطدم بالدين. يعني الآن الإنسان في بطن أمه، هو يلخص، أكو نظرية يسموها نظرية التلخيص. نظرية التلخيص يقول أن الإنسان لما تبدأ النطفة تعلق يصير العلوق ويلتقى الحويمن بالبويضة ويصير هالزايغوت، هذا يبدأ يتطور يلخص مراحل مسيرة الإنسانية التطورية. نظرية موجودة مليون، نظرية التلخيص نظرية ضخمة ويبحثوها علماء الاجتماع بصورة مفصلة. فالرجل هو يعتقد ان الحياة الله واهبها، وهو اللي خلق الخلية الحية وهبها الحياة، باعتبار فاقد الشيء لا يبغو لغيره، ما يمكن يجي الحياة من شيء ميت، الحياة جاية من شيء حي. كل ما في الامر انها ما اجت بالصورة الكلاسيكية اللي ترسمها كتب الدين مثلا. واحنا القرآن الكريم قد يشير الى هالقاعدة، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. العلق الدودة الصغيرة اللي تكون بالطين، نعم موجودة، والطوجاج يكون متطور. شيء ما يمنع، يعني ما يمنع إطلاقا أن المقصود بالإنسان إذا استثنينا خلق آدم عليه السلام وأن الله خلق ابتداء، أو لا ممكن يكون خلقه وتطور إلى أن كان. يعني إحنا الآن ما بين أيدينا من التاريخ ما في حقائق واقعية، موضوع شوي ما اقدر اطول بيه لان ابعد عن صلب الموضوع. ان نظرية الرجل، كل عالم مو بس داروين، كل عالم عنده علم، ما ممكن عالم عنده علم وينكر وجود الله او يعترف ان هذه الدنيا كانت تجي بالصدفة. منطق الصدفة يتعارض ويا الرياضيات ويا منطق الرياضيات، ابدا منطق الصدفة تافه يعتبر. جه اعود للموضوع، الله عز وجل هو المنعم. طيب من شكر الله، الانسان اللي يشكر الله، مظهر من مظاهر الشكر ان ينقطع له، الانسان ينقطع لخالق لحظات يتصل بها مع الله. ترى هي هاي الحقيقة، تنبه لي، ترى هي هالحقيقة وما عداها اوهام. وحياتك اذا تبعد تفكر شوية زين بالحياة تراها اوهام. انا اتحطر عندنا نظرية من نظريات المعرفة تقول ان هاي الاشياء الموجودة بالوجود ما لها وجود ابدا، هاي مرتكزة بمخنا، هي مبالغة شوية النظرية. انه هل حتى افرض هالمجلس اللي قدامي يقول لك هذا ما موجود، هاي صورة مرتسمة بالذهن، وجود خارجي ما لها، لان الحياة طيف خيال. فين يا اخي باللحظة قاعد يمك، ها باللحظة قاعد يمك وما هو ابدا، راح لا شك كل شيء، الثروة لا شك، المدينة طارت، الشيء اتغير، ها باللحظة. لا تعتقد اكو واحد عنده شيء مسكة او عقل او تفكير يمكن ان يعتبر هذه الحياة الها شيء من الدوام ابدا. ظل زائل، الفتى ضاعن، رحم الله ابا العلاء، الفتى ضاعن ويكفيه ظل السدر ضرب الاطناب والاوتاد. خلق الناس للبقاء فظلت أمة يحسبونهم للنفاد، إنما ينقلون. قد ظل عابر، ها مسيرة تبتدئ بالدخول وبعدين تنتهي بالخروج، لحظات من الخيال، وهم يتخيله الإنسان وينتهي كل شيء. لهو ولعب كما عبر عنها القرآن الكريم. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا الواقع اللي يعقل ويعلم أن الدار الآخرة هي الحيوان. فمظهر من مظاهر الشكر، الله عز وجل يريد من عباده الاتصال بأن شوية مداركهم ينموها، مشاعرهم يهذبوها، خلوها توصل إلى هالمستوى، إلى مستوى معرفة الخالق. وش وقت أنت هذا هاللحظات رميجا دائما، بعض مرات أكو لحظات تجلي الإنسان شوية إذا انقطع إلى خالقه. النبي كان بهاللحظات يقول له الذي يراك حين تقوم إذا جن عليه الليل يصف قدميه ويتجه إلى الله عز وجل. كانت ليالية هذه ليالي النبي صلى الله عليه وآله، وليالي أهل بيت أيضا، مو هالليالي هالبيت، هو هذا البيت اللي كانت ليالية. هكذا الصورة اللي حاول يرسمها بالمقارنة سيف الدولة أبو فراس الحمداني رضوان الله عليه، يرسمها بين هالبيوت وهالبيوت عندما يوصف بيوت آل علي بن أبي طالب وبيوت العباسيين. يقول تنشد تلاوة في أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم، إذا تلوا آية غنى خطيبكم قف بالديار التي لم يعفها قدم. الواقع هالليالي، هاي الليالي اللي كانت تعمر، وبيش تعمر؟ بذكر الله عز وجل. جاءت تتصور انه يعني قوترة هالخلود انفرض لهالبيوت هذه، لا وحياتكم قوترة ابدا، كل شيء بحسابه. يعني تصور اذا كان يمر الليل على دار الرقيق او على قصر الخلد، افرض في ايام الرشيد، والرشيد جالس بقصر الخلد، والى الصباح الصداح صداح الاغاني، والى الصباح اصوات الجواري، والى الصباح ردح القيان، وإلى الصباح معاقرة الخمرة، ويقابلها بيت يصير عليه الليل ومملوء رنين، مملوء رنين، انقطاع إلى الله، بكاء ودموع ولحظات تجلي وصلها بالله. يعني قوترة هذا يخلد وهذا يروح بالعكس؟ لا أبدا أبدا، هذا خالد وافترع الخلود افتراعا، وهذا اندثر راح. ويقول شاعر هيا بنا لربى الزوراء نسألها عن ثلتين هما موتى وأحياء، فقد مشت وبني العباس سامرة في ألف ليلة حيث العيش شراء، دار الرقيق وقصر الخلد طافحة بما يلذ فأنغام وصهباء. تجبك أن ديار الظلم خاوية وأن للمتقين الخلد ما شاء، ومل إلى الكرخ وانظر قبة شمقت تجاذبتها الثريا فهي شماء، وحي فيها إماما من أنامله سحابة الفضل والإنعام وكفاه. طيب، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. تقلبك في الساجدين شنو المقصود به؟ برأيين، الرأي الأول أن الله عز وجل يراك وأنت ما بين الساجدين نصف الليل، بين الراكعين الساجدين، لأن طبعا بيت النبي كان بيت بالركع السجود، كان بيت بدائما هؤلاء الركع السجود، زين؟ بينما البيوت الأخرى طبعا شكل آخر. الله عز وجل يقول تقلبك ما بين هؤلاء، أنت نصف الليل إلى جانب هؤلاء وهؤلاء إلى جانبك، يرى تقلبك بعين الله. هذا الرأي. الرأي الثاني لا، أن المقصود وتقلبك في الساجدين يعني تنقلك في الأصلاب الطاهرة والأرحام المطهرة. هذا الرأي المروي عن الإمام الباقر سلام الله عليه، في أن النبي تنقل من صلب طاهر إلى رحم مطهر، وأنه ما دنسته أرحام الشرك والجاهلية. ليه؟ طبعا هي هاي من المسائل اللي احنا نختلف بيها ويا من ويا باقي المذاهب الإسلامية، عن ان اباء النبي ممكن ان يكونوا مشركين. يعني النبي ممكن ان يصير في صلب مشرك، يكون في رحم مشركة. المذاهب الإسلامية الاخرى تقول ما في مانع، قل يكون ابو مشرك مية. ومخلي تكون امه مشركه. ولذلك يقولون كان النبي يمر بالابواء، مر بالابواء المكان اللي اندفن به ابو امه، مر وجلس على قبر امه وقام يبكي. قالوا له ليش تبكي؟ قال ابكي لاني سمعتها تعذب. لا يعني الروايه مثلا انت لما تروي هالروايه غير تلاحظ تنشق بينها وبين الروايات الاخرى اللي عندك حتى لا يصير تصادم. واكو مثلا تلقى المذاهب الاسلاميه عندهم يروون روايه عن ابو هند الحجام. ابو هند هذا كان يحجم النبي، حجم النبي يوم من الايام واخذ الدم. النبي قال له اخذ هذا باعتباره جزء مبان من جسم حي، روح دفنه. طلع برا ورجع سأل النبي قال له دفنته؟ قال له بلى. قال له وين دفنته؟ قال له وضعته في مكان حريز. قال له وين مكان الحريز؟ قال له شربته يا رسول الله، شرب. قال له النبي انت صنعت محرم، لان شرب الدم حرام، ولكنك بذلك امنت من دخول النار، لان دمي خالط دمك ودمي ما يعذب. طيب بس احنا الرواية ما نعول عليها، ليش احنا نقول ان ابن رسول الله اللي جزء من عنده اذا عصى الله يروح للنار؟ النبي يقول لو انا عصيت لهويت. لكن انت تروي هالرواية، لما تروي هالرواية تقول ان اللي يحل بجسمه جزء من جسم النبي يعني ما يطب النار. طيب امه مو حل بجسمه جزء من جسمه، هو مو جزء من جسم امه، وشون تعذب؟ ها تنسيق يعني ماكو بالروايات، مضاربة على اي حال. المذاهب الاسلامية يقولوا الممكن ان يكون النبي ابوه مثلا مشرك، امه مشركة، هذا ممكن. بينما عندنا لا، ومو بس النبي، عندنا احنا تمتد الى الامام ايضا. ليش؟ لان العلة من نصب الامام هي نفس العلة من بعثة النبي. مفروض ان الامام ما عنده فتشي منفر عن الطبع. لما يجي الاسلام يأمر بالتوحيد والامام يرفع شعار التوحيد، واحد يقول له انت ترفع شعار التوحيد وانت امش رابي بيت مشرك، والدتك ام مشركة وابو مشرك، طبعا هذا نقيصة. والله عز وجل ما يمكن يخلي النبي يولد من مصدر نقيصة، حتى بالنسبة للإمام كذلك. ولهذا احنا نقول ان ابا طالب مات مسلما، يعني الصلب المباشر نقول مات مسلم، يعني شلون نستدل على اسلامه؟ خلي امهدلك شوي للموضوع. احنا عندنا مو اقرار المرء على نفسه حجة؟ اذا واحد يقر على نفسه بشيء ناخذه باقراره. اذكر صالح عبد القدوس، صالح عبد القدوس جابوه ايام المهدي متهم بالزندقة، قدموه للمهدي. المهدي لما سمع كلامه ومحاورته اعجبه واستحسنه، شاف عنده علم الرجل وعنده خلفية علمية، اطلقه قال له اخرج. طلع صار بالباب صاح له قال له تعال ارجع. رجع قال له مو انت اللي تقول الشيخ لا يترك اخلاقه حتى يوارى في ثرى رمشه، اذا رعوى عاد الى جهله كذي الظنى عاد الى نكشه، مو الك هاي؟ قال نعم. قال له اذا معناه ما تترك اخلاقك انت ولا تترك عقيدتك، انت كنت زنديق وانا استصحب بقائك كزنديق، اطرحوه اضربوا عنقه، طرحوا قتله. نفس القصة صارت ويا واحد صعد في اليوم الامام امير المؤمنين سلام الله عليه على المنبر، قال سألوني قبل ان تفقدوني، والله لا تسألوني عن فئة تهدي 100 او تضل 100 الا واخبركم بشائقها وناعقها ومن يموت موتا ومن يقتل قتلا. قام لواحد اسمه عشا همدان قال له من لا يحسن ان يقول مثل هذا، هذا حديث خرافة. الامام تبسم، وهذا الرجل الواقع اجى في غير زمانه، هذا اجى في غير زمانه تماما، لانه الزمان اللي فيه ماكو. يزيد معاوية لما راد يبايع معاوية الابن يزيد قام لواحد قال لا الخليفة انت، وان مت فمن بعدك هذا ومن ابى فهذا، شال السيف في يده. هذا الحكي هذا هو هذا اللي كان يمشي نباليت ويزين الواقع. علي بن ابي طالب هذا رجل يريد يجي مملوء عبقرية مملوء ديمقراطية، يريد يطبقها على البعران اللي كانوا معاصرين إليه، ومصيبة يعني واقعا بلاء يعني. تأمل الرجل ضاع، ولذلك كان يشعر بغربة يشعر بألم، يطلع لي برا إلى الصحراء يقول فرد يوم لقيت ميثم شفت ينكث الأرض بإصبعه وقاعد وحده يقول وبالصدر لبانات إذا ضاق لها صدري نكت الأرض بالكف وأبديت لها سري فمهما تنبت الأرض فذاك النبت من بذري. يقعد يصيح أين إخواني الماضي راحوا هالطبقة اللي كان يعيشوا ياهم عمار راح من عنده أبو ذر راح من عنده المقداد راح من عنده حذيفة هاللون طبقة اللي يعيشوا ياها خلوه يعيش بغربة يعيش بغربة غريبة. على كل حال قام لهذا قال له هذا حديث خرافة من لا يحسن أن يقول مثل هذا. الإمام تبسم قال له لو شئت لنلتك بطرف شيخي لو أريد الآن أخليك تأكل حقك لكن أنا أعرف من اللي راح يتناولك سلط الله عليك غلام ثقيل روح وراح. فعلا أيام الحجاج جابوه هذا كان طالع يا ابن الأشعث وجابوه وتاب وأقر على نفسه دخلوه للحجاج شار راسه قال له مو أنت اللي تقول إن نلت لم أفرح بشيء نلته وإذا سبقت به فلا أتلهف وإذا تصبك من المكاره غمة اصبر فكل غيابة تتكشف. أما والله لتطلن عليك غيابة لا تتكشف عنك. اطرحوه طرحوه لحقته يقول بعضهم دعوة العبد الصالح طرحوه ضربوا عنقه. والواقع هذا من شعره يستنتجون أن يذهب إلى مذهب ويلزموه بذلك المذهب. طيب أبو طالب الرجال في شعره أبو طالب جاي صرح بإيمان ألم تعلموا إنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب زين كذبتم وبيت الله لا تقتلونه ولما تروا قطف اللحى والجماجم نبي أتاه الوحي من عند ربه ومن قال لم يقرع بها سن نادم. اقرأ ديوان أبو طالب كل ذا كله طافح بالإيمان العقيدة بالله ما أعرف شنو الفرق أن واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله بالنثر أو يقول أشهد أن لا إله إلا الله بالشعر شنو الفرق. لكن بعد يبقى التاريخ يومية كل يوم واحد جايب له آية ومكيف كأنه فاتح له فتح وواقف له ورا الميكروفون وقال هذا كافر كأنه فد مشكلة من المشاكل فد مشكلة كانوا جاي عالج له مشكلة ما أدري يعني هذا معروف القضية لأن قلت لك صلة به الرجل صلة بعلي بن أبي طالب بس أنا ذكرت أكثر من مرة يمكن أن وجدت الواقع مجموعة يعني من الأزهريين بالذات فبحث نشروا بحث جيد جدا يعني وانتهوا به استنتجوا إلى أن من يذهب إلى كفر أبي طالب هو كافر. ليش؟ لأن قالوا أن من يقول بكفره يؤذي النبي ومن يؤذي النبي يؤذي الله ومن يؤذي الله فهو كافر الاستنتاج اللي انتهوا إليه زين. والواقع هكذا لأن أبا طالب شيعه رسول الله ووقف على قبره واستغفر له وأكثر من تصريح أكو روايات عن أهل البيت. الشيء الغريب أنا لما الإمام الباقر أبو جعفر عن الإمام زين العابدين عن الحسين سيد شباب أهل الجنة يقولوا لي أن النبي قال أن أبا طالب أظهر الشرك وأبطن الإسلام فأعطاه الله أجره مرتين هذول ما أخذ روايتهم. اروح ادور لي على واحد اسمه سمرة ابن جندب بطنه متروسة عرق وايديه متروسة افهم وراسه كله شحت واخذ روايته والله غريب عجيب في بابه يعني. الغرض العلة التي من اجلها نقول بان النبي لم يولد من اب مشرك هي نفس العلة اللي نذهب بها الى ان الامام لا يمكن ان يولد من اب مشرك فالقرآن الكريم يقول للنبي وتقلبك في الساجدين يقول البوصيري في همزيته لم تزل في ضمائر الكون تخ

الجاهلية بأنجاسها. وظل هالنور إلى تجليات، هالنور هذا ظل وله تجليات. يقول منه هلال بن نافع، يقول لما سقط الحسين على وجه الأرض والله لقد شغلني نور وجهه عن التفكر في قتله. أقبلت إليه، نظرت إلى شفتيه يتحركان، قلت ما بال الحسين تتحرك شفتاه، شكو عنده؟ إن كان يدعو علينا هلكنا ورب الكعبة. دنوت منه لأسمع ما يقول، وإذا به يقول صبرا على قضائك يا رب، يا غياث المستغيثين لا معبود سواك، تركت الخلق طرا في هواك، يا وأيتمت العيال لك يا راك، فلو قطعتني بالحظ أرضا لما مال الفؤاد إلى سواك. وافتقدته نساؤه، قالت إحداهن ما لي لا أرى لابن أمي شخص، لا أسمع له صوت. قالت الأخرى لعل الخيل حالت بيننا وبينه. قالت أخته حاش ابن أمي أن تضمه خيل أو رجال، انحدرنا إلى مصرعه ما بين تلك الجثث.

0: اوخر ما وتنم مكان الجبرة جلست تمسح الدم والتراب عن وجهه المن بغد يحسين من وعي ظن انقطع وانقطع
1: حمى الضايعات. اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
2: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لهذا اليوم، تفضل بإلقائها علينا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي طاب ثراه. كان عنوان المحاضرة حقيقة التوكل على الله تبارك وتعالى. هذه إذاعة البلاد.

0: مستمعينا نتواصل معكم ومساء جديدا محملا بالورود والرياحين العطرة، مساء لا يكتمل إلا بوجودكم معنا على ضفاف نبع الفكر والثقافة. إذاعة البلاد من بغداد.
1: وأنت تسير في دروب الحياة تتنقل بين حوادثها، خذ بهذه الوصية الثمينة:
2: لا تحمل في قلبك هما أعظم من أن يرضى الله عنك.

0: يعني انت لما توقف على البيت، البيت مو الركن، البيت مو الارض، مو الجدران، البيت انقطاعك الى الله بالمكان اللي امر به، امر ان ينقطع به اليه، شايف؟ والا مو مساله هاي الجدران اللي انت قاصدها قطعا. هذا ترى مو سهل، يعني انت الان لما انت الان احنا بالقرن العشرين، لما تجي لك الى واحد عامي ما يعرف هذا ان يقرا الله من وراء الحجاره مثلا، لا، هذا بناء الكعبه رايح ليها مثلا يحط ايده افرض على الحجار ايه ويفتر داير مدايرها، هذا لا، هي مو هاي الواقع، هاي مجرد اظهار الشعر، اظهار الطاعه، اظهار الانقياد. الله عز وجل تعبدنا ان نسعى بين الصفا والمروه، تعبدنا ان نطوف، لكن في كل هالممارسات الانسان يجب ان يتعلق عقله وفكره وين؟ بالله عز وجل، شايف؟ يعني انت اعبد رب البيت، مو تعبد البيت، انت مو رايح تأدي طقوس هاي جامده، المساله مو لمسه حجر ولا طوفة على أرض أو على بناء، لا لا، المسألة استحضار فكر وعقل. من تروح هنا تستحضر الله عز وجل، تذوب في الله، تشوفها وتذوب في إخوانك المسلمين، يعني تشوف أن ذولا جايين كلهم، تلقى ابن الثمانين ويرمل، يجي بالسعي يرمل يطارد، هذا من يرمل يقوم يطارد، تشوفه يلهث هذا ابو 80 ويصيح يا رب. ذاك الوقت الجلاء لك ضعف الانسان، حاجه الانسان الى الرحمه، حاجه الانسان الى الله. تلقى هالعظم البالي هذا اللي وهن عظمه ودق جلده وظهر انحنى وبهاي اللحظات ويطارد يركض يصيح يا رب. في واقع الأمر هذا يعني مشهد روحي، مشهد يذوب الإنسان ويخليه يتجه بعقيدة.
1: مستمعينا نتواصل معكم ومساء جديدا، مساء محملا بالورود والرياحين العطرة، مساء لا يكتمل إلا بوجودكم معنا على ضفاف نبع الفكر والثقافة، إذاعة البلاد من بغداد. البلاد،
2: البلاد
1: قطرات من الندى، البلاد
2: بلسم للروح والبدن. إذاعة البلاد من بغداد تقدم
1: بلسم الروح.
2: بلسم الروح، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: عليكم بمكارم الأخلاق فإنها رفعة، وإياكم والأخلاق الدنية فإنها تضع الشريف وتهدم المجد. بلسم الروح، برنامج أخلاقي يربي الروح على الأخلاق الإسلامية العالية.
1: بلسم الروح، تصفحات في كتاب جامع السعادات.
2: بلسم الروح، برنامج من إعداد نسيم الخالصي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام أينما كنتم، ورحمة الله وبركاته. ونحن نلتقيكم عبر هذه الرحلة العذبة في رحاب الأخلاق وكل ما يتعلق بها. عسى أن تكون رحلة مفيدة، فكونوا معنا.
1: نرحب بكم مستمعينا الأكارم، والحلقة الأولى التي سنتناول فيها فضائل الأخلاق ورذائلها. ففضائل الأخلاق من المنجيات الموصلة إلى السعادة الأبدية، ورذائلها من المهلكات الموجبة للشقاوة السرمدية.
0: والحياة الحقيقية بدونهما من المحالات، فيجب على كل عاقل أن يجتهد في اكتساب فضائل الأخلاق المثبتة من صاحب الشريعة والاجتناب عن رذائلها، ولو قصر أدركته الهلاكة الأبدية.
1: قال تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا.
0: كما أن البدن ما لم تزل عنه العلة لم تتصور له إفاضة الصحة، والثوب ما لم ينق عن الأوساخ لم يقبل لونا من الألوان. فالمواظبة على الطاعات الظاهرة لا تنفع ما لم تتطهر النفس من الصفات المذمومة.
1: ونقصد بالصفة المذمومة كالكبر والحسد والرياء وطلب الرياسة والعلا وإرادة السوء للأقران والشركاء وطلب الشهرة في البلاد وفي العباد. وأي فائدة في تزيين الظواهر مع إهمال البواطن؟
0: ومثل من يواظب على الطاعات الظاهرة ويترك تفقد قلبه كبئر ظاهره جص وباطنه نتن، وكقبور الموتى ظاهرها مزينة ولعل باطنها غير ذلك، أو كبيت مظلم وضع السراج على ظاهره فاستنار ظاهره وباطنه مظلم.
1: أو كرجل زرع زرعا فنبت ونبت معه حشيش يفسده، فأمر بتنقية الزرع عن الحشيش بقلعه عن أصله، فأخذ يجز رأسه ويقطعه فلا يزال يقوى أصله وينبت.
0: مستمعين الأفاضل، إن الأخلاق المذمومة في القلب هي مغارس المعاصي، فمن لم يطهر قلبه منها لم تتم له الطاعات الظاهرة. ثم إذا تخلت عن مساوئ الأخلاق وتحلت بمعاليها على الترتيب العلمي استعدت لقبول الفيض من رب الأرباب.
1: والآن مستمعنا الأكارم، سنتحدث عن أول الأمراض الأخلاقية المتفشية في المجتمعات بصورة عامة، ألا وهو الحسد. مستمعينا الأكارم، الحسد هو تمني زوال نعمة الله تعالى عن الغير مما له فيها صلاح، فإن لم ترد زوالها عنه ولكن تريد لنفسك مثلها فهو غبطة ومنافسة. فإن لم يكن له فيها صلاح وأردت زوالها عنه فهو غيره. ثم إن كان باعث حسدك مجرد الحرص على وصول النعمة إلى نفسك فهو من رداءة القوة الشهوية والنفس الأمارة بالسوء.
0: وإن كان باعث الحسد محض وصول المكروه إلى المحسود فهو من رذائل القوة الغضبية، ويكون من نتائج الحقد الذي هو من نتائج الغضب. وضد الحسد النصيحة، وهي إرادة بقاء نعمة الله على الآخرين مما لهم فيه صلاح.
1: ولا ريب في أنه لا يمكن الحكم يقينا بكون هذه النعمة المعطاة للغير صلاحا له أو فسادا، فربما كانت وبالا على صاحبها وفسادا له، مع كونها نعمة وصلاحا في بادئ النظر. فإذا ظننت كون هذه النعمة صلاحا فإرادة زواله حسد، وإرادة بقائه نصيحة، وما ظن كونه فاسدا فإرادة زواله غيره.
0: ثم إن اشتبه عليك الصلاح والفساد فلا ترد زوال نعمة أخيك ولا بقاءها إلا مقيدا بشرط الصلاح لتخلص من حكم الحسد ويحصل لك حكم النصيحة. والمعيار في كونك ناصحا أن تريد لأخيك ما تريد لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك، وفي كونك حاسدا أن تريد له ما تكره لنفسك وأن تكره له ما تريد لنفسك.
1: ذم الحسد.
0: إخوتي الأفاضل، إن الحسد أشد الأمراض وأصعبها وأسوأ الرذائل وأخبثها، ويؤدي بصاحبه إلى عقوبة الدنيا وعذاب الآخرة، لأنه في الدنيا لا يخلو لحظة عن الحزن والألم، إذ هو يتألم بكل نعمة يرى لغيره، ونعم الله تعالى غير متناهية لا تنقطع عن عباده، فيدوم حزنه وتألمه.
1: فوبال حسده مستمعين الأفاضل يرجع إلى نفسه، ولا يضر المحسود أصلا، بل يوجب ازدياد حسناته ورفع درجاته، من حيث إنه يعيبه ويقول فيه ما لا يجوز في الشريعة، فيكون ظالما له، فيحمل بعضا من أوزاره وعصيانه، وتنقل صالحات أعماله إلى كتابه وسجله الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها.
0: نعم مستمع الكريم، فحسده لا يؤثر فيه إلا خيرا ونفعا، ومع ذلك يكون في مقام التعاند والتضاد مع رب الأرباب وخالق العباد، إذ هو الذي أفاض النعم والخيرات على البرايا كما شاء وأراد بمقتضى حكمته ومصلحته، فحكمته الحقة الكاملة أوجبت بقاء هذه النعمة على هذا العبد.
1: والحاسد المسكين يريد زوالها، وهل هو إلا سخط قضاء الله في تفضيل بعض عباده على بعض، وتمني انقطاع فيوضات الله تعالى التي صدرت عنه بحسب حكمته وإرادة خلاف ما أراد الله تعالى على مقتضى مصلحته، بل هي إرادة الشر. وقد صرح الحكماء بأن من رضي بالشر ولو بوصوله إلى العدو فهو شرير، فالحسد أشد الرذائل، والحاسد شر الناس، وأي معصية أشد من كراهة راحة مسلم من غير أن يكون له فيها مضرة.
0: ولذا مستمعينا ورد به الذم الشديد في الآيات والأخبار، قال الله سبحانه في معرض الإنكار: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ وقال جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال أيضا: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها.
1: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقال صلوات ربي عليه وعلى آله: قال الله عز وجل لموسى بن عمران: يا ابن عمران، لا تحسدن الناس على ما آتيتهم من فضلي، ولا تمدن عينيك إلى ذلك، ولا تتبعه نفسك، فإن الحاسد ساخط لنعمي، صاد لقسمي الذي قسمت بين عبادي، ومن يكن كذلك فلست منه وليس مني.
0: وقال صلى الله عليه وآله: لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضة هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر، ولكن حالقة الدين. والذي نفس محمد بيده، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم؟ أفشوا السلام بينكم.
1: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كاد الفقر أن يكون كفرا، وكاد الحسد أن يغلب القدر. وقال أيضا: سيصيب أمتي داء الأمم. قالوا: وما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباعد والتحاسد، حتى يكون البغي ثم الحرج. وقال صلوات الله عليه وعلى آله: أخوف ما أخاف على أمتي أن يكثر فيهم المال فيتحاسدون ويقتتلون.
0: وقال صلى الله عليه وآله: إن لنعم الله أعداء. فقيل: ومن هم؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وورد في بعض الأحاديث القدسية: إن الحاسد عدو لنعمتي، متسخط لقضائي، غير راض بقسمة التي قسمت بين عبادي.
1: وقال الإمام أبو جعفر الباقر عليهما السلام: إن الرجل ليأتي بأدنى بادرة فيكفر، وإن الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب. وقال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: آفة الدين الحسد والعجب والفخر. وقال عليه السلام: إن المؤمن يغبط ولا يحسد، والمنافق يحسد ولا يغبط.
0: وقال الإمام الصادق أيضا: الحاسد مضر بنفسه قبل أن يضر بالمحسود، كإبليس أورث بحسده لنفسه اللعنة، ولآدم الاجتباء والهدى والرفع إلى محل حقائق العهد والاصطفاء. فكن محسودا ولا تكن حاسدا، فإن ميزان الحاسد أبدا خفيف بثقل ميزان المحسود، والرزق مقسوم. فماذا ينفع الحسد الحاسد؟ وماذا يضر المحسود الحسد؟ والحسد أصله من عمل القلب والجحود بفضل الله تعالى، وهما جناحان للكفر. وبالحسد وقع ابن آدم في حسرة الأبد، وهلك مهلكا لا ينجو منه أبدا. ولا توبة للحاسد، لأنه مصر عليه، معتقد به، مطبوع فيه، يبدو بلا معارض به ولا سبب. والطبع لا يتغير عن الأصل وإن عولج.
1: وقال بعض الحكماء: الحسد جرح لا يبرأ. وقال بعض العقلاء: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد، إنه يرى النعمة عليك نقمة عليه. وقال بعض الأكابر: الحاسد لا ينال من المجالس إلا مذمة وذلا، ولا من الملائكة إلا لعنة وبغضا، ولا ينال من الخلق إلا جزعا وغما، ولا ينال عند النزع إلا شدة وهولا، ولا ينال عند الموقف إلا فضيحة ونكالا.
0: إذن مستمع الكريم، الأخبار والآثار في ذم الحسد أكثر من أن تحصى، وما ذكرناه يكفي لطالب الحق ثم ينبغي أن يعلم أنه إذا أصاب النعمة كافر أو فاجر وهو يستعين بها على تهيج الفتنة وإيذاء الخلق وإفساد ذات البين، فلا مانع من كراهتها عليه وحب زوالها منه، من حيث أنها آلة للفساد لا من حيث أنها نعمة.

0: إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الأكارم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء جديد إن شاء الله. فحتى ذلك الوقت نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة البلاد من بغداد،
2: بلسم الروح.

0: يرى.
1: إن الله يرى. إن الله تعالى هو المدبر لكل شيء في هذا الكون الفسيح، وهو المتحكم في كل شيء والقادر على كل شيء.
2: فمهما تكبرت وتجبرت فأين أنت من الله؟ ألم تعلم أن الله يراك وبحفظه يرعاك، ثم بعد ذلك تجاهره بالمعاصي والذنوب وتستكثر على نفسك أن تتوب، ولا ترجع إلى ربك وتتوب.
1: والله ما أحلم الله، إذ يراك تفعل كل هذا ويتركك، لا من ضعف ولا إهمال ولكنه إمهال. فلا تغتر بكثرة المال ولا كثرة العيال، واعلم أنك راجع إلى الكبير المتعال. إن الله يرى.

0: كل عمل تقوم به قبل أن تشرع فيه لابد أن يكون عندك وضوح للهدف. وهذا من يعرف الهدف طبعا من استقراء الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة والغاية من هذه الأعمال. مثلا الحج مثلا، الله تعالى وفقكم واختاركم واجتباكم لكي تكونوا، ليس فقط توفقوا لحج بيت الله الحرام وإنما تكونوا مرشدين لحجاج بيت الله الحرام، هذا مقام شريف الله تعالى منه عليكم. فلا بد أن نستحضر لما يقول ليشهدوا منافع له، ما هي هذه المنافع؟ كلمة مطلقة وفيها أبعاد كثيرة، منافع معنوية، منافع اجتماعية، منافع سياسية، منافع اقتصادية، لا شك على رأسها هو وحدة المسلمين وتآلف قلوبهم وتبادل الهموم بينهم، هذا هدف رئيسي. تصور في المسألة الشرعية أن الأئمة عليهم السلام كانوا يقفون في الموقف مع القضاة العامة، المسألة المبحوثة فقهيا واللي دافعنا نحن عن هذا الرأي أنه تقف مع العامة حتى وإن علمت بالخلاف، حتى إذا علمت بأن قاضيهم هو على خلاف الواقع. تصور إذن كم مهمة هذه الوحدة، وحدة بين المسلمين، تآلف بينهم. تصور لو الإمام المعصوم يأخذ شيعته وأتباعه ويؤدي المناسك على حدة وفي يوم آخر وهم يقفون هنا، وهو كيف سيكون مردود هذا؟ وكيف سيفهم جمهور المسلمين وعامة المسلمين؟ كيف سينظر؟ وهل تستطيع بعد أن تكسب أحد إلى مدرسة أهل البيت وأنت تقوم بهذا الفعل؟ سيصير نفور منه. هذه كلها شواهد على حرص الأئمة سلام الله عليهم على وحدة المسلمين وعلى تقاربهم وعلى تجاوز خلافاتهم. فليكن ضمن استعدادكم إن شاء الله للإرشاد واستحضار ما هي الأهداف المطلوبة من الحج اللي تعبر عنها آيات كثيرة، ففروا إلى الله وفرار إلى الله تعالى. والحمد لله علمنا جزاهم الله خير، يعني بذلوا جهودا في بيان هذه الأسرار المعنوية، بعضها هم كمعايشة عاشوا، وهي تجارب من ناس صالحين لهم مقام شامخ، تجربتهم مفيدة، وبعضها استفاد من الأحاديث الشريفة. فحينئذ يكون نجاحنا بمقدار ما نحققه إن شاء الله من هذه الأهداف. أسأل الله تعالى أن يسدد خطاكم إن شاء الله، ويأخذ بأيديكم ويجري على أيديكم الخير لجميع المؤمنين، ويكتب لكم السلامة، ويشركنا إن شاء الله في دعائكم وصالح أعمالكم إن شاء الله تعالى.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، هذه إذاعة البلاد من بغداد ترافقكم وتبث على حضراتكم كل ما هو جديد ومفيد. فترة برامجنا في هذه الأوقات مستمرة معكم، آملين لكم معنا طيب الوقت. إذاعة البلاد، صوتكم في كل الأوقات.
2: إن كان لك نصيب في شيء
3: سيقلب الله كل الموازين لكي تحصل عليه،
2: وأنه لا يهون عليه أن تعاني،
3: فسمي على قلبك بسم الله حتى يهدأ.
2: كن ذا قلب ثابت مطمئن باستماعك لي
3: إذاعة البلاد.
2: هنا إذاعة البلاد.

وفد الله، برنامج في حلقات يقدم نبذا عن أهم الأخلاقيات والمعاني الجليلة التي ترافق أداء فريضة الحج ومناسكها الشريفة. وفد الله، برنامج من إعداد حيدر الموسوي، تقديم علي صادق وحوراء حيدر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين.
1: السلام عليكم مستمعين الأحبة ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج الحج وأخلاقياته ومعانيه السامية، برنامج وفد الله. نداء الحج.
0: مستمعين الأكارم، منذ أن أطلق القرآن نداء الحج انطلق الحجيج يلبي ويستجيب للنداء ويردد هتاف الحب والإخلاص والوفاء لله سبحانه وتعالى: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك.
1: وهكذا كان نداء محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي علمه لأمته، نداء تطلقه القلوب المستجيبة لنداء الله تعالى لتعلن عن ولائها وصدق توجهها، متحدية المتاعب والمشاق حبا لله وشوقا إلى ارتياد أرض المقدسات ومواطن التعبير عن الإخلاص لله.
0: فالملبي يردد ضمن جمع الحجيج: لبيك اللهم لبيك، استجبت اللهم لندائك وأمرك، وحضرت بين يدي رحمتك حبا لك وإخلاصا، فأنت الواحد الذي ملك مني نفسي ومشاعري وحياتي، فلا شيء غيرك يمكن أن يحول بيني وبين الوصول إليك. أنت شرفتني وأحببتني ودعوتني للحضور بساحة رحمتك.
1: فيا إلهي، كيف لا أستجيب لك؟ أليس الخلق والملك لك؟ ألست صاحب النعم الذي يستحق الشكر والحمد؟ ألست المدين لك الذي يلهج بحمدك والثناء عليك والتعظيم لك؟
0: ها أنا قد حضرت بين يديك، وقد تركت كل ما خولتني ورائي من الأهل والمال والجاه والمتع واللذات، سعيا لرضاك ووفودا عليك وشوقا إليك. فتقبلني اللهم بأحسن قبولك، وأجب دعائي، وأكرم مفادتي عليك، وأجر فراري من الذنوب إليك.
1: حوار الحج بين الإمام زين العابدين والشبلي.
0: مستمعين الأكارم، من أروع ما روي في معاني الحج وأسراره العظيمة الحوار الذي جرى بين الإمام زين العابدين عليه السلام وبين الشبلي. فقد روي عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه أنه لما رجع من الحج استقبله أحد الحجاج وهو الشبلي، فقال له الإمام: حججت يا شبلي؟ قال: نعم يا ابن رسول الله. فقال سلام الله عليه: أنزلت الميقات وتجردت عن مخيط الثياب واغتسلت؟ قال: نعم. قال سلام الله عليه: فحين نزلت الميقات نويت أنك خلعت ثياب المعصية ولبست ثوب الطاعة؟ قال: لا.
1: وهنا أثار الإمام سلام الله عليه قضية اللبس والتجرد الأخلاقي بربطها بلباس الحج، فسأله سلام الله عليه: فحين تجردت عن مخيط ثيابك نويت أنك تجردت عن الرياء والنفاق والدخول في الشبهات؟ قال: لا. قال صلوات الله عليه: فحين اغتسلت نويت أنك اغتسلت من الخطايا والذنوب؟ قال: لا. قال عليه السلام: فما نزلت الميقات ولا تجردت عن مخيط الثياب ولا اغتسلت.
0: ثم انتقل الإمام سلام الله عليه لإثارة جنبة النظافة والطهارة الروحية للحاج المسلم حين خاطب الشبلي، فقال له: حين تنظفت وأحرمت وعقدت الحج نويت أنك تنظفت بنور التوبة الخالصة لله تعالى؟ قال الشبلي: لا. قال سلام الله عليه: فحين أحرمت نويت أنك حرمت على نفسك كل محرم حرمه الله عز وجل؟ قال: لا. قال صلوات ربي وسلامه عليه: فحين عقدت الحج نويت أنك قد حللت كل عقد لغير الله؟ قال: لا. فقال له سلام الله عليه: ما تنظفت ولا أحرمت ولا عقدت الحج.
1: ثم يتوجه الإمام عليه السلام إلى منسك دخول الميقات والتلبية وركعتي الإحرام وجنباتها المعنوية فسأله: أدخلت الميقات وصليت ركعتي الإحرام ولبيت؟ قال: نعم. قال صلوات الله عليه: فحين دخلت الميقات نويت أنك بنية الزيارة؟ قال: لا. قال عليه السلام: فحين صليت الركعتين نويت أنك تقربت إلى الله بخير الأعمال من الصلاة وأكبر حسنات العباد؟ قال: لا. قال صلوات الله عليه: ما دخلت الميقات ولا لبيت.
0: ثم قال سلام الله عليه له: أدخلت الحرم ورأيت الكعبة وصليت؟ قال: نعم. قال سلام الله عليه: فحين دخلت الحرم نويت أنك حرمت على نفسك كل غيبة تستغيبها المسلمين من أهل ملة الإسلام؟ قال: لا. قال سلام الله عليه: فحين وصلت مكة نويت بقلبك أنك قصدت الله؟ قال: لا. قال صلوات ربي وسلامه عليه: فما دخلت الحرم ولا رأيت الكعبة ولا صليت.
1: ثم قال عليه السلام: طفت بالبيت ومسست الأركان وسعيت؟ قال: نعم. قال عليه السلام: فحين سعيت نويت أنك هربت إلى الله وعرف ذلك منك علام الغيوب؟ قال: لا. قال صلوات الله عليه: فما طفت بالبيت ولا مسست الأركان ولا سعيت.
0: لله ما أعظم إمامنا زين العابدين وما أغزر وأصدق معارفه، فها هي محاورته عن الحج تستمر مع الشبلي العائد من الحج بعد أدائه للمناسك، متجردة من جوانبها الروحية. فها هو سلام الله عليه يسأله فيقول: صافحت الحجر ووقفت بمقام إبراهيم عليه السلام وصليت به ركعتين؟ قال: نعم. فصح عليه السلام صيحة كاد يفارق الدنيا بعدها، ثم قال سلام الله عليه: آه آه. وقال عليه السلام: من صافح الحجر الأسود فقد صافح الله تعالى. فانظر يا مسكين، لا تضيع أجر ما عظم حرمته وتنقض المصافحة بالمخالفة، وقبض الحرام نظير أهل الآثام.
1: مستمعين الكرام، يستمر الإمام عليه السلام في محاورته مع الشبلي فيقول له: نويت حين وقفت عند مقام إبراهيم عليه السلام أنك وقفت على كل طاعة وتخلفت عن كل معصية؟ قال: لا. قال عليه السلام: فحين صليت ركعتين نويت أنك بصلاة إبراهيم عليه السلام وأرغمت بصوتك أنف الشيطان؟ قال: لا. قال عليه السلام: فما صافحت الحجر الأسود ولا وقفت عند المقام ولا صليت فيه الركعتين.
0: ثم قال سلام الله عليه له: أأشرفت على بئر زمزم وشربت من مائها؟ قال: نعم. قال عليه السلام: نويت أنك أشرفت على الطاعة وغضضت طرفك عن المعصية؟ قال: لا. قال سلام الله عليه: فما أشرفت عليها ولا شربت ماءها. ثم قال

0: عند بلوغها، إذ سأله عليه السلام: خرجت إلى منى؟ قال: نعم. قال عليه السلام: نويت أنك آمنت الناس من لسانك وقلبك ويدك؟ قال: لا. قال عليه السلام: فما خرجت إلى منى؟
1: وهنا بلغ الإمام صلوات الله عليه منسك الوقوف بعرفة، ذلك الموقف العظيم لحجاج بيت الله، حيث توجه بالسؤال للشبلي قائلا: أوقفت الوقفة بعرفة وطلعت جبل الرحمة وعرفت وادي نمرة ودعوت الله سبحانه عند الميل والحجرات؟ قال: نعم. قال عليه السلام: هل عرفت بموقفك بعرفة معرفة الله سبحانه أمر المعارف والعلوم، وعرفت قبض الله على صحيفتك واطلاعه على سريرتك وقلبك؟ قال: لا.
0: فقال عليه السلام: نويت بطلوعك جبل الرحمة أن الله يرحم كل مؤمن ومؤمنة ويتولى كل مسلم ومسلمة؟ قال: لا. قال سلام الله عليه: فنويت عند النمرة أنك لا تأمر حتى تأتمر ولا تزجر حتى تنزجر؟ قال: لا. قال سلام الله عليه: فعندما وقفت عند العلم نويت أنها شاهدة لك على الطاعات حافظة لك مع الحفظة بأمر رب السماوات؟ قال: لا. قال سلام الله عليه: فما وقفت بعرفة ولا طلعت جبل الرحمة ولا عرفت نمرة ولا دعوت ولا وقفت عند النمرات.
1: مستمعين، إن هذه المحاورة لهي بحق معين لا ينضب من الأسرار والحقائق الجليلة لأخلاقيات شعيرة الحج وأدائها، فها هو الإمام يستمر في توجيه سيل أسئلته الدقيقة للشبلي فيقول له: مررت بين العلمين وصليت قبل مرورك ركعتين ومشيت بمزدلفة ولقطت فيها الحصى ومررت بالمشعر الحرام؟ قال: نعم. قال صلوات الله عليه: فحين صليت ركعتين نويت أنها صلاة شكر في ليلة عشر تنفي كل عسر وتيسر كل يسر؟ قال: لا.
0: قال سلام الله عليه: فعندما مشيت بين العلمين ولم تعدل عنهما يمينا ولا شمالا نويت أن لا تعدل عن دين الحق يمينا وشمالا ولا بقلبك ولا بلسانك ولا بجوارحك؟ قال: لا. قال سلام الله عليه: فعندما مشيت بمزدلفة ولقطت منها الحصى نويت أنك رفعت عنك كل معصية وجهل وثبت كل علم وعمل؟ قال: لا. قال عليه السلام: فعندما مررت بالمشعر الحرام نويت أنك أشعرت قلبك إشعار أهل التقوى والخوف لله عز وجل؟ قال: لا. قال سلام الله عليه: فما مررت بالعلمين ولا صليت ركعتين ولا مشيت بالمزدلفة ولا رفعت منها الحصى ولا مررت بالمشعر الحرام.
1: مستمعين، ويتهم الكثير من الملحدين والمتشدقين يتهمون الإسلام بأنه دين الدم، وأن الذبح أي الهدي في أيام الحج تجسيد لدموية هذا الدين. ولكن تعالوا معنا لنستمع إلى أسرار هذه الشعائر من خلال المحاورة المستمرة للإمام زين العابدين سلام الله عليه للشبلي، إذ يقول له:
0: وصلت منى ورميت الجمرة وحلقت رأسك وذبحت هديك وصليت في مسجد الخيف ورجعت إلى مكة وطفت طواف الإفاضة؟ قال: نعم. قال سلام الله عليه: فنويت عندما وصلت منى ورميت الجمار أنك بلغت أنك رميت عدوك إبليس وعصيته بتمام حجك النفيس؟ قال: لا. قال سلام الله عليه: فعندما حلقت رأسك نويت أنك تطهرت من الأدناس ومن تبعة بني آدم وخرجت من الذنوب كما ولدتك أمك؟ قال: لا. قال سلام الله عليه: أفعندما صليت في مسجد الخيف نويت أنك لا تخاف إلا الله عز وجل وذنبك ولا ترجو إلا رحمة الله تعالى عليه، فعندما ذبحت هديك نويت أنك ذبحت حنجرة الطمع بما تمسكت بحقيقة الورع، وأنك اتبعت سنة إبراهيم عليه السلام بذبح ولده وثمرة فؤاده

0: وريحانة قلبه وحاجة سنته لمن بعده وقربه إلى الله تعالى لمن خلفه قال لا.
1: قال عليه السلام: فعندما رجعت إلى مكة وطفت طواف الإفاضة نويت أنك أفضت من رحمة الله تعالى ورجعت إلى طاعته وتمسكت بوده وأديت فرائضه وتقربت إلى الله تعالى؟ قال لا.
0: فقال له إمامنا زين العابدين سلام الله عليه: فما وصلت منا ولا رميت الجمار ولا حلقت رأسك ولا ذبحت ولا أديت نسكك ولا صليت في مسجد الخيف ولا طفت طواف الإفاضة ولا تقربت، ارجع فإنك لم تحج. فطفق الشبلي يبكي على ما فرط في حجه وما زال يتعلم حتى حج من قابل بمعرفة ويقين.
1: سلام الله عليك مولاي زين العابدين ويا سيد الساجدين، فلقد فتحت لنا ولكل حجيج بيت الله الحرام من خلال هذا الدرس البليغ للشبلي، فتحت لنا أبوابا جديدة وعديدة من التفكير العميق في قرارة أنفسنا وفي مناسك الحج وأسرارها التي نجهل ظاهرها ونستغربه، فالله أعلم حيث يجعل رسالته.
0: إذن مستمعينا الأكارم وصلنا وإياكم إلى نهاية وقت برنامجنا لهذا اليوم، لكننا لن ننسى بركة أحاديث الحج العظيمة والجليلة والتي سنستمع منها هذا اليوم إلى حديث إمامنا الصادق سلام الله عليه، إذ يقول:
1: الحج والعمرة سوقان من أسواق الآخرة، اللازم لهما في ضمان الله، إن أبقاه أداه إلى عياله وإن أماته أدخله الجنة.
0: اللهم اخلف على الحجاج في أموالهم وأهليهم وذراريهم، وبارك لهم في الزاد والنفقة، واستجب لهم دعواتهم يا أرحم الراحمين.
1: هكذا مستمعينا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم وفد الله، والتقانا وإياكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الطف بهذا العبد الضعيف، خبير بصير رحيم عليم حسيب.

0: نتمنى منكم مستمعينا دوام المتابعة مع مواد برامجنا التي تبث على حضراتكم في الفترة المسائية لهذا اليوم وكل يوم من إذاعة البلاد من بغداد.
1: البلاد حب في الروح متصل، البلاد شوق دائم.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. كنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة عن الآية 18 من سورة يوسف، قال تعالى: وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وقد بينا مجمل مراد هذه الآية الكريمة، وقد أشرنا فيما مضى في آخر الحلقة السابقة إلى أننا سنتحدث في هذه الحلقة إن شاء الله عن الصبر، في الإشارة إلى قول يعقوب عليه السلام: فصبر جميل. أقول: ليس المراد من الصبر أن يتحمل الإنسان الشخص الذي يقصده بسوء، يكون حاله هذا الشخص الذي يتحمل ذلك الإنسان والذي يقصده بسوء كالأرض الميتة تطؤها الأقدام وهو لا يشعر، فالأمر ليس كذلك. فالإنسان في هذه الحال حينما يصاب بأذى من مكروه، حينما يقصده إنسان بمكروه، الإنسان في هذه الحال يكون مجبولا ومفطورا ومخلوقا على رد فعل ذلك المكروه، على رد ودفع المكروه عن نفسه من قبل ذلك الشخص المعتدي. وهذه حالة طبيعية، وهذه غريزة أوجدها الله سبحانه وتعالى في الإنسان. ليس للإنسان حق في أن يعطل هذه الغريزة بحال من الأحوال أو يميتها أو يضعفها، فالأمر لا بد من، فعلى الإنسان أن يواجه ذلك الشخص الذي يعتدي عليه أو الذي يتسبب له بمكروه أو بكيد ما. فإذا ما أصابه مكروه من قبل شخص ما، لا بد أن يشمر عن ساعده في رد ذلك المكروه وإبعاده عنه. إذن ما هو الصبر المراد في قوله فصبر جميل؟ الصبر الذي تشبث به يعقوب واستعان به يعقوب ليس هو ما ذكرته قبل قليل من أن ينقاد الإنسان للشخص الذي يقصده بمكروه، وإنما المقصود من الصبر هو أن يستقيم الإنسان في حفظ القلب وحفظ النفس من الاختلال، من الاهتزاز. يحاول الإنسان في هذه الحال أن يضبط نفسه، لا بمجرد أن تلم به مصيبة أو تقع عليه محنة ما نجده يضطرب ويختل توازنه، بل لا بد أن يكون صلبا، لا بد أن يكون جلدا قويا كالطود العظيم كالجبل الأشم. فيعقوب عليه السلام إنما استعان بالصبر، لماذا؟ لأنه كان يرى أن ذلك الصبر كفيل بأن يحفظ له توازنه النفسي، لأن بهذا الحفظ، الحفظ للتوازن النفسي، يستقيم أو تستقيم حياة الإنسان من الاختلال والاضطراب والاهتزاز وما شابه. ويمكن أن نشبه الصبر للإنسان بالحصن، فكما أن الحصن يتحصن ويلتجئ إليه الإنسان لدفع العدو ودفع المهاجم، فكذلك الصبر، فيتحصن به الإنسان حينما تهجم عليه النوائب. لماذا؟ لئلا يختل نظامه النفسي، لئلا يختل نظامه العقلي، لئلا يضطرب، لئلا يهتز، وبالتالي يكون ضعيفا ومنقادا لهذه المصائب وهذه المحن. الإنسان بطبعه مبتلى، الإنسان بطبعه قد يصاب بالمصائب، الإنسان بطبعه يصاب بالمصائب، يصاب بالمحن، بالابتلاءات، فلا بد له من الصبر حينئذ. وعليه يمكن القول إن الإنسان الموحد إذا حلت به نائبة أو مصيبة لابد له أن يتحصن أولا بالصبر. لماذا؟ لأننا قلنا قبل قليل من أجل أن لا يختل نظامه الداخلي، لا يختل نظامه الداخلي أقصد النفسي والعقلي، لأن في اختلال النظامين النفسي والعقلي يوجد هنالك اختلال آخر مترتب عليهما، ألا وهو الاختلال في النظام العبودي داخل الإنسان. فعلى الإنسان أن يحفظ قواه من أن تهتز. كيف يمكن لي أن أصف أو أبين اختلال النظام العبودي داخل الإنسان في حالة كونه لم يضبط نفسه؟ الإنسان حينما لا يكون قادرا على الصبر ويهتز ويختل ولم يكن صلبا وجلدا أمام المصائب، فلا شك أنه ستصدر منه أمور، لا شك أنه سيصدر منه كلام مؤداه عدم الشكر، كلام مؤداه الكفر والعياذ بالله، كلام مؤداه عدم الرضا بقضاء الله وقدره، وكل ذلك وكل هذه الأمور لا شك أنها مخالفة للنظام العبودي داخل الإنسان. فمن أجل أن يحفظ الإنسان ذلك النظام العبودي عليه أن يحافظ على توازنه من الاختلال النفسي والعقلي حينما تحل به مصيبة ما. فإذا تم له ذلك بخير وتمكن من الصبر عندما يقع في مصيبة ما، عليه بعد ذلك أن يتوجه إلى الله بنحو التوكل عليه، بأن يدعوه أو يرجوه، بأن يدفع الله سبحانه وتعالى عنه ذلك الشر وذلك المكروه وتلك المصيبة، أو يحسن حاله من حال إلى حال أفضل، يصلح أمره، يصلح شأنه، يغير ذلك الشأن. والله سبحانه وتعالى متكفل بحفظ من يلتجئ إليه. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. ولهذا نجد يعقوب عليه السلام بعد أن أشار إلى الصبر بقوله فصبر جميل ماذا قال؟ قال: والله المستعان على ما تصفون. فالجملة هنا والله المستعان على ما تصفون ظاهرها جملة خبرية، أي أنها متألفة من مبتدأ وخبر. المبتدأ هو الله سبحانه وتعالى، لفظ الجلالة الله، والخبر هو المستعان. هذا ظاهر المقطع، ظاهر كلام يعقوب عليه السلام، ولكن المستشف من هذه العبارة هو الدعاء والتوكل على الله سبحانه وتعالى. والصبر أمام الحوادث والصبر أمام النوائب ليس أمرا هينا، لا بد له من عزيمة، لا بد له من قوة. فبالتالي الإنسان الصابر، الإنسان الذي يقف أمام تلك المحن جلدا قويا كالجبل الأشم كالطود العظيم، هذا يدل على أنه إنسان قوي الشخصية، يمتلك سعة في الروح، لا يهتز، لا يتأثر، لا يتلاشى في تلك المحن، بل إن المحن هي التي تتلاشى فيه. فنضرب مثالا على ذلك، فنتصور أن هنالك حوضا صغيرا من الماء، فإن هذا الماء الموجود في ذلك الحوض نجده يتأثر بالهواء القليل، بالنسيم العليل، مجرد هواء قليل يصل إلى هذا الماء، نجد أن ذلك الماء الموجود في هذا الحوض يهتز ويتغير حاله، يذهب يمينا أو شمالا. فكذلك الإنسان الجازع بمجرد أن تقع عليه مصيبة، أن تحل به كارثة لا سامح الله، نجده يهتز ولا يستطيع أن يصبر، حاله كحال هذا الحوض الذي فيه ماء قليل. أما الإنسان الصابر فمثله كمثل البحر، كمثل المحيط العظيم، يستوعب ليس فقط النسيم العليل، ليس فقط الهواء القليل، وإنما يستوعب حتى الإعصار الكبير. من هذا يتبين لنا أن الإعصار حينما يمر على البحر وعلى ذلك المحيط نجده يتلاشى فيه. وكذلك الحال بالنسبة للمصيبة حينما تحل على الإنسان القوي نجدها تتلاشى فيه، بينما الإنسان العاجز مثله كمثل ذلك الحوض الصغير، بمجرد أن يمر عليه ذلك الهواء القليل، ذلك النسيم العليل، نجده يضطرب. إذن الحاصل المترتب على هذين المثالين أن المصيبة تتلاشى في الإنسان القوي، وبالعكس عند الإنسان العاجز، فإنه أي العاجز يتلاشى هو نفسه عند المصيبة ويضمحل. وقد يصبر الإنسان أحيانا، ولكن هذا الصبر هل يدوم؟ هل له أن يبقى ويستمر؟ هل يستطيع الإنسان أن يحافظ على صبره أم لا؟ نعم، نجده ظاهرا لمدة من الزمن يجده يصبر، ولكن سرعان ما يبدل ذلك الصبر إلى جزع وإلى عدم رضا، إلى سخط حينما تصدر من الإنسان كلمات نابية. فإن هذه الكلمات مهما كانت قليلة، مهما كانت صغيرة، فإنها تغير طبيعة ذلك الإنسان بأن تجعله من إنسان صابر إلى إنسان جازع. لماذا؟ لأن هذه الكلمات وحدها تدل على عدم الرضا بالله سبحانه وتعالى، وهذا هو الاختلال في النظام العبودي داخل الإنسان. فإن هذه الكلمات تدل على عدم الشكر لله، تدل على الكفر، تدل على عدم الرضا بالقضاء والقدر والعياذ بالله. وهنا يبرز سؤال، نحن قبل قليل ماذا قلنا؟ قلنا حكاية عن لسان يعقوب عليه السلام أنه قال فصبر جميل، ولكن نحن نقرأ في الآيات المتقدمة سيأتي إن شاء الله أن يعقوب قد بيضت عيناه من الحزن، كما قال تعالى وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فهنا صريح الآية الكريمة، وهي 84 من السورة نفسها، أي سورة يوسف، تدل على أن يعقوب لم يتمالك نفسه، لم يتمالك مشاعره، لم يتمالك عواطفه. نراه قد بكى، وأي بكاء هذا؟ البكاء الذي أدى به لأن تطفأ عينه، لأن يذهب نور عينه. قال وبيضت عيناه، كيف نوفق بين هذا البكاء وبين هذا الذهاب لهذه العين بسبب البكاء، وبينما قلناه قبل قليل بأن يعقوب عليه السلام قد صبر، قد كان قويا، كانت صلبا، كانت جلدا، كان كالطود العظيم؟ هذا تساؤل لا بد له من جواب، سنقف عليه إن شاء الله في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة البلاد من بغداد
2: هدى للمتقين.

0: يرى.
1: إن الله يرى.
2: إن الله يراك ويسمعك حين تدعو، وكذلك يسمعك حين تتسخط على أقداره، فكن على حذر.
1: يراك ويرى أعمالك كلها، الصالحة والسيئة.
2: إن الله يرى، فلا تحسب أن ما فعلته من خير قد ضاع، بل إنك ستأخذ ثوابه كاملا. لكن ليس شرطا أن تأخذ ذلك الثواب في الدنيا، فقد يؤخر ثوابك للآخرة.
1: لكن حسبك أن يرى عملك ويحصيه، فأحسن في أعمالك كلها الظاهرة والخفية، فهو سبحانه يعلم السر وأخفى.
2: وكن واثقا بإجابة دعائك وتفريج كربك في الوقت الذي أراده الله تعالى.
1: إن الله يراك.

0: إن العقل أكبر نعمة إلهية شرط أن تستعمله للتفكير وليس لإيواء المخاوف والهواجس أو تعطله لعلة أو أخرى.
1: فالعقل كالبطارية يشحن بالاستعمال ويموت بالإهمال.
0: فالعقول المتوقدة بالذكاء هي تلك التي تشحنها التجارب العلمية والعملية وتنميها الاستعمالات اليومية.
1: هنا إذاعة البلاد.
0: هنا إذاعة البلاد.

اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.

قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله عز وجل فيه تكثر بركته، وتحضره الملائكة، وتهجره الشياطين، ويضيء لأهل السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض. وإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر الله عز وجل فيه تقل بركته، وتهجره الملائكة، وتحضره الشياطين. البلاد رقة للقلب. البلاد نقاوة للنفس. البلاد تسري بها روح القرآن

0: مستمعينا الأفاضل، خير ما نفتتح به برامجنا لهذا اليوم آي من الذكر الحكيم. مستمعين الأفاضل، تستمعون الآن إلى الختمة المجودة بصوت القارئ مصطفى إسماعيل يتلو فيها ما تيسر له من الآية 73 من سورة مريم المباركة إلى الآية 90 من سورة طه المباركة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى الختمة المجودة التي كانت بصوت القارئ مصطفى إسماعيل، تلا فيها ما تيسر له من الآية 73 من سورة مريم المباركة إلى الآية 90 من سورة طه المباركة. هنا إذاعة البلاد. البلاد تراتيل عابد.

0: البلاد ترنيمة زاهد.
1: يا الله يا الله يا الله.
0: البلاد صوت دافئ،
2: صوت دافئ.
0: البلاد طريقك إلى السعادة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله تعالى صباحكم بالخير والهدى، ونحن معكم من إذاعتكم إذاعة البلاد من بغداد.

0: لسان الصباح ونطق تبلجه، وبتسريح قطع الليل المظلم وغياهب تلجلجه، وتسليم العبد الحقيقي يسطر أمير المؤمنين عليه السلام كلماته بين الخوف والرجاء. مستمعينا الأفاضل، نبقى وإياكم ودعاء الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجي، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجي، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجي، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججي، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاتي، وجل عن ملامة كيفياتي،

بك الفراق وفلقت بلطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغساق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء فجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس في

0: السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله وبركاته، دائما برفقتكم عبر أثير إذاعة البلاد. مستمعينا مستمرين معكم وبثنا لهذا اليوم في إطلالتنا الصباحية والتي ترافقكم حتى موعد أذان الظهر لهذا اليوم. إذاعة البلاد، صوت للخير والسعادة.
1: روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من دعا إلى الله تعالى 40 صباحا بهذا العهد كان من أنصار قائمنا، فإن مات قبله أخرجه الله تعالى من قبره وأعطاه بكل كلمة 1000 حسنة ومحى عنه

مستمعين الأفاضل، نبقى وإياكم في واحة غناء من واحات بركات أهل البيت عليهم السلام، لنتفيأ تحت ظلالها ونقطف من ثمارها في دعاء العهد.

0: باقة من الزهور العابقة نتقدم بها لكل مستمعينا وهم يستقبلون يوما جديدا مفعما بالأمل للاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة البلاد من بغداد.
1: إن إلى ربك الرجعى.
2: آية تختصر قصة الحياة.
1: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
2: آية تختصر قصة الإيمان.
1: هنا إذاعة

نبع الهداية. نبع الهداية باقة من اللقاءات والمحاضرات المتنوعة لسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله الوارف. تنوعت بمواضيعها واتفقت بمضامينها لترسم للإنسان الدرب الواضح للهداية والإصلاح.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الإنسان في هذه الدنيا يحصل ويحقق كثير من المكاسب والإنجازات التي تستحق أن يفرح بها، مثل حضراتكم طلبة متفوقون في الدراسة الإعدادية، وطلعت على درجاتكم حتى فيها معدل أكثر من 99، وكذلك المعدلات الأخرى، إنجاز يفرح به أكيد صاحبه وكل من يفرح له أيضا، وهكذا أمور كثيرة أكيد تستحق التفاعل معها بالفرح. تأجر افترض يشتري بضاعة، ولهناك يشوف السوق مثلا، وإذا يدفع له سعر أكثر بكثير مما يتوقع يفرح. طبعا شايف بعض التجار من يجي خبر على فت صعود لحاجة وربح، لا تشوفه حتى يفقد يعني اتزانه ويطرب لهذا الخبر. المهم إذن حالة الفرح حالة وجدانية لدى الإنسان، وحالة عاطفية لا يمكن إلغاؤها، لكن الذي نريد أن نقول أن هذه حالة الفرح المطلوب تهذيبها وتوظيفها في موضعها الصحيح وفي اتجاهها الصحيح. يعني ليكن فرحنا بهذه الأمور لذاتها، يعني هذا التاجر لما يفرح بزيادة من المال، أو حضراتكم الطلبة تفرحون بما آتاكم الله تعالى من هذه الدرجات العالية، ليكن فرحنا لذات الأشياء. هذه الأشياء بذاتها ولا قيمة لها. المال بذاته لا يوفر السعادة، الموقع الوظيفي الممتاز بذاته لا يوفر السعادة، الجاه الاجتماعي، النفوذ، السلطة، ليس بذاته هو الذي يوفر السعادة. لذلك يمكن تسمعون بالإحصائيات اليوم أن الدول الأكثر ترفا ورفاهية كما الدول الاسكندنافية وغيرها والولايات المتحدة، تجدها أكثر الدول التي فيها حالات الانتحار والأمراض النفسية والعصبية والمافيات الاجتماعية بسبب بعض الأمراض الاجتماعية كالتعصب والتمايز الطبقي. اليوم احنا نتحدث اليوم، يمكن إذا عندكم متابعة للأخبار، صار عدة أيام اضطرابات في ولاية ميسوري الأمريكية، وتصل إلى حد إعلان حالة الطوارئ في بعض مدن الولاية، قال أنه قتل شاب أسود من قبل ما زالوا نفس عقلية التعصب والعنف، وعلى أثر قتل هذا الشاب الأسود اندلعت اضطرابات والشرطة تدخل وإعلان حالة الطوارئ، ولحد الآن منذ أيام مستمرة الاضطرابات. وأمريكا المفروض أنها في قمة التقدم والتطور التكنولوجي في العالم، والمفروض أن تكون سعيدة، أن تكون مرفهة، أن تكون، فلا نغتر بهذا الظاهر. إذن أريد أن أقول أنه فرحنا بهذه الأمور حالة طبيعية وحالة وجدانية لا يمكن أن نلغيها ونجتثها من داخل نفوسنا، لكن علينا أن ننظر لها نظرة صحيحة ونضعها في مواضعها الصحيحة، بأن لا نفرح بها بذاتها لكوني تاجر وربحت مالا، ولكوني طالب في الصف السادس العلمي وحصلت على معدل 99 و98. لا، علينا أن نوظفها في تحقيق الهدف الأساسي لنا في هذه الحياة، وهو نيل رضا الله تبارك وتعالى وتحصيل المزيد من الأعمال الصالحة. فلذلك هو هذه الآية التي أحببت أن نأخذ شيئا ونقتبس من نورها، وهي قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول ما عندنا مانع، افرحوا، الفرح حالة طبيعية عندكم، لكن انتبهوا إلى ما يستحق الفرح الحقيقي. قل بفضل الله وبرحمته، أنتم حضراتكم الطلاب لما تأخذ معدل 99 و 98 هاي لولا فضل الله عليك ما كان حصلت على هذا المعدل، لولا أن الله تعالى أعطاك ذكاء وأعطاك حافظة تستحضر المعلومات، لو كنت واحد مطفي بالمصطلح العام ويقرأ منا وينسى منا تقدر تجيب 99؟ لولا أن البيئة التي توفرت لك كانت مساعدة على أن تجيب هالدرجة تقدر تجيبها؟ لولا أن الله تعالى أزال عن طريقك العوائق المعوقات التي تمنع من حصولك على هذه الدرجات العالية كان يمكن أن تجيبها؟ ما يمكن. كثير من الناس أكثر منك يمكن ذكاء لكن وجدت عوائق في طريقهم، ابتلوا بابتلاءات، تعرضوا لمصاعب، ما استطاعوا أن يكملوا المشوار أو ما استطاعوا أن يحصلوا على هذه الدرجات. لكن الله تعالى وفر لك البيئة المناسبة وأعطاك العوامل المساعدة على ذلك ومنحك الاستعداد الذاتي لكي تحصل على هذه الدرجة. فالله تعالى يقول حينما تحصل على هذه المكاسب وهذه الإنجازات ليكن أول شعور لك وعندك هو أن تنسب هذا الفضل إلى صاحبه، إلى الله تبارك وتعالى، لا تغفل عن ذلك حتى تشكره على قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لا يكون فرحكم بموقع وظيفي تحصلون عليه أو بمال كثير تجنونه أو بأي مكسب من المكاسب، هذه بذاتها لا قيمة لها، إنما تكون القيمة الحقيقية لها لما تصب هذه الأمور في المسار الصحيح وتوصلك إلى رضا الله تبارك وتعالى. وأكثر طبعا النعم التي توجب الفرح بها وتستحق أن يفرح بها هو هذا وجود القرآن الكريم بين أيديكم. الآية التي سبقت هذه الآية قل بفضل الله، هذه الآية 58 من سورة يونس، الآية قبلها 57 اللي هي تأتي تعقيبا عليها. شوف يلفت نظرك إلى ما يستحق أن تفرح له، هي قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يقول هذه التي تفرح بها، هذه الآثار موعظة، شفاء لما في الصدور، هدى، رحمة للمؤمنين، هذه التي يحققها القرآن الكريم في حياتك. ثم جاءت الآية قل بفضل الله ورحمته، يقول بها ذني افرحوا. لما تتحقق عندكم هذه الآثار وهذه النتائج هذه التي تستحق الفرح لا ما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الذين يفتقدون هذه النعم من الأقوام الأخرى ما قيمة ما عندهم من مال من دنيا من أي شيء، هم فاقدون للسعادة الحقيقية، هم مبتلون بهالخواء الروحي. وهذه الآثار هم لو لاحظتها في القرآن الكريم تجدها متدرجة، يعني هي مترتبة بنفس الترتيب القرآني. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، شوف أول دور للقرآن وأول أثر للقرآن هو أن هذه النفس المبتلات بالرذائل، المبتلات بالغفلة بالجهل بالأغلال الكثيرة، أول ما يأتي القرآن موعظة يوقظها ينبهها من غفلتها من نومها حتى تستيقظ وحتى تلتفت إلى ما ينبغي لها. شوف أول مرحلة وأول دور للقرآن هو موعظة، قد جاءتكم موعظة توقظ هذه النفوس المشغولة، مشغولة بهذه الدنيا في دوامة. كثير من الطلاب يمكن تحت يعني هذا هوس مثلا المعدل والامتحان والكذا يمكن حتى بعض الواجبات يغفل عنها كصلاته مثلا اليومية أو بعض الواجبات الأخرى، فما يصير وانت شنو قيمة معدلك اللي تحصلها، وشنو قيمة الكلية الراقية راح تحصلها اذا انت ما محافظ على ذن الاشياء الاساسية في حياتك اللي بيهن سعادتك في الآخرة. لأن مهما يكون أصعد أنزل جبت معدل حصلت كلية راقية، والنتيجة شنو؟ توفر لك شيئا في حياتك الدنيا، نعم ممكن، لكن خواهي الدنيا هي بما فيها زائلة. فشنو قيمة أن نفرط بسعادتنا الأخروية مقابل شيء نحققه في هذه الدنيا؟ أو هؤلاء افترض التجار مشغولين بالسوق، وشاف ذولا بالبورصة بالأخبار من نشوفهم شلون مجدود كل فكرة للحظة، هي الأسهم صاعدة نازلة صاعدة نازلة، مو بالثواني بالمليم من الثواني، وهو شوفه على اتصال دائم يبيع يشتري ياخذ ينطي. هو بعدين أصبحت عندك افترض مليارات، ولوين رايح به؟ النتيجة يغادر هذه الدنيا ويترك كلمة وراءه. فالآية تقول التفتوا إلى ما يستحق أن يفرح به حقيقة، لا نريد أن ننكر فرحكم بهذه الأمور، لكن خلوها في مسارها الصحيح. هذا القرآن، هذا النعمة التي تستحق أن يفرح بها، لأن هاي آثار القرآن عليك، موعظة أول يوقظك من غفلتك من جهلك من انشغالاتك من سقوط الإنسان في دوامة هذه الرذائل الخلقية والأغلال التي تكبله. فإذا صارت هذه المرحلة موعظة، شوف تأتي المرحلة الثانية في الآية، وشفاء لما في الصدور. بعد أن استيقظ الإنسان بفضل هذا القرآن الكريم، حينئذ يأتي شفاء، يقوم هذا القرآن بدور العلاج والشفاء لهذه الرذائل الخلقية لدى الإنسان وهذه الأشياء المذمومة في نفسه في قلبه، يطهره منها يزيله عنها، شفاء لما في الصدور. فإذا انتهى من هذه المرحلة تأتي المرحلة الأخرى، وهدى، لأنه بعد أن ينقيه من هذه الخصال المذمومة، الحسد والغل والضعف والانهزام والاغترار بالأمور الدنيا، هذني من المعوقات للإنسان عن المسير في طريق التكامل والوصول إلى الله تبارك وتعالى. فإذا انتهى شفاء لما في الصدور من هذه المرحلة، تأتي المرحلة الثالثة وهي وهدى، حينئذ لا بعد يغذيه بالمعارف بالعلوم بالأعمال الصالحة بالأخلاق الكريمة، تأتي المرحلة الثالثة. فإذا حصل عليه كل من طبعا بمستواه وبمقدار استحقاقه، تأتي المرحلة الأخيرة ورحمة للمؤمنين، حينئذ يستحق برحمة الله وبكرمه المنازل العالية عند الله تعالى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عن ابن عباس في تفسير في الدر المنثور في تفسير قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته، قال بفضل الله القرآن وبرحمته حين جعلهم من أهل القرآن. القرآن فضل الله صح، لكن هو القرآن الله تعالى أنزله لكل الناس، هي الآية تخاطب جميع الناس، يا أيها الناس قد جاءتكم، لكن كم واحد استفاد من هذا القرآن وكم واحد أخذ واهتدى بهدى هذا القرآن. فإذا قل بفضل الله، فضل الله هو هذا القرآن، وبرحمته التزامكم بهذا القرآن. لأن كثيرين نزل القرآن لكل الناس لكن الذي استفاد منه قليلون. وفي حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أردتم عيش السعداء، وأنت تفرح بهذه الأمور لأجل ماذا؟ حتى تكون سعيدة. لماذا تفرح بالمال الكثير؟ لماذا تفرح بالدرجة العالية في الامتحانات؟ لماذا تفرح لما يطلع قبولك الآن في كلية جيدة مثلا؟ لماذا الموظف يفرح الآن لما يقولوا له طلع قرار من الحكومة توزيع قطع أراضي على الموظفين؟ يفرح لماذا؟ لأن هذه الأمور توفر له السعادة، صحيح، أو يبحث عن السعادة. فالحديث النبوي الشريف يقول: إن أردتم عيش السعداء وموت الشهداء والنجاة يوم الحسرة، يقول هاي اللي كنت أبحث عنها وتفرح بها من دون أن ننكر حقك في هذه الأمور الدنيوية، هي هاي التي تساعدك على الوصول إلى هذه النتائج. إنسان إذا لم يكن مكفول المعيشة ومكفول السكن ومكفول الحقوق الأخرى في حياته، هو شو راح يقدر بعد يتعبد عبادة صحيحة مستقيمة؟ لا، محتاجين. إن أردتم عيش السعداء وموت الشهداء والنجاة يوم الحسرة والظل يوم الحرور والهدى يوم الضلالة، هي كلها فعلا نبحث عنها ونريدها، متعلقة بحياتنا الآخرة الدائمة. يقول: فادرسوا القرآن فإنه كلام الرحمن وحرز من الشيطان ورجحان في الميزان. فإذا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هذا أول شيء يستحق الفرح، من فضل الله القرآن ورحمته، التزامكم بهذا القرآن. الإمام السجاد عليه السلام يعبر عن أنسه وفرحه بالقرآن في حديث مروي عنا يقول: لو مات من بين المشرق والمغرب، هكذا، أو افترض اعتقلت في جزيرة نائية ليس فيها أي بشر، عادة الإنسان يستوحش، لذلك من أصعب الأشكال التعذيب في سجون الظلمة والطواغيت الله يجيرنا منهم كان الزنزانة الانفرادية، السجن الانفرادي قاتل للإنسان، الإنسان يريد يأنس في الآخرين، يستوحش بدون. لكن شوف الإمام السجاد عليه السلام، ما هو الشيء الذي يؤنسه ويفرح باصطحابه؟ يقول: لو مات من بين المشرق والمغرب، بقيت وحدي لم استوحشت، بماذا تأنس يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول: لم استوحشت بعد أن يكون القرآن معي، هذا هو أنسي وهذا هو فرحي. والنعمة الأخرى أكيد التي تستحق الفرح بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه النعمة أكون نشعر بالفرح أننا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وممن حباهم الله تعالى بهذه النعمة وهذه الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونعمة أمير المؤمنين هاي أيضا خلي نحسها وخلي نفرح بها، نعمة ولايتنا لأمير المؤمنين الذي ثبت به الإسلام. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالإسلام، وأمير المؤمنين ثبت هذا الإسلام وحافظ على مسيرته ونقاوته ونصاعته، وصانه من الانحراف والزيغ الذي عمل عليه الآخرون. فلذلك عندنا روايات أخرى تفسر قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فلذلك فليفرحوا، الروايات تقول أن فضل الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمته هو أمير المؤمنين عليه السلام. هذا كنا نلتفت إلى هذه التفاسير في الآية. قل بفضل الله أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبرحمته أي أمير المؤمنين. الآن قد يكون مناسب أن نلفت النظر إلى ما الفرق، يعني ما هي وجوه الاختلاف بالمعاني لما يقول بفضل الله ورحمته، يعني فضل الله غير رحمته، ولذلك كل واحدة منها اقترنت بالباء. قل بفضل الله وبرحمته، هذا باء سببية، فمعنى أنه كما أن فضل الله سبب، رحمته سبب للفرح، فإذا معنى أن فضل الله ورحمته شيئان مختلفان، فبما يختلفان فضل الله ورحمته؟ ذكرت لذلك بعض الوجوه، لأن أحب أن أعزز المعارف القرآنية ليس لديكم فقط وإنما في المجتمع كله، من خلال إن شاء الله هذا بعض الأحاديث التي تعرض على قناة النعيم مثلا. فما هي الوجوه اللي يمكن أن نتصور بها الفرق من خلال الفرق بين فضل الله ورحمته؟ والله تقول بفضل الله وبرحمته، يعني شيئا مختلفا. الوجه الأول أن المراد من الفضل ما يبسطه الله على عامة خلقه، قل بفضل الله افترض الرزق كل الناس، الكافر والمؤمن والمشرك والملحد والمنكر لوجود الله، عايش يأكل ويشرب ويتنفس ويتزوج ويسكن ويروح ويجي ويمشي، هذا هو فضل الله، النعم التي يشترك فيها جميع الناس لا تختص بالمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته، لا خصوص ما يفيضه على المؤمنين خاصة، ولذلك هي الآية قيدت ذلك. شوف الآية قالت قل بفضل الله وبرحمته، الآية قبلها قد جاءتكم يا أيها الناس، خطاب عام لكل الناس مؤمن وكافر، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، خاص وليس لكل أحد. فالوجه الأول إذن أن فضل الله هي نعم الله التي يفيضها على جميع الخلق بلا استثناء، حتى لمنكري وجوده تبارك وتعالى هم عايشين في نعمه، أما رحمة الله لا، خاصة بالمؤمنين. الوجه الثاني للفرق أن المراد بالفضل الإلهي النعم الظاهرية أو النعم المادية، سميها الصحة، الأمان مثلا، الرزق، الكسب إلى آخره، الزوجة، الأولاد، الأطفال، النعم المادية إذا أمكن تسميتها. فالمراد بفضل الله النعم المادية، وهذا أيضا في القرآن الكريم مستعمل لما يقول ولتبتغوا من فضله وابتغوا من فضل الله، بينما المراد برحمته النعم المعنوية، النعم الباطنية، هذا الصفاء الروحي، هاي الأخلاق الكريمة اللي تمتلكها، هاي نقاوة وطهارة القلب الذي عندك، وترفعك عن الأمور الوضعية، هاي النعم المعنوية، هذه هي رحمة الله خاصة بالمؤمن، بينما فضل الله النعم المادية وهي عامة لكل الناس. الفرق الثالث الذي يمكن أن يقال هنا أن فضل الله هو ابتداء النعمة على الإنسان، أما رحمة الله فهي دوام النعمة على الإنسان. قل بفضل الله، الله بفضله يبتدئك بالنعمة وبرحمته يديمها عليك، وأنت محتاج للثنين طبعا، محتاج أن يبتدئك بالنعم يعطيك النعمة، ومحتاج أن يديمها عليك. وهذا الوجه طبعا ينطبق على ما قرأنا من الروايات أن التفسير قل بفضل الله يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبرحمته يعني أمير المؤمنين، لأن هاي نعمة الإيمان والهداية والإسلام ابتدأها الله علينا برسول الله صلى الله عليه وآله، وأدامها علينا بأمير المؤمنين، لولا أمير المؤمنين ووقوف لصيانة الشريعة من الانحراف لكن الله يعلم وين وصل الدين إلينا، كما الأديان من الأمم السابقة، لأن ما كان هناك أوصياء متتابعون كالأئمة المعصومين سلام الله عليهم حافظوا على الدين. شوف انحرف الدين وهو في أول، مو انحرف الدين طبعا، انحرف حملة الدين، وإلا هو الدين هو باقي ناصع ونقي بيد الله تبارك وتعالى. فإذن هذا هو الفرق الثالث، فضل الله هو ابتداء النعمة ورحمته إدامة هذه النعمة، وهذا فعلا الدور الذي أداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين. رسول الله ابتدأنا بنعمة الإسلام والهداية والإيمان، وأمير المؤمنين هو الذي حافظ وأدام هذه النعمة وحافظ على مسيرتها. الوجه الرابع يمكن أن يقال أيضا أن فضل الله إشارة إلى نعم الجنة، والرحمة إشارة إلى العفو عن الذنب وغفرانه، هذا أيضا يمكن أن يكون من الوجوه. فأحببنا إذن بمناسبة فرحكم بنيل هذه المعدلات العالية في دراستكم أن نلفت نظركم إلى هذه الموعظة، إلى أن لا يكون نظرنا مقتصرا على ذات هذه الأشياء، لا خلينا نفكر بما هو أبعد من ذلك، وهو كيف نوظف هذه النعم التي فرحنا بها في مسارها الصحيح. رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نفرح بها، وامتداده أمير المؤمنين نعم نفرح بها، وامتداد أمير المؤمنين الأئمة المعصومون نعم نفرح بها، وامتداد الأئمة المعصومين من العلماء العاملين المخلصين الذين نرجع إليهم في أمورنا الصغيرة والكبيرة نعم نفرح بها ونحافظ عليها. النظر إلى وجه العالم عبادة، ألا تستحق أن يفرح بها هذه النعمة مثلا؟ وهكذا الأحاديث الواردة في العلماء. فإذن وجود العلماء بيننا، أنت تصور لو كنت في بعض البلدان النائية كما نسمع عن كثير من المؤمنين اليوم، صارت الحمد لله وسائل للاتصال يعني ميسرة مع كل نقطة في العالم، تأتينا منهم الإيميلات، ناس هناك في غربة وفي انقطاع، أبسط مسألة ما يهتدون إليها سبيلا وجوابا، لمن يرحون؟ لمن يرحون؟ هذا قاعد في كندا وقاعد في المكسيك، وهذا قاعد في اليابان، وهذا في جنوب أفريقيا مثلا بعض الدول، أن يا ذا من يروح مسألته؟ من يتعرف على معالم دينه؟ من يتعرض إلى مشكلة؟ من يأخذ جوابها؟ بينما أنتم في وسط العلماء العاملين اللي يهدونكم إلى كل ما فيه خير وصلاح، هذه نعمة كن نفرح بها أيضا ونحافظ عليها ونستفيد منها ونستثمرها. لستم أنتم الذين فرحتم بهذه المعدلات العالية التي حصلتم عليها؟ نحن بذلك أكيد فرحون أيضا، لأن هذا إنجاز ليس شخصي لكم، وإنما إنجاز هو لعموم المجتمع، أن يكون من أفراده من يجمع مثلكم التفوق في الدراسة ونيل هذه المعدلات العالية، وفي نفس الوقت الاستقامة والصلاح والإيمان، هذه هي فعلا التي ينبغي أن يفرح بها الإنسان. ولذلك الآية تخاطبكم وتخاطب أمثالكم، فافرحوا بفضل الله وبرحمته هو خير مما يجمعون. أولئك، ما عليكم بأولئك، قد يجمعون أشياء كثيرة لكن ما قيمتها وما هو مردودها الإيجابي حينما نحسب وفق المقاييس والمعايير الصحيحة. إنما الذي يستحق الفرح هو أنتم حينما جمعتم هذه، أو الله تعالى جمع لكم هذه النعم كلها. نجدد تبريكاتنا لكم ولأولياء أموركم من آباء وأمهات ومن أساتذة زادهم الله شرفا، ومن كل ولكل من ساهم في تحقيق هذه الإنجازات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: اللهم صل على محمد وعلى محمد.
2: نبع الهداية.

0: ما زلنا معكم مستمعينا، وهذه الرفقة الصباحية والتي تقضون فيها وقتا نافعا وهادفا. البلاد صوتكم في كل الأوقات.
1: المرض أصغر رسالة تقول للإنسان ما أضعفك.
0: فيا رب ألبسنا لباس الصحة والعافية واجعلهما في طاعتك.
1: هنا إذا وعد البلاد. سبحان الله سبحان الله
2: سبحان من أحصى كل شيء علمه، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي المن والنعم، سبحان ذي الفضل والطول، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الله.
1: سبحان من لا تأخذه سنة ولا نوم، سبحان من تواضع كل شيء لعظمته، سبحان من ذل كل شيء لعزته، سبحان الله.
2: سبحان من خضع كل شيء لمملكته، سبحان من استسلم كل شيء لقدرته، سبحان من انقادت له الأمور بأزمتها، سبحان الله.
1: سبحان من علا فاستعلى فكان بالمنظر الأعلى، وقرب فدنا وبعد فنأى، وعلم السر وأخفى، يا من إليه التدبير وله المقادير، سبحان الله.
2: سبحان من العسير عليه سهل يسير، وهو على ما يشاء قدير، سبحان مرسل الرياح، فالق الإصباح، باعث الأرواح، سبحان الله.
1: سبحان الواحد الذي لا إله غيره، القديم الذي لا بدء له، الدائم الذي لا نفاد له، الحي الذي لا يموت، سبحان الله.
2: سبحان من لا تبيد معالمه، سبحان من لا ينسى من ذكره، سبحان من لا يخيب.

0: سبحان من ليس له حاجب يغشى ولا بواب يرشى ولا ترجمان يناجى. سبحان الله.
1: سبحان من اختار لنفسه أحسن الأسماء. سبحان من فلق البحر لموسى. سبحان من لا يزداد على كثرة العطاء إلا كرما وجودا. سبحان الله.
0: سبحان من لا شريك له. سبحان من لا وزير له. سبحان من لا عدل له. سبحان من لا ضد له. سبحان من لا ند له. سبحان الله.
1: سبحان من قدر الحجب من غير أن يستعين بأحد. سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره. سبحان الله.
0: سبحان من يرى أثر النملة في الصفا. سبحان من يرى وقع الطير في الهوى.
1: سبحان

0: لكم منا أجمل التحيات الصباحية، وأنتم تقضون معنا أوقاتا نافعة وجميلة. إذاعة البلاد تتمنى لكم قضاء أوقات مميزة وعامرة بالخير والبركة.
1: في صباح كل يوم
2: ومع إشراقة نور الشمس
1: نقول لكم لا لليأس.
2: صادها
1: صباح مشرق
2: وأمل مستمر.
1: باؤها
2: برنامج عملي
1: لحياة أفضل.
2: ألفها
1: أحلى الفقرات المنوعة والهادفة.
2: حاؤها
1: حوارات هادفة نضعها بين أيديكم.
2: ألفها أجمل القصائد المنوعة.
1: تاؤها
2: ترجمة عملية
1: للخلق المحمدي.
2: للخلق المحمدي.
1: كل هذا وغيره تجدونه
2: في صباحات البلاد.
1: في صباحات البلاد وبأسلوب مميز ومتجدد.
2: وبأسلوب مميز ومتجدد.
1: صباحات البلاد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. والصلاة والسلام على محمد خير خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.

ما أجمل الصباح الذي يملأه الأمل والتفاؤل، وما أجمل أن يكون نقطة للانطلاق من جديد. نطوي صفحات الماضي لنفتح فيه صفحة جديدة. أسعد الله صباحكم مستمعينا بالخير والنور، ويطيب لنا أن نلتقي بكم، ونتمنى لكم صباحا مفعما بالخير والعافية، وأنتم تشاركون رحلتنا الصباحية المنوعة من برنامج صباحات البلاد.

0: على بركة الله نلتقي بكم أحبتي المستمعين عبر أثير إذاعة البلاد وعبر موجتها 93.7 في بغداد، أما في البصرة وذي قرى وبابل عبر ترددها 89.1. كما نرحب بكل متابعينا عبر موقعنا الإلكتروني www.albilad.org.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا في هذا الصباح الجديد، وهذه الرفقة الصباحية لهذا اليوم الاثنين الرابع من شهر آيار لعام 2026 للميلاد، الموافق 16 من شهر ذي القعدة لعام 1447 للهجرة. نبدأ حلقتنا معكم باستعراض لفقراتها.

0: ومضاة إلهية.
1: صدى القوافي.
0: لحياة أفضل.
1: من هدى القرآن.
0: أخبار منوعة.
1: ولصحتك.
0: صحفنا المحلية.
1: وفقرتنا الأخيرة نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم ونتبادل أطراف الحديث حول محورنا لهذا اليوم. لماذا نعجز عن فهم كلمات وتصرفات الآخرين ومقاصدهم الحقيقية؟ هذا هو محورنا لهذا اليوم، وأذكر بهواتف الإذاعة المباشرة 0775-331 و0783-1313-7، وأيضا خط الواتساب 0771-7-242.

اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا زيارتهم في الدنيا وأنلنا شفاعتهم في الآخرة بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. إن الدعاء له أهمية كبيرة في حياة كل إنسان، فهو بلا شك يزيد من تقربه إلى بارئه ويشعره بالقرب من المولى عز وجل، وأنه تحت رعايته في كافة أموره الحياتية. إذن رافقونا وأولى الفقرات ومضات إلهية.

0: اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا فاطر السماوات والأرض ويا عالم الغيب والشهادة، أسألك اللهم أن تشرح صدري وتغفر ذنبي. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله مالك الملك وأنك على كل شيء قدير، أن تفرج الهموم والكروب. اللهم ألهمنا في أمرنا الصواب، ويسر لنا في كل مسألة جوابا.
1: يا فارج الغم، اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث. يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد. اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام.
0: وأتوجه إليك بنبيك، نبي الرحمة، وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين.

اللهم اغفر لنا وتب علينا وبارك لنا وأنت التواب الرحيم. مستمعينا، ما أجمل الصباح الذي نبدأه بذكر الله جل وعلا وذكر محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وما أروع كلمات الشعراء في مدح سيد الموحدين أمير المؤمنين سلام الله عليه. نبقى مع القصيدة التي اخترناها لهذا اليوم لشاعر أهل البيت عبد الباقي العمري، التي كتبت كاملة في داخل الضريح الحيدري الطاهر. نستمع لها في فقرة صدى القوافي.

0: لله در فتى الفتيان منك فتى برع الفواطم في مهد الهدى رضعا. لقد ترعرعت في حجر عليه لذي حجر براهين تعظيم بها قطعا. ربيب طه حبيب الله أنت ومن كان المربي له طه فقد برعا.
1: رعاه مولاه من راع لأمته لجده وأبيك الحق فيك رعا. أخاك من عز قدرا أن يكون له أخا سواك إذا داعي الإخاء دعا. سمتك أمك بنت الليث حيدرة أكرم بلبوة ليث أنجبت سبعا.
0: لك الكساء مع الهادي وبضعته وقرتي وقرتي ناظريه ابنيك قد جمعا. لئن توجع في يوم الطفوف لهم فما سوى الله والله أشتكي الوجعا. قد خادعوا منك في صفين ذا كرم إن الكريم إذا خادعته خدعا. نهج البلاغة نهج عنك بلغنا رشدا به اجتث عرق الغي فانقمعا.
1: به دمغت لأهل البغي أدمغة لنخوة الجهل قد كانت أشر وعا. كم مسقع من خطاب قد صقعت به فوق المنابر صقع الغدر فانصقعا. ما فرق الله شيئا في خليقته من الفضائل إلا عندك اجتمعا.
0: أبا الحسين أنا حسان مدحك لا أنفك أظهر في إنشائه البدعا. فاقبل فدتك نفوس العالمين ثنا بمثله العالم العلوي ما سمعا. عليك أسنى سلام الله ما غربت شمس وما قمر من أفقه طلعا.

السلام على إمام المتقين وسيد الموحدين أمير المؤمنين سلام الله عليه. مستمعينا الكرام، ما زال مشوارنا مستمرا معكم في طي فقرات صباحات البلاد، ولا شيء أجمل من إشراقة صباح هادئ، وما أجمل أن نرى الابتسامة على شفاه من حولنا في كل صباح. تعالوا لنتعلم ذلك في فقرة لحياة أفضل.

0: مستمعين الكرام، إن الطفل يأتي إلى هذه الدنيا وهو يحتاج لتعلم كل شيء، فإن أبويه يمثلان بالنسبة له القدوة الأولى، وبالتالي فإن المسؤولية تقع على عاتقهما. يمثل الأبوان بالنسبة لطفلهما القدوة في كيفية التعامل مع الآخرين، لكن قد يقلق الأبوان من أنهما ربما لا يكونان قدوة ممتازة في كل شيء، لكن كل ما عليهما هو أن يكون بالنسبة له أنموذجا للمبادئ والقيم التي يؤمنان هما بها.
1: عزيزتي الأم، لتنمية مشاعر الطيبة والتعاطف عند الطفل، أظهري لطفلك كيف يعامل أفراد الأسرة والآخرين برعاية واهتمام وأسلوب مهذب. ومن المهم أن يلمس الطفل مشاعر الرعاية بين أبويه حتى لو اختلف أحيانا. إذا حدث شجار بينكما، يجب أن يشرح الأبوان لطفلهما بأنه من الممكن أن يختلف الناس في الرأي وقد يتجادلون، ولكن لا يعني ذلك أنهم لا يهتمون ببعضهم البعض.
0: إذا ذهب الأبوان لزيارة الجدود أو قريب مريض، يمكن أن يأخذ معهما طفلهما ليرى كيف يهتم أبواه بأفراد أسرتهما. ويجب أيضا أن يتعلم الطفل الأدب بقول لو سمحت، وأيضا قول شكرا وبقية الأقوال الممدوحة، ويتعلم الطيبة بأن يشرك الأطفال الآخرين معه في اللعب بألعابه بدلا من محاولة إغاظتهم، وأيضا مساعدة الآخرين بمساعدة صديق يحتاج إليه أو بمساعدة أحد الجيران في حمل بعض المشتريات وإلى آخره.
1: إن هذه السلوكيات الطيبة مهمة للطفل، فبعض الأطفال يسيئون معاملة غيرهم ومن لديهم إعاقة مثلا، وهم لا يدركون بأن تلك المعاملة ستجرح مشاعرهم. قد يكون السبب بأن الطفل لا يفهم كيف أو لماذا ذلك الشخص معاق. يمكن في هذه الحالة أن يشرح الأبوان للطفل نوع الإعاقة التي يعاني منها ذلك الشخص، وكيف عليه أن يراعي شعوره بشكل أكبر.
0: أن يشعر الطفل بالامتنان لما يتمتع به هو في الواقع أمر مهم للغاية، فسيعرف الطفل أن لديه من النعم ما قد لا يتمتع به أطفال آخرون. كما يمكن للأبوين أن يعلم طفلهما كيفية التعبير عن الغضب دون صراخ، أو كيفية التعامل مع مشاعر الحزن بهدوء بدلا من الإصابة بالإحباط.
1: عزيزتي الأم، عندما يكون طفلك حزينا وضحي له أن هذه مشاعر طبيعية، وقولي له أنكما تحتاجان للجلوس سويا لمناقشة أسباب حزنه وكيفية التغلب عليه. هذا السلوك يمثل بالنسبة للطفل مشاعر الاهتمام والرعاية من قبل والديه.

حياكم الله مستمعينا الكرام، ما زلنا متواصلين معكم في طيف قراءات برنامجنا من صباحات البلاد. إن القرآن الكريم في خطبات وعطاءات جمة لا حد لها، فلا نقف عند تفسير الآيات الكريمة وشرحها، بل لابد أن نستلهم الدروس المستفادة بتفسير موضوعي. كل ذلك في فقرة من هدى القرآن.

قال الله تعالى في سورة الرعد: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لعنهم الله أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع.

0: مستمعينا، أشارت هذه الآيات الكريمة إلى قسم من الصفات للمفسدين الذين فقدوا حظهم من العلم والمعرفة، حيث يقول عز من قائل: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
1: في الحقيقة يتلخص فساد عقيدتهم في نقض العهود الإلهية، وتشمل المواثيق الفطرية والعقلية والتشريعية، وقطع الصلة تشمل الصلة مع الله جل وعلا والرسل والناس ومع أنفسهم. أما الإفساد في الأرض هو نتيجة حتمية لنقض العهود وقطع الصلات.
0: فمن هو المفسد في الأرض؟ الفساد يقابله الإصلاح ويطلق على كل عمل تخريبي. يقول الراغب في مفرداته: إن الفساد وخروج الشيء عن الاعتدال قليلا كان أو كثيرا، ويضاده الصلاح، ويستعمل ذلك في النفس والبدن والأشياء الخارجة عن الاستقامة. وعلى ذلك فكل عمل فيه نقص، وكل إفراط وتفريط في المسائل الفردية والاجتماعية هو مصداق للفساد.
1: وفي كثير من موارد القرآن الكريم ذكر الفساد في مقابل الإصلاح، كما ذكر الإيمان والعمل الصالح في مقابل الفساد، حيث يقول جل وعلا: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض.
0: كما نستفيد من الآيات الكريمة المباركة أن إرادة الله عز شأنه في مجال بسط الرزق نقصه مشروطة بشرائط تتحكم في حياة الناس، فالسعي والإخلاص والإيثار، وبعكس ذلك الكسل والبخل وسوء النية.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام مع هذه الإطلالة الصباحية الجميلة، نجوب بكم حول العالم لنتعرف على تنوع الأخبار والاكتشافات العلمية في فقرة أخبار منوعة.

0: مستمعينا، أشارت الدراسات إلى أن حوالي 1% من البالغين حول العالم يعانون من الكوابيس المتكررة، ما يجعلهم يطلبون المساعدة من المختصين.
1: والكوابيس مستمعينا قد تكون رسالة من الجسم لتنبيهه أن الجسم مرهق، كما أن هناك أمورا أخرى نقوم بها في حياتنا اليومية تزيد من تعرضنا للكوابيس أثناء النوم. لذلك غالبا ما يساعد ذلك في معرفة السبب المحتمل للأحلام السيئة والتصرف وفقا لذلك على تجنبنا المزيد منها.
0: وأن أبرز هذه الأسباب هي الإرهاق وفقا لدراسة فنلندية، الأشخاص المصابون بالاكتئاب أو من يملكون صورة سلبية عن الذات هم أكثر عرضة للكوابيس.
1: والإجهاد اليومي بدوره أيضا يمكن أن يعزز الكوابيس، ويعد القلق من أبرز المحفزات للكوابيس. بحسب الدراسة فإن أدمغتنا تعمل مثل أجهزة الكمبيوتر من حيث تلقي المعلومات والتعامل معها، فإذا ذهبت إلى الفراش وأنت تحمل أفكارا سلبية فإنك تجبر عقلك على التعامل مع هذه المعلومات أثناء النوم، وهو ما قد يظهر تأثيره بصورة تكرار الكوابيس.
0: أما الطابع الشخصي فتشير العديد من الأبحاث إلى أن بعض السمات الشخصية قد تزيد من تكرار الكوابيس، فيعاني الأشخاص الحساسون بشكل خاص من ظاهرة الأحلام المزعجة والكوابيس الليلية، ولكن أيضا أصحاب الاهتمامات الإبداعية والمفكرون يعانون من هذه الظاهرة أيضا، وذلك لأن أدمغتهم تبقى نشيطة ليلا.

أهلا بكم مستمعينا من جديد. الصحة نعمة عظيمة وتاج على رؤوس الأصحاء، ومن يتمتع بالصحة والعافية يكون قادرا على الإنتاج والتميز والإبداع. فإذا أردتم التمتع بأجسام سليمة من الأمراض تابعونا وفقرة لصحتك.

0: مستمعينا، يعتقد الكثيرون أن المشروبات الغازية تساعد في عملية الهضم، وذلك بعد تناول الطعام. اشرب كوبا من مشروب غازي. قد تكون هذه الجملة مألوفة بالنسبة للعديد من الأشخاص عندما يشتكي أحدنا من مشاكل في الهضم، وقد تكون هذه عبارة سمعناها كثيرا سواء عند تناول وجبة مع الأصدقاء أو أثناء التجمعات العائلية، ولكنها غير صحيحة.
1: لكن المشروبات الغازية لا تساعد على الهضم، بل تحتوي على كميات هائلة من السكر والأحماض المضرة. وتعد إزالة المشروبات الغازية من النظام الغذائي طريقة سريعة لتحسين الصحة وفقدان الوزن. إذا كنت تشرب أكثر من عبوة يوميا، فإنك من المحتمل أنك تعرض نفسك لخطر الإصابة بحالات صحية كالسمنة وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.
0: والمشروبات الغازية المخصصة للحميات لا تعتبر بديلا صحيا، فالمشروبات الغازية لا تملك أي قيمة غذائية سوى مواد حافظة ومكملات صناعية وكمية كبيرة جدا من السكر الضار الذي يخل بالتوازن الغذائي، وقد يؤدي استهلاكها إلى اجتماع أخطر مرضين مزمنين وهما السكري وارتفاع ضغط الدم. ولا ينتهي تأثير المشروبات الغازية هنا، فهي تؤدي إلى هشاشة العظام لتأثيرها السلبي والمستمر على امتصاص الأملاح والمعادن المهمة.
1: وتشير دراسة إلى أن تناول كوبين من المشروبات الغازية يوميا سواء احتوي على سكر أو على مواد تحلية اصطناعية قد يزيد خطر الوفاة المبكرة.
0: ولوحظ أن زيادة الخطر ترتبط بشكل مباشر أو بكل من المشروبات المحلات بالسكر وتلك المحلات بالسكر الاصطناعي. وقد أوضح العلماء أن الدراسة تثبت أن المشروبات الغازية ليست السبب الوحيد، لكن دورها كبير في زيادة خطر الموت المبكر.

مستمعينا الكرام، نتوقف قليلا لنطالع أبرز ما ورد في صحفنا المحلية الصادرة في هذا اليوم ومن الصباح ستكون بدايتنا.

على رأس صحيفة الصباح مطالع ضغط نيابي لإقرار الدخول الشامل للامتحانات، وأيضا نطالع حسم تمثيل المكونات في الحكومة الجديدة، مقترحات باستحداث وزارات جديدة ومناقشة ورقة اتفاق داخل المجلس السياسي الوطني، وأيضا نطالع تثبيت العقود في موازنة 2026 والمالية النيابية، لا أزمة برواتب الموظفين، موجات نزوح واسعة من قرى جنوب لبنان ومفاوضات مشروطة بين واشنطن وطهران، العراق يعزز أمنه المائي بإنشاء سدود جديدة، وأيضا التقييس يطور معايير صلاحية المواد الغذائية لرفع جودة وسلامة المنتجات في الأسواق. ما ورد في الصفحة الثانية من صحيفة الصباح، آميدي يؤكد تعزيز العمل للحفاظ على المال العام، وأيضا الزيدي يبحث مع العبادي الإسراع بتشكيل الحكومة، المجلس السياسي يعد ورقة مطالب للمنهاج الحكومي، وأيضا السودان يوجه بالتحقيق في التعامل مع تظاهرة الفلاحين، الحبس الشديد بحق مهرب أدوية، والأسرة الصحفية تتلقى التهاني بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وأيضا نطالع دعوات نيابية لبرنامج حكومي يعالج الأزمات.

ومن الصباح ننتقل إلى صحيفة الزمان ونطالع أبرز ما في صفحتها الأولى. الحكومة تستجيب لضغط الفلاحين وتحقق بأحداث التظاهرات، وتوجه تأمين خزين الحنطة برغم تلقي عروض التصدير. الزراعة إنتاج البيض كاف وارتفاع الأسعار أمر مفتعل. وأوبك تعلن تعديل إنتاج النفط بدءا من حزيران المقبل. والتنسيق يجتمع بهدف استكمال تشكيل الحكومة، والزيدي تلقى دعوة من أردوغان لزيارة تركيا.

وفي أخبار وتقارير الزمان العراقي يصدر النفط عبر ربيعة ويتسلم شحن الدولار تنعش السيولة والشروع بمد أنبوب استراتيجي يوصل خام الجنوب إلى ثلاث واجهات. نطالع أيضا مهندس بيئة يقطع 3 ملايين كيلومتر من أجل رسالته التعليمية وعلماء العراق يقلدون الأنبار وفاء التميز المعرفي وخبير يشكك بخلو رحلات الناقل الوطني من المسؤولين المتوجهين للحج. المسعودي يدعو إلى عدم رفع الشعارات السياسية والطائفية داخل الحرمين. مواطنون يناشدون مجلس بغداد تسريع إجراءات التعاقد والخدمة تتوعد مروجي التعيينات الوهمية بالملاحقة. والأطفال أو الإطفاء عفوا يخمد حريقا وسط سوق السماوة دون خسائر والقبض على مطلوبين بحادث مقتل في كربلاء.

ختام جولتنا مستمعينا الكرام، نطالع في صحيفة البينة الجديدة، أراض سكنية لمرضى السرطان والحالات المستعصية. محافظة بغداد تسلمت طلبا من البرلمان بهذا الخصوص. ترامب يلوح بمهاجمة إيران مجددا، وطهران تؤكد أمريكا قرصان العالم. وأيضا نطالع إصابة صيادين عراقيين بنيران كويتية في خور عبد الله. وأيضا نطالع بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، منتدى الإعلاميات العراقيات يطلق تقريره السنوي. استثمار نفط العراق شرط أنقرة لإبرام اتفاقية جديدة مع بغداد. أيضا رئيس الجمهورية يؤكد حرصه على أهمية تمكين الأسرة الصحفية من أداء واجبها بحرية ومسؤولية. وأيضا داخلية كردستان تحظر تداول الفوركس والعملات الرقمية الأخرى، لا إطار قانوني يحمي المواطن. وأيضا القضاء والصحة يشرفان على أكبر عملية إتلاف مواد مخدرة خلال عام 2026. محافظ بغداد: الزخم السكاني وقلة التخصيصات يعرقلان تلبية الطلبات المتزايدة. وأيضا سومو تعزز أمنها السيبراني عبر شراكة فاعلة مع مديرية الأمن السيبراني. هذا أبرز ما ورد في صحفنا المحلية الصادرة لهذا اليوم. أما الآن مستمعينا، ننتقل وإياكم إلى فقرتنا الأخيرة، الحوار المفتوح. وحوارنا لهذه الحلقة يقول: لماذا نعجز عن فهم كلمات الآخرين وتصرفاتهم ومقاصدهم الحقيقية؟ نذكر بأرقام الهواتف ليتسنى لكم المشاركة معنا عبرها: 0 مكرر 7 5

0: أسعد الله صباحكم مستمعينا بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في الفقرة الأخيرة من صباحات البلاد، وحديثنا لماذا نعجز عن فهم كلمات وتصرفات الآخرين ومقاصدهم الحقيقية. أذكر مرة أخرى بالهواتف المباشرة 0775331 و078 مكرر 1313 7 الواتساب أيضا مهيأ 0771 مكعب 7 مكرر 242. إذن من الأمور جدا مهمة أننا نفهم تصرفات الآخرين ويفهمون ماذا نعني من كلمات ومن تصرفات وسلوكيات. ففهم الناس اللي حولنا يعني القدرة على تحليل تصرفاتهم، فهم مشاعرهم، قدرة على التفاهم والتعاطف معهم، نفهم شنو اللي يريدون من عندنا، شنو دوافعهم، شنو احتياجاتهم، نتعامل وياهم بطريقة تتناسب مع هذه الشخصيات ومع ظروفهم. من نكون قادرين على أن نفهم الناس من حولنا يمكن أن تصبح مسألة التفاعل مع الآخرين بشكل أفضل، تكون علاقاتنا صحيحة، تكون لها فائدة، تكون لها فعالية، نفهم شنو اللي يريدون أن يوصلوه لنا، نتعامل مع أحيانا تواجهنا تحديات، صعوبات، مشاكل. كثيرا ما تحدث المشاكل وسببها سوء الفهم، كثيرا ما تحدث القطيعة بين الأصدقاء وبين العوائل وبين أفراد الأسرة نفسها، وسببها هو سوء الفهم. يمكن كلمة تصدر بدون قصد، يسيء فهمها الطرف المقابل، تحدث المشكلة وما بعد يعني توصل إلى مرحلة ما بيها تراجع، لذلك تحدث الشجارات وتحدث المشاكل الكثيرة والقطيعة اللي يمكن توصل إلى سنوات بين الأهل والأحبة والأصدقاء، والمشاكل الكثيرة، حالات كثيرة من حالات الطلاق اللي يكون سببها تهديم العائلة وتشتت الأطفال والفرقة بين الأزواج، وسببها هي سوء الفهم. إذن هذا من نتحدث عن العجز عن فهم ما يريده الآخرون أو يوصلوه لنا أو يعني تصرفاتهم، أحيانا يمكن تصرف نسيء فهمه، ما نفسره بالشكل الصحيح، يمكن المقابل ما قاصد بهذا التصرف أو السلوك اللي صدر منه، وكان إحنا تفسيرنا إلى بشكل خاطئ وبنينا عليه أثر ورتبنا عليه نتيجة، وبالتالي أصبح تعاملنا معه بشكل مو صحيح.
1: لذلك دائما كل إنسان حقيقة يتساءل مع نفسه، ليش

0: ما فهموا قصدي، ليش ما قدرت أوصل الفكرة، بالتالي هو راح يلوم نفسه. يعني الكثير من عندنا من يجلس يتحدث مع الآخرين أو مع شخص معين، ربما يتحدث بفطرته بحقيقة يعني ما يختلج في داخله، بدون أن يعني يفكر فيما ينطق ويتحدث من عبارات ومفردات، بالتالي قد يساء فهمه، قد يساء فهم كلامه حقيقة من قبل الأشخاص اللي يعني اللي قاعد وياهم. هذا حقيقة هذا الموضوع بحد ذاته يحتاج له إلى سياسة، يحتاج له إلى تفهم، يحتاج له إلى حقيقة عقل واعي وتصرف محسوب ومدروس من قبل كل شخص من عندنا. حقيقة كل فرد من عندنا ينبغي أن يختار ويلتقط المفردات التي تليق بالمجلس. ربما يعني يتوقع، احنا دائما نتوقع أنه يساء فهمنا، حقيقة لازم نتوقع أنه يساء فهمنا حتى مع أقرب الناس إلنا، لأن للأسف الشديد اليوم نشوف يعني طبيعة الناس وطبيعة العالم ما عادت مثل الأول. مثل ما نقول يعني سابقا كنا نحكي بقلبنا بدون أي قيود، اليوم لازم نخلي قيود لكلامنا، لأنه الكثير من التصرفات والكلام اللي احنا حقيقة نحكي ربما يفهم بمقاصد لا تحمد عقباها، مثل ما قلت يا حنان أنه المقابل ما يعذر، المقابل يعني عادة يعني يرتب على هذا الكلام، يرتب آثار ربما تصل هذه الآثار إلى القطيعة، إلى الزعل، إلى الشتيمة، إلى البغض، إلى الشنآن، إلى حقيقة الابتعاد عن الشخص المقابل، عن الطرف المقابل. فدائما ينبغي أن نختار وننتقي الكلمات وما نعجز حقيقة عن هذا السلوك. هذا بحد ذاته أنه أنا شلون أرتب، شلون أكيف نفسي، يعني شلون أعلم طريقة حديثي، طريقة مو بس بالكلام، حتى طريقة الجلوس ربما تأخذ مآخذ سلبية على الإنسان حقيقة. طريقة الكلام، الوجه، التصرفات، القومة، القاعدة، هي كلها هي يعني لغة الجسد بحد ذاتها كلها، مو فقط الكلام، ربما تأخذ غير مقاصد. يعني حتى سدة الباب ممكن حتى يعني هواية تصرفات يجوز احنا نسويها ما قاصدين بها شيء، يعني هو اني طبعي هيجي، بالتالي من اني ابرر للشخص المقابل اقول له اني ما كنت قاصد، اني يعني طبيعتي هالشكل، حتى لو يعني يعرفني بس تبقى هي ثغرة، بالتالي هي ثغرة. فممكن الإنسان يطور روحه، ممكن الإنسان أنه يثقف نفسه، يعلم نفسه على السلوكيات المعتادة المتعارفة، ويكون حذر نوعا ما في تصرفاته مع الآخرين.
1: طبعا بعضهم تلاحظ أنه حتى مستوى الصوت، يعني بعض الأشخاص تلاحظ هو طبيعة صوته عالي،
0: بالضبط،
1: في حين البعض الآخر يمكن هو صوته هادئ أو طريقة كلامه هادئة. فتلاحظ البعض اللي يكون هو أصلا بطبيعة صوته عالي، من يحدث كلام أو مثلا نقاش أو جدال، الطرف المقابل يعتقد بأنه هذا يصيح عليه، وهي مشكلة من المشاكل، أنه جر الكثير من الصدامات والمشاكل والشجار اللي يحدث. والله يعني فلان من الناس يصيح علي ويسيء الأدب معي، ويعني ينسى أو ما يوصل لمسألة يفهم أنه هذا الشخص هو بطبيعة صوته مستوى صوته عالي مرتفع، هاي أيضا سببت كثير من المشاكل. في حين البعض الآخر لا، يكون يعني شخص، بعضهم يكون هو شخصيته غامضة، هاي الشخصية الغامضة يعني البعض يسميه معقد، ما ينفتح على الآخر، ما يحاول أن يتواصل مع الآخرين بشكل يعني مستمر، لذلك كل تصرف، كل كلمة تصدر منه يساء فهمها، يعني ما يعرفون شنو اللي يريده بالضبط. مسألة هاي الغموض بالشخصية، بالتصرفات، بالسلوكيات، هاي أمر جدا وارد، راح يسبب كثير من المشاكل، يساء فهم هذه الشخصية، شنو اللي يريد بكلامه، شنو نيته، شنو يقصد. وإحنا اليوم ما شاء الله يعني بدينا نحلل كثير من الناس، عملهم صار هو يحللون التصرفات والشخصيات، لكن مع الأسف التحليل مو صحيح. أكثر تعاملات الناس اليوم على سوء الظن، وهي واحدة من أكبر المشاكل اللي نعاني منها اليوم. فلان من الناس ما يحبني أو يضمر لي الضغينة أو يريد يسوي لي مشاكل. كيف توصلت لهاي النتيجة؟ شلون عرفت أنه ما يحبك أو يبغضك أو يضمر لك مثلا العداوة أو يكرهك هذا الشخص؟ يعني هاي مجرد سوء ظن أشعر أو أحس، وهاي من الأمور يعني أنك تشعر ما دخلت إلى قلب الشخص المقابل وفهمت مشاعره بالنسبة إليك، أو شنو اللي يعني يخفيه من تصرفات أو من مشاعر أو من نية مستقبلية. يعني سوء الظن يعني أن أغلب أو يعني الظن من الأمور أو من الأشياء اللي تسبب مشاكل كثيرة. اليوم يعني أبسط مثال على مستوى عائلة، يعني كيف بالمجتمع، كيف بالدوائر، كيف بالتعاملات اليومية بالوزارات والهيئات، يعني بشكل عام بالمجتمع. يعني اليوم على مستوى عائلة أكثر اللي المشاكل أو الاختلافات اللي تحدث هي بسبب سوء الظن، ويعني عدم فهم الطرف المقابل أو إيصال الرسالة اللي يريد يوصلها أو الطريقة اللي يحدث بها التفاهم بين الطرفين، وخاصة بين الأزواج. يعني ليش دائما الفترة الأولى من الزواج هاي الفترة اللي تحتاج إلى كشف شخصية المقابل؟ إن إحنا طبيعة مجتمعنا دائما فترة الخطوبة ما يستثمروها بفهم الشخص المقابل، وإنما تكون فترة مجاملات، إظهار أحسن ما عند الطرفين للشخص المقابل، ما تكون فترة تعارف حقيقية، فترة تعارف بحيث يحدث هناك فهم للشخص المقابل سواء من الزوج أو الزوجة. صير فترة التفاهم المفروض تكون في الفترة الأولى من الزواج وتمتد يمكن سنة سنتين. مع الأسف اليوم مجتمعنا يمكن يوصل إلى فترة طويلة بين الأزواج سنوات، وأحدهم يعجز عن فهم الطرف الآخر. كثير من الأزواج يعني بدوا يقول أني بديت أسيء فهم الطرف المقابل، ما أفهم شنو اللي يريد، ما أفهم ليش تغير، ما أفهم التصرفات اللي تصدر من عنده، وهذا أكيد سبب سوء الظن.
0: أكيد أيضا نتساءل شنو اللي أسويه على مود أستطيع أن أصل إلى عقول وقلوب الآخرين مع قضية سوء الظن، مع اللي ذكرتيه حنان، ربما أكون شخص انعزالي، شخص أحكم يعني يحكم الآخرون علي بعدم الفهم وعدم المسامحة لما قلته ولما تحدثت به وما فعلته. طبعا أكيد أكو أمور لازم نلتزم بها بالتالي، اللي هي أخلي تواصلي مع الآخرين بشكل واضح، ما بفد يعني ما بفراغات، بالتالي أنا راح أحصل مرادي من الآخرين، راح أقدر أوصل فكرتي للآخرين. دائما أنتبه إلى نفسي من أتحدث مع الآخرين، قضية تكرار الجمل و يعني حركة الرأس، حركة الأطراف، اليدين، القدمين عفوا، هذه كلها حقيقة تخليني شخص ربما غير واضح أمام الآخرين. دائما كون أنتبه على نفسي. طبعا علماء النفس يشرحون لغة الجسد عفوا بشكل مفصل، ممكن أن حقيقة نستفيد من عنده. دائما ننتبه ونخلي معايير ثابتة للتعامل مع الآخرين. طبعا الآخرين مو هم سواسية، الكل نفس العادات ونفس التقاليد ونفس الأسلوب ونفس الهداوة نفس الكذا، أبدا. كل واحد يراد أتعامل وياه بطبيعة الحال، يعني منطق يختلف عن الآخر. يعني أكيد الناس ليسوا بسواسية، واحد ربما عصبي، واحد يأخذك على كل شيء تقوله، واحد لا تفتح لك قلبه وتحكي له كل شيء. يعني كل واحد من عندنا حقيقة من يشوف الشخص اللي يرتاح له، الشخص اللي يحبه، الشخص اللي يوده، ربما يفتح له قلبه، ربما يفتح له يعني يبوح له عن كل شيء هو في داخله، عن مشاكله، عن أسرته، عن عائلته، عن كذا. بس مع ذلك أخلي حدود، أخلي مسافة. هذه المسافة ربما تقي مستقبلا، تقيني من أن أصدم بحقيقة بالطرف المقابل أو بالشخص المقابل. أتمهل وأنظر نظرة بعيدة للأمور حقيقة، مهما كان الشخص قريب وعزيز وأخ صديق حبيب، يعني مهما كان، ربما يأتي يوم من الأيام حقيقة هذه العلاقة تفسد بسبب عدم الفهم، بسبب سوء فهم، مشاعر ربما تتغير في ليلة وضحاها حقيقة، يعني من خلال سوء فهم الآخرين إنه. فهذه المسافة اللي نحكي بها، هذه المسافة ضرورية جدا لكل الأشخاص، مع كل الأشخاص. لا تقول فلان أنا أرتاح له وخل أنطي أسراري، وأنا متأكد فلان هو اللي راح يكون رفيق دربي، هو اللي راح يعوضني مثلا عن أهلي، يعوضني عن أخوتي، يعوضني عن كذا. أبدا، يعني إيش قد ما تقدر تنطي مسافة فأنطي. هذه المسافة تقيك، لا تبوح له بكل أسرارك، بكل ما أنت حقيقة تختزنه وتمتلكه من معلومات، ربما هاي المعلومات تستخدم ضدك، خصوصا في يعني في بيئة العمل نعاني من هالموضوع كثير ما نعاني. يعني بس مجرد أن صار سوء فهم بيني وبين فلان، راح نطل الأسرار، راح نطل كل الكلام اللي دار بيناتنا، راح يعني حقيقة سوى ما سوى على مود يعني يستخدم هذه التصرفات وهذه المعلومات يستخدمها بالتالي ضدي. فقضية حقيقة سوء الفهم كون نخليلها حد على مود ما نوقع فريسة أمام ضعاف النفوس.
1: إذن أخيرا نقول بأن الكلمة لها وقعها في النفوس، وتصرفاتها أيضا لها أثرها في أشخاص أو في المحيطين. لذا فمن الضروري أن ننتبه لكل ما يصدر منا من أقوال ومن أفعال، ونحاول أن نركز فيما نقوله حتى لا يسيء الأشخاص الآخرون فهمنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا خير من يستمع القول فيتبعه، ونسأل الله سبحانه وتعالى الخير والأمن والأمان والصحة والعافية لكل مستمعينا الكرام. وفي ختام هذه الحلقة من صباحات البلاد، نتقدم لكم بالشكر الجزيل لكل من استمع إلينا، وتقبلوا تحيات من كان معكم في التقديم سيد عمار المساوي، شكرا جزيلا.
0: شكرا يا حنان.
1: وعلي الإبراهيمي في الإخراج، وتحياتي حنان المحمداوي في الإعداد والتقديم. وحتى نلتقيكم في حلقات أخرى، نقول لكم في أمان الله وحفظه.
0: في أمان الله.

مستمعينا الأعزاء، نستمر وإياكم في بث برامجنا للفترة الصباحية، برامج متنوعة ومواضيع هادفة وكلمة صادقة. ابقوا معنا دائما، وبرامج الفترة الصباحية إذاعة البلاد من بغداد.

0: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أنت والفقيه، أنت تسأل
1: صلاة بر الوالدين ثوابها شنو بالنسبة للميت؟
0: ونحن نجيب
2: صلاة بر الوالدين أحياء أم أموات، هل يصلهم الثواب؟ نعم يصلهم الثواب، وأنا أيضا ابنهم الذي صليت لهم أنال الثواب على ذلك.
0: أنت والفقيه، نرتقي منابر فقهية ننهل منها أحكاما شرعية، كل ذلك من خلال برنامج أنت والفقيه.

كل صباح جديد يتنفس أثير البلاد الساحر ببرامجه المميزة والممتعة الدينية والسياسية، الثقافية والاجتماعية. أثير البلاد، أثير نابع من القلب ليصل بروحية البلاد المعطاء إلى قلوبكم. أثير البلاد، أثير صادق لأنه ينتمي بعراقيته لدجلة والفرات.

0: الدين خارطة بناء الروح،
1: فهو إما أن يقبل به بكل معتقداته وطقوسه وتعاليمه وواجباته وكل تفاصيله كما هو مفترض في كل خارطة، أو لا يكون.
0: هنا إذاعة البلاد.
1: هنا إذاعة البلاد.

0: ركن البراعم. توتر الأطفال. سيدتي الكريمة، يعاني الأطفال بين سن الشهر والسنة التوتر كالكبار تماما، لكن يختلف تعبيرهم عن هذه الحالة نظرا إلى عجزهم عن الكلام، فيستعيذون عن ذلك بالبكاء.
1: فما أن تحل فترة ما بعد الظهيرة حتى يحين موعد سماع سيمفونية البكاء التي يقودها طفلك، فلا يحلو له إطلاق العنان لدموعه وصراخه إلا عندما يعود والده من العمل أو عندما تكونين في أمس الحاجة إلى الراحة.
0: وهذا المشهد اليومي الذي تعانينه ليس نادر الحدوث، إنه يتكرر في أغلب الأسر التي تضم بين أفرادها أطفالا تحت عمر السنة، وهي شائعة جدا بين سن الشهر والثلاثة أشهر.
1: فالطفل الذي أمضى نهاره بين اللعب والأكل والنوم يبكي بشدة في بداية المساء ومن دون سبب واضح، لكن قد يكون الجواب عزيزتي في حاجة إلى الغوص عميقا للبحث عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء نوبات البكاء اليومية.
0: يقول الخبراء إنه بعد استبعاد الأسباب الواضحة والمباشرة التي يمكن أن تؤدي إلى بكاء الطفل كالمرض أو الجوع، وجب الأخذ في الاعتبار أسبابا أخرى، ومنها أن هناك من يعتبر أن نوبة البكاء اليومية قد تكون عادة مكتسبة من فترة الحمل، فالجنين الذي كانت والدته تشعر بقوته وحركة يده يميل إلى الاحتفاظ بتلك العادة بعد ولادته.
1: وكذلك عدم الانسجام مع وتيرة المساء، فبعد أن يمضي الطفل يومه متنقلا بين النوم والاستيقاظ، أي بين الراحة واللعب، يتبدل هذا النظام المتبع طوال النهار، ويجد الطفل نفسه مرغما على تغيير روتينه فجأة، فهو يشعر بنعاس شديد لكنه في الوقت نفسه عاجز عن النوم، لأن أحاسيسه كلها متنبهة ويشعر بنشاط فائق يحول دون هدوئه.
0: أيتها الأم، يعاني الطفل الرضيع وعلى غرار الكبار التوتر، إلا أنه لا يستطيع التنفيس عن كبته هذا بالركض في أرجاء المنزل، وعندما يطفح الكيل لا يجد سوى البكاء وسيلة للتنفيس عن ذاته وتبديد توتره.
1: وإذا كان البكاء حادا وقريبا من الصراخ، فهذا دليل على أنه يعاني من آلام في بطنه نتيجة الغازات، ويزداد الأمر سوءا إذا كان في وضع الاستلقاء على ظهره، فيعجز عن إخراج ما يزعجه من خلال التجشؤ.
0: عزيزتي الأم، عليك أن تحافظي على هدوئك كي تنجحي في تهدئة طفلك، فلا يجب أن تحمليه بين يديك وأنت متوترة، لأنك سوف تسهمين في زيادة بكائه، ففي هذه الحالة يفضل تركه في سريره والابتعاد قليلا عنه كي تستعيدي هدوءك. بعدها يمكنك الذهاب إلى غرفة مجاورة وأخذ نفس عميق قبل العودة إليه.
1: ومن المهم أيضا إعطاء الطفل حماما فاترا، إذ أن صوت تدفق الماء يريح الأعصاب المتوترة، ولا تحاول إعطاءه رضاعة حليب في محاولة لمنعه من البكاء أو لتهدئته، لأن الإفراط في الطعام يمكن أن يسبب له مغصا في البطن مما يزيد من بكائه.
0: يمكنك أيتها الأم أيضا تدليك بطن الطفل أو ظهره، لا سيما إذا كان يلتوي في كل الاتجاهات في أثناء البكاء، ما يؤشر إلى إصابته بمغص شديد يسبب له الألم. أما إذا استمر في البكاء عليك عند ذاك استشارة الطبيب لتشخيص ما يوجعه.
2: ركن البراعم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، أسعد الله صباحكم بالخير والهدى، ونحن معكم من إذاعتكم إذاعة البلاد من بغداد.
1: غلط وصواب، يغلط بعضهم فيقول أعانه في الأمر، وهذا غلط. والصواب أن تقول أعانه على الأمر، لأن الفعل أعانه يتعدى بحرف الجر على، فلا يجوز استعمال الفعل مع غير ما يجب له من حروف الجر. غلط وصواب.

0: السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، معكم دائما من إذاعة البلاد من بغداد. مستمعينا، أوقات طيبة نرجوها لكم برفقتنا. البلاد مدرسة للفكر والثقافة ومنبر للتهذيب. البلاد موقع للحركة والعمل ومعقل من أمنع معاقل الفكر والقيم والحضارة. البلاد صوتكم أينما كنتم.
1: فاعتبروا يا أولي الأبصار.

0: الرحمن الرحيم. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون.
1: يا أيها الغافل عن نفسه بما هو فيه من شواغل هذه الدنيا المشرفة على الانقضاء والزوال، دع التفكر بما أنت مرتحل عنه واصرف الفكر إلى موردك، فإن الله قد أخبر بأن النار مورد للجميع. يا ابن آدم، استشعر في قلبك هول ذلك المورد، فعساك أن تستعد للنجاة منه، وتأمل في حال الخلائق، وقد قاسوا من دواهي القيامة ما قاسوا، فبينما هم في كربها وأهوالها وقوفا ينتظرون حقيقة أنبائها، إذ أحاطت بالمجرمين ظلمات ذات شعب، وأضلت عليهم نار ذات لهب، وسمعوا لها زفيرا وجرجرة تفصح عن شدة الغيظ والغضب. فعند ذلك أيقن المجرمون أنهم واقعوها وانقلبوا في سوء المنقلب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون.
1: ينادي المنادي من الزبانية قائلا: أين فلان ابن فلان المسوف نفسه في الدنيا بطول الأمل، المضيع عمره في سوء العمل؟ فيبادرونه في وقع جهنم ويقول له:
0: بسم الله الرحمن الرحيم، ذق إنك أنت العزيز الكريم.
1: فأسكنوا دارا ضيقة الأرجاء، مظلمة المسالك، مبهمة المهالك، يخلد فيها الأسير ويوقد فيها السعير، شرابهم فيها الحميم ومستقرهم الجحيم، الزبانية تطمعهم والهاوية تجمعهم، أمانيهم فيها الهلاك وما لهم منها فكاك، قد شدت أقدامهم إلى النواصي واسودت وجوههم من ظلمة المعاصي، ينادون من أكنافها ويصيحون من نواحيها وأطرافها.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق

0: ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق.
1: ثم ينادون:
0: بسم الله الرحمن الرحيم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون.
1: يا مالك، حق علينا الوعيد، يا مالك قد أثقلنا الحديد، يا مالك قد نضجت منا الجلود، يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود. فتقول الزمانية: هيهات هيهات، لا خروج لكم من دار الهوان، فاكسؤوا فيها ولا تكلمون، ولو أخرجتم منها لكنتم إلى ما نهيتم عنه تعودون. فعند ذلك يقنطون، وعلى ما فرطوا في جنب الله يتأسفون، ولا ينجيهم الندم ولا يغنيهم الأسف.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.
1: يكبون على وجوههم مغلولين، النار من فوقهم والنار من تحتهم، والنار عن أيمانهم والنار عن شمائلهم، فهم غرقى في النار، طعامهم نار وشرابهم نار ولباسهم نار ومهادهم نار، فهم بين مقطعات النيران وسرابيل القطران وضرب المقامع وثقل السلاسل، فهم يتجلجلون في مضايقها ويتحطمون في دركاتها ويضطربون بين غواشيها، تغلي بهم النار كغلي القدور ويهتفون بالعويل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون.
1: ومهما دعوا فلا يزيدهم إلا خسارة، ومهما دعوا بالثبور سيصب على رؤوسهم الحميم، يصار به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد تهشم بها جباههم، فيتفجر الصديد من أفواههم وتنقطع من العطش أكبادهم، وتسيل على الخدود أحداقهم، ويسقط من الوجنات لحمها كلما نضجت جلودهم بدلناها جلودا غيرها وهم مع ذلك يتمنون الموت.

بسم الله الرحمن الرحيم. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. فاعتبروا يا أولي الأبصار.

0: أطيب المنى نتمناه لكم مستمعينا، ننقله لكم من الإخوة والأخوات في هذه الفترة الصباحية من بث إذاعتكم إذاعة البلاد.
1: عبر مداد الزمن، خطيراع التاريخ وقائع الرموز والشعوب والأمم، ليسطرها لنا عبرا وعظات ومآثر في سجل الأيام. في سجل الأيام.
2: السادس عشر من ذي القعدة.
3: في السادس عشر من ذي القعدة من عام 326 للهجرة، ولد السياسي والشاعر والأديب الكبير أبو القاسم إسماعيل بن عباد ابن العباس الطلقاني المعروف بالصاحب ابن عباد، الذي يعد من أبرز الشخصيات الأدبية والسياسية في العراق خلال القرن الرابع الهجري، حيث كان وزيرا لأبي منصور بن ركن الدولة البويهي. كان ابن عباد وزيرا وسياسيا محنكا، ولكنه على الرغم من ذلك ألف العديد من المؤلفات في الكلام واللغة والأدب والتاريخ والعروض والأخبار والأخلاق والنثر والنظم، والكثير من القصائد الرائعة خصوصا في حب أهل البيت عليهم السلام، ومن مؤلفاته الفرق بين الضاد والضاء والأمثال السائرة من شعر المتنبي. توفي الصاحب ابن عباد في عام 385 للهجرة، وقبره معروف إلى اليوم في مدينة أصفهان.
2: السادس عشر من ذي القعدة.
3: في السادس عشر من ذي القعدة من عام 524 للهجرة، تولى منصب الوزارة في الدولة الفاطمية بمصر الوزير أحمد بن الأفضل ابن بدر الجمالي، الذي يعد من أشهر وزرائها، فأبوه وجده كانا من كبار رجالها وقادتها، إلا أن الوزير أحمد استبد بالأمر دون الخليفة الفاطمي الحافظ لدين الله، ولم يبقي له من السلطات شيئا، فدامت وزارته عامين حتى تمكن الخليفة بعدها من تدبير مؤامرة قتل خلالها الوزير أحمد ابن الأفضل.
2: السادس عشر من ذي القعدة.
3: في السادس عشر من ذي القعدة من عام 529 للهجرة، قتل الخليفة العباسي المسترشد بالله في مدينة مراغة في إيران، وذلك بعد خروجه لقتال جيش السلطان مسعود السلجوقي، إلا أن جيشه انهزم وتم أسره مع عدد من أصحابه، ثم تم تصفيته داخل خيمته بعد أن استمر في الحكم 16 عاما، ليخلفه من بعده ابنه الراشد بالله منصور.
2: السادس عشر من ذي القعدة.
3: في السادس عشر من ذي القعدة من عام 530 للهجرة، تولى الخليفة المقتفي لأمر الله عرش الخلافة العباسية، وذلك بعد أن خلع السلاجقة ابن أخيه الراشد بالله. وقد عمل المقتفي لأمر الله وبعد موت السلطان السلجوقي مسعود على استعادة هيمنته على الحكم، فجرت عدة معارك بين جيشه وجيوش الخارجين عليه حتى تمكن من السيطرة على العراق ونواحيه، وبعد وفاته خلف

0: باشا عرابي وزير الحربية، فكان دخول القوات البريطانية إلى مصر إيدانا بالاحتلال الذي استمر 70 عاما حتى الجلاء الكامل في عام 1954.
1: في سجل الأيام.

0: والهدى معكم دائما. إذاعة البلاد من بغداد.
1: لا تستخدم التليفون، نصيحة إذا ردت ما يضيعك التليفون، اسمع ذن اللاءات العشرة. لا تستخدم التليفون بلا هدف، لأن راح يصنع لك الهدف هو، لأن اتفقنا أن التليفون شنو؟ ذكي، والذكي يصنع لك الهدف هو. مرات تدخل التليفون بدون هدف، فش يسوي لك؟ حط لك الهدف قدامك، تروح ويا الهدف وانت ما تدري. ثانياً، لا تستخدم التليفون بمعصية، لأنه سيشهد عليك يوم القيامة. ايش كتبه تقدر تبتعد عن هذا الموضوع؟ ثلاثة، لا تستخدم التليفون وقت الصلاة، لأنه سينقلب عليك شنو؟ عدو يشغلك عن ذكر الله. بعد، لا تستخدم التليفون قبل النوم مباشرة، لأنه راح يلقظ الإعازات العصبية وتظل تتقلب وأرق وأرق وما تقدر تنام. بعد، لا تستخدم التليفون وأنت بين يدي والديك، مثلا والدك يسولف وياك وأنت كاظ التليفون، هذا فيه قلة أدب. أو ماما تسولف وياي وأنا كاظ التليفون، أنا بهذا العمر شوفوني ولحيتي وشواربي، إذا أبوي قاعد يم ما أقدر، يعني شنو أخاف؟ أبويا ما يخوف، طيب وخير، بس الهيبة هذا الأدب لازم يبقى عندنا. ما يصير أنا كاظ التليفون وأبوي يسولف وياي، هذا فيه شيء من قلة الأدب. بعد، لا تستخدم التليفون وأنت وسط الناس في مجمع عام، بحيث الناس قاعدة تسولف، مثلا طلعة قاعدة مجلس كذا وأنا كاظ التليفون، تنتقد وأنت لا تدري، مو تشوف الناس هواي يسوون هاي السوالف حسبالك ما ينتقدون، لا ينتقدون، شبه خليك رزل. بعد، لا تستخدم التليفون وقت الطعام، يقتل شهيتك هذا. حتى إذا تلاحظون بعض الشباب ما عنده شهية للطعام، التليفون قباله، فيه شيء من التجاوز على نعمة الله. بعد، لا تستخدم التليفون، هاي وقت مهمة، وأنت مرتاح نفسيا. مثلا خذ المثال، مثلا جاءتك لحظة وأنت تشعر بنشوة نفسية ومرتاح نفسيا ومنتعش نفسيا، بس تكرر التليفون يطلع لك خبر سيء، أو مشهد سيء، أو فيلم سيء، أو كذا سيء، يقلب كيانك. استثمر حالتك النفسية الجميلة ولا تروح وين؟ لا تروح للتليفون، خليك منتعش بهاي الأجواء. أو لا، مثلا واحد اجت حالة روحانية منتعش بين يدي الله، قبل راح وين؟ على التليفون. هاي تروح من عندك، حرامات تضيعها، استثمرها. بعد، لا تستخدم التليفون وأنت بين يدي الله، مثلا على مصلاة مثلا. شايفين مرات، أنا بصراحة مرات أتعجب، واحد يصلي وحاط التليفون قدامه والشاشة لفوق بحيث يشوف اللي يتصل، وهو مخلي إشعارات تطلع والشاشة مشتعلة، وين الصلاة وين الاتصال.
0: لكم منا أجمل التحيات الصباحية، وأنتم تقضون معنا أوقاتا نافعة وجميلة. إذاعة البلاد تتمنى لكم قضاء أوقات مميزة وعامرة بالخير والبركة.

شاهدوا برامج إذاعة البلاد المباشرة على الفيسبوك في الصباح والمساء كل يوم وعلى مدار الأسبوع. برامج مباشرة على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة البلاد. أوقات برامجنا المباشرة كل يوم عند الساعة 10:30 صباحا إلى الساعة 11:30، ومساء كل يوم عند الساعة 5 مساء إلى الساعة 6 مساء.

استمتعوا بباقة من البرامج المباشرة اليومية في الفقه والسياسة والطب والاجتماع ومتابعة شؤون الجرحى وذوي الشهداء، مناقشة المشاكل الأسرية ووضع الحلول لها، دروس قرآنية وتعليمية وأخرى تربوية. كل ذلك في البرامج المباشرة لإذاعة البلاد على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. استمعوا إلينا عبر جوجل مباشرة وعبر ترددنا 93.7 FM على الراديو. للمشاركة اتصلوا على الأرقام 077-5-331 و078-11-31 -07 و0771-7 -242. إذاعة البلاد معكم في كل زمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأذكار العظيمة التي نوصي بها المؤمنين والمؤمنات أن يلهجوا بها دائما أو بمقدار استطاعتهم بين الفترة والأخرى: لا إله إلا الله الملك الحق المبين. كم مرة؟ 100 مرة. 100 مرة هذه السبحة اللي بيها 100، واحد يدورها يعيد هذا الذكر: لا إله إلا الله الملك الحق المبين. هذا الذكر يا أخوان فيه رواية، حديث وارد عن الإمام الصادق عليه السلام، وروى هذا الحديث الشيخ الصدوق في كتاب ثواب الأعمال. يقول الإمام الصادق: من قال 100 مرة لا إله إلا الله الملك الحق المبين أعاذه الله العزيز الجبار من الفقر. يعني هذا الذكر 100 مرة له سببية في منع الفقر حسب هذا الحديث. أعاذه الله العزيز الجبار من الفقر، هذه وحدة. الثانية: وآنس وحشة قبره، الأنس في القبر هذا يحصل عليه الإنسان ببركة الذكر المبارك المذكور. الأمر الثالث: واستجلب الغنى. استجلب مأخوذة من الجلب، شلون نقول مثلا فلان جلب الأغراض إلى بيته، جلب يعني جاء بها، فكأنك أنت قاعد تطلب وتستجلب من الله عز وجل.
1: البلاد تواصل ووصول،
2: معارف ومهارات.
1: البلاد إرادة قوية صادقة.
2: البلاد تواصل دائم.
3: الحمد لله تبارك وتعالى بشتى الأساليب التي اتبعوها من احتلالات عسكرية ومن حملات للإفساد والتخريب ومن المؤامرات. يعني آخر ما سمعت ولعله أو قرأت، لأن يعني أتابع أحيانا بعض التقارير على الإنترنت، يعني تأتيني، ومن هاليوم صباحا أحد التقارير يقول أن يوجد مركز أبحاث له اسم بس يبدو مختصر حروف الأولى بالإنجليزية، أن تطلع هاربر أظن هكذا إذا ما اشتبهت. هذا حسب ما يقول التقرير، يعني من ناحية علمية لا أستطيع أن أؤكده. هذا المركز له القدرة على أن يرسل إشعاعات أو أي شيء آخر بحيث يؤثر في الظروف المناخية للبلد، مثلا يستطيع أن يرفع درجة حرارة الجو، يستطيع أن يحدث زلازل، فيضانات بحسبنا. فيقولون أن العراق جعلوه من دائرة الدول التي يتصرفون بها هذا التصرف، والشاهد على ذلك يقولون تلاحظون خلال السنوات الأخيرة 7-8 سنوات ارتفاع غير معتاد ولا مسبوق بدرجات الحرارة. ما كان هيك الصيف ولا كان هيك الشتاء، يعني ما كان الشتاء جافا كالذي شهدناه في السنوات الأخيرة، ولا الصيف حارا كما شهدناه بالسنوات الأخيرة. يقول هذا بفعل فاعل، ويتوقعون أن تستمر هذه التأثيرات إلى أن تبلغ درجة الحرارة 70 درجة مئوية في جو العراق. فمؤامراتهم إذن وتدميرهم وتخريبهم لا نستبعد، طبعا لا نستبعد مثل هذه التصرفات منهم، لأنهم هم لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، هم يحاولون اتباع مختلف الأساليب.

حييت سفحك عن وأد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين. حييت سفحك ظمآنا ألوذ به لوذ الحمائم بين الماء والطين. يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت تهويني. وأنت يا قاربا تلوي الرياح به لي النسائم أطرافا أفانيني وددت ذاك الشراع الرخص لو كفني يحاك منه غداة البين طويل. يا دجلة الخير يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني. أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين. يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة يا سكتة الموت يا إحصار زوبعة يا خنجر الغدر يا أغصان زيتون.

شاهدوا برامج إذاعة البلاد المباشرة على الفيسبوك في الصباح والمساء كل يوم وعلى مدار الأسبوع. برامج مباشرة على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة البلاد. أوقات برامجنا المباشرة كل يوم عند الساعة 10:30 صباحاً إلى الساعة 11:30، ومساء كل يوم عند الساعة 5 مساءً إلى الساعة 6 مساءً. استمتعوا بباقة من البرامج المباشرة اليومية في الفقه والسياسة والطب والاجتماع ومتابعة شؤون الجرحى وذوي الشهداء، مناقشة المشاكل الأسرية ووضع الحلول لها، دروس قرآنية وتعليمية وأخرى تربوية. كل ذلك في البرامج المباشرة لإذاعة البلاد على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. استمعوا إلينا عبر جوجل مباشرة وعبر ترددنا 93.7 FM على الراديو. للمشاركة اتصلوا على الأرقام 077-5-331 و078-11-31 -7 و0771-7-242. إذاعة البلاد معكم في كل زمان ومكان.

0: البلاد عراقية الأصل.
1: يمتد بثها إلى دجلة والفرات.
0: البلاد فاقت كل الأمواج.
1: البلاد عذوبة في الصوت.

0: وطنك وطنك.
1: فإذا خسرته فلا توجد منطقة على وجه الأرض.
0: فإذا خسرته فلا توجد منطقة على وجه الأرض
1: تستطيع أن تملأ خلو الغربة في ذاتك.
0: تستطيع أن تملأ خلو الغربة في ذاتك.
1: هنا إذاعة البلاد.
0: هنا إذاعة البلاد.

0: دير بالك ابو سامان، ابو سامان النار نار نار تحرق.
1: اي عبي عليك ابو عمر، طفيها منها، طفيها.
0: جيب مي
1: صفيها مي على النار يمك معوي. طفيها منها
0: مي، جيب مي.
2: الحمد لله
3: والشكر.
2: طفت النار
3: الحمد لله.
2: رحم الله والديكم، الله يخليكم، جزاكم الله خير، تعبناكم.
4: هاي شبيك ابو حسين، غراض البيت محترقه وانت تباوع على هذا المي وتضحك؟
2: والله يا ام حسين جاي اقول ايش قد حلو هذا المي العراقي، مثل قلوب العراقيين الصافيه. صحيح اجا من كل بيت، بس توحد هنا وطفى النار.

0: لكم منا أجمل التحيات الصباحية وأنتم تقضون معنا أوقاتا نافعة وجميلة. إذاعة البلاد تتمنى لكم قضاء أوقات مميزة وعامرة بالخير والبركة.
1: وأنا مسؤول عن ما.
2: السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله وبركاته. إذاعة البلاد تستمر معكم بتقديم برامجها المنوعة المعدة لهذا اليوم. مستمعينا نبقى الآن للإجابة عن أسئلتكم الفقهية في برنامج أنت والفقيه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أنت والفقيه.
4: أنت والفقيه مطارحات في أبواب الفقه المختلفة يجيب عليها أساتذة الحوزة العلمية طبقا لفتاوى مراجعنا العظام.
3: أنت والفقيه برنامج إذاعي نجيب من خلاله على جميع أسئلتكم واستفساراتكم الفقهية.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، نرحب بكم أجمل ترحيب لنقدم لكم حلقة جديدة أخرى من برنامجكم الفقهي المباشر أنت والفقيه.

0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، ندعوكم لمشاركتنا في حلقة هذا اليوم عبر اتصالكم بأرقام هواتفنا المباشرة 0 مكرر 7 5 0 مكرر 3 1 وخط الزين 0 7 8 مكرر 1 3 1 3 0 7 والواتساب للرسائل والاتصال هو 0 مكرر 7 1 3 7 مكرر 2 4 2. نرحب بكم ونرحب بمتابعينا عبر موقعنا الإلكتروني وكذلك على صفحتنا في الفيسبوك البلاد راديو، كما نرحب بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد باقر الماجدي دام عزو، حياكم الله سيدنا.
1: الله يحييك سيدنا الكريم وكذلك أعزائنا المستمعين.
0: الله يبارك بكم. عفوا سيدنا، أحد الأشخاص قبل أن نلج في أسئلة المستمعين حملني أمانة وسؤال فقهي، يقول ذهبت للسوق فرأيت حزاما يلبس، الحزام العادي هذا الحزام مكتوب عليه جلد طبيعي، هذا الجلد الطبيعي ما أعرف مصدره شنو، يعني ممكن أنه أنا أقتني أشتري ألبسة مثلا أثناء الصلاة، هل هو نجس طاهر؟ هاي تفاصيل حبذا توضحها لنا وهو يستمع إلينا الآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أقول الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي يا رب على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا كل الأجزاء التي تحلها الحياة ومنها الجلد، طبعا قاعدة تحلها الحياة ولا تحلها الحياة هي يقول عندما نقطع منه شيء يشعر بالألم، يعني الشعر الكذا الريش لا يشعر بالألم، يعني الحيوانات فيعدوا لا تحلها الحياة. على كل حال، فكل أجزاء التي تحلها الحياة ومنها الجلد، هنا طبعا إذا لم يكن مذكى يعد ميتة يعني نجسا، وإحنا واضح الميتة يعني الميتة نجسة،
0: نجسة بكل أجزائها،
1: الميتة بكل أجزائها نجسة، إلا يعني ما لا تحلها الحياة هذا طالع بدليل. هنا نأتي إلى شق آخر وهو محمول أم ملبوس. مرات أنت تحمل في جيبك محفظة جلد طبيعي ما تأثر،
0: صحيح
1: يعني في المشكلة في المسألة، لماذا؟ لأنها غير ملبوسة يعني، ويقول لباس المصلي يعني واضحة.
0: صح.
1: مرات تلبسك مثلا ساعة جلد ملبوس، جلد طبيعي ملبوس. مرات تتذكر إحنا بعض الأمثلة، قارورة بها بول، مال طفل مال كبير واضح،
0: وأنا حاملها
1: وأنت حاملة في جيبك،
0: ماكو مشكلة،
1: نجاسة محمولة ما تأثر. فبما أنه الحزام من الأمور التي تعد من اللباس، فهنا نشترط فيها أن تكون من الأمور المذكاة، يعني إذا كان حزام من قماش، من لاستيك، هاي الأمور اللي جلد اصطناعي، هاي كلها حقيقة لا أشكال في ذلك. لكن نأتي إلى أنه هنا أنه جلد طبيعي، هنا مسألة الجلد الطبيعي نشترط عندما نريد أن نلبسه في الصلاة أن يكون من دولة إسلامية، عن العراق وغيرها من هذه الدول الإسلامية.
0: طب أنا اشتريته من العراق، مو إحنا مسألة عن مصدره،
1: مو إحنا يعني لازم مكتوب بي يعني منشأ.
0: طيب إذا يعني ما مكتوب سيدنا حسب ما وصل لي السؤال،
1: يعني إذا ما مكتوب وهو يعني تدري هسه إحنا الآن بالأسواق بحسب الهاي نسأل أبو المحل، يعني تدري خاصة الجيل الطبيعي
0: ما سأل الأخ،
1: إحنا بعد
0: يعني يجب السؤال يجب،
1: لا مو يعني قبل الشراء يجب السؤال. أنا مرات ألقى يعني تدري مرات الإنسان بالخبرة يعرف هذا أجنبي أو ليس أو ليس بأجنبي يعني أو عراق،
0: نعم،
1: فبالخبرة مرات الإنسان بإمكانه يشوفه. على كل حال يحتاط بخلعه يعني إذا كان جلدا طبيعيا، ترى مرات حتى يا سيدنا العزيز مرات أقول جلد طبيعي وليس بطبيعي، يعني قامت أكثر الدول حتى اللي خارج العراق قام يقول طبيعي لكن هو بالحقيقة ليس بطبيعي يعني صناعي،
0: شكله مثل الطبيعي لكن
1: يعني الجلد الطبيعي فيه يعني فيه كثير من يعني شو نقول الخطوات في الإنتاج يأخر العمل، تدري وصل وقت السرعة يجي دبغة يجي يخليه كذا يشرع الشمس خيره ملحة كذا حقيقة. صح. وقت لأنه عصر السرعة. هو بإمكانه أنت شلون يخدعك بالشكل يجي يكون ذلك مثل الحبيبات على الجلد الطبيعي.
0: نعم.
1: شلون كأنه حبيبات كأنه نارك خشونة في ملمسه، هذا الجلد الطبيعي بإمكانهم الآن يسوون. فعلى كل حال إذا لم يكن فيه منشأ الصنع وأخذه من الأسواق طبعا يقدر يلبسه لأنه يعد من بلد مسلم وسوق المسلمين. لكن إذا تيقن هنا قاعدة الشك بالطهارة الأصل الطهارة، لكن كذلك يعني التذكية. يعني أكو مبدئين وأصول عملية، الشك بالتذكية الأصل عدم التذكية. على كل حال فنحن نقول هكذا، الأفضل يحتاط الإنسان في خلعه إذا تيقن أنه جلدا طبيعي.
0: طبيعي. أفضل أن طيب يخلع. بالنسبة للطهارة والنجاسة أثناء الصلاة سيدنا،
1: هنا ذا لزمه وإذا بلل لا يعد. الفقهاء يقول ما طول هو شاك به أنه شاك به نجس أو طاهر
0: يبني على الطهارة. يبني على الطهارة. طيب إذا كان جلدا طبيعيا غير مذكى،
1: لا غير مذكى لا بعد لا نجس نجس نعم نجس. ميتة يعد ميتة نعم.
0: يعني تنتقل النجاسة بالرطوبة حال نعم حال نعم. بقية النجاسات نعم. اللي تنتقل بالرطوبة
1: نعم يعد ميتة يعني احنا مرات بعض الأخوة يقول أقدر ألبس قمصلة مثلا قمصلة جلد طبيعي وجايبها من دول أوروبية، نقول لها هي ميتة البسها ماكو إشكال بس بالصلاة أخلعها. يقول مرات تعرق بيها وكذا ويصير طبعا إذا تعرق وكان لامس هذا الجلد الطبيعي طبعا كذلك.
0: طيب سيدنا هل تطهر في حال من الأحوال
1: هذا الجلد الميتة؟ الميتة لا تطهر، فقط ميتة الإنسان تطهر يعني بالأغسال الثلاثة. الميتة لا تطهر، بس عندك خروف مثلا دعمته سيارة إذا ذبحة يكون شنو يكون مذكاة تستعمل جلده، لكن إذا دعمته سيارة ميتة ما يطهر. هذا شو تسوي له ما يطهر يعني فقط ميتة الإنسان تطهر،
0: لا بالماء لا بالشمع
1: لا لا ما يطهر يعني هو قلت لك الميتة لا تطهر فقط ميتة الإنسان. ورد دليل أنه عندما يغسل الإنسان المؤمن طبعا وليس الكافر، الكافر يبقى على نجاسته طبعا صح. كذلك اليهودي والنصراني، لكن ميتة المسلم مسلم بصورة عامة يعني إذا غسل بالأغسال الثلاثة هنا يعد طاهرا.
0: طاهرا
1: نعم يعد طاهرا.
0: جزاكم الله خير الجزاء. على غرار هذا السؤال الأخ أبو سجاد سيدنا يسأل يقول ما هي النجاسات المعفو عنها في الصلاة؟
1: نعم هي طبعا حكم النجاسة باقي بها يعني مثلا إذا تمكنش برطوبة أو كانت هي رطبة وانتقلت إليك هاي تعد يعني جسمك تنجس، لكن ورد دليل أنه هذه الأمور تبقى على نجاستها لكن الشريعة تسامحت بذلك طبعا كنت عالما أو جاهلا. فهذه النجاسات إذا كانت في البدن أو كانت في اللباس يعني هاي نعد الشريعة تقول معفو عنها، بإمكانك أن تصلي وتكون صلاتك صحيحة. واحد منها الدم إذا كان بقدر الدرهم البغلي، طبعا الدرهم البغلي يقولون بقدر عقدة الإبهام، هاي العقدة الأولى يعني هاي العقدة الأولى يعني من الداخل مو من الخارج.
0: طيب أكو يعني أشخاص إبهامهم كبير وكو
1: يعني متوسط، إحنا دائما لما نقول مثلا لما نقول مثلا القبر يستحب أن يكون قامة، خب موجب ذول اللاعبين السلة هاي رادي كرين أجيب يعني لاعب السلة وصل طول 2.5 لا احنا دائما طبعا سيدنا لما ناخذ
0: متوسط
1: في او مو ناخذ عقدة الطفل، عقدة الطفل يمكن صغيرة يعني دائما يعني في المسائل اللي تقاس على يعني احنا مرات مثلا شو تقول مثلا العرض بالوجه ما بين شنو ما بين الإبهام والشنو
0: والوسطى
1: واحد على قولتهم شف دفان يعني حتى توصل يد الإذان لا طبعا ما ناخذ بهذه الحالة أو واحد وجهه كبير وإيده صغيرة
0: صح.
1: لا بعد ممكن. تدرب هاي الأمور يعني دائما لما يكون قياسات عندما تكون قياسات في الشريعة حتى مسألة يعني مثلا حد الترخص وين أقصر بالصلاة يقول ألا ترى معالم المدينة
0: صح.
1: أو لا تسمع الأذان بس إحنا إذا صارت مكبرة الصوت يعني بحيث تصل إلى من بغداد تصل للنجف بعد إحنا مو ناخذ بها يعني
0: صح.
1: فدائما بهاي القياسات سيدنا تكون القياسات شنو يعني
0: المعتدلة
1: يعني نقول معدل يعني معدل هذا يصير.
0: طيب هو الدم سيدنا عفوا إذا انفرش على الجلد يعني يقاس هكذا قياس، إذا بقى مثلا استشلون
1: نقطات يعني
0: بالضبط قطرة منفوخة قطرة منفوخة يعني قصدي القياس شلون يصير بالفرش أو بال
1: لا لا هي مرات إذا كانت في مكان مثلا شون كأنه شكل بيضوي أو دائري لا خب بعد بسط يعني
0: مبسوط نعم إذن القياس يكون عندما يكون مبسوطا
1: نعم مبسوطا نعم كذلك إذا كانت تلك النقاط منتشرة نجمعها فإذا كانت بقدر الدرهم البغلي وأقل معفو عنها إذا كانت أكثر لا بعد هنا غير معفو عنها فواضح هو فقط الدم لكن
0: إذا كان عفوا سيدنا إذا كانت بالصلاة أم بالجسد
1: لا هي بالجسد ما عندنا إشكال سيدنا إذا تم صلي شو تأثر عليك يعني
0: بالجسد أثناء الصلاة.
1: أي بالجسد أو بالثياب.
0: جسد المصلي أو الحكم.
1: نعم
0: نفس الحكم.
1: نفس الحكم. فالدرهم البغلي يعني هذا الدرهم البغلي يعني الدرهم البغلي هذا يعني أحكام النجاسة الأخرى موجودة. إذا لزمت بإيدك تنجست إيدك إذا كذا. لكن هكذا الفقهاء يقول لا نتعدى إلى غيره من النجاسات، يعني لا نتعدى البول فقط الدم. كذلك لا يتعدى إلى المتنجس بالدم. يعني شلون؟ يعني أنت ذبيت مي على نقطة دم وهذا الدم ترشح منه على ثوبك، هذا متنجس بالدم وليس دم. فيقول ما معفى عنه. فإذا فقط الدم المباشر
0: اللي يخرج من الجسد،
1: يخرج من الجسد. لكن أخرجوا بعض الهاي مثلا الدماء الثلاثة المرأة، هذا أيضا غير معفى عنه، الحيض والاستحاضة والنفاس حتى لو كانت نقطة هذا غير معفى عنه. نجس العين، نجس العين كالكلب الخنزير والكاف رجلكم الله، هاي أيضا غير معفى عنه. وكذلك الدم من الميتة،
0: يعني ربما قطرة منه أقل من قطرة من
1: لا هذا أقل هذا نجس، يعني هذا
0: نجس ولا
1: فقط هكذا صلح. مثلا ذبح الدجاجة وطفل عليك دم من عندها أو ذبح الخروفة أو أنت من أنفك يعني طلع دم أو كذا،
0: صح.
1: هذا شنو معفو عنه بقدر الدرهم البغلي، هذا معفو عنه بالجسد أو بالجسد.
0: إذا أكثر يعني يجب أن يطهر و...
1: نعم يجب أن يطهر طبعا.
0: طيب نعيد الوضوء سيدنا؟
1: لا الوضوء ما العلاقة يعني بالدم ما العلاقة
0: نهائيا
1: يعني وطلعت الوضوء أمر آخر. فهي معفو عنها الدم وطلعنا مثلا. بعد المعفو عنها ما لا تتم به الصلاة منفردا إذا تنجس كالقلنس والعرق شين احنا نسميها يعني هاي يسموها أو الحدرية بعد بحسب الأسماء اللي اللي يسموها. جواريب ماكو واحد يعني الواحد يعني يقدر يصدم جواريب فقط يعني لا ما لا تتم به الصلاة منفردا إذا تنجس. وأنا أنصح الأخوة عفوا يعني أعتذر لما يدخلون لبيت الخلاء يسون جواريب والله. يعني إحنا بعض الأخوة يسألون ليش أنتوا رجال الدين دائما جواريب لا وسين يعني حتى لا سامح الله النجاسات اللي تصل إلى جواريب أقدر أصلي بدون ما أتمعن يعني. هذه المرات بعض تكرم من عفوا بعض الحمامات يعني تجد المقعد يعني ما بعمق
0: ناصي صح
1: ما بعمق يعني.
0: فعلا
1: اكو بعضهن يعني يسموها اسلاميه يمكن التركيه فيها عمق يعني عمق يعني نادرا ما يعني يتجاوز حد عفوا المقعد يعني. فالجواريب القلنسوة أو الحدرية أو العرقشين احنا نسميها كل ما لا تتم به الصلاة منفردا إذا أصابته نجاسة فهذا شنو معفو عنها
0: معفو عنها
1: يعني يصلي. يجي واحد يقول لك سيد بجواريبك نجاسة تقول له صلي
0: ماكو مشكلة.
1: يجي واحد يقول لك ياباني مثلا لابس حدرية أو عرقشينة بها نجاسة قل له صلي لأنها لا تتم به الصلاة منفردا. أما القميص البنطلون ملابس الداخلية لا هنا إذا أصابتها نجاسة لا تكون معفو عنها يجب أن تطهر. بعد دم الجروح والقروح حتى تبرأ. طبعا هنا تدخل في باب الحرج يعني لأنه هو ما يعني البراء هو الشفاء يعني البراء هو الشفاء يعني يطي بعض الأمثلة كدم البواسير النواز دم يجي واحد يقول لك يا بني هذا لفاف على إيدي وأكثر من درهم البغلي.
0: بالضبط. وأنا سأبدأ أسألك سيدنا.
1: أنت لست بعدك الآن في حالة نقاهة وفعلت في حالة إنه الشفاء. يقول لي نعم بعدناني الآن أريد أداوى وأتشافى يعني بعدني ما بار يعني ما صعد شفاء تام. فهنا يكون معفى عنه دم الجروح والقروح.
0: طيب مشترط عنه. هذا الدم سيدنا بصحة العفو بحالة المريض الصحية مثلا أو لا يشترط مثلا هاي مثلا الحبوب اللي تطلع على الجسد هذه قروح وليست بجروح؟
1: لا هو يعني الدم تدري مرات مثلا يصاحب العملية لا سامح الله مثلا المرأة لما عفوا يفتحوا لها البطن مثلا والولادة
0: صح
1: يخلوا لها مثلا صح. شاش وكذا فهو دم قدي نشيل نقول ما أقدر أشيل هذا الله. طبعا إذا مع عدم كان نقول هذا ما عفو عنه
0: مع إمكانية الرفع.
1: لا إحنا كلنا نتكلم سيدنا مع يعني مع عدم
0: الإمكانية
1: مع الإمكانية لا أكون
0: إن شاء الله.
1: هو خلاها بين قوسين قبل البر يعني قبل الشفاء دم الجروح والقروح حتى تبرأ حتى تشفى يعني هاي ما عفو عنه يا أبا دم هو ينقل لي ما دام أنت مريض وفي حالة نقاهة وفي حالة شفاء ولست شفاء تام فما موجود على الشاش على الكذا على الماضي شنو هذا يبقى في دائرة ماذا المعفو عنه.
0: إذا بدون هاي الشروط سيدنا يعني كالحبوب وغيرها المفروض تعامل ك يعني هذا الحكم اللي تفضلتم بذكره الدرهم البغلي يعني يعاملها.
1: لا هنا قلت لك يعني هذا الدرهم البغلي مو مال دم الجروح، شيء آخر هذا. يعني احنا دم الجروح والقروح ما نخليه بقاعدة الدرهم البغلي.
0: أه.
1: ايه في قاعدة اخرى يعني مسألة اخرى.
0: يعني سيدنا دم الجروح والقروح نتعامل معها كيف بدون ما
1: كيف اذا مثلا انا الشاش ما اقدر اشلعه يعني. اشلعه يطلع مني دم. الف الشاش هم يطلع دم. الشاش الثاني هم من يصير بيه دم. يعني تنجس الشاش الثاني. اجي اخلي لفاف ثاني هم يتنجس. هنا
0: انا اقدر سيدنا باختياري انه ابقيه بس انا ما ابي شيء واقدر اشيله.
1: لا لا اذا لا اذا شوفي الانسان وافتح الشاش ويطلع دم لا لازم ارفعه بعد. بعدين نرجع للملبوس اللي هنا يجب ان يكون طاهر. نرجع احنا هو خلاها دم الجروح والقروح حتى تبرأ. هاي معفو عنها حتى تشفى. بعد الشفاء لا انتهت، بعد نتعامل وياك انسان سليم بعد يكون ترفعها لانها تعد نجاسات يجب ازالتها
0: بعد الشفاء حتى لو قطره. يعني
1: طبعا نرجع للدرهم البغلي يعني. نرجع لقاعده الدرهم البغلي. نعم. يعني قاعده اخرى يعني.
0: نعم.
1: تدخل تحت عنوانه.
0: جزاكم الله خير سمحت السيد. نعم. على هذه الاجابات. نذكر بارقام الهواتف لتسنى لمستمعينا ومشاهدينا الاحبه المشاركة معنا عبرها لطرح ما لديهم من أسئلة واستفسارات فقهية وبدورنا سنجيب عليها بإذنه تبارك وتعالى. 0 مكرر 7 5 0 مكرر 3 1 و 0 7 8 مكرر 1 3 1 3 0 7. أما الواتساب للرسائل والاتصال فهو 0 مكرر 7 1 3 7 مكرر 2 4 2. اسمحوا لنا بفاصل قصير نعود بعده بإذنه تعالى. ابقوا معنا.

0: تحية طيبة معكم مستمعينا الكرام من إذاعة البلاد من بغداد، عمار الموسوي وزميلي علي الإبراهيمي، لنقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم أنت والفقيه. نحيي مرة أخرى ضيفنا المبارك سماحة السيد باقر الماجدي، حياكم الله سيدنا.
1: الله يحيي سيدنا.
0: سيدنا الأخت أم علي تسأل وتقول: أمي امرأة كبيرة ويخرج منها أجلكم الله بول باستمرار، نحن يعني نلبسها حفاظة، كيف يكون وضوءها وصلاتها؟
1: نعم، طبعا عندنا في الكتب العملية والرسائل العملية عندنا يسمونه دائم الحدث، يعني دائم الحدث هذا يعني فيه كلام عريض وطويل، لابد أن يعني نبين بعض يعني بعض الأمور المهمة التي
0: نعم.
1: عندما يأتي المشرع طبعا إلى دائم الحدث، طبعا حدث البول عفوا الغائط الريح وما إلى ذلك، يعني
0: نعم.
1: هنا أول خطاب يقول: هل عندك فترة مثلا هسه صلاة الظهر ب12 تقريبا وصلاة المغرب تقريبا بالسبعة،
0: نعم.
1: نجي لصلاة الظهر والعصر، يقول لك عندك فترة هاي الحدث ينقطع في هاي الفترة؟ في ناس عندهم فترة يعني يقول لي عندي فترة، يقول لي يجب عليك أن تؤخر هذه الصلاة إلى ذلك الوقت. يقول أنا ب3 يصير عندي، أكو بعض الناس يقول لك ب3 ب4 يصير عندي انقطاع، الانقطاع يستمر حتى الطهارة والصلاة، يقول لي يستمر نص ساعة 3/4 ساعة، يقول لي تؤخر الصلاة إلى ذلك الوقت.
0: ممكن
1: اي حتى تصلي بشروطها
0: ولا شيء عليه مقابل تأخير الصلاة،
1: هو يعني من إثم الإثم إذا خرج الوقت، إحنا بالوقت ما عندنا إثم يعني.
0: ماكو يعني كراهية خلينا نقول.
1: لا ما كراهية، بالعكس هو.
0: تأخير الصلاة ليس فيها كراهية سيدنا.
1: لا ما فيها كراهية.
0: آه.
1: هو يستحب يعني يستحب أول الوقت، لكن كراهية ماكو يعني. نعم خارج الوقت يعد إثما يعني. لكن مستحب التعجيل بها.
0: نعم.
1: يعني مستحب التعجيل بها. فهنا واجب عليه يؤخر سيدنا يعني، لأنه إحنا مرات شو نقول الصلاة بتمام الشروط أفضل من الصلاة بشنو بنقصان الشروط. يعني مثلا أنت في أول الوقت تقول أنا أتيمم، تقول لكن بعد 3 ساعات أجد ماء، نقول لك أخر إلى 3 ساعات
0: هلا أن تجد ماء،
1: نعم حتى تتوضأ يعني. فالمسألة تكون مهمة جدا
0: صح
1: يعني.
0: صح،
1: في كثير من يعني الأمثلة اللي في الصلاة موجود هذا الأمر.
0: نعم.
1: يقول تقول عندي وعندها وقت الحجية أمنا أنه ينقطع هذا الحدث، وعندها وقت يستوعب الطهارة والصلاة، نقولها يجب أن نؤخر الصلاة إلى ذلك الوقت. هنا طبعا مسألة أخرى، إحنا مرات دائم الحدث يقول أنا مثلا أبوي يخرج منه بول، لكن مرات يخرج ريح يعني بين الحين، لا هذا لا يكون معفو عنه. يعني مرات عفوا مثلا اكو واحد ما عنده وقت ليل ونهار، هو سبحان الله يتدرر يعني، يقول وخرج ريح، وش يأثر الريح؟ يقول له لا هذا ابطل الوضوء الريح. يا بيقول هو يخرج منه بول، يقول له ايه لك حدث اضطرار يعني استمر الحاله. فانت مرات من تتوضا عفوا الله يبعد جميع المؤمنين ان شاء الله يمن على المؤمنين بالصحه، مرات انسان هو دائم البول يتوضأ نقول له على طهارة، يصليك مش القرآن كذا ما عندنا اشكال.
0: نعم.
1: يا با يتبول يقول ايه ماكو اشكال، خرج من روح يقول له اتوضي. يا با ليش ماني يخرج مني بول انتم يعني عافين عنه؟ ونقول له ايه ذاك حدث متلبس بيك، ما عندك وقت انت ولا تستطيع انه يعني هكذا تتفصى من هاي المسألة، او هي متلبس بيك ومستمر. يقول يا بنتو شو البول انتم سامحيني بي، وتقول صلي بهذا واتوضي وهاي شو خرج ريح، ينقل لي هذا شيء اخر، نرجع لقواعدنا وهو الريح من مبطلات الوضوء. انت في حاله خاصه يعني حاله البول. على كل حال فنقول لها: هل يوجد وقت هذه المراه وهذه المراه الكبيره يعني يمكن ان تتوضا وتصلي؟ تقولي نعم فدت 3 ساعات 4 ساعات، طبعا في وقت الفجر ما عندنا 3 ساعات، ساعة وثلث ساعة
0: صح
1: تطلع الشمس، نقول أصلي بعد أنا أصلي بهذه. تقولي نعم عندها وقت تطهر فيه، نقول نعم يجب عليك أن تؤخر الحجية تصلي في ذلك الوقت.
0: أحسنتم سيدنا شهادتكم. نعم
1: لا بعدكم تفصيل.
0: تفضل.
1: تقولين ما عندها وقت. تقولين ما عندها وقت يعني وقت مستمر. ننزع الحفاظة في وقت الصلاة نبدل بحفاظة جديدة نوضئها ونشترط دائما ألا يخرج ذلك البول إلى الملابس الخارجية. يعني أن لا يتعدى إلى الثياب الخارجية. والله لا أنقلها ما يصير الملابس الخارجية لابد أن شنو تكون طاهر. نعم إحنا بالنسبة إن الحفاظة كن لا تتجاوز يعني تتجاوز عفوا هذا البول لا يتجاوز إلى الثياب الخارجية. فإذا إذا تقولين ما عدها وقت ووقت ما عدها نهائيا هي من يعني 24 ساعة المسألة مستمرة وكذا نقول يعني توضيها بأول الوقت بعدين تبدلين الحفاظات وكذا وتصلي في أول وقت وتكون صلاتها إن شاء الله مقبولة.
0: صحيح إن شاء الله مقبولة. جزاكم الله خير سيدنا إن شاء الله تكون إجابة واضحة لأختنا أم علي. أيضا الأخ أبو محمد سيدنا يقول مرات عندما أغتسل غسل الجنابة يخرج مني قطرات بول أجلكم الله فماذا أفعل؟ هل أتم الغسل أو أقطع الغسل؟
1: يعني هنا يعني هنالك حلان.
0: نعم
1: الحل الأول أنه يقطع الغسل ويبدأ من بداية يعني
0: من جديد
1: يقطع ويبدأ من جديد ويكون مجزي عن الوضوء.
0: إذا أراد أن يغتسل غسلا يجزي عن الوضوء
1: يجزي عن الوضوء. نقول له أقطع ما في يدك.
0: نعم
1: ارفع يدك عما يعني جئت به من غسل وابدأ من جديد فيكون مجزي عن الوضوء. وأيضا الأمر الآخر بإمكانك أن تتم هذا الغسل لأنه تذل الحدث الأصغر لا يبطل الحدث الأكبر يعني لا يبطل الغسل لا يبطل الغسل يعني الحدث الأصغر لا يؤثر على الغسل.
0: الغسل صح.
1: فنقول لك كمل وتوضأ للصلاة. فهنالك حلان تريد ترفع يدك عما جئت به من غسل
0: حتى لو واصل للنهاية
1: حتى لو واصل لآخر شيء يعني. نقول له بإمكانك تقطع وشنو
0: تعيد بآخر
1: تعيد من البداية تستأنف من البداية وكل مجزي عن الوضوء أو تكمل ذلك الغسل تكمله. عندما تكمل هذا الغسل بعد هذا شنو الحدث الأكبر ارتفع لكن انت ايش عندك داخل الحدث الأكبر حدث أصغر. يجب أن تتوضأ للصلاة إذا أردت أن تصلي
0: ولا يعادل الغسل إذا كان الحدث الأصغر بعد الغسل.
1: لا احنا بالنسبة للأغسال لا تعاد سيدنا الأغسال يعني خلي الأخوة همين يصير عندهم صورة واضحة يعني بعضهم مثلا غسل يوم الجمعة قال أرد عيد لا يعاد غسل يوم العيد لا يعاد لا يوجد وجه شرعي لإعادته يعني ما أقول لك يلا وغير جمعة أنا غسلت أرد أغسل مرة ثانية عيدها ثالثة بعدان قل لا غسلا واحدا الإعادة لا غير مجوزة وغير جائز شرعا إعادة الأغسل
0: إذا كان يجزي أم لا يجزي يعني الوضوء
1: يجزي أو لا يجزي لا يعاد لا اللي ما يجزي ما عندنا مشكلة به وراح يتوضأ يعني ما عندنا إشكال به لكن ماكو مشروعية
0: كغسل الجمعة سيدنا إن يعني هسه إحنا جبناها على موضوع أنه الطهارة والصلاة بدون وضوء إن كان لا يجزي غسل الجمعة بسبب مثلا خروج البول لا يحق لي أن أعيد الغسل
1: لا يعاد إذا أكملت الغسل لا يعاد
0: إذا كمل نعم أثناء فقط
1: أقدر أرفع يدي وأجيب الغسل من جديد أما إذا أكمل الغسل بعد الغسل انتهى لا يوجد مشروعية لإعادته.
0: نعم أحسنتم سيدنا الأخ أبو سعد يقول أنا أعمل في المستشفى يموت بعض من الناس فأخذ فراشهم فأقوم بغسله وهناك في هذا الفراش هناك دم وبول هل يجب علي غسل مس الميت؟
1: لا طبعا هذه أيها الأحبة يعني احنا خلي نفرق يعني نفرق تفريق يعني في كل شيء تارة تخرج السوائل وهي طاهرة عفوا مثلا اللعاب يقع على المخدة على الكذا قبل الموت طبعا أتكلم هذا اللعاب طبعا يعد طاهرا قبل الموت لكن الدم نجسا في الحياة أما إذا مات الإنسان بعد خرج كل سوائل بعد أصبحت نجسة أصبحت سوائل نجسة ويعني السوائل اللي تخرج يعني اللي تخرج ووقعت من الأموات وقعت على الأحياء لا يجب لها غسل مس الميت لكن يجري عليها شنو النجاسة الخبثية وهو إزالتها بالتطهير بالماء. نحن عندنا غسل مس الميت طبعا ويشترطون هكذا أن يكون المس المباشر بشرة ببشرة، يعني يدك تباشر. مرات أنت لابس جفوف وتقمش الميت، ما عليه غسل الميت. مرات أنت تقمش الميت من قميصه، لا يوجد عليه غسل الميت. فغسل مس الميت أولا أن يكون بالمباشرة، يعني أنه بشرة على بشرة، فهنا يكون شنو يجب عليها غسل مس الميت.
0: إن كانت رطوبة أو لا،
1: لا لا رطوبة أو غير رطوبة، مس ميت هاي ما لها علاقة. رطوبة تكون خبث يعني لازم إزالته، يعني خبث هذا أمر آخر. وأيضا يقيده بعد برد جسمه، يعني بعد أن يبرد جسمه، قبل أن يبرد جسمه لا يوجد شنو
0: غسل ميت.
1: غسل ميت مرات تدري عفوا الله يبعد، يعني يندعم واحد جسمه بعد حار. مو مثل المريض، المريض تدري يعني شيئا فشيئا القلب يضعف، الدم يضعف. الدم منين يجي يعني حضارة منين تجي؟ من احتكاك الشرايين بالدم ويصير حرارة، يعني يصير بجسم الإنسان.
0: صح.
1: فالصير شنو يصير حرارة جسم الإنسان. نعم بعد اتصال.
0: نعم نأخذ اتصال. ألو
2: السلام عليكم سيدنا الحبيب.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: السلام وبركاته.
2: سيد من المحبة للسيد العزيز.
0: الله يحفظكم. الله يبارك بكم جناب الدكتور.
2: ونسأل الله أن يوفقه ويوفقنا على أن نجعل بوصلتنا بوصلة صحيحة فقهيا واجتماعيا وسلوكيا وأخلاقيا. أنا أطرح أو أنثر ثلاث تساؤلات. التساؤل الأول، حقيقة المسائل الشرعية والفقهية ليس واجبا يفرض، بل علاقة تبنى، وهي ليست مجرد تعليمات بل طريقة. أنا أقول هل طريقة عرضنا للمسائل الفقهية في مجتمعاتنا الإسلامية طريقة صحيحة؟ إذا كانت صحيحة غالبا الطرق الصحيحة تؤتي أكلها، أما إذا كانت الطريقة خاطئة فبالتأكيد لا تؤتي أكلها. فهل الطرق طرح المسائل الفقهية والشرعية طرق صحيحة في الأولويات، في الأدوات، في الحاجات، في إلى آخره؟
0: نعم.
2: التساؤل الثاني، نحن نمتلك سيدنا أفراد الصلاة ونمتلك أفراد العبادة، ولكن نحتاج أجيال الصلاة، أجيال الجهاد، يعني ليس مجرد أفراد، أجيال. هل نحن اليوم مع كثرة برامجنا وكثرة قنواتنا وكثرة مساجدنا أن تجنز أجيالا للصلاة أو أجيال الصلاة وأجيال أجيال الجهاد وأجيال الثقافة وأجيال التدين أم لا؟ لأنني بالأمس وجدت دورات بالملايين في اليمن ينشئون أجيالا ليجاهدوا وليقفوا في وجه الطغاة، ونحن أول ما يكمل الامتحانات أبناء المتدينين ناهيك عن الآخرين يبحث عن بلاي ستيشن. هذا التساؤل الثاني. التساؤل الثالث والأخير، لماذا سيدنا العزيز تزال كل الآثار المترتبة برسول الله وبالمسلمين في مكة؟ نحن عندما نزور أو نحج، بدل أن يشدنا بيت خديجة وبيت فاطمة يشدون الناس إلى الساعات العملاقة، بدل أن يشدوننا إلى عظمة رسول الله وإلى الأمة التي كانت تربي هاجر وإلى إسماعيل، يشدون إلى جلالة الملك وسمو الأمير. أنا أقول ما سبب هذا؟ لماذا يشدوننا للأمراء والملوك ولا يشدوننا ويزيلون آثار الأولياء؟ ما أثر وخطورة هذه الحركة من المسلمين أنفسهم طبعا ليس من الآخرين؟ شكرا جزيلا.
0: عفوا. شكرا الله لاتصالكم ومشاركتكم جناب الدكتور جعفر المولى للمشاركة في حلقة هذا اليوم. نجيب إن شاء الله بعد أن نكمل سؤال الأخ أبو محمد سيدنا عن موضوع المستشفى.
1: نعم. فقلنا يعني مس الميت الذي يجب أنه يغتسل لأجله أنه يجب أن يكون
0: المس المباشر
1: البشر على البشر,
0: وأن يكون باردا
1: وبعد برده قلنا يعني مرات يكون حادث مثلا مروري يكون يعني دم حار لأنه مو مثل المريض تدري شيء فشيء يبرد جسمه لأنه أو مثلا الغريق تدري هو أصلا في ماء بارد فيبرد جسمه هو بسرعة يعني
0: صح.
1: فنقيد غسل مس الميت بهذين القيدين, أولا المساس المباشر بشرة يعني بشرة المتوفى وبشرة اللامس, وأيضا القيد الثاني أن يكون بعد برد جسمه. ما هو الوقت؟ طبعا الوقت يختلف بحسب حالة الموت, يعني متى يبرد ماكو يعني وقت محدد لم تحدد الشريعة, لكن بحسب حالة الموت
0: صح
1: اللي موجودة. إذا صار لمس مباشر هذه الموجودة السوائل اللي تخرج من الميت هذه كلها نجسة, لا يجب إذا سقطت على الإنسان أن يغتسل غسل الميت, فقط يزيل الخبث لا أكثر.

0: وما ادري شنو، هاي تغسل صح. وتعفر هسه بفضل الله اجهزه يعني التطهير و يعني كلها حتى عطر جميل يعني ممكن. فيها عطور جميله صح. يعني قبل كنا قبل يعني تايت سومر نغسل بيه كل شيء يعني الان يعني الحمد لله المواعين لها مسحوق معين او لها سائل معين، الثياب الارضيه لها حتى الارضيه الحمامات بفضل الله فيغسل هذا. ليش انا القي فراش ربما سعره 25 30 اعوال فقيره يعني متاخذ يعني احنا قبل مده اتذكر كانت عندنا زوليه بها زروف وكذا ما قالت العبيه ذبيتها جيت لقيت واحد ماخذها
1: اكو ناس محتاج
0: يعني خذها بالباب انا ادري قلت له يجون ياخذوها الحمد لله اجى واحد محتاج اخذها الحمد لله هي كانت يعني حجمها كبير على كل حال فغلط انه الانسان يلقيها يعني مو صحيح ليش؟ لانه هاي حقيقه لها قيمه واكو ناس تاخذها اخذها انت نعم جزت روحك من عندها
1: صح
0: تقدر تغسلها تطهرها تقدر توديها الان توجد بعض محلات التغسيل يغسل لك اي شيء
1: تيب. صح
0: تغسله وتعطيها هديه لفقير وكذا فرميها مو صحيح يعني اعطاها لفقير والتصدق بها عن الميت افضل يعني
1: احسنتم جزيتم خيرا. بالنسبه للتساؤلات الاخ الدكتور جعفر هل طريقه عرضنا للمسائل الفقهيه هي طريقه تجدي نفعا وهل هي طريقه صحيحه ام لا؟
0: طبعا مساله تاثير الاحكام الشرعيه سواء كانت المتعلقه بالعبادات او بالاخلاق وكذا طبعا هي منظومه كامله ونقول للدكتور فيها تشعبات كثيره يعني الامر يعني يحتاج لربما حلقات وليس حلقه واحده يعني نحن ربما نتهم رسول الله صلى الله عليه وآله وما محمد إلا رسول قد خلت
1: من قبله الرسل
0: أفإن انقلبتم على أعقابكم وهل نتهم أن النبي قد قصر في الطرح لا لم يقصر لكن المتلقي كان عنده نوايا خبيثة أو غير مستعد لأن يصلح نفسه إن الله لا يغير ما بقوم
1: حتى يغير
0: ما بأنفسهم فهي منظومة كاملة فعلا يعني الدكتور إلقائه وكان والتفاتة جميلة إحنا نحتاج الآن إلى معاهد لمدربين أو لملقين ولمتلقين
1: صح.
0: يعني نسوم يعني هو يضرب بعض الأمثلة بعض الهاي نعم فعلا تجربة الجمهورية الإسلامية وتجربة لبنان مثلا كشافة الإمام المهدي يأخذوه منه وصغير يغذوه الغذاء المعنوي والمادي يعني يجعلوه صاحب عقيدة وكذا
1: صح.
0: ويربوه يعني
1: الآن أكو عندنا سيدنا بعض العتبات يعني عملت على هذا الموضوع يعني كشافة
0: احنا نبقى يعني شو نقول
1: متأخرين في هذا المجال
0: نعم متأخرين لكن سبحان الله يعني ما أدري بعدين يعني هم أفصل يعني ففعلا إحنا الآن دكتورنا مسألة الأحكام وتغييرها بالطرف الآخر أو هل أتت أكلها أو لم تأتي أكلها هي ليست على الملقي وليست على المتلقي وليست على الآلية نحن بالنسبة أن المنظومة كاملة الإسلامية كشريعة ككذا مرات نحن يعني نحن مثلا نحن طرحنا لا يكون بالصورة الصحيحة يعني القرآن يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة
1: صح.
0: يجون يدخلون مفخخات على دول يعني هاي طبعا هي زراعة بريطانية أمريكية يدخلون طيارات على دول ويقتلون ناس أبرياء لو بمترو لو بقطار وهذول المسلمين سووا لا المسلمين لا يوجد عندنا ما شاهدنا يوم من الأيام أي حكم شرعي أنه قتل الأبرياء غير جائز نحن عندنا شرعا
1: أبدا صح
0: فمرات الآليات خاطئة عدم الدعوة إلى سبيل رب مرات إحنا للأسف يعني عندنا آليات ثابتة يعني قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء الآن توجد صفحات وبعضها ربما تنتمي إلى جهات إسلامية تتهجم على علماء دين وللأسف لا يوجد رادع
1: صح.
0: يعني نحن بفضل الله تبارك وتعالى هكذا أمير المؤمنين عليه السلام عندما هادن علم أن هنالك إمبراطوريتان شنو عظيمة محيطة بالمسلمين وهي إمبراطورية الروم وإمبراطورية الفرس فقال لك أنا أسوي لهم حرب داخلية وهم حرب خارجية يعني فالأمير عليه السلام سامح ويعني شو نقول هادن حتى لا الخطر الخارجي يهجم على الإسلام فإحنا للأسف الآن يعني ناس كثيرة تجي تقول له أنت تتبع هذه الجهة وتارك كل هاي الموجود بالخارج وتتهجم على علماء دين وعلى كذا وعلى مؤسسات

0: وغيرها. المنهج أيضا كذلك الإنسان عليه. بعد أن الإنسان دائما يرى الحق أين يكون الحق، في المنظومة الإسلامية، ويتبعه ويعني يظفره وشلون نقول ويقوي. يعني للأسف للآن يعني إمكانيات الناس بسيطة، يعني إمكانيات الناس بسيطة، يعني ربما بعضهم يأخذ الحكم اللي يفيده ويترك الحكم اللي ما يفيده. يعني واي ناس يجي يقول لك هذا الحكم يفيدني
1: فعلا
0: أخذه. وإحنا يعني جاي نشوف في بعض الأمور يعني نوجه، يعني مثلا على سبيل المثال مسألة واحدة من المسائل مثلا ربما تعد حكم شرعي أو أخلاقي أو غيره، غلاء المهور، مهور عالية جدا يعني. تجي تقول له يا بس سنة سيئة، خطية هذا الشاب اللي يتزوج، وبتكون كذلك يعني ما تريد تتزوج انت، تخلي هذا المهر الغالي وكذا.
1: نعم.
0: عنده فكرة انه غلاة البنت بغلاء المهر. صحيح.
1: صح.
0: لو كانت غلاة، هل الزهراء بأموال هسه، الزهراء نصف مليون مهرها بأموال هسه او اقل. فدكتورنا العزيز مسألة يعني الطرح، نعم طرح لابد ان يكون طرح جيد، لابد أن يكون طرح. يعني أنا أتابع هذه الأيام صفحات لإخوتنا السنة، يعني كثير منهم الآن يدافع عن الشيعة، يقول ما فعلا نحن لا نسب زوجات رسول الله، لا نسب الصحابة، مو ديدنا هذا يعني. فمرات الطرح أشوف هسه كثير من الأولاد، يعني أنا صلاة الجمعة الفائتة طرحت واحدا ما أبرى، قلت له كثير من الشباب يتابع الشيخ الفلاني، ما أريد ذكره طبعا، والله يسب عائشة وكذا، مو صحيح أسب زوجة رسول الله وأتهم اتهامات، والقرآن يقول لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني مو صحيح أسب زوجات رسول الله. والآن كل اللي جاي يجرع الشيعة من حقيقة من انتقام، قال لك ذولا يسبون زوجات رسول الله يسبون صحابة رسول الله، يعني هذا جاي يسوي
1: هذا الكلام المشهور في بقية الدول الإسلامية،
0: وجاي تقتل الناس لهذا السبب. وللآن احنا ما فاهمين. وهسه يعني شوف بعض تجي صفحة إسرائيلية هي وإن كاتب مثلا كذا بني أمية، أو كاتب مثلا خليك رجل دين شيعي، صفحات إسرائيلية الآن موجودة بالآلاف بل بالملايين، وتدعم وتنشر.
1: صح.
0: ويطلب صداقة من جميع المؤمنين والمؤمنات، ويدخلوا وياهم ويسوي عندهم روح الانتقام من المذهب الآخر. ما عندنا هي شيء ولا أحبه، صير حذر أنت يعني واحد يعتدي على العلماء، قل له تأكدوا كذا من العلماء، شوفهم هذا تليش تلقي وتكون. ففعلا يراد يعني الدكتور، فهي منظومة كاملة وتشعبات في المسألة، ليس أمر هينا. نعم نحن علينا أن نختار الذي يعطينا من أين. سمحت المرجع عندما هذه تفسير هذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، فلينظر الإنسان إلى طعامه، ولينظر أو فلينظر العفو، فيقول فلينظر إلى علمه من أين يأخذه. من أخذ أنا من جاي يغذيني هذا الخطيب أو هذا المحاضر أو هذا العالم، هذا جاي ينمي بي، جاي أنا جاي يعني شلون يقوى عودي. الآن أنا أحس نفسي قوي عقائديا. نعم بعد هنا فمسائل كثيرة دكتورنا، يعني فعلا
1: مسألة
0: نحتاج
1: الأفراد والأجيال التي
0: إحنا دكتور. بالحقيقة الشعب العراقي دكتورنا العزيز تأثر يعني بسبب الحقبة الماضية، البحث المجرم يعني للأسف. يعني إحنا رأينا في السبعينات في الستينات كثير من أبناء الجيش العراقي قاتلوا في فلسطين، يعني الناس أنا أبويا صوب في فلسطين وكذا، كان عندنا هذه الروح المعنوية. لكن للأسف يعني الدراسة النفسية للشعب العراقي، ويعرفوه شعب صلب شجاع كريم، زرعوا طبعا كل البعث وغير البعث وهدام وحمد حسن البكر، هاي كلها طبعا دراسة دقيقة. يعني اللي يجي يصور والله البعث إجا فجأة يعني، أو إجا مثلا صدام حسين فجأة لعنة الله، لا لا لا مو مخلفات، أكو دراسة سابقة مئات السنين. صح. نعم ربما خرج عليهم، ونحن نؤمن بمكر الله تبارك وتعالى، يعني الله مكره وتخطيطه اللي شلون نقول الذي يريد بالإسلام الرعاية والحفاظ. طلعت لنا الجمهورية الإسلامية، طلعنا العلماء المخلصين اللي أرجعوا الشعب إلى أو المجتمع إلى جادته. إحنا للأسف سلط علينا طواغيت ومنظومات يعني شبه هتلرية، يعني شبه ماسونية، شبه يعني هاي الشمفونية وغيرها، اللي وخلت في نفس العراق. يعني أنت من سنة خمسين أو من حرب العالم من حرب العالمية الثانية أو الأولى مثلا ثورة العشرين إلى يومنا هذا حقبة أظلم من حقبة.
1: صح.
0: مش يبقى يعني الإنسان هو عبارة عن إحساس وروح وكذا.
1: بالنسبة للآثار الموجودة في السعودية سيدنا
0: طبعا هم منهجهم دكتورنا العزيز هو منهجهم يعني منهجهم أنه محي هذه الآثار يعدوها شركا يعني وإن شاء الله يعني في الحلقة القادمة يعني نتكلم عن الآثار هم يعتبروا شكر العفو شرك ومو توحيد وخلاف التوحيد فيمحوها وهذا خطأ طبعا كبير. الناس تستمتع ب وترجع بها الذاكرة إذا رأت معالم وبيت النبي وبيت خديجة أكيد. وأيضا اطمئنان للنفس إن شاء الله.
1: جزيتم خيرا شكرا جزيلا وافرا لجناب السيد باقر الماجدي على هذه الإيضاحات والأجوبة لأسئلة إخوتنا وأخواتنا المستمعين الكرام. شكرا جزيلا لكل من ساهم معنا وشارك في حلقة هذا اليوم وشاهدنا عبر منصتنا في الفيسبوك وأيضا عبر موقعنا الإلكتروني. ختاما تقبلوا أطيب التحايا من مخرج هذه الحلقة أخي وزميلي علي الإبراهيمي ومن مقدمها محدثكم عمار الموسوي. دمتم بألف ألف خير في أمان الله.

0: ومن يتق الله هذا شرط،
1: يجعل له مخرجا هذا وعد،
0: ويرزقه من حيث لا يحتسب هذه مكافأة.
1: فحقق الشرط
0: لتستحق الوعد وتنال المكافأة.

مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متواصلين معكم وبث مواد برامجنا لهذا اليوم من إذاعة البلاد من بغداد. وقتا طيبا نتمناه لكم.

0: حين تكون نقيا من الداخل
1: يمنحك الله نورا من حيث لا تعلم،
0: وتأتيك مطالبك من حيث لا تعلم.
1: صاحب النية الطيبة
0: هو من يتمنى الخير للناس.
1: هنا إذاعة البلاد.
0: هنا إذاعة البلاد.

ما زلنا معكم مستمعينا وهذه الرفقة الصباحية والتي تقضون فيها وقتا نافعا وهادفا. البلاد صوتكم في كل الأوقات.

0: تكون نقيا من الداخل
1: يمنحك الله نورا من حيث لا تعلم،
0: وتأتيك مطالبك من حيث لا تعلم.
1: صاحب النية الطيبة
0: هو من يتمنى الخير للناس.
1: هنا إذاعة البلاد.
0: هنا إذاعة البلاد.

أوصى الإمام الصادق عليه السلام أحد أصحابه فقال: يا صفوان، إذا حدث لك إلى الله حاجة فزر بهذه الزيارة من حيث كنت، وادع بهذا الدعاء، وسل ربك حاجتك تأتيك من الله، والله غير مخلف وعده رسوله بجوده ومنه.

السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. مستمعينا الأفاضل، نبقى الآن وهذه الدقائق المباركة التي نعيش فيها مع الإمام الحسين عليه السلام في زيارته العظيمة الأثر والمنزلة عند الله تبارك وتعالى في زيارة عاشوراء. نسأل الله لكم ولنا قبول الزيارة ونسألكم الدعاء.

وجوره عليكم وعلى أشياعكم، برئت إلى الله وإليكم منهم، وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم

ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف.

معاوية ابن أبي سفيان ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات

هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليهم السلام. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت

0: خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة.
1: على الخير والهدى معكم دائما، وجعل الله تعالى صباحكم هذا مليئا بالطاعة والقبول. إذاعة البلاد من بغداد.
2: وما زال الأمل يحدونا بقرب الفرج والنصر وظهور دين الإسلام المحمدي الأصيل على الدين كله، ولو كره الكافرون والمستكبرون. وهكذا يوم الظهور الميمون لإمامنا المهدي عليه السلام، مهما رأوه بعيدا عن التصور ومستحيلا، فإنه قريب وسيشرق نوره على الأرض كلها، وهو ما ورد في دعاء العهد: اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره، وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وورد عن الإمام الكاظم عليه السلام قوله: إن الشيعة تربى بالأماني منذ 200 سنة. أقول: ولا زالت الأمة تربى بالأمل بعد 1200 عام، فإن الفتح يشرق من داخل النفس ثم يتحقق في الخارج. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أيها الأحبة، إن الباطل والظلم والعدوان مهما تفرعن وتجبر وطغى وظن بعدم وجود من يردعه، فإن نهايته قريبة. فمن كان يتصور أن نجاة النبي موسى عليه السلام والذين آمنوا معه تكون بتلك الطريقة، وهي إغراق فرعون وجيشه العظيم في اللحظة التي يئس المؤمنون فيها من النجاة؟ فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. وهل كان أصحاب الكهف يتوقعون أن نجاتهم تكون بالنوم 309 أعوام حتى انتشر التوحيد واضمحل الكفر؟ ومن كان يصدق أن النمرود الطاغية المتجبر تنهي حياته حشرة؟ والأمثلة لا تعد ولا تحصى.
3: البلاد رقة للقلب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إخوتي أخواتي، استمعتم إلى تلاوة مباركة زاكية في كتاب الله العزيز، إذاعة البلاد من بغداد.
2: عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا قام العبد المؤمن في صلاته أقبل الله عليه حتى ينصرف، وأظلته الرحمة من فوق رأسه إلى أفق السماء، والملائكة تحفه من حوله إلى أفق السماء، ووكل الله به ملكا قائما على رأسه يقول: أيها المصلي، لو تعلم من ينظر إليك ومن تناجي ما التفت ولا زلت من موضعك أبدا. مستمعين الأفاضل، يرفع بيننا الآن أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة بغداد وضواحيها، يرفعه بيننا القارئ الشيخ عبد الكريم قاسم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: الله

0: وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
1: رفع بيننا أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة بغداد وضواحيها. إذاعة البلاد من بغداد.

روى ابن بابويه مسندا عن الصقر بن أبي دلف قال: قلت لسيدي علي بن محمد النقي عليه السلام: يا سيدي، حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أعرف معناه. قال: وما هو؟ قلت: قوله لا تعادوا الأيام فتعاديكم، ما معناه؟ فقال: نعم، الأيام نحن ما قامت السماوات والأرض. فالسبت اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأحد أمير المؤمنين عليه السلام، والاثنان الحسن والحسين عليهما السلام، والثلاثاء علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد عليهم السلام، والأربعاء موسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي عليهم السلام وأنا، والخميس ابن الحسن عليه السلام، والجمعة ابني وإليه تجتمع عصابة الحق. فهذا معنى الأيام، فلا تعادوهم في الدنيا فيعادوكم في الآخرة.

زيارة الإمامين الحسن المجتبى والحسين الشهيد في يوم الاثنين.

0: إن الصلاة قربان المؤمن يتقرب به ويرتقي به. وفي تعبير آخر الصلاة معراج المؤمن، يعرج ويتسامى ويتكامل. وفي آخر الصلاة قربان كل تقي، حتى وهو تقي واصل درجة التقوى مع ذلك بعد بحاجة إلى أن يرتقي بهذه الصلاة، لأن مراتب الكمال لا حدود لها.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعين الأفاضل، هذه إذاعة البلاد من بغداد، ترافقكم وتبث على حضاراتكم كل ما هو جديد ومفيد. فترة برامجنا في هذا المساء مستمرة معكم، آملين لكم معنا طيب الوقت. إذاعة البلاد من بغداد، صوتكم في كل الأوقات.

من سبك وأنصف من خاصمك واعف عمن ظلمك كما أنك تحب أن يعفى عنك فاعتبر بعفو الله عنك.

0: إذاعة البلاد من بغداد. مستمعينا، ما زلنا متواصلين معكم ونحن نقدم لكم الفكر الأصيل والمعلومة النافعة. لكم أرق وأجمل التحايا من كادر الإذاعة، والذي يتمنى لكم أجمل الأوقات وأنفعها وأنتم تقضونها بالاستماع إلينا. إذاعة البلاد من بغداد.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي، عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك وآريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك، فإن أبطأ عني اعتدت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب، إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك. فلم يمنع كذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك، فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم.

أو زال عن محبتك من خطرات قلبي ولحظات عيني وحكايات لساني توبة تسلم بها كل جارحة على حيالها من تبعاتك وتأمن مما يخاف المعتدون من أليم سطواتك. اللهم

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، ونحن نتواصل معكم في بث سلسلة برامجنا والتي نتمنى أن تروق لكم وتنال رضاكم. إذاعة البلاد من بغداد.
1: الزمن يغير فيك أشياء كثيرة،
2: مفاهيمك
1: وقناعاتك
2: واهتماماتك
1: وأفراحك،
2: لكن إياك أن يغير أمورا لا تقبل التغيير،
1: مبادئك وطيبتك
2: ودينك وأخلاقك.
1: هنا

الجزاء من جنس العمل. وكما تدين تدان. توافق أن وجد ضفدع وفأرة برية في المكان نفسه. احتال الضفدع على الفأرة البرية بلعبة دنيئة، فأخبرها بأنه سوف يربط حبلا بين قدمه وقدمها. وافقت الفأرة البرية عن حسن نية، وكان يسيران فوق أرض جافة للبحث عن الطعام، والأمر على ما يرام. ولكن ما إن وصل إلى حافة البركة حتى قفز الضفدع في الماء وسحب الفأرة المسكينة معه إلى داخل الماء، وهو يطلق نقيقا عاليا سخرية منها لأنه خدعها، وابتلعت الفأرة الماء وغرقت. ثم ارتفعت جثتها وطفت على سطح الماء. ووافق أن عقابا، وهو نوع من الطيور الجارحة، مر فوق البركة فشاهد الفأرة الميتة، فنزل إلى الفأرة ليلتقطها، وحين حلق بها في عنان السماء سحب الضفدع معه لأنه كان مربوطا من قدمه معها. وما إن شاهده العقاب وبعد أن بلع الفأرة انقض عليه وبلعه أيضا، فكانت نهايته. إن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. فكما أن الضفدع خدع الفأرة وأغرقها بواسطة الحبل، فإن هلاكه كان بالحبل نفسه أيضا. فعين العدالة الربانية لا يغيب عنها شيء، والمظلوم لابد من أن ينتصر حتى وهو ميت، فالله تبارك وتعالى حي لا يموت.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، هذه إذاعة البلاد ترافقكم وتبث على حضراتكم كل ما هو جديد ومفيد. فترة برامجنا في هذا المساء مستمرة معكم، آملين لكم معنا طيب الوقت. إذاعة البلاد، صوتكم في كل الأوقات.
1: أنفع الأوقات نتمنى لكم معنا مستمعينا الكرام ضمن سلسلة برامج إذاعة البلاد من بغداد. نبقى الآن وإياكم والمحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ الدكتور فاضل المالكي دامت بركاته، والتي تحمل عنوان خيانة الأمانة في أوساط المجتمعات المؤمنة. وقتا إيمانيا ونافعا نتمناه لكم ونسألكم الدعاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله وعلى جميع المستشهدين بين يديك وعلى جميع السبايا من أهلك وذويك، لا سيما سيدتنا ومولاتنا زينب العقيلة عليها السلام. فاز والله من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. مضى شطر من الحديث عن الأمانة بمفهومها العام، وهي عبارة عن جميع ما جاء به الإسلام وما ائتمننا الله تعالى عليه. الدين أمانة عندنا، لتعبير الإمام السجاد عليه السلام يقول: إن كتاب ربكم عهده إليكم فلينظرن أحدكم في عهد ربه إليه. يعني هذا الرباط، رباط الدين، هو عبارة عن معاهدة بيننا وبين الله عز وجل. الله أخذ علينا العهد، هنالك عهد مأخوذ في عالم الأرواح كما طفحت به الروايات: يوم أشهدنا على أنفسنا ألست بربكم؟ قالوا بلى. ذاك عالم لا نستحضره الآن بالدقة، كثير من الناس يسأل ما هذا العالم الذي هو قد يعبر عنه بأنه عالم الأرواح أو عالم الذر. هي نشأة من النشآت، الإنسان في مسير تيمر بنشآت، يتقلب في نشآت، نشأة مرحلة، هذه المرحلة لها خصوصياتها. فبدأ هذا الإنسان بعالم الذر، عالم الأرواح. ما هي خصوصياته بالضبط لا ندري، يعني لا نستحضر الآن، نسينا معظم التفاصيل، ولكن إجمالا وردت به النصوص، وأن ذلك العالم أشهدنا الله تعالى فيه على ذاته المقدسة وعلى ما يجب علينا. وحتى ورد في بعض الروايات أن الله عز وجل أشهدنا في ذلك العالم على جميع المعارف العقائدية، ومنها ولاية محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك العالم له بحث خاص إذا صارت فرصة لعرضه إن شاء الله، وفيه آية كريمة تحدثت، لكن يكفينا العلم الإجمالي بما ورد في القرآن الكريم فيما يتعلق بعالم الأرواح، هذا كافي، وهذا يجب علينا من باب الوجوب الاعتقاد بكل ما ورد في القرآن الكريم ولو على إجماله. أننا مررنا بعالم قبل عالم الأصلاب وقبل عالم الأرحام وبالتالي قبل عالم الدنيا. هذا العالم الأول يعبر عنه بأنه عالم الذر أو عالم الأرواح. من جملة الأمور التي أخذت في ذلك العالم قلنا هو عبارة عن ما أمر الله تعالى به ونهى عنه، يعني هو أخذ أمرين، الأمر الأول معارف العقائدية والأمر الثاني الأوامر والنواهي. هذا عبارة عن مرحلة تحضيرية للإنسان، الهدف منها بالضبط ما هو؟ أحكم الحاكمين تبارك وتعالى هو يعلم ذلك، نحن لا نحيط بشيء من ذلك، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، مقدار ما جاءت به الروايات هذا نتعبد به. علينا عالمنا الذي نعيش فيه، هذا العالم الذي الآن نملك مداركنا، نملك حواسنا، ونملك الأدلة على ما جاء به الإسلام. أولا الله عز وجل غرس في أعماقنا جملة مغروسات نعبر عن بعضها الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. شيء ثاني العقل، هذه الملكة القدسية التي من خلالها ندرك أحكاما مهمة، من خلالها نتوصل إلى معرفة الله عز وجل، وإلا كيف عرفنا الله عز وجل؟ طبعا عن طريق العقل ابتداء. والفطرة أيضا موجودة، يعني عندنا شيء فطري نحس به، أننا ما وجدنا من لا شيء، حتما وجدنا من شيء، وأن هنالك خالقا خلقنا، وأن هذا الخالق خالق حكيم. هذا الشيء بالفطرة هو موجود، حتى الإنسان الذي يقصر نفسه على خلاف الفطرة أو يخالف الفطرة عمدا بتعبيرنا يكابر، زين جاحد، حتى هذا هو لما يسكن غضبه أو يسكن طيشه، يعني يتعقل بدقة، يعرف أنه يكذب نفسه بنفسه، وأنه يجور على نفسه، وأنه يكابر، وأن الحقيقة لا، هي نفسه تقول له ما ممكن. ورد في بعض الروايات عليكم بتوحيد العجائز، قيل كيف؟ قال هذه لما تسأل يقال لها من صنعك؟ تقول بكل بساطة سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدلان على اللطيف الخبير؟ أو تقول الدليل دولابي هذا، عندها دولاب في البيت، دليل دولابي هذا، إن حركته تحرك وإن تركته شكل. فالفطرة تأبى، مضافا إلى ذلك العقل، العقل أيضا يعني العقل يتحاسب بموازين علمية بمعادلات علمية، هذا غير الفطرة. فطرة شيء هذا يدرك صاحب المحاسبات العقلائية وغيره، حتى الإنسان الجاهل أفرض في أدغال أفريقيا لا دارس شيء ولا كذا ولا سامع محاضرات، أصلا أمي تماما زين. هذا أيضا لما تجي تسأله بلغته الخاصة واضح عندك، يعني الأعرابي البدوي الذي لا يعرف شيئا من الثقافة ومن العلم أيضا ببساطة يقول لك الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير وإلى آخره. وقطعا هذا العالم بهذا النظام بهذه الدقة له خالق بالتأكيد، الشأن ناسية تتفنن في تسميته، واحد يسميه مثلا أفرض طبيعة، واحد يسميه صدفة، واحد يسميه وثن مثلا. بالتالي هم يقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. وحتى إبليس من أوضح ومن أسبق ومن أشد المؤمنين بوجود الله عز وجل، أكثر من هذا بحيث يقول له فبعزتك لأغوينهم. فتبين هذا يعني عارف يعني لا أنه إنسان أو أنه مخلوق، طبعا وليس إنسانا، لا أنه مخلوق ماذا جاهل، لا، لكنه غلبت عليه النفس الأمارة بالسوء وأخذه الكبر فأعود. إذن هناك قناة عقلائية نوصل بها إلى الله عز وجل، مثلا قانون العلة والمحلول، أنه طالما معلول ممكن موجود حتما له علة بالتأكيد. قيدت أنه ممكن، ما قلت معلول، لا قلت معلول ممكن، يعني ممكن يصير وممكن ما يصير. هذا نقل من عالم العدم إلى عالم الوجود. ممكن أن يكون عبثا؟ ما ممكن بالتأكيد، لا بد ليد صنعته، قبل اليد لا بد من مشيئة رجحت الوجود على العدم، أليس كذلك؟ لأنه الأفعال الحكمية دائما ما تقع عبثا، وإنما تقع بناء على محاسبات أو بناء على حالة يمر بها الإنسان. خل أضرب لك مثال، موضوع سفرة تعرض عليك، مرة أنت تحسب حسابك أنه تريد تقضي مدة معينة تروح فيها عن نفسك أو تزور أو تستمتع بالحياة أو ما شكل، فترجح يترجح عندك السفر على عدم السفر. مرة لا، أصلا أنت ضغط ذرعا بالحالة التي أنت فيها، تريد شيء تخرج به عن هالحالة الروتينية، فتختار لا على التعيين السفر غير السفر. بالتالي ترجح عندك شيء، إما الخروج من الحالة التي أنت فيها، وإما مصلحة معينة، وإما فرار من نفسك، أليس كذلك؟ ما ممكن يترجح شيء صدفة، والصدفة هي ليست خلاقة، الصدفة هي ظرف معين، يعني عن غير ميعاد عن غير تنظيم مسبق يحصل شيء، نقول صدفة، هي ليست علة، هي حالة، شيء يحدث صدفة. الخالق اللي نقلك من العدم إلى الوجود هذا من هو؟ زين، فالعقل قطعا يجزم بأن الله عز وجل وراء كل ذلك. أعود، هذا ليس موضوعنا، موضوعنا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الدين هو عهد الله تعالى إلينا، وهذا العهد قلنا أخذ علينا ولو إجمالا نتربي في عالم الأرواح، وأخذ علينا في عالم الدنيا. المهم علينا بعالم الدنيا، في عالم الدنيا ندرك بأن رب العزة موجود، وأنه عادل، وأنه حكيم، وأن هنالك نبوة ورسالة، وبدون رسالة ورسول يصبح خلق الوجود عدما، لأنه راح يصير فوضى بلا مبرر، وثانيا راح يؤدي بطبيعة الحال إلى وجود عاصي ومطيع وظالم ومظلوم، وهذا يتطلب وضع نظام. الآخرة لا بد منها، لأن ما معقول أن الله عز وجل يخلقنا هالأيام اللي نواجه بها ما نواجه من دون هدف من وراء كل هالعملية هذه. قطعا لا بد من وراء هذا العالم، لا بد من عالم آخر، هذا العالم يكون هو الهدف النهائي لهذه المسيرة من جهة، ويكون بمحكمة العدل الإلهي والفضل الإلهي، ساحة الفضل الإلهي في ذلك اليوم، هنا يستقيم العمل والنظام، تصبح عملية الخلق عملية موجهة. أولا ما تركهم سدى، وثانيا راح يأخذهم إلى عالم آخر، ذاك العالم يكون هو يوم العدل ويوم الفضل ويوم السعادة الكبرى. ليش مررهم بالدنيا؟ قطعا لحكمة عنده، يعني هو يمكن يخلق الناس مباشرة ويرسلها إلى ذاك العالم ويخصم القضية من الأساس، حتى أنه بعض الناس ربما هذه الوسوسة في ذهنه، أنه ليش الهدف منها؟ إذا هو يدري الناس فيهم الصالح وفيهم الطالح، زين؟ وهذا راح ينتهي إلى جنة وذاك راح ينتهي إلى نار. طيب لماذا خلقنا؟ هو ما محتاج إلى خلقنا ولا مقهور لقاهر يقول له غصبا عليك لازم، الله هو القاهر فوق عباده، ولا هو جاهل بالحال، بل هو العالم المحيط بكل شيء. الذي يعمل العبث يعمله لأسباب، هاي الأسباب منتفية في حق الله عز وجل. لو كان قيد أنملة أو أقل من الذرة ومما هو أصغر من الذرة، لو كان من العبثية لظهرت في خلقه تبارك وتعالى. يعني أنت تلاحظ هذا الوجود، هذا الكون بكل مكوناته، بكل إبداعه، بكل دقته، يعني من الذرة إلى المجرة، هل تجد من فطور؟ يعني قد يتراءى لك الله ليش خلق الحية وليش خلق العقرب وليش كذا، وانت شو معرفك بالأسرار اللي وراء هذه المخلوقات؟ والعلم يوم بعد يوم يكتشف أن كل شيء خلق بحساب، كم من وكيف. يجي واحد يقول زين الخير والشر، الخير والشر الله عز وجل عرفنا الخير وعرفنا الشر ودلنا على طرق الخير وعلى طرق الشر وأمرنا بالخير وترك الشر، لكن العباد يجور بعضهم على بعض. العباد باختيارهم، اللي يختار الخير باختياره واللي يختار الشر باختياره، الله عز وجل لا يجبر أحدا. أصلا ليست له مصلحة، أنا أعيد نفس الأسطوانة السابقة، لا هو محتاج ولا هو جاهل ولا هو مجبور، أخر جميع الأسباب منتفية، ليست له مصلحة، ليس هنالك مبرر أن الله عز وجل يأتي فيضع خطة غير مبررة غير منطقية. لا، كل بحساب. وإذا يوجد الحياة بها ظلم وبها فقر أبدا هذا من الناس قطعا، وهذا بمقتضى التكليف لما يكونون هؤلاء مختارين، لأن إذا تسلب من اختياره ما يصح الامتحان، صار عملية جبرية. بينما البناء على أن يكون هناك تكليف وهناك امتحان، فلما يعطيهم اختيارهم فيكون منهم الصالح ومنهم الطالح. نسأل الله رحمته، نسأل الله تعالى أن يعيننا على أنفسنا بما يعين به الصالحين على أنفسهم. طيب الآية تقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. تحدثنا عن أصل الأمانة وأهمية الأمانة، والأمانة تنقسم إلى أمانة خاصة وأمانة عامة. الأمانة الخاصة كل ما يتعلق بأمانات وائتمانات العباد فيما بينهم، بين بعضهم البعض الآخر، وهذه الأمانات مرة تكون أمانات مادية ومرة تكون معنوية. مرة يأتمنك على مال، يأتمنك على عرض، يأتمنك على عهد وميثاق، يأتمنك على سر من الأسرار، إما يأتمنك بلسان الحال أو لا بلسان المقال، يعني لفظيا يقول لك أرجوك هذا الموضوع يبقى فيما بيننا، خلاص لا يجوز كشفه بأي حالة من الأحوال نهائيا. أو أحيانا لا، أنت تدرك يعني بعقلك بذوقك تدرك بأنه هذا الموضوع هو نوع موضوع لا يكشف عادة. الإمام موسى بن جعفر عليه السلام يقول المجالس بالأمانات، هذه الكلمة المشهورة على الألسن مروية عن الإمام الكاظم سلام الله عليه، المجالس بالأمانات، المقصود يعني الجلسات الخاصة بينك وبين إخوانك، بينك وبين أي إنسان حتى لو كان وثنيا. إذا ائتمنك على شيء، الأمانة شيء آخر عجيب، أنا لعلي أشرت فيما سبق، بحيث أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول لو ائتمنني قاتل أبي الحسين على السيف الذي قتله به لأدكته إليه. مر السيف يضبط كأداة جرمية وتحجز الدولة أو الإمام أو الحاكم، معقول؟ مرة لا، يعرض عليك من باب الأمانة وتقبل أمانته يجب الأداء، لا يشعك أبدا أن تتأخر. ولهذا عندنا حكم فقهي طريف في بابه لعله بعض الناس غير ملتفتين إليه، تسامعين بالمقاصة أن واحد الطلب شيء ويتمنى عليك يتمرد عليك ويمتنع من السداد ومدة طويلة إلى أن يعني جميع الوسائل تستنفذ وتعجز أنت على أن تنال حقك. القضاء والمحاكم ما إليك يعني حوصلة المحاكم أو شأنك مع وجهك شخصيتك مقامك ما يسمح لك أن تروح محاكم، وأحيانا تطلع لبطانة أغلى من الوجه كما يقال، يعني قد الخسائر والمصاريف اللي راح أنت تصرفها على العملية القضائية عملية التقاضي تفوق المبلغ الذي يحصل. فالشاهد وبهالأثناء وقع مال لذلك الشخص بيدك بأي وسيلة من الوسائل، وقع مال بيدك أو أنه صار له بذمتك مال معاملة غيره صار إلى مال إلى هو مال بذمتك، فيمكن أن تعمل مقاصة وأنت الطلبة 100 وبعد مدة بعد أن قلنا استنفدت كل الوسائل وأيست من مالك لأنه ممتنع عن السداد ولكنه صار بيدك شيء أيضا 100 له تستطيع تجعل هذا في مقابل ذاك، هذا يسموه إيش؟ مقاصة. هذا فقهيا لا يجوز أن يتحقق في حالة الأمانة. إذا كان هذا المال الذي حصل بيدك بعنوان أمانة ائتمنك هو عليه واتقبلت الأمانة هنا لا تجوز المقاصة احتراما علما للأمانة. انتبه جيدا، كل شيء السر العهد العرض المال الكذا إلى آخره، لاحظ مدى دقة الإسلام وتأكيده على هذه المسائل. زين، فالأمانة مرة خاصة ومرة أمانة عامة، نفس الشيء الأمانة العامة أيضا مرة تكون مادية ومرة تكون معنوية. طبعا يأتي في القمة أمانة الحاكم، إذا قيل الأمانة العامة في الشريعة أمانة الحاكم باعتبار واضح باعتبار

قبل ما يستلم مقاليد الحكم تسجل كل أرصدته وكل ممتلكاته بأي طريقة من الطرق، زين، ويتابع. الإمام علي عليه السلام يقول لمالك: واجعل العيون عليهم فإن ذلك حدوة لهم على ملازمة الحق. اجعل العيون، العيون ايش؟ يعني خلي عليه رقابة، والرقابة التي توضع في الأعم الأغلب كانت هي رقابة ماذا؟ ظاهرية، تفتيش ولا آخره، لكن رقابة سرية أيضا كانت، يعني جهاز لحفظ أمن بيت المال وكيفية التصرف وكيفية الوارد والصادر. وأدرجت القضية قضية يعني الحفظ الأمانة العامة ومكافحة الفساد المالي والإداري، أدرجت في ضمن الملفات الأمنية. لماذا؟ لأن الفساد المالي والإداري قد ينعكس أمنيا على وضع البلاد والعباد، يشكل خطر أمني، خاصة إذا استفحل الفساد تنهار مؤسسات الدولة، الناس يرتفع صوتها، العابثون في أمن الناس وفي استقرارهم راح يتحركون، تنشأ حوادث وهنابث وكذا. فلهذا المسألة خطرة في غاية الخطورة. ولهذا هذا والي للإمام سلام الله عليه يذكره المؤرخون، كان في الأهواز على ما بذهني، كان عنده فساد مالي وإداري، فأمر الإمام سلام الله عليه أمر بإيداعه في السجن وتعزيره كل يوم، وكان يسمح للسجناء بالترويح عن أنفسهم، يطلعون إلى ساحة داخل الإطار العام للسجن من خارج الغرف ليروحوا عن أنفسهم، لكن هذا منعهم، قال هذا يمنع من هذه المزية، فمنع بعض ما يمنع للسجين، ضيق عليه وأمر بتعزيره، لأنه أدى إلى حدوث كارثة وخلق مشاكل، وأدى إلى حدوث اضطرابات أمنية وقتل وفتن وإلى آخره. فالإمام أراد أن يجعله نكالا، نكالا يعني إيش؟ عبرة لغيره. لاحظوا جيدا. وإلى الإمام علي قضايا في هذا الباب عجيبة في بابها، يعني أنا كل ما أقرأ كتاب إلى والي البصرة، هي هذه البصرة مفتلية ترى طول التاريخ، يعني اتفاقا أمس واليوم كنت أطالع أشوف يتكرر ذكرها في الفساد المالي والإداري، يعني من أزمان سابقة وخاصة في زمن الإمام علي سلام الله عليه. ولهذا هو كان يعني عنده قصص كثيرة الآن ما يعني يسع المقام لاستعراضها، لكن من قصصه مع البصرة كتابه إلى والي البصرة عثمان بن حنيف الأنصاري رحمة الله عليه. هذا الرجل والي من قبل الإمام، أحد وجهاء البصرة الأثرياء، تجار الكبار، وهؤلاء غالبا لما يقيمون علاقات مع رؤساء الوحدات الإدارية أو قل مع المحافظ أو مع الحاكم لتلك المحافظة، عادة مبنية، غالبا مبنية على حسابات مصالح تجارية، زين، وهذه هي بذاتها من مناشئ الفساد. وأحيانا يتذرعون بذريعة أنه مثلا توثيق علاقة، توثيق صلة، تقديم هدية. طبيعي الإمام علي عليه السلام من إجراءاته مضافا إلى ما ذكرت من الجرد بالبداية عند جرد بالنهاية، لما تنتهي مأموريته للوالي أو من هو شبه الوالي، كان يأمر بإحضاره وتجرد أمواله، وإذا بالأثناء رفعت شكوى عليه كان الإمام، هذا موجود في نهج البلاغة، يكتب له: ارفع إلي حسابك واعلم أن حساب الله أشد من حساب الناس. تعال أنت أرصدتك صاعدة، أنت لكاتك صاعدة، ما كان عندك هذا المعنى، عجب

مرتفع عندك الرصيد بهالشكل المفاجئ. إذا كان شيء واضح بينه، إذا ما بين يحجز، نعم يسجن إلى أن تتبين نتائج التحقيق. زين، ما يواعد الناس فقط، لا، هذا يحجز إلى أن تتبين نتائج التحقيق لئلا يهرب إلى آخره. فكان يدقق عليهم. على كل حال، ومن جملة هذه الإجراءات أنه عليه السلام كان يعتبر الهدية غير الموجهة إرادا للخزينة العامة. التفت للعبارة، الهدايا غير الموجهة، يعني مثلا تأتي هدايا متوالية إلى ذلك الوالي وهدايا غير طبيعية، مثلا واحد يهدي إلى واحد المتعارف مثلا، ما هذه تختلف باختلاف الزمان والمكان والظروف، 100 دينار على ساعة يعطيه 1,000,000 دينار، هذا شيء ماذا غير محتسب، يعبرون عن الفقهاء شيء غير محتسب، يعني لا على البال لا على الخاطر، بينما هو في فقر مدقع الشخص، وإذا بي من اللوردات ومن أصحاب المليارات، هذا شيء ملفت للنظر. حتى ينقل عن الخليفة الثاني يعني للإنصاف، هذا موقف يذكر أنه ولي فلان على البحرين، ما أذكر اسمه لأن كثير يعني على اسمه حساسية، معروف من الرواة المشاهير، روي عن فلان عن النبي، روي عن تعرفوه بعد. على كل حال، أهل البيت أدبونا أن نكون مؤدبين، أن نكون ماذا يعني بمستوى من اللياقة، اللي صار صار والحساب على الله، والقضية ما مطولة، يعني إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ونسأل الله أن يعافينا مما ابتلى أو ابتلي به غيرنا. تش مدري قاعد عن هالشكل بجو آمن مطمئن ما مبتلي، وهذه الدنيا غرارة إذا أقبلت. نعم، شيء فظيع، شيء فظيع. على كل حال، لا يسرح ذهني، خليني على الموضوع. فالشاهد كان الهدايا غير الموجهة يسجلها إرادا في الخزينة العامة. ذات يوم صارت حادثة زمن النبي صلى الله عليه وآله، ولا واليا على منطقة، فالأثناء وإذا بهذا الشخص نمت يعني ماليته نموا استثنائيا، استدعى، قال له ما قصة هذه الأموال؟ قال له هذه هدايا تواترت. قال هؤلاء الذي كان يقدموا لك الهدايا يعني من السابق أو لا، يعني الآن توها الرحمة نزلت في قلوبهم وهالمحبة الزايدة وإلى آخره، يعني كانت سابقا أو لا الآن بفضل المنصب. قال له يعني إيه؟ قال له كلهم على بلا، يعني كذا. الإمام شاف كلامه غير موجه أبدا، وبعض الحاضرين أيضا أحسوا بذلك، فضحك بعضهم وصعد المنبر. قال ما بال أقوام، ما بال أقوام أبعثهم على عمل الناس. العمل يعني إدارة البلد، والوالي يسموه عامل، كان الوزراء يسموهم كتاب. زين، وليه عملا من أعمال الناس، فيأتي بعد مدة وقد زادت أمواله فيقول إنما هو هبة وهبت لي، أما إن أي مال من هذا سيكون في المال، يعني حتى يبين حاله أنت كيف استفدت. ولا فلان صيد عالي جدا، استدعاه إلى المدينة، قال له أنت إحنا نعرف حالك كيف كنت، والآن صعد رصيدك إلى شيء مثير، مثير للقلق كما يقال، فيعني أوضح لنا القضية. قال إنها من أموال تكاثرت، ومن إبل تناتجت، ومن ما أدري إيش على القافية إذا تأخذها، من أغنام تكاثرت أيضا، وأخذ يعدد من هذا القبيل، مرتب له فرد سجعة بنات عبر عليها. قال لا أبدا، أنا ما أقنع بهذا، أنا راح أجردك من كل هذا الذي دخل إليك، أرجعك كما كنت قبل أن تلي هذا الأمر، وأستثني ما هو المتعارف أن يزيد، وأما الباقي فهذا يدخل في بيت المال، وعزله. زين،
هذه يعني هي قد يقول قائل تحصل ممكن هالحالات، إيه أنا معك تحصل حتى مع أشخاص ما كان متوقع منهم. يعني تدرون احنا عندنا من مشاكلنا التاريخية أنه صارت قضية اتهم فيها عبد الله بن عباس وزمن الإمام علي عليه السلام وبالبصرة. عبد الله تدرون عالم من العلماء وابن عم الإمام عليه السلام الله عليه، ويعبرون عن حبر الأمة وترجمان القرآن وإلى آخره، وهذا ولا الإمام علي عليه السلام على البصرة. عندنا خلاف بين الكتاب والمحللين أن هذا الموضوع احتمال أن لا يكون الابن عباس وإنما ألصق به. حقيقة كل ما حققت وكان بودي أن أنزه عبد الله ابن عباس من هالتهمة لكن ما استطعت. شفت الأدلة التاريخية دامرة الجن. إذا القضية مفتعلة من أيام الأمة، طيب العباسيون عبد الله جدهم والمفروض أيام الحكم العباسي هذه تنمحي، أشوفها ما انمحت. يعني واحد قال لا ابن عباس ليس المقصود عبد الله، عبيد الله صاحب المكسورة بتعبيرنا الدارج الخيانة أيام الإمام من الحسن عليه السلام اللي كان هو تقريبا على ربع الجيش والذي غرته أموال معاوية وترك الإمام الحسن والتحق بمعاوية. قالوا هذا ممكن، يعني هذا أهلها يمكن يسويه، لأن هذا الرجل كان يعرفه بضعف الشخصية أمام الأموال. هذا المال شيء غريب، شيء غريب أبدا. ما تقدر أنه تكتفي بمجرد أن الرجل ملتزم بصومه بصلاة، قد يصلي صلاة الليل وكل النوافل وإلى غيره، لكن إذا ابتلي حتى هو ما يعرف نفسه أحيانا. الإنسان قد هو ما يعرف نفسه إذا ما يخوض التجربة، لا في المال فقط، في كل الائتمانات، في المال، في العرض، في السر. هو الإنسان هاي النفس بها خبايا، قد هو الإنسان ما يدركها إلى أن يخوض التجربة. فالشاهد لكن أيضا حققت الموضوع، شفت له بالصراحة النصوص الواردة أنه عبد الله ابن عباس. يعني رجعت إلى نفسي قلت وما يعني المشكلة العلمية في ذلك؟ يعني خلنا نتجرد من عواطفنا أن هذا ابن عم الإمام، وطيب ابن عم الإمام، لكن كون ابن عم الإمام يعصمه ما يعصمه؟ إيش عبيد الله ابن العباس مو ابن عم الإمام؟ أبو لهب أليس عم النبي صلى الله عليه وآله؟ الشاهد رجعت إلى الموازين العلمية متجردا من كل العواطف والميول، شفت لا يعني يبدو لأن التهمة ثابتة في حقه. بس هو تدارك الموقف. القصة حاصلها هذا، أنه الإمام ولى على البصرة ووصلت يعني غنائم وأموال وإلى آخره، وهو الظاهر باجتهاد ولو باجتهاد خاطئ تفترضه كان المفروض يكون أدق وأحرص، كان المفروض يستشير الإمام عليه السلام الله عليه. هو حمل جزءا من المال إلى المدينة وصار بناها يوزع ما أدري يعني على غير المصرف الشرعي، على ما يبدو من موقف الإمام عليه السلام ضد أنه يستفيد من هذه الأموال استفادة خاصة. زين، فالإمام عليه السلام كتب له بلغني عنك كيت وكيت، فإن كان كما قيل فقد أخزيت أمانتك وعصيت ربك إلى آخره، وإلا إذا ما كان كذلك فما هو شأن الأموال التي قيل؟ هذا لازم تجاوب عليه. ما جاوب جواب مقنع. حينئذ كتب له الإمام سلام الله عليه كتابا شديد اللهجة. في اصطلاح علم الإدارة حينما يقال وجه إلى الموظف الفلاني كتاب شديد اللهجة، ترد فيه عبارة نؤكد بشدة مثلا، أو ننهى بشدة، أو نحذر بشدة، هذا الكتاب يسموه كتاب شديد اللهجة. الإمام علي كتب له رسالة مطولة يقول فيها فلما رأيت الزمان على ابن عمك قد كلب والعدو قد حرب
وأمانة الناس قد خزيت، والأمة قد شغرت، قلبت لابن عمك ظهر المجن، وفارقته مع المفارقين ولو في الطريقة، وخنته مع الخائنين. فاتق الله واردد إلى هؤلاء القوم أموالهم، فإن لم تفعل ثم أمكنني الله منك لأعذرن إلى الله فيك، ولا أضربنك بسيفي الذي ما ضربت به أحدا إلا دخل النار. والله هذا في نهج البلاغة، والله لو إن الحسن والحسين فعلا مثل فعلتك. طبعا هذا من باب ما التغليظ في الكلام، وإلا الحسن والحسين حاشاهما، كما في حديث أيضا لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. الله أيضا يقول قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قال ثم أمكنني الله منك لأعذرن إلى الله فيك، ولا أضربنك بالسيف الذي ما ضربت به أحدا إلا دخل النار. والله لو إن الحسن والحسين فعلا مثل فعلتك ما كانت لهما عندي هوادة، ولا ظفر مني بإرادة حتى أخذ الحق منهما وأزيح الباطل عن مظلمتهما أو من مظلمتهما. تلاحظ أي كتاب هذا شديد اللهجة؟ وصل إلى ابن عباس رأسا توجه إلى الكوفة وسأل عن الإمام، قالوا ذهب يشتري شيئا، أقبل وجد الإمام في السوق، الإمام نظر إليه قال ما صنعت بالمال؟ رأسا بعد عليكم السلام، ما صنعت بالمال؟ قال له سيدي بين يديك. يقول بين أنا كذلك أكلم به الموضوع، وإذا بأحد من سيوف الإمام، عدة سيوف كان أعطى لي قنبر حتى يبيعه في السوق، أراد أن يشتري شيئا فلم يكفه المال، وإذا به ينادي على السيف يعني قنبر، من يشتري هذا بسبعة دراهم؟ قال له سيدي أليس هذا سيف؟ قال بلى، لو وجدت ثمن قميص ما بعته، هذا سيفي الخاص، لو وجدت ثمن قميص ما بعته. يعني كان بإمكانه عليه السلام بأي صورة من الصور، بأي حالة من الحالات، بأي تفرير من المبررات، لكن حاشا عليه السلام أبدا. قال بيت المال بين يديك، بإمكانك بيت المال فيه يعني. قال لا يا ابن عباس، اعلم أن مطعمي ومشربي يبعث إلي من المدينة، يعني هو عند أراضي كما تعالى عند أرض يعني هي ملكه، تلاحظون ما ماخذها من أحد، وكان يستنبط عيون وكان يستملك باتفاق مع المزارعين مع الملاكين عند ما يسمى بالبغيبغة وأمنيزر، هذه من القطع الأراضي اللي عنده في المدينة، وكان هو بنفسه يعني يصلحها ويستنبت فيها وإلى آخره، فكان غذاؤه يؤتى له بجراب مختوم من المدينة بشكل منتظم. هذا واحد. اثنين، مرة رآه هارون ابن عنتر، قل رأيته في قطيفة بالية، فسألته قال له يا ابن عنتر أما إنها قطيفتي جئت بها من المدينة، يعني ترى هذه ليست من بيت المال. قال له سيدي ولماذا لا تستبدلها بغيرها؟ قال عما قريب يحمد القوم السرى وتنجلي عنا غلالات الكرى. ما ينظر بعيد، عالم ثاني عيش بأبي أمي. عما قريب يحمد القوم السرى، يقول واحد رأيت الإمام السجاد عليه السلام في المدينة يحمل معه شيئا على عاتقه، قلت له سيدي أحمل عنك أساعدك وعنك؟ قال كلا إن السفر قريب. يقول ثاني يوم رأيته قلت سيدي أنا كنت أظنك أنك مسافر، لما جاوبت من السفر قريب أنك على سفر، قال أقصدت سفر الآخرة، إن السفر
قريب. وفي البصرة مرة كان يخطب شافوا عليه نعم نوع من الألبسة المغزولة، فقال والله إنه من غزل أهلي. التفتوا إنه من غزل أهلي، يعني لا تتصوروا أن هذا أنا مشتري من بيت المال. وكلمة وردت عنه يقول يا أهل الكوفة لقد دخلت إليكم برحلي وراحلتي ولباسي وقطيفتي وماذا وفتاي قنبر، فإن خرجت عنكم بغيرها فأنا من الخائنين. نص الرواية فإن خرجت عنكم بغيرها فأنا من الخائنين. وعلى البصرة الآخر ذاك عثمان بن حنيف دعي إلى مأدبة، المأدبة الإمام يوصفها يقول عائلهم مشفو فيها، يعني الفقراء والمحتاجون الناس الضعفاء مشفون، ظهر مأدبة عامة وليست خاصة، والأغنياء كانوا مدعوين فقط. الإمام علي عليه السلام عاتب الوالي على أمرين، أولا أنت ما يليق بيك أن تحضر هكذا مأدبة فخمة هكذا صرف بها، ومأدبة لم يدع فيها الفقراء أبدا، ليس المقصود بالفقراء بالضبط يعني آخر درجات الفقر، يعني ولو من لا يملك قوته سنته، يوجد كثار من الناس أصحاب الدخل المحدود اللي بالكاد يكمل السنة مصاريفه. زين يقول له أولا أنت معيب عليك، أنت بمثابة الأب الحاكم بمثابة الأب، وأنت كان المفروض عليك أنه تعمل مواساة أو تجبر هذه بشيء آخر، أن تكرم هؤلاء الفقراء، أن تتفقد أحوالهم، أن تصل إليهم. زين ثانيا هذه المائدة فيها إسراف، وما كان المفروض أن تشارك في مائدة فيها إسراف. أقول له تعال سيدي وشوف الإسراف ما شاء الله في موائدنا، حتى موائدنا الدينية، يعني هذه ليلة القدر قد تمر وهي ليلة خير وبركة وإلى آخره، لكن أحيانا تجد أن بعض الفقراء هؤلاء يعني يقضون تلك الليلة بعسر وبضيق شديد، لأنه للأسف الشديد يعني ما يوجد تحري بالمطلوب لذوي الحاجات، بينما الموائد تجدها موائد مفصلة بحيث يعد للعشرة طعام المئة، وبعد ما تنتهي العملية المأدبة يلقى هذا كله في القمامة. هذا وراء عقاب إلهي، العقاب قد لا يكون قريبا عاجلا أبدا، إن عاجلا أو عاجلا، هذا مروي، هذا وراء غضب الله عز وجل، هذا يولد أمراض خطيرة، يولد آفات، يخلق مشاكل. تدري ذاك يتلوى من الجوع وانت تطرح الطعام بالقمامة، اي منطق هذا؟ فالشاهد انه الامام يقول له هذا ما يليق بك ايضا ان تصنع ذلك. مضافا الى ذلك يقول له ان هذا المال مال تهمة، قال في كلامه فانظر الى ما تقضمه من هذا المقضم، فما اشتبه عليك علمه فالفظه. اشتبه عليك، لا فقط انه تدري انه حرام، لا حتى اذا كان مورد شبهة انت ما يليق بك ان تتناول. بدل غيرك بوجه من الوجوه مثلا يصح يجوز، لكنه انت ما يليق بك ان تتناول من مال شبهة. ما ادري كأنه تقرير الواصل للإمام، المعلومات الواصلة أن هذا صاحب المأدبة أو التاجر من التجار الذين لا يفرقون بين مصادر المال من حلال أو حرام أو غسيل أموال أو ما شاكل، ده الظاهر من هالنوعية. يقول أنت ليس من شأنك كوالي لهؤلاء الناس، والي من قبل من؟ من قبل علي بن أبي طالب عليه السلام. فحذر الإمام تحذيرا شديدة. طيب ما عاد الوقت انتهى، والمهم كان هو أن أخلص من وراء هذا العرض إلى أننا مدعوون، نحن اللي
نسمي نفسنا أتباع، ما أدري هذه دعوة كبيرة يعني نستحقها ما نستحقها، أو الناس يسمونا خلينا نقول هالشكل هذا لعله أهون. طبعا شرف عظيم أن يصدق على الشخص أنه من أتباع علي بن أبي طالب سلام الله، ذلك النجاح والفلاح شرف عظيم. لكن أنا يعني توقفي أنه ما ندري هل نستحق هذا الوسام الراقي العالي أو ما نستحقه. الناس يسمونه أتباع علي، لكن سيرتنا، وخلى خاطب حكام بغداد من خلال هذا المنبر الشريف، أقولهم يا إخوة بيدكم أمانة كبرى لشعب عانى ما عانى من الويلات، وعليكم أن تعيدوا النظر في أنفسكم وتنظروا لماذا حصل ما حصل، وهل أنتم مسؤولون مقصرون أم غير مقصرين؟ هل إن الحاجات القائمة سدت بما يجب؟ هل إن الفساد القائم عولج بما يجب؟ هل تم الوفاء بالوعود للناس المعذبين ولآلاف حالات السرطان ولآلاف حالات التسمم، آلاف حالات العطش، آلاف المياه الملوثة، آلاف الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى، وأنتم أتيحت لكم الفرصة الآن، كنتم تشكون من نظام آخر والآن استلمتم مقاليد الأمور، وها هم الناس يعانون ما يعانون، وها أنتم ترفعون شعار الإسلام وشعار أهل البيت وشعار علي والحسين. فدعني أسأل، هل كان علي عليه السلام يسمح للفساد الإداري أن يلحف بالأمة، أن يجحف بها كما يجري هذا اليوم من مشاهد لا تحتاج إلى إقامة الدليل، أصبح الجرم جرما مكشوفا للعالم بأسره، وأصبحت الأرقام النجومية من الفساد المالي والإداري إلى حد لا يجوز السكوت عليه، الذي نتأمله وخزة ضمير. أتكلم معكم بكل هدوء وبكل احترام، لأن همنا مصلحة البلد، همنا مصلحة الشعب، مصلحة الأمة ألا تعان، ولا سيما وأن الخير بين أيديكم، لا سيما وأن البصرة تعوم على خيرات يقدر الخبراء أنه ليس في الدنيا نظير لها. خير الذي تحت هذه الأرض منقطع النظير، ولهذا يتوقع أهلها ويتوقع جميع الناس، جميع أبناء الشعب، أن يصلهم شيء من هذا الخير، أن يسد جوعتهم وعطشهم ويداوي ويعالج مريضهم. الناس لا تتوقع أن تكون مليارديرية، إنما تتوقع الكفاف، إيجاد فرص العمل، الشباب الضائعة، الشباب المرضى، الشباب الذين لا يجدون رأس مال لعمل أو لا يجدون ما يتزوجون به، وهذه تخلق مضاعفات، وجميع هذه المضاعفات أنتم مسؤولون عنها أمام الله تبارك وتعالى، لا فقط في هذا الجانب، في هذا الجانب وفي غيره أيضا. إذا كنا من أتباع علي فلاحظوا أن علي عليه السلام ما كان عنده فساد مالي ولا إداري نهائيا، كما لم تكن عنده طائفية، وهذا التاريخ شاهد على ذلك. علي عليه السلام على كثرة معارضيه ومخالفيه ومناويه ما سجل التاريخ أنه عنده سجين رأي واحد، نعم أشخاص يمارسون جريمة، يمارسون إرهاب غير يعاقبون معقول، أما سجين رأي أو لأن ما بايع علي عليه السلام أو ما صلى وراء جماعة أبدا، كان يوصل إليهم أرزاقهم بكل احترام. علي عليه السلام ما كان يشتري أصوات الناس،
علي عليه السلام ما كان يعمل غسيل للدماغ وللرأي العام قبل أن يبايعوا، كما تغسل الأدمغة قبل الانتخابات وتشترى الأصوات قبل الانتخابات. علي عليه السلام ما كان يزور انتخابات ولا يسمح بالتزوير. علي عليه السلام كان حريصا أشد الحرص على أن لا يساء إلى أي مواطن مهما كان دينه ومهما كان مذهبه ومهما كان تياره. هذا علي عليه السلام. إذا كان المدعي يدعي أنه من أتباع علي فليجعل عليا عليه السلام قدوة حسنة، أسوة حسنة له في سلوكه وفي أمانته، في أمانته المالية والإدارية وغير ذلك. هذه كلمة الواقع، فضلا عن إحساسي بمسؤولية الدينية وإتاحة هذا المنبر ومنبر سيد الشهداء الذي قال إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تفرضها علي المسؤولية من جانب، والإلحاح الشديد من جانب آخر من أبناء شعبي، وأنه إلى متى؟ إنها كلمة يجب أن تقال. أسأل الله عز وجل أن يعيد إلينا جميعا صوابنا ويرد إلينا أحلامنا وأن يجمعنا على الخير والهدى والبر والتقوى، وأن نصل إلى من لا يوصل إليه وممن أمر الله بصلته. ولا تحسبوا أن عبادة أقرب إلى الله عز وجل في هذا العصر، أقرب إلى الله، لا تحسبوا أن عبادة أقرب إليه من إغاثة الملهوفين وقضاء حوائج المحتاجين. رسول صلى الله عليه وآله يقول إصلاح ذات البين أفضل عند الله من عامة الصلاة والصيام. إصلاح ذات البين، فما ظنك بإصلاح شأن أمة؟ ما ظنك بإنقاذ المحرومين والمسحوقين؟ وهذه هي أولى شؤون الوالي أو ولي الأمر، أن يعتني بهذا المعنى. وقد ضرب لنا سيد الشهداء عليه السلام المثل العالي الراقي الأعلى في ذلك بعد جده وأبيه وأخيه، حينما قال للناس إن كنتم على ما كاتبتموني عليه فإن نفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم. أسألكم أيها مخاطبون من ذوي الشأن هناك، وأقول لكم، هل تمثلتم هذه الكلمة في سلوككم؟ الحسين يقول أهلي مع أهليكم، بينما أهل الكثيرين في العواصم العالمية حيث القصور الفخمة والفرص المتاحة والبعثات الميسرة والطائرات الخاصة والأرصدة الضخمة، والناس لا ترى إلا الشعارات. أما والله لولا بركة آل محمد صلوات الله عليهم ولولا حافظ سيد الشهداء عليه السلام في هذا الشعب وفي الأمة أسرها، لولا هذا الحافظ لكان للناس معكم موقف آخر. ولكن الناس يدها على قلوبها ألا يحدث ما يسلبها ماذا؟ معتقداتها، وما يسلبها شعائرها. يعني أن الناس احترمتكم لأجل أن هذه المجموعة محسوبة شاءت أم أبت على خط علي سلام الله عليه. والبلد لكل مواطنيه، البلد لكل ساكنيه، وليس لأهل دين فقط أو لأهل مذهب فقط أبدا. وهكذا كان الحسين عليه السلام يقول إن نفسي مع أنفسكم وإن أهلي مع أهليكم. الحسين الذي لما صرع علي الأكبر وضع خده على خده وقال بني علي على الدنيا بعدك العفا، يجده التاريخ يضع خده على خد غلام أسود استشهد بين يديه
فيفتخر بذلك الغلام وهو في آخر رمق ويقول: من مثلي وابن رسول الله واضع خده على خدي. كلمة لعلي أطلت فيها، ولكن الله يعلم بنيتي وأنني وجدت أن الواجب يفرض أن نتذكر جميعا، وأن يذكر بعضنا بعضا بما يجب عليه. وهذه الليالي ليالي الذكرى، نقف على ذكراك أبا الشهداء، فنجدك متألقا في كل ما قدمت، في كل ما أعطيت، وتحملت ما تحملت من أجل عمليتك الإصلاحية المقدسة. ومن أشد ما قدمت أنك قدمت زينب وأخوات زينب يسوقونهن كما يساق سبي الترك والروم في أشد المصائب والهموم. زينب العقيلة، زينب ابنة علي، زينب مثال الحجاب والحشمة والجلال، وإذا بها تساق سبية من بلد إلى بلد. تقول ليزيد بن معاوية: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماك، وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستوره.

أتشم قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلنا بيل بدر فاعتدل لست من خندف إلا من تقم من بني أحمد ما كان فعل بعد هنا الجرح العميق منحنيا على ثنايا أبي عبد الله

الله الله الحاكم والرسول شاكي وجبرائيل هو الظهير. يا زيد لئن جرت علي الدواهم مخاطبتك. الله الله سيدتي ما هذا الشموخ؟ انا مو عاد اوقف بديوان، انا مو عاد اوقف بديوان ولا كلمت يا حسين.

0: ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لا أستصغر قدرك
1: الله الله
0: وأستعظم

ثم قالت علي السلام: يا يزيد، كد كيدك واسع سعيك وناصف جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تمحو

لما سمعها يزيد قال يا صيحة تحمد من صوائح ما أهون الموت على النوائح. سمعت خطابها هند زوجة يزيد وكانت لها معرفة بمولاتنا زينب بالمدينة فعادت بها الذكريات، لكن ما كانت تصور أنها زينب بنت علي، لأن الإشاعة بالشام أنهم سبايا الخوارج. الله، فلهذا قالت لجاريتها اذهبي واعتني بالخبر من الخاطبة. رجعت تقول سيدتي يقولون إنها زينب. الله، ما استوعبت الخبر، ما تحملت، ما تكاد تصدق، قالت ويحكي ارجعي اسألي أية زينب هذه، زينب في النساء كثير.

علي يا مظلوم يا علي، انت انظلمت اولادك وبناتك وكل من تما اليك ظلم لولايتك بسبب ولايتك يا علي.

قالت: ويحك ماذا تقولين؟ قامت دون أن تلتفت إلى أن تأخذ حجابها، حيث ابن العثير في الكامل يقول: دهش يزيد لما رآها مهتوكة الستر، قام إليها، يعني شالت الغيرة عليها. تدري هذا شيء يأشر عندك؟ يأشر عندك أو ما يأشر؟ يزيد شالت الغيرة عليهن. إذن ماذا يصنع سادة الغيارى بكربلاء؟ على بنات رسول الله. الله أكبر. أنا شسوي لو أنا عباس، عندي ما كان هذا علي يسدي، ولا ورموا بالصوت زندي. يقول ابن الأثير: غطاها بردائه وقال: اعولي عليه يا هند، إنه صريخة بني هاشم. عجل عليه ابن زياد فأقبلت هند، دخلت على بنات رسول الله. هي تعرف زينب سابقا، لكن الزمان والمصائب غيرت زينب. هذه زينب مو ذيك زينب الأولية، ذيك زينب الهاشمية، هذه زينب المشبية. الله الله، ومصيبتها هاي وزينبا وسيدتها. دخلت تسأل، قالت: أيتكن زينب؟ وإذا بلسان الحال: أنا زينب اللي يحجون عني. مأجور مأجور. ها

0: كم تعسيت من محن فيك الرزايا وكل الصبر قد جمع. اللهم صل على محمد وآل محمد ونسألك بجاههم فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. شاف المرضى لا سيما المنظورين يا الله. اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما الحوائج المعينة يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين بأحسن القبول وإلى أرواح أموات الجميع لا سيما والدينا والديكم نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
1: كنا وإياكم مستمعين الكرام والمحاضرة الإسلامية التي ألقاها على حضراتكم فضيلة الشيخ الدكتور فاضل المالكي دامت بركاته، والتي حملت عنوان خيانة الأمانة في أوساط المجتمعات المؤمنة. هنا إذاعة البلاد.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، ونحن نتواصل معكم في بث سلسلة برامجنا والتي نتمنى أن تروق لكم وتنال رضاكم. إذاعة البلاد من بغداد.
1: الفشل يصيب الذين يقعدون دائما وينتظرون النجاح أن يأتي.
2: إن التحرر من خرافة عدم وجود الوقت الكافي هي أولى المحطات التي تنطلق منها إلى حياة منظمة واستغلال أمثل للوقت.
1: هنا
2: إذاعة البلاد.

0: شاهدوا برامج إذاعة البلاد المباشرة على الفيسبوك في الصباح والمساء. كل يوم وعلى مدار الأسبوع برامج مباشرة على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة البلاد. أوقات برامجنا المباشرة كل يوم عند الساعة 10:30 صباحا إلى الساعة 11:30، ومساء كل يوم عند الساعة 5 مساء إلى الساعة 6 مساء. استمتعوا بباقة من البرامج المباشرة اليومية في الفقه والسياسة والطب والاجتماع ومتابعة شؤون الجرحى وذوي الشهداء، مناقشة المشاكل الأسرية ووضع الحلول لها، دروس قرآنية وتعليمية وأخرى تربوية. كل ذلك في البرامج المباشرة لإذاعة البلاد على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. استمعوا إلينا عبر جوجل مباشرة وعبر ترددنا 93.7 FM على الراديو. للمشاركة اتصلوا على الأرقام 077-5-331 و078-11-31 -7 و0771-7 -2-42. إذاعة البلاد معكم في كل زمان ومكان.
1: كل نجاح يبدأ بإرادة قوية. البلاد أن تكون بعيدا عن الوهن والضعف والتراجع. إنها إذاعة البلاد.
0: إنها إذاعة البلاد.

0: ما دامت البلاد في قلوبنا سنمضي إلى الأمام. لن تقف في دروبنا الصعاب.
1: لن تقف في دروبنا الصعاب.
0: البلاد لا تعرف طريقا لليأس والاستسلام.

0: ويجب أن يكون إحساسك إيجابيا مهما كانت الظروف ومهما كانت التحديات ومهما كان المؤثر الخارجي.
1: هناك أوقات نشعر فيها أنها النهاية، ثم نكتشف أنها البداية، وهناك أبواب نشعر أنها مغلقة، ثم نكتشف أنها المدخل الحقيقي.
0: هنا إذاعة البلاد.
1: هنا إذاعة البلاد.

0: إذاعة البلاد من بغداد تقدم
1: بلسم الروح.
0: بلسم الروح. عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: عليكم بمكارم الأخلاق فإنها رفعة، وإياكم والأخلاق الدنية فإنها تضع الشريف وتهدم المجد. بلسم الروح برنامج أخلاقي يربي الروح على الأخلاق الإسلامية العالية.
1: بلسم الروح تصفحات في كتاب جامع السعادات.
0: بلسم الروح برنامج من إعداد نسيم الخالصي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته. يتجدد ترحيبنا بكم وربيع الأخلاق وعلاج الأخلاق المذمومة،

0: يدخلها حبه وأنسه.
1: وإلى ذلك أشار النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: لولا أن الشياطين يحومون حول قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات والأرض. فبقدر ما تتطهر القلوب من هذه الخبائث تتحاذى شطر الحق الأول وتتلألأ فيها حقائقه، كما أشار إليه صلى الله عليه وآله بقوله:
0: إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. فإن التعرض لها مستمع الكريم إنما هو بتطهير القلوب عن الكدورات الحاصلة عن الأخلاق الرديئة، فكل إقبال على طاعة وإعراض عن سيئة يوجب جلاء ونورا للقلب يستعد به لإفاضة علم يقيني. لذا قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
1: المنافسة والغبطة.
0: لقد علمت مستمع الفاضل إن المنافسة هي تمني مثل ما للمغبوط من غير أن يريد زواله عنه، وليست مذمومة، بل هي في الواجب واجبة، وفي المندوب مندوبة، وفي المباح مباحة. قال الله سبحانه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
1: وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا حسد إلا في اثنين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على ملكه في الحق، ورجل آتاه الله علما فهو يعمل به ويعلمه الناس، أي لا غبطة إلا في ذلك. سميت الغبطة حسدا، كما يسمى الحسد منافسة اتساعا لمقارنتهما.
0: وسبب الغبطة مستمع الفاضل حب النعمة التي للمغبوط، فإن كانت أمرا دينيا فسببها حب الله وحب طاعته، وإن كانت دنيوية فسببها حب مباحات الدنيا والتنعم فيها، والأول لا كراهة فيه بوجه، بل هو مندوب إليه، والثاني وإن لم يكن حراما إلا أنه ينقص درجته في الدين لمنافاته الزهد والتوكل والرضا.
1: ثم إن الغبطة أخي المستمع لو كانت مقصورة على مجرد حب الوصول إلى مال المغبوط لكونه من مقاصد الدين والدنيا من دون حب مساواته له وكراهة نقصانه عنه، فلا حرج فيه. وإن كان معه حب المساواة وكراهة التخلف والنقصان فهنا موضع الخطر، إذ زوال النقصان إما بوصوله إلى نعمة المغبوط أو بزوالها عنه.
0: فإذا انسدت إحدى الطريقتين مستمعينا تكاد النفس لا تنفك عن شهوة الطريقة الأخرى، إذ يبعد أن يكون إنسان مريدا لمساواة غيره في النعمة فيعجز عنها، ثم لا ينفك عن ميل إلى زوالها، بل الأغلب ميله إليه حتى إذا زالت النعمة عنه كان ذلك عنده أشهى من بقائها عليه، إذ بزوالها يزول نقصانه وتخلفه عنه.
1: فإن كان بحيث لو ألقي الأمر إليه لسعى في إزالة النعمة عنه كان حاسدا حسدا مذموما، وإن منعه مانع العقل من ذلك السعي ولكنه وجد من طبعه الفرح والارتياح بزوال النعمة عن المغبوط من غير كراهة لذلك ومجاهدة لدفعه، فهو أيضا من مذموم الحسد وإن لم يكن في المرتبة الأولى.
0: وإن كره ما يجد في طبعه من السرور والانبساط بزوال النعمة بقوة عقله ودينه، وكان في مقام المجاهدة لدفع ذلك عن نفسه، فمقتضى الرحمة الواسعة أن يعفى عنه، لأن دفع ذلك ليس في وسعه وقدرته إلا بمشاق الرياضات.
1: وقد ظهر من تضاعيف ما ذكر أن الحسد المذموم له مراتب أربع، فالأولى مستمعينا أن يحب زوال النعمة عن المحسود وإن لم تنتقل إليه، وهذا أخ

0: أعبث المراتب وأشدها ذما، والثانية أن يحب زوالها لرغبته في عينها كرغبته في دار حسنة معينة، ويحب زوالها من حيث توقف وصوله إليها عليه لا من حيث تنعم غيره بها. ويدل على تحريم هذه المرتبة وذمها قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض.
1: والثالثة مستمعين أن لا يشتهي عينها بل يشتهي لنفسه مثلها، إلا أنه إن عجز عن مثلها أحب زوالها عنه كي لا يظهر التفاوت بينهما، ومع ذلك لو خلا وطبعه اجتهد وسعى في زوالها. أما الرابعة فهي كالثالثة، إلا أنه إن اقتدر على إزالتها منعه قاهر العقل أو غيره من السعي فيه، ولكنه يهتز ويرتاح به من غير كراهة من نفسه لذلك الارتياح.
0: مستمعينا الأكارم، بعد أن بينا مراتب الحسد المذموم، نقف عند مراتب الغبطة التي تمثلت بمرتبتين. فالأولى أن يشتهي الوصول إلى مثل مال المغبوط من غير ميل إلى المساواة وكراهة للنقصان، فلا يحب زوالها عنه.
1: والمرتبة الثانية أن يشتهي الوصول إليه مع ميله إلى المساواة وكراهته للنقصان، بحيث لو عجز عن نيله وجد من طبعه حبا خفيا لزوالها عنه، وارتاح من ذلك إدراكا للمساواة ودفعا للنقصان. إلا إنه كان كارها من هذا الحب ومغضبا على نفسه لذلك الارتياح.
0: وربما أخي الكريم سميت هذه المرتبة الحسد المعفو عنه، وكأنه المقصود من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث لا ينفك المؤمن عنهن: الحسد والظن والطيرة، وله منهن مخرج. ثم قال: إذا حسدت فلا تبغي، أي إن وجدت في قلبك شيئا فلا تعمل به وكن كارها له، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامض.
1: مستمعين الأفاضل، بعد أن عرضنا لكم أحد الأمراض الأخلاقية، نقف الآن على الدواء الشافي المتمثل أولا بمقاطعة أسباب الحسد، وهي عديدة، فمنها خبث النفس والعداوة، وحب الرئاسة والمنافسة، وحب النفس والتعالي على الآخرين، والتربية الفاسدة.
0: وأن يكلف نفسه نقيض ما يقتضيه الحسد في قول أو فعل، حيث أن هذا هو العلاج الثاني. فإن بعثه الحسد على التكبر ألزم نفسه التواضع، وإن بعثه على الغيبة والقدح فيه كلف لسانه المدح والثناء، وهكذا.
1: وثالث العلاجات مستمع الكريم أن يعرف الحاسد أن الحسد يضره في الدين والدنيا. قال الشاعر: اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله.
0: ولعلاج الحسد أيضا مستمع الكريم أن يعلم الحسود أنه يمنع عن نفسه التعاون ومزايا المساعدة، كما وعليه أن يعلم أن الحسد إذا تفشى بين أفراد المجتمع سوف تشيع فيهم مظاهر كثيرة من المشاجرات وغيرها.
1: وعلى الحاسد أن يعلم أن النعم التي يحسد الناس من أجلها مصدرها الله، فليطلبها منه تبارك وتعالى، كما أن على الأب أن لا يفرق بين أطفاله في العطية والتعامل، وإلا فسوف يزرع بذور الحسد فيهم. هذا بالإضافة إلى أن الحسد مضر بصحة الحاسد الجسدية.
0: لذلك مستمعين الأفاضل، على الإنسان أن يغير نيته من الحسد إلى الغبطة، وهي أن يتمنى حصول النعمة مع عدم زوالها عن صاحبها، كما إن على الإنسان أن يراقب نفسه دائما وباستمرار للفوز بدار القرار ونعيم الجنان.
1: مستمعين الأفاضل، شفاء الأرواح معنا من أمراضها الأخلاقية، فمع داء ودواء كنا معكم، فلنا معكم لقاء آخر وبلسما آخر إن شاء الله. على أمل اللقاء بكم نودعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أوقات ترفل بالخير واليمن والسعادة نتمناها لكم مستمعينا، وأنتم تتابعون سلسلة برامج إذاعة البلاد للفترة المسائية. هنا إذاعة البلاد من بغداد.
1: لا تحكم على الآخرين من أول نظرة، فلا يوجد فرق بين لون الملح ولون السكر،
2: لكنك ستعرف الفرق بعد التجربة، وكذلك هم البشر.
1: هنا إذاعة البلاد.
3: إذاعة البلاد تقدم
1: قصص، قصص على لسان الخطباء، على لسان الخطباء. قصص تحكي العبرة والفائدة من تجارب الأمم.
4: حتى المفروض تأخذ القرآن كنظرية، بعدين تجي تشوف الجانب التطبيقي. الجانب هو ليش النبي حسبها من أول؟ بس احنا عمي ممل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا ناس ترى القرآن نظرية وقواعد، والأمثلة والمصادق آل البيت. الأمثلة والمصادق هذولا. تجي للقرآن الكريم تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذه نظرية قاعدة. يجي خليفة مثلا على المنبر، يقوم لواحد يقول له يا أمير المؤمنين صار وقت الصلاة، الوقت لا ينتظرك والرب لا يعذرك. قال أنت صدقت، ولكن بقتلك يؤدب غيرك. يجي خليفة آخر يقوم والله لئن أمرني أحدكم بالتقوى لأضربن عنقه. هذا ما يسموه. تجي أنت من تأخذ هاي النظرية، نظرية وقانون، تشوف مصادقها عند آل البيت. يا أخي تعال إلى مصدرها وشوف الإسلام أكو بخلل. وهذا اللي طب فرد يوم من الأيام للكعبة الشريفة، وصارت عنده فرد موقف معين، خسر فلوس، ما عنده وفلوس راحت، عنده خاتم بحجر كريم، قال أنا أرد بيعه. أنا ليش أبيع الواحد عادي ويتعامل وياي وبيش ما بيش؟ أنا خل أروح للمنصور. سأل المنصور أولا أرتب له الوضع وقال هذا ما يليق إلا بإيدك وحجر كريم، وفعلا هو حجر يتيم ماكو منه. فأعطي المنصور بلكي يعطيني فد مبلغ زيادة بيه. أجل المنصور سلمه، شاف المنصور قلبه، عرف المنصور عدة فكرة أن هكذا حجر وعد بخزانة بني أمية حصرا، إذا هذا الرجل أموي. قال له أنت منين ونسبك واسمك؟ المهم عرف نفسه انكشف. وين يروح؟ آوى إلى الكعبة الشريفة. ليش؟ لأن الكعبة الشريفة لا جدال ولا فسوق ولا رفث، ماكو طلايب يم الكعبة إلا هسة يم الكعبة. لما تجي للكعبة الشريفة والتطوف إذا طواف واجب أو مستحب، وتوصل إلى مكان في منقبة لعلي ابن أبي طالب. هسا منقبة شاء وأم أبو موجودة، يعني أنت ترضى ما ترضى هي موجودة، أنت مو بكيفك موجودة وعالجت، صرت تمسحها ما نمسحت إلى الآن. تجي من باب فهد تدخل تشوف جدار الكعبة ضارب. شنو الموضوع؟ هنا استجارت فاطمة بنت أسد وانشق لها جدار الكعبة لعلي سلام الله عليه يعني. اللهم صل على محمد. أكيد هذه كرامة وأكيد منقبة وأكيد فرد مقام عالي. هسه الناس تتيمن بي، تتيمن شو تسوي؟ صاحت لا إله إلا علي؟ لا، اللهم صل على محمد وآل محمد. أكو غير هذا؟ ترى ما تلحق تسوي صلوات تجيك الشتيمة، اللهم لعن الروافض. يعني ليش تلعنه؟ يعني هو سوى شنو سوى؟ فشاهد كانت الكعبة بهالشكل حتى أيام الجاهلية آمنة، فآوى إلى الكعبة قاعد بصف الحجر حتى يحمي نفسه. سلمنصور هم يظهر كان مؤدب أكثر من دولة، قالهم ثم ما نقدر نسيء إلى بجوار الكعبة، بس حاصروا الكعبة، من يطلع كل واحد اللي يطلع جيبوا لنا إياه، أنا عرضوا علي، أنا أعرف الرجل بشخصه. بهالأثناء إجا واحد بالطواف أخذ بثيابه، قال له يا هذا السر عندك موضع؟ قال بلى. قل ما عندك؟ قال لا، أنا محمد ابن هشام بن عبد الملك، هو هذا المنصور حاصر الكعبة، يريدني يعني لدراسي، وأنا أشوف عندك قابلية تطلعني، أرجو طلعني من المأزق. قال لا خلص، لا عليك، أمنت. أخذ أمسك منه نزياقة احنا نسميه، جاب يسحب به إلى أن وصل تلقوا شرطة المنصور. قالوا له سيدي وين انت؟ هذا الرجل ما نعرفه، وكون عرض على المنصور. قال لا، هذا ليس بغيتكم، هذا من باب موارد جواز الكذب طبعا، لأنه خلص نفس. قال ليس بغيتكم، وإنما هذا رجل مكاري، وأنا أجرت منه جمال، وانسى اختلف معاي وارد أخذه وياي تصافه. المهم أخذه طلعه، بعدين قال له عمي تعالى رسلك، بس جعلني في حل برين الذمة، احنا نسميها اليوم برين الذمة، لأنه أنا سويت وياك فرد موقف، سحبتك من زياقة قدام الناس، وهذا جوز جرح كرامتك، بس أنا ترى قصدي أخلصك، يعني ما قصدي أهينك. قال له أنت تستوعب مني، أنت لازم تقول لي من أنت، لي أنت أعطيتني عمر جديد حتى أسجل هذا الفضل. قال أنا عملته لوجه الله، مو ما لي شغلة، أنا سويت الوجه الله، ما أريد منك إعلام ولا دعاية. قال والله لئن لم تخبرني لأذهبن إلى المنصور وأخبره بحالي. قال له تقول لي من أنت؟ قال له أنت مو قلت لي أنا محمد ابن هشام بن عبد الملك؟ قال بلى. قال له أنا محمد ابن زيد اللي أبوك أحرق جثة أبوي بالكوفة. هذا المصداق يا أخي، أخذ القرآن من نائته، ليش تروح تدور يعني في بعض مضامين ومواقف وتقول هو هذا الدين، هو هذا الإسلام؟ إذن هناك فرق بين النظرية والتطبيق.
2: قدمت لكم إذاعة البلاد.
1: قصص

إذاعة البلاد تنتعش بالعطاء وتنهل من حب أهل البيت، وتتواصل معكم في بث مواد برامجها للفترة المسائية، راجين لكم أوقات نافعة مع مواد برامجنا.

0: الدين خارطة بناء الروح،
1: فهو إما أن يقبل به بكل معتقداته وطقوسه وتعاليمه وواجباته وكل تفاصيله كما هو مفترض في كل خارطة، أو لا يكون.
0: هنا إذاعة البلاد.
1: هنا إذاعة البلاد.

وفد الله، برنامج في حلقات يقدم نبذا عن أهم الأخلاقيات والمعاني الجليلة التي ترافق أداء فريضة الحج ومناسكها الشريفة. وفد الله، برنامج من إعداد حيدر الموسوي، تقديم علي صادق وحوراء حيدر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطاهرين الميامين.
1: مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم وفد الله.

0: مستمعين الأكارم، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون.
1: مستمعينا، إن من مهام الحج تحقيق السلام في العلاقات الاجتماعية وتوفير فرصة نموذجية للسلام في العلاقات فيما بين الناس في مدة الإحرام في الحج، وتوفير رقعة نموذجية من الأرض لتمكين السلام في العلاقات الاجتماعية وهي رقعة الحرم.
0: ولكي نعرف موقع السلام في هذه الرحلة، لابد من أن نستعرض المراحل الأساسية فيها بإيجاز شديد، بالقدر الذي نستطيع أن نتعرف فيه على مواقع السلام في هذه الرحلة الإلهية.
1: إن الحج مستمعينا رحلة الأنا والذات إلى الله على الطريقة الإبراهيمية، أو اختزال لهذه الرحلة الشاقة التي قطعها من قبل أبونا إبراهيم عليه السلام على الطريقة الرمزية التي تعتمدها فريضة الحج بصورة واضحة. هذه الرحلة تبدأ مهمتها من الميقات وتنتهي بطواف النساء وطواف الوداع.
0: وأول مراحل رحلة الحج من الأنا إلى الله تعالى، والتي يقطعها الحاج في حجه، هي مرحلة التحرر من الأنا، حيث تبدأ هذه المرحلة في الميقات بتجاوز الذات والأنا ومحاولة صهر الذات والأنا في المسيرة الإيمانية إلى الله تبارك وتعالى. وهذه هي المرحلة الأولى في هذه الرحلة الإلهية.
1: فتصب هذه الذوات بعد انسلاخها عن الأنا ومختصات هذا الأنا في الحجد البشري الكبير في الطواف حول البيت، كما تصب السواقي والأنهر الصغيرة في البحر الكبير. فلا نستطيع أن نميز بعد ذلك أين هي مياه هذه السواقي من البحر الكبير، وهي رحلة شاقة وذات معان كبيرة في حياة الإنسان تستحق منا الكثير من التأمل والتفكر.
0: تبدأ هذه الرحلة مستمعينا من الميقات، حيث يتجرد الإنسان فيه من ذاته وأهوائه وخصائصه التي تفرزه عن الآخرين وتفرده، وتحجزه عن الانصهار في المسيرة الإلهية الحاشدة التي لا يتمايز فيها الأفراد، ولا يحجز بعضهم عن البعض شيء من هذه الفواصل والفوارز التي تفصل الناس بعضهم عن بعض.
1: والميقات حد فاصل بين الأنا وبين الجماعة المؤمنة، فقبل أن يدخل الحاج الميقات يعيش كما يعيش سائر الناس الأنا تمييزا وتشخيصا، فللأنا تظاهر وبروز في حياتهم، ولكن حين يدخل العبد الميقات تضاءل الأنا وخف صراخه وصوته وفقد معالمه ومميزاته وفقد لونه وصبغته الصارخة. هذا الانقلاب في الشخصية والموقع يتم في الميقات، حيث يرمز لباس الإحرام إلى هذا الانقلاب الروحي.

0: مستمعينا الأكارم، إن الحج يعبر عن المعاني والمفاهيم التي تنطوي عليها بلغة الرمز، فعند الميقات يتجرد الحاج عن كل ملابسه وما تحمله من سمات شخصية وطبقية وقومية وإقليمية، لأن لباس الإنسان يحمل هويته ويحمل الإشارة إلى شخصية الإنسان وانتمائه القومي والإقليمي والعقائدي وطبقته ومهنته ودرجته في الثراء والفقر والمستوى الاجتماعي. فإذا بلغ الحاج الميقات تجرد عن ملابسه ولبس ثياب الإحرام إزارا ورداء وكان قطعتين من القماش وخلع عن نفسه ملابسه التي كانت تحمل هويته وتعبر عن شخصيته.
1: إن هذه هي الخطوة الأولى في الميقات التي تعبر عن انسداخ الإنسان عن هويته وشخصيته وأنانيته، وتعبر أيضا عن العبور على الذات وتجاوز الأنا تماما كما يجرد الميت عن ملابسه، لأن دور الأنا في حياته قد انتهى ولم يعد للأنا حجم ولا دور ولا شكل في المرحلة الجديدة من حياته. كذلك الميقات فهو مرحلة أخرى من الحياة ضمن هذه الحياة الدنيا، يتجرد فيها الحاج عن هويته وأنانيته وينسلخ عن ذاته ليدخل الميقات، وكأن الميقات مصفى.
0: وأول شيء تأخذه هذه المرحلة من الإنسان هو ذاته، فإذا تجرد عن الأنا وانسلخ عن ذاته حق له أن يتجاوز الميقات إلى الحج، وما لم يتخلص الإنسان عن ذاته فلا يحق له أن يتجاوز الميقات إلى لقاء الله تعالى. فإذا خلص في هذه المصفات من ذاته اجتاز الميقات وتوجه إلى الحج.
1: مستمعينا، إن أكثر ما يثير المتاعب في حياة الناس ويعكر العلاقة فيما بينهم هو التصادم الذي يحدث بين الذوات والأنانيات. فعندما تذوب الذات عند الإنسان وتنصهر ويتخلص الإنسان من طغيان الأنا، ينتهي شطر كبير من مشاكل الإنسان ولقاءاته السلبية مع الآخرين وما يتبعه من صدام وتردي العلاقة وحالة الإثر والأنانية وحب الذات. فإذا خلصت حياته من الذاتية والأنانية تمكن من أن يسلم من هذه المشاكل والمتاعب التي تعج بها حياة الناس في المجتمع، واستطاع أن يضع حياته وعلاقاته الاجتماعية على أسس سليمة، وأن يحكم السلام في علاقاته مع الآخرين.

0: مستمعين الأكارم، في الميقات يختص الإنسان مع خصلة أخرى من خصال الأنا، وهي خصلة ممدوحة لو كانت في الحدود المعقولة التي لا تستأثر باهتمام الإنسان كله ولا تملك إرادته ولا تحكمها. فإذا تحولت هذه الخصلة إلى خصلة حاكمة على إرادته كانت صفة ذميمة من صفات الإنسان، تلك الخصلة هي خصلة التجمل.
1: أجل مستمعينا، فخصلة التجمل خصلة ممدوحة في الحدود التي تظهر على الإنسان نعم الله تعالى وفضله، فإذا تحولت إلى خاصية من خواص الذات مهمتها إبراز الذات وإظهارها لا إبراز نعم الله تعالى وفضله، تحولت إلى صفة ذميمة من صفات الذات وسلبته القدرة على تحمل الشظف والسير على طريق ذات الشوكة. سلطان الهوى والشهوات.
0: مستمعين الأكارم، ما زلنا ومعاني إحرام الحجاج في الميقات. ففي الميقات تمر الأنا بتصفية ثالثة، وهي تخليص الإنسان من سلطان الهوى والشهوات والغرائز. وهذه مسألة في غاية الدقة في الإسلام، ولو تمعنا في هذا المصطلح جيدا لانتبهنا إلى أننا استخدمنا عبارة تخليص الإنسان من سلطان الهوى والشهوات، ولم نقل من الهوى والشهوات.
1: أجل مستمعينا، وذلك لأن الإسلام لا يكافح الأهواء والشهوات في نفس الإنسان، وإنما يصفها ضرورة من ضرورات الحياة، ومن دونها تختل الحياة. وإنما الذي يكافحه الإسلام هو سلطان الهوى والشهوات على الإنسان وإرادته، وليست الأهواء والشهوات في حد ذاتها مصدرا للانحراف والسقوط في حياة الإنسان، وإنما الانحراف والسقوط يأتي من ناحية سلطان الهوى على إرادته.
0: فإذا تمكنت الأهواء منه وتحكمت الشهوات فيه وخضع واستسلم لها، عند ذلك فقط يتمكن الشيطان منه ويتعرض الإنسان للسقوط والانحراف. ولذلك فإن النهج الإسلامي في التربية يعمل على ترويض الأهواء والشهوات وتطويعها لإرادة الإنسان وتمكين الإرادة منها، دون أن يكافحها ويحاربها ويستأصلها ويصادرها. فالصوم نموذج واضح لهذا المنهج التربوي.
1: والميقات هو الآخر يقع في هذا الخط التربوي. ففي الميقات يتعرض الإنسان لتصفية واسعة في الأنا والهوى، ويمتص الميقات من نفس الإنسان سلطان هاتين الخصلتين، فيسمح له بالدخول في ضيافة الله تعالى بعد أن يجرده من هذه النزعة الحيوانية التي تطغى على تصرفاته وتحكم إرادته وفعله.
0: والهوى عندما يحكم الإنسان مستمعين الأكارم يتحول إلى مصدر للشر في علاقاته وحياته الاجتماعية، ويسلب الأمن والسلام في حياة الناس، فليس ما بين الناس من خلاف وصراع وصدام مصدره الاختلاف في الرأي غالبا، وإنما يعود السبب في نسبة كبيرة وواسعة في هذه الخلافات إلى عامل الهوى في العلاقات الاجتماعية.
1: إذن فالميقات نقطة تحول وانقلاب في حياة الإنسان، وأهم ما في هذا الانقلاب هو إضعاف الأنا والذات، فإذا تجرد عن ذلك كان مؤهلا للدخول في رحاب ضيافة الله في الحج.
0: ومن العجيب حقا أن المذاهب الفكرية المادية تؤكد عكس ذلك من خلال تعزيز الأنا وتثبيت واعتماد عنصر الاعتداد بالنفس وتنمية حالة الغرور والعجب، بخلاف الإسلام الذي يبني منهجه التربوي على أصل مكافحة الأنا وإضعافها وتحجيمها، وتحويل الإنسان من محور الأنا إلى محور حاكمية الله تعالى وسلطانه في حياته، ويدعو الإنسان إلى التحلل من هذا المحور والارتباط بالمحور الرباني والانصهار فيه. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
1: الحج والانصهار في الجماعة.
0: مستمعين الأكارم، إذا تجرد الإنسان عن الأنا وانسلخ عن ذاته، فإنه في الحال سيجد نفسه في وسط حشد بشري كبير لا يمتاز بعضهم عن بعض ولا يكاد يفرق بينهم شيء، يتحرك ضمن موج بشري كبير هادر ينطلق من الميقات إلى الكعبة، كما تصب الأنهر في البحر من كل ميقات من هذه المواقيت المعروفة التي وقتها نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فتتجمع هذه الأنهر حول البيت الذي رفع قواعده إبراهيم ومعه ابنه إسماعيل عليهما السلام.
1: وفي هذا التيار البشري العظيم يتضاءل عند الإنسان الإحساس بالأنا حتى لا تكاد تشعر به حواسه ومشاعره، فلا نرى في المطاف أفرادا يتحركون، وإنما نرى كتلة بشرية واحدة من الناس تطوف حول البيت العتيق.
0: ولو أن الحاج الذي تجرد في الميقات عن الأنا لم يكن يصب في المطاف في الجماعة المؤمنة لكان يضيع ويفقد مقومات وجوده وشخصيته، ولكنه لا يكاد يتجرد عن الأنا ومعالمه وحدوده حتى يصب في الجماعة الكبيرة، كما تصب قطرات الماء في النهر الكبير، ويعود في المطاف إلى لون جديد من الحياة وإلى حياة جديدة لم يألفها من قبل بهذه القوة والفاعلية ولم يشعر بمذاقها. مستمعين الأكارم، بهذه الصورة ستموت الأنا وسيبعث الله في نفسه الإحساس بالجماعة وينتقل إلى طور جديد من الحياة. أهم خصائص هذا الطور غياب الفردية وحضور الجماعة، حيث يتكرس هذا الإحساس لدى الإنسان في المطاف وفي السعي وفي الموقف وفي عرفات وفي الإفاضة إلى المزدلفة وفي المزدلفة وفي منى وفي العودة إلى الطواف والسعي.
1: أجل مستمعينا، حيث سيتضاءل لدى الإنسان المسلم الإحساس بالأنا ويتأكد لديه الإحساس بالجماعة المسلمة وبأنه عضو من جسم واحد وليس فردا من مجموعة إنسانية، وبأن هذه الأمة كيان واحد ومصير واحد، وما يصيبها من خير وشر يصيب الجميع، وبأنه وحده لا يستطيع أن يتحرك إلى الله على خطى إبراهيم عليه السلام إلا أن يذوب في هذا الحشد البشري الكبير المتجه إلى الله سبحانه وتعالى.

0: مستمعين الأكارم، قد وصلنا إلى موعدنا وحديث شريف من أحاديث الحج العظيم والواردة عن نبي الهدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعن أهل بيته المعصومين عليهم السلام. اليوم سنستمع إلى هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله، يقول
1: عنه صلى الله عليه وآله: ما سبح الحاج من تسبيحة، ولا هلل من تهليلة، ولا كبر من تكبيرة، إلا بشر بها تبشيرة.
0: اللهم اجعلنا من حجاج بيتك الحرام يا أرحم الراحمين. بهذا مستمعينا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شاهدوا برامج إذاعة البلاد المباشرة على الفيسبوك في الصباح والمساء كل يوم وعلى مدار الأسبوع. برامج مباشرة على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة البلاد. أوقات برامجنا المباشرة كل يوم عند الساعة 10:30 صباحا إلى الساعة 11:30، ومساء كل يوم عند الساعة 5 مساء إلى الساعة 6 مساء. استمتعوا بباقة من البرامج المباشرة اليومية في الفقه والسياسة والطب والاجتماع ومتابعة شؤون الجرحى وذوي الشهداء، مناقشة المشاكل الأسرية ووضع الحلول لها، دروس قرآنية وتعليمية وأخرى تربوية. كل ذلك في البرامج المباشرة لإذاعة البلاد على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. استمعوا إلينا عبر جوجل مباشرة وعبر ترددنا 93.7 FM على الراديو. للمشاركة اتصلوا على الأرقام 077-5-331 و 078-11-31 مكعب 07 و 0771 مكعب 7 مكرر 242. إذاعة البلاد معكم في كل زمان ومكان.

0: رياحين العلا العابقة نبعثها لكم مستمعينا، وأنتم تستمعون إلى فترة برامجنا المسائية، فترة برامج إذاعة البلاد من بغداد.
1: إذاعة البلاد من بغداد تقدم

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. كان آخر ما تحدثنا عنه في الحلقة السابقة متعلقا بتساؤل طرحناه بعد أن بينا أن يعقوب عليه السلام قد صبر على محنته التي وقع فيها، وهي فقد يوسف عليه السلام. بينا أن ذلك النبي قال فصبر جميل، بالإشارة إلى أنه سيصبر على هذا الامتحان وهذا الابتلاء الذي مني به. فكيف يمكن أن نوفق بين هذا القول وهو أن يعقوب قد صبر على هذه المحنة، وبين قوله تعالى في الآية 84 قال تعالى وتولى عنهم، أي يعقوب عليه السلام تولى عن أبنائه وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ظاهر هذه الآية، وهي الآية 84 كما قلنا، أن يعقوب عليه السلام نجده يبكي حتى أن هذا البكاء تسبب في ذهاب نور عينيه، فقال تعالى وبيضت عيناه من الحزن. فكيف يمكن التوفيق بين هذا الكلام وبين الكلام السابق وهو أن يعقوب عليه السلام قد صبر؟ للجواب عن ذلك يمكن القول إن قلوب عباد الله هي محل ومركز للعواطف، وهي محل ومركز أيضا للإحساس المرهف. فلا نتعجب إذا أصيب إنسان وهو مؤمن أن تدمع عينه، فهذا ليس عيبا. العيب، كل العيب هو أن لا يسيطر، هو أن لا يسيطر الإنسان على نفسه، وأن يتفوه بكلمات من شأنها أنها تخالف النظام العبودي في ذلك الإنسان. ولقد أشرنا إلى ذلك، لربما يصدر من الإنسان هذا الذي وقع في هذا البلاء وفي هذه المحنة، قد يصدر منه كلام مفاده عدم الشكر لله، مفاده عدم الرضا بقضاء الله وقدره، مفاده الكفران. هذا هو العيب. أما أن تذرف العيون الدموع فهذا ليس عيبا. لماذا؟ لأن لهؤلاء العباد، عباد الله قلوب مرهفة، لديهم عواطف ولديهم أحاسيس مرهفة، فسرعان ما يصاب ذلك العبد بمحنة أو بفقد شخص ما، تراه تدمع عينه على فقد ذلك العزيز. المهم عندنا أن يسيطر الإنسان على نفسه، أن لا يفقد توازنه، أن لا يضطرب حاله، أن لا يهتز، يكون قويا جلدا، يكون كالجبل كالطود العظيم. هذا هو المهم. والشيء بالشيء، يذكر أن هذا السؤال وجه إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حينما بكى على موت ولده إبراهيم، حيث قال له بعض الصحابة يا رسول الله أتنهانا عن البكاء وتبكي أنت؟ فماذا كان جوابه صلوات الله وسلامه عليه؟ قال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب. وفي رواية أخرى أنه قال ليس هذا بكاء إنه رحمة. هذا الكلام الذي صدر من نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مفاده أنه لا إشكال إذا وقع الدمع من العين. المهم كما قلت قبل قليل أن يسيطر الإنسان على نفسه بأن لا يضطرب توازنه،
العقلي وتوازنه النفسي، فبالتالي يصدر منه كلام هو مخالف لمبدأ العبودية عند ذلك الشخص. بعد أن تحدثنا عن الصبر وأتممنا الجواب عن هذا التساؤل الذي طرحناه في الحلقة السابقة، نتم الحديث عما جرى بين أبناء يعقوب عليه السلام وبين أبيهم، وذلك حينما جاءوا بدم كذب إلى أبيهم بأن الذئب قد أكل يوسف عليه السلام. ولا شك أن هذا الكلام مفترى وكذب ومدعى، وإن كان قد أثر في يعقوب عليه السلام. هنا أريد أن أتحدث عن الكذب. نحن لدينا في العامية يقال إن حبل الكذاب قصير. هذا الكلام الذي يصدر في العامية معناه هو كناية عن كون الكذاب لا يدوم له الكذب، وأن مآله سيؤول وأن آخره سيؤول إلى الفضيحة وكشف الحقيقة. لماذا يكون الكذاب حبله قصير؟ يمكن القول إن الكذب أو الكذاب لا يستطيع ولا يقدر على أن يكتم، لا يستطيع أن يكتم سره أبدا، أو قل دائما. لماذا؟ لأن الوقائع والأحداث العينية التي يمكن أن تحس هذه حينما تظهر إلى الوجود الخارجي، حينما تكون في الواقع الخارجي تظهر ومعها روابط كثيرة مع موضوعات أخرى تدور حولها، مثالها كمثال النهر الذي لديه أو فيه أو متشعب منه جداول كثيرة. فكذلك الحادثة كحادثة كون يوسف قد أكله الذئب، هذه حادثة فيها مجموعة روابط لهذا المدعي بأن يوسف قد أكله الذئب. هذا المدعي لا يستطيع أن يلم بجميع أجزاء وروابط تلك الحادثة، لربما يستطيع أن يوفق بين فرعين أو ثلاثة، ولكن لا يستطيع أن يلم بكل الأطراف. وبالتالي إذا فقد خيطا أو طرفا من هذه الحادثة سيفضح حاله وستنكشف الحقيقة حينئذ. لذلك نقول إن الكذاب لا يستطيع أن يكتم السر دائما، لذلك نقول إن حبل الكذب قصير. إذن هذه المتعلقات بالحادثة الكاذبة، هذه الروابط المتعلقة بهذه الحادثة قد يغفل عنها ذلك الإنسان، وبالتالي يتسبب بهذه الغفلة في الوقوع في فضيحة لا يستطيع أن يقف ويصمد أمامها. فمثلا هؤلاء قد قدموا القميص، قميص يوسف، بين يدي أبيهم يعقوب عليه السلام، وضعوه بين يديه سالما غير مخرق. فأحس يعقوب عليه السلام حينئذ حينما

وفي رواية أخرى ألقي القميص على وجهه وطفق يبكي ويقول: أي ذئب مشفق هذا الذي أكل ولدي ولم ينل قميصه منه سوء. ثم بعد ذلك غشي عليه وسقط على الأرض كالخشبة اليابسة، فصاح بعض الإخوة: ويلنا من عدل الله يوم القيامة، فقدنا أخانا وقتلنا أبانا. وبقي يعقوب عليه السلام مغشيا عليه حتى السحر. وبالرغم من احتراق قلب يعقوب عليه السلام لم يجر على لسانه ما يدل على عدم الشكر أو ما يدل على اليأس أو ما يدل على الجزع. لذا قيل إن يعقوب قد صبر صبرا جميلا. لماذا؟ لأنه لم يحدث شيئا على لسانه من قبيل عدم الشكر أو اليأس أو الجزع. وهذا أهم شيء لدينا في حالة كون الشخص يصاب ويمنى بمصيبة ما. لذا قال: فصبر جميل. ثم بعد ذلك قال: والله المستعان على ما تصفون. فهنا يعقوب عليه السلام يدعو الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الدعاء بلباس الإخبار، بصورة الإخبار. فالجملة كما هو واضح والله المستعان متكونة من مبتدأ وخبر. وعادة الدعاء أن يكون من فعل أمر مثلا أو من فعل نهي من قبيل ربنا آتنا في الدنيا حسنة ومن قبيل لا تؤاخذنا. إذن يفهم من هذه العبارة والله المستعان على ما تصفون، ويستشف منها الدعاء. فهو أي يعقوب عليه السلام يسأل الله أن يبدل مرارة الصبر التي مني بها، أن يبدل تلك المرارة إلى حلاوة، وأن يرزقه القدرة والطاقة والتحمل على مواجهة هذا الأمر الشاق، لئلا يضطرب حاله ويصدر منه كلام غير مرضي عند الله سبحانه وتعالى. ويروى أنه حين رمى يوسف عليه السلام إخوته في البئر خلعوا عنه قميصه وتركوه عاريا، فنادى: اتركوا لي قميصي لأغطي به بدني إذا بقيت حيا، ويكون كفني إذا مت. هذا كلام يوسف. فقال له إخوته: اطلبه من الشمس والقمر والكواكب الأحد عشر الذين رأيتهم في منامك، ليكونوا مؤنسيك في هذا البئر، ويكسوك ويلبسوك ثوبا على بدنك. فدعا يوسف بعد أن أيس من إخوته بهذا الدعاء، حيث قال: اللهم يا مؤنس كل غريب، ويا صاحب كل وحيد، ويا ملجأ كل خائف، ويا كاشف كل كربة، ويا عالم كل نجوى، ويا عالم كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى، ويا حاضر كل ملأ، يا حي يا قيوم، أسألك أن تقذف رجاءك في قلبي حتى لا يكون لي هم ولا شغل غيرك، وأن تجعل لي من أمري فرجا ومخرجا، إنك على كل شيء قدير. كان هذا دعاء يوسف عليه السلام وهو في الجب في البئر. والشيء بالشيء يذكر، أي من قبيل الدعاء. يروى أنه حينما ألقي يوسف عليه السلام في البئر هبط عليه جبرائيل وقال: ما تصنع هنا أيها الغلام؟ فقال له: إن إخوتي ألقوني في البئر. فقال له جبرائيل: أتحب أن تخرج من البئر؟ فماذا كان جواب يوسف؟ فماذا كان جواب يوسف عليه السلام؟ كان جوابا تلفح منه رائحة التوحيد، حيث قال: ذلك بمشيئة الله، أي ذلك الخروج من ذلك البئر لا يكون إلا بمشيئة الله. ويمكن أن يكون

0: هذا الكلام المتألف من كلمتين أو ثلاث درسا كبيرا وعظيما لنا بأن لا نتوكل ولا نعتمد على أحد سوى الله سبحانه وتعالى. فجبرائيل عليه السلام نفسه قال له: هل تريد شيئا؟ هل تريد أن تخرج من البئر؟ فرد عليه يوسف عليه السلام بالنفي: إن القضية ليست متعلقة بشخص ما، وإنما هي متعلقة بالله، والقضية عند الله سبحانه وتعالى، إن شاء أخرجني من ذلك البئر. قال تلك الكلمة: وهي ذلك بمشيئة الله إن شاء أخرجني. بهذا ينتهي الحديث عن حلقة من الحلقات التي تضمنتها السلسلة الطويلة لقصة يوسف عليه السلام. وبهذا نختم الحديث لهذا اليوم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة البلاد من بغداد
2: هدى للمتقين.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، هذه إذاعة البلاد من بغداد ترافقكم وتبث على حضراتكم كل ما هو جديد ومفيد. فترة برامجنا في هذه الأوقات مستمرة معكم، آملين لكم معنا طيب الوقت. إذاعة البلاد، صوتكم في كل الأوقات.
1: لا توجد سعادة دائمة ولا حزن دائم، فكلها فواصل لمراحل جديدة.
2: فابتسم لأجملها وتعلم من أتعسها.
1: هنا

أول الأرض والكلمات. يا واسع الرافدين وحناء الزمن القديم، يا ضحكة البساتين وتلاحين الم

تجمعنا لأنك الأب الكبير ونحن أبناؤك. لا فرق بين عراقي وعراقي إلا بحبك، ونحن المريدون الذين يبحثون عنك، فما وجدناك إلا في البيوت كلها، فأنت يا وطن.

صوت الوطن.

0: على الإلكتروني كاظم الشمري.
1: أداء المنشد علي الدراجي. الهندسة الصوتية علي الجزائري. التوزيع علي زهير عباس. كلمات الشاعر مصطفى الطيب.
2: مستمعين الأفاضل، ما زلنا متواصلين معكم ونحن نقدم لكم الفكر الأصيل والمعلومة النافعة في هذا المساء المبارك. لكم أرقى وأجمل التحايا من كادر الإذاعة الذي يتمنى لكم أجمل الأوقات وأنفعها، وأنتم تقضونها بالاستماع إلينا. إذاعة البلاد من بغداد. جلس عبد الله يائسا من الحصول على لقمة عيشه، متشائما من لون مستقبله القاتم. فكم تضيق الدنيا الواسعة وتزغر في عين المحتاج إلى المساعدة حتى كأنها ثقب إبرة.
3: لا يهمني أمري كثيرا بقدر ما أحمل هم عائلتي وأطفالي، همس في نفسه متحسرا.
2: لاحظت زوجته ما عليه من الحزن وما هم فيه من فقر مدقع قد بلغ أوجه، فأشارت عليه بأن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعلمه بحالته المتدهورة ويطلب منه العون والمساعدة.
3: فجمع شتات عزمه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لطلب العون ومد يد المساعدة. وقبل أن ينبس ببنت شفة ويقول حاجته، سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه الله. فلم يقل شيئا رغم حاجته، وعاد إلى بيته بخفي حنين.
2: فدفعه الفقر مرة أخرى إلى الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحل مشكلته، فسمع الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأمس نفسه، فسكت ولم يظهر شيئا. ولكن الفقر المدقع والحاجة الملحة لم يدعه يسكن أو يقر له قرار.
3: وفي اليوم الثالث نهض قاصدا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عازما أن يخبره بحاله وحاجته. فلما وصل إلى مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سمع الحديث نفسه يتكرر على مسامعه للمرة الثالثة.
2: وما إن سمع الحديث حتى غمر الاطمئنان قلبه، لأنه هذه المرة أحس أن مفتاح مشكلته بيده. فخرج وهو يمشي بخطوات واثقة وعزم كبير، وراح يحدث نفسه عن الاعتماد على النفس وعدم اللجوء إلى العبيد في طلب المساعدة.
3: فكر عبد الله بما هو فيه من قوة وطاقة وما يمكنه أن يصنع بهما، وقال في نفسه: ما العمل الذي يمكنني أن أعمله؟
2: ثم خطر في باله أن الناس يحتاجون إلى الوقود دائماً، والحطب بعيد في الفيافي والصحراء والجبال، فصمم على أن يذهب ويحتطب. ولكن همته خارت حينما تذكر أنه لا يملك أدوات الاحتطاب ولا يمكن له شراؤها.
3: ولما تذكر أحد أصدقائه فرح وعادت إليه همته، فذهب إليه واستعار منه فأسا وبعض الوسائل للاحتطاب.
2: شق عبد الله طريقه نحو الصحراء وهو يتخيل كثرة ما في فيافيها من أشجار يابسة وأغصان متكسرة، ولكنه دهش لما وجد أن بين غصن وغصن وشجيرة وأخرى مسافة كبيرة تحتاج إلى جهد ومشقة لجمعها، وخصوصا أن الشمس في الصحراء لا ترحم وحرارة الرمال لا تحتمل.
3: لكنه كلما تذكر عائلته وما هم فيه من الفقر والفاقة ارتفعت معنوياته إلى ذروتها، فيهز فأسه فوق رؤوس الأغصان قاطعا كل صلاته بالحاجة والفقر والجوع.
2: لم يبق من النهار إلا ساعة وترحل الشمس بعيدا إلى عالم آخر. أسرع عبد الله بجمع ما كسره من حطب ليدرك السوق قبل أن يغفل الجميع راجعين إلى منازلهم.
3: حمل ما جمعه من حطب بما بقي فيه من قوة وطاقة وجاء به إلى السوق وصرخ بصوت عال: حطب جزل، حطب جزل. فباعه وذاق حلاوة تعبه ورأى نتيجة عمله وجهده.
2: لم تصدق زوجته ما رأت حينما شاهدت زوجها عبد الله يحمل معه عشاءهم لتلك الليلة، وذهلت حينما أخبرها أنه لم يطلبه من أحد.
3: وفي الصباح الباكر وقبل أن تستيقظ الطيور في أعشاشها استيقظ عبد الله، فحمل فأسه وخرج مسرعا إلى الصحراء وفعل ما فعل بالأمس، وعاد إلى بيته ليلا غانما قوته لبضعة أيام.
2: ولم يزل هذا عمله حتى استرجع فأس صاحبه واشترى فأسا جديدا، ثم ازداد رزقه وتوسع فاستطاع أن يشتري ناقة وغلامين وكل ما يحتاج من وسائل العمل، وأصبح ذا مال وغلمان.
3: وصار عبد الله مثالا لمن يعتمد على نفسه في العمل والسعي وراء الرزق وعدم طلب المساعدة إلا من الله سبحانه وتعالى.
4: مستمعي إذاعة البلاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متواصلين معكم وبث مواد برامجنا المسائية المعدة لهذا اليوم. هذه إذاعة البلاد.

0: إن العقل أكبر نعمة إلهية شرط أن تستعمله للتفكير وليس لإيواء المخاوف والهواجس أو تعطله لعلة أو أخرى.
1: فالعقل كالبطارية يشحن بالاستعمال ويموت بالإهمال.
0: فالعقول المتوقدة بالذكاء هي تلك التي تشحنها التجارب العلمية والعملية وتنميها الاستعمالات اليومية.
1: هنا إذاعة البلاد.
0: هنا إذاعة

0: إذاعة البلاد من بغداد تقدم
1: سلمان منا. رجال أناروا الوجود بإيمانهم فكانوا بحق دعائم الإسلام،
0: بحثوا عن الحقيقة وجاهدوا في الوصول إليها فنالوا مراتب الإيمان الأول.
1: سلمان
0: برنامج يبحر بنا في رحاب الصحابي الجليل والباحث عن الحقيقة والحق سلمان المحمدي، وإبراز دوره الإيماني والجهادي والعبادي في رحاب الإسلام الأصيل.
1: سلمان منا برنامج أعدته للإذاعة سمير الخزعلي، ومن إخراج منتظر الموسوي.
0: سلمان منا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. على الود والمحبة نلتقيكم وحلقة أخرى وبرنامج سلمان منا.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مع برنامج سلمان منا، برنامج يحكي جانبا من سيرة الصحابي الجليل وأحد أركان الإسلام ومن عشاق الجنة إليه وصاحب المواقف المشهودة في الحرب والسلم، إنه سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه.

0: مستمعين الكرام، الكوفة هذه البقعة الطيبة من الأرض ورد في فضلها وفضل مسجدها أحاديث كثيرة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام، وما ذلك إلا لقدسيتها وكرم تربتها.
1: فكان الإمام علي عليه السلام يقول نعمة المدرة، وقال أنه يحشر من ظهرها يوم القيامة 70,000 وجوههم على صورة القمر، ويقول هذه مدينتنا ومحلتنا ومقر شيعتنا.
0: وقال جعفر بن محمد الصادق عليه السلام اللهم ارمي من رماها وعاد من عاداها، ويقول تربة تحبنا ونحبها. وكان الإمام علي عليه السلام يقول الكوفة كنز الإيمان وحجة الإسلام وسيف الله ورمحه، يضعه حيث شاء، والذي نفسي بيده لينتصرن الله بأهلها في شرق الأرض وغربها كما انتصر بالحجاز.
1: وأما مسجدها فقد رويت فيه فضائل كثيرة، فروى حبة العرفي فقال كنت جالسا عند علي عليه السلام فأتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين، هذه راحلتي وزادي، أريد هذا البيت، أعني بيت المقدس.
0: فقال عليه السلام كل زادك وبع راحلتك وعليك بهذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، فإنه أحد المساجد الأربعة، ركعتان فيه تعدل 10 فيما سواه من المساجد، والبركة منه إلى 12 ميلا من حيث أتيته، وهي نازلة من كذا 1000 ذراع.
1: وفي زاويته فار التنور، وعند الإسطوانة الخامسة صلى إبراهيم عليه السلام، وقد صلى فيه 1000 نبي و1000 وصي، وفيه عصا موسى والشجرة اليقطين، وفيه هلك يغوث ويعوق وهو الفاروق، وفيه مسير لجبل الأهواز،
0: وفيه مصلى نوح عليه السلام، ويحشر منه يوم القيامة 70,000 ليس عليهم حساب، ووسطه على روضة من رياض الجنة، وفيه 3 أعين من الجنة تذهب الرجس وتطهر المؤمنين، لو علم الناس ما فيه من الفضل لأتوه حبوا.
1: هذه البقعة الطاهرة لم يكن لها اسم قبل السنة 17 للهجرة، أو على الأقل لم تكن معروفة بهذا الاسم قبل ذلك الحين. فالعرب يقولون للرملة الحمراء كوفة، ويقولون لكل رمل وحصباء مختلطين كوفة. فما هي قصتها؟
0: يبدو أن المسلمين بعد أن فرغوا من حرب القادسية والمدائن وأقاموا فيهما لم تلائم التربة ولا الطقس أجسامهم، فتغيرت ألوانهم ونحلت أبدانهم، فكتب حذيفة إلى عمر إن العرب قد رقت بطونها وجفت أعضادها وتغيرت ألوانها.
1: فكتب عمر إلى سعد أخبرني ما الذي غير ألوان العرب ولحومهم، فكتب إليه سعد إن الذي غيرهم وخومة البلاد، وإن العرب لا يوافقوها إلا ما وافق إبلها من البلدان، وإن العرب لا يوافقها إلا ما وافق إبلها من البلدان. فكتب إليه عمر أن أبعث سلمان وحذيفة رائدين، فليرتادا منزلا بريا بحريا ليس بيني وبينكم فيه بحر ولا جسر.
0: فأرسلهما سعد، فخرج سلمان حتى يأتي الأنبار، فسار في غربي الفرات لا يرضى شيئا حتى أتى الكوفة، وسار حذيفة في شرقي الفرات لا يرضى شيئا حتى أتى الكوفة، فأعجبتهما البقع، فنزلا فصليا ودعوا الله تعالى أن يجعلها منزل الثبات.
1: ثم رجعا إلى سعد فأخبراه، فارتحل سعد من المدائن حتى نزل الكوفة في المحرم 17، وكتب إلى عمر إني قد نزلت بالكوفة منزلا فيما بين الحيرة والفرات، بريا وبحريا، ينبت الحلفاء والنصي، وخيرت المسلمين بينها وبين المدائن، فمن أعجبه المقام بالمدائن تركته فيها كالمسلحة.
0: ولما استقروا بها عرفوا أنفسهم، ورجع إليهم ما كانوا فقدوا من قوتهم. وأول شيء خط فيها وبني مسجدها، قام في وسطه رجل شديد النزع، فرمى من كل جهة بسهم، وأمر أن يبنى ما وراء ذلك، وبني ظلة في مقدمة المسجد على أساطين رخام من بناء الأكاسرة في الحيرة.
1: وهكذا رأينا سلمان يختار هذه البقعة، وكأن يد الغيب دلته عليها، فهي اليوم مزار ملايين المسلمين أحياء وأمواتا، وفي ظهرها ثاني أكبر مقبرة في العالم، حيث مدفن أمير المؤمنين علي عليه السلام والبررة الصالحين من مواليه.
0: ولم يفتر سلمان عن ذكرها والتنويه بفضلها، فكان يقول: الكوفة قبة الإسلام، يأتي على الناس زمان لا يبقى مؤمن إلا وهو بها أو يهوي قلبه إليها، ويقول: أهل الكوفة أهل الله، وهي قبة الإسلام يحن إليها كل مؤمن.
1: إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم وبرنامج سلمان منا. تقبلوا تحياتي آمن السلام
0: وعمار الموسوي،
1: فإلى ذلك الحين نستودعكم الله في أمان الله وحفظه.

0: هو ملخص الحياة،
1: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.
0: ولا تبرح قوله تعالى:
1: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.

شاهدوا برامج إذاعة البلاد المباشرة على الفيسبوك في الصباح والمساء كل يوم وعلى مدار الأسبوع. برامج مباشرة على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة البلاد. أوقات برامجنا المباشرة كل يوم عند الساعة 10:30 صباحا إلى الساعة 11:30، ومساء كل يوم عند الساعة 5 مساء إلى الساعة 6 مساء. استمتعوا بباقة من البرامج المباشرة اليومية في الفقه والسياسة والطب والاجتماع ومتابعة شؤون الجرحى وذوي الشهداء، مناقشة المشاكل الأسرية ووضع الحلول لها، دروس قرآنية وتعليمية وأخرى تربوية. كل ذلك في البرامج المباشرة لإذاعة البلاد على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. استمعوا إلينا عبر جوجل مباشرة وعبر ترددنا 93.7 FM على الراديو. للمشاركة اتصلوا على الأرقام 0775031 و07811 مكعب 07 و07711 2 4 2. إذاعة البلاد معكم في كل زمان ومكان.

0: الأعمى
1: الأعمى يتمنى أن يشاهد العالم
0: يتمنى أن يشاهد العالم
1: والأصم
0: يتمنى سماع الأصوات
1: يتمنى سماع الأصوات
0: والأبكم يتمنى أن يقول الكلمات
1: وأنا وأنت
0: نرى
1: ونتكلم
0: كل هذه النعم ألا تستحق أن نكون سعداء؟
1: ونقول الحمد لله
0: هنا إذاعة البلاد
1: هنا

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، ونحن نتواصل معكم في بث سلسلة برامجنا والتي نتمنى أن تروق لكم وتنال رضاكم. إذاعة البلاد من بغداد.

0: يطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم كلما ذكروا من لم يكن علويا حين تنسبه فما له في قديم الدهر مفتخر أولئك القوم أهل البيت عندهم علم الكتاب وما جاءت به السور
1: إذاعة البلاد

0: غريب طوس، برنامج يحكي سيرة عالم آل محمد الإمام الرضا عليه السلام.
1: غريب طوس من إعداد بشرى الجيزاني،
0: تقديم محمد العتابي ووسن سعيد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين المظلومين.
1: السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامج غريب طوس.

0: 4 سنين طبقا لوصية أبيه عليه السلام.
1: وقد عاش الإمام الرضا عليه السلام محنة أبيه وانتقالاته من سجن إلى سجن حتى استشهاده سلام الله عليه، ولم تكن الظروف ملائمة ولم توجد مصلحة في إعلان المعارضة، فبقي الإمام عليه السلام يتجرع الألم ومرارة المحنة كاتما أنفاسه، مراعيا للظروف العصيبة التي تمر بالمسلمين عموما وبأتباع أهل البيت عليهم السلام خصوصاً.

0: الانفراج النسبي في عهد هارون.
1: لقد استشهد الإمام الكاظم عليه السلام مسموما سنة 183 للهجرة وبإعاز من هارون العباسي، وكان هارون يخشى تسرب خبر السم والاغتيال إلى المجتمع الإسلامي، ومن هنا خطط لتفادي ذلك، وذلك حين جمع القادة والكتاب والقضاة وبني هاشم، ثم كشف عن وجه الإمام عليه السلام وقال: أترون أن به أثرا ما يدل على اغتيال؟ قالوا: لا.
0: وأدخل السندي بن شاهك الفقهاء ووجوه أهل بغداد ليتفحصوا جثمانه عليه السلام، فنظروا إليه ولا أثر به من جراح أو خنق، وأشهدهم على أنه مات حتف أنفه، فشهدوا على ذلك. وأخرج الجثمان الطاهر ووضعه على الجسر ببغداد، ونودي: هذا موسى بن جعفر قد مات، فانظروا إليه.
1: وبقيت الهواجس محيطة بهارون، حيث كان يحتمل أن تنفجر الأوضاع متمثلة في حركة شعبية واسعة تهدد سلطانه، لذا اتخذ أسلوب التخفيف من محاصرة الإمام الرضا عليه السلام وأهل بيته لامتصاص النقمة الشعبية وتقليل ردود الأفعال، ولم يتخذ أي إجراء متشدد مع الإمام عليه السلام، ورفض الاستجابة لمن أراد منه قتله، كما نلاحظ في موقفه من عيسى بن جعفر حيث قال لهارون:
0: اذكر يمينك التي حلفت بها في آل أبي طالب، فإنك حلفت إن ادعى أحد بعد موسى الإمامة ضربت عنقه جبرا، وهذا علي ابنه يدعي هذا الأمر، ويقال فيه ما يقال في أبيه. فقال هارون مغضبا: وما ترى؟ تريد أن أقتلهم كلهم؟
1: وحينما حرضه خالد بن يحيى البرمكي على قتل الإمام الرضا عليه السلام، قال هارون: يكفينا ما صنعنا بأبيه، تريد أن نقتلهم جميعا؟ إن موقف هارون هذا كان ناجما عن رغبته في امتصاص النقمة الشعبية أولا، ولم يلاحظ أي نشاط معارضة لسلطانه من الإمام الرضا عليه السلام، على الرغم من كثرة الجواسيس والوشايات وشدة المراقبة له.

0: وفي الفترة الواقعة بين سنة 183 للهجرة وسنة 187 للهجرة لم يعلن الإمام الرضا عليه السلام عن إمامته، ولم يظهر أي تحرك علني في المدينة من خطب أو لقاءات عامة، ولم يسجل عليه أي حضور في المحافل العامة.
1: وقد أدرك هارون من خلال أخبار عيونه أنه كان بعيدا عن الأحداث، وهذا ظاهر من الرواية التي تقول: دخل أبو الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام السوق فاشترى كلبا وكبشا وديكا، فلما كتب

0: صاحب الخبر إلى هارون بذلك قال: قد أمنا جانبه.
1: ولم يصدق هارون الأخبار الوريدة عن غير طريق عيونه السرية، كالخبر الذي أورده أحد أحفاد الزبير بن العوام على هارون من أنه قد فتح بابه ودعا إلى نفسه. فقال هارون عند وصول الخبر إليه: وعجبا من هذا، يكتب أن علي بن موسى عليه السلام قد اشترى كلبا وكبشا وديكا، ويكتب فيه ما يكتب.
0: فلم يلتفت إلى قول الزبيري وترك الإمام الرضا عليه السلام وشأنه، إلى أن مضت 4 سنين من استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام، فقام الإمام الرضا عليه السلام بالأمر علنا عملا بوصية من أبيه.
1: وكان ذلك في سنة 187 للهجرة، وهي السنة التي قام فيها هارون بقتل البرامكة، وكان لقتلهم دور كبير في خلخلة الأوضاع السياسية، لأنهم كانوا أركان الحكومة ومشيدي صرحها. وبقتلهم انتهت الوشايات عن الإمام الرضا عليه السلام، لأنهم كانوا من أشد المحرضين على قتل أهل البيت عليهم السلام.
0: وهذه الظروف ساعدت الإمام عليه السلام على التصدي للإمامة، فقام بالأمر وهو مطمئن على عدم قدرة هارون على سجنه أو قتله، وقد حذره بعض أنصاره من التصدي للإمامة وقالوا: إنك أظهرت أمرا عظيما، وإنا نخاف عليك من هذا الطاغية. فقال عليه السلام: ليجهدن جهده فلا سبيل له علي.
1: وأجابهم في موقف آخر قائلا: إن خدشت خدشا من قبل هارون فأنا كذاب. وتصدي الإمام الرضا عليه السلام للإمامة لا يعني المعارضة السياسية، فقد تصدى الإمام عليه السلام لمحاربة الأفكار والعقائد الهدامة، واهتم بنشر الفكر الإسلامي السليم في مجالي العقيدة والشريعة. وهذا الأمر لا يهم هارون ما دام الإمام عليه السلام لا يعارض سلطانه.
0: ومما ساعد على هذا الانفراج النسبي هو انتقال هارون إلى الري سنة 189 للهجرة، ثم إلى خراسان سنة 192 للهجرة، ثم وفاته سنة 193 للهجرة.
1: مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، ونحن نتواصل معكم في بث سلسلة برامجنا والتي نتمنى أن تروق لكم وتنال رضاكم. إذاعة البلاد من بغداد.
1: معكم لنرسم ابتسامة ونمسح دمعا
2: ونخفف ألما

رحلة متفحصة عبر التاريخ مع أبناء نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام لنستخلص الدروس والعبر.

0: أبناء الخليل، برنامج نتناول فيه حياة النبيين إسماعيل وإسحاق ابني إبراهيم الخليل عليهم السلام. أبناء الخليل، حقائق تاريخية في ضوء القرآن الكريم، نتلمس من خلالها جهاد المصلحين وآثارهم وتعاملهم مع الآخرين لنشر دين الله تعالى. أبناء الخليل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة البلاد من بغداد في حلقة جديدة من برنامج أبناء الخليل.
2: نرحب بكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الذي نتناول فيه حياة النبيين إسماعيل وإسحاق ابني إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليهم الصلاة والسلام. وسنبدأ معكم في هذه الحلقة الحديث عن نبي الله إسحاق عليه السلام، فابقوا معنا راجين لكم أطيب الأوقات وأنفعها.

0: مستمعينا الكرام، ارتباط سارة بالخليل كان ارتباط روح ومشاعر وعقيدة وكفاح ومعاناة، فقد آمنت به في ظل الوثنية والإرهاب وطغيان نمرود، وهاجرت معه وصاحبته في رحلة الدعوة إلى الله والجهاد من أجل العقيدة والمبدأ، لترسم الطريق واضحا نيرا، الطريق الصعب المليئة بالأشواك وقسوة الحياة وعسرة الكفاح. أمام المرأة فهي المرأة التي اختطت طريق الهجرة والكفاح من أجل العقيدة في ظلال زوج النبي، واصطحبته طول المسيرة وشاركته ملحمة الصراع الحضاري.
1: تزوج الخليل سارة في بابل، وحين احتدم الصراع بينه وبين نمرود وأتباعه هاجر إلى أور الكلدانيين جنوب بابل من أرض العراق، واصطحب سارة معه رفيقة جهاد وحاملة مبدأ ومهاجرة من أجل عقيدة التوحيد ودعوة الهدى وخير الإنسان، ثم يممت وجهها مهاجرة شطر الشام تطوي الفيافي والقفار وتقطع البيد الشاسعة برمالها وأشواكها.
0: لقد كانت رحلة هجر وهجرة ومعاناة تدور حول الخليل، حيث دار وتفيض من حوله مشاعر الود والوفاء، فتحيل جفوة الصحراء ووحشة الغربة إلى واحة حب واستئناس، تضرب المثل الأعلى للمرأة المؤمنة الوفية وصاحبة العقيدة الصلبة الصابرة. استقر الخليل وسارة ومن معهما في أرض الشام، وأقاموا فيها ردحا من الزمن. الخليل وسارة ومن كان معهما ممن آمنوا وهاجروا وأوذوا في الله.
1: قرر الخليل الهجرة إلى مصر، ولم تكن سارة غير رفيقة درب وشركة هجرة وجهاد، يطلبون المرة والتموين والتزود بالطعام ويحملون الدعوة إلى الله ويبشرون برسالة الهدى، فصاحب الرسالة ليس بوسعه أن يبصر شيئا إلا من خلالها، وليس لديه هم سوى هم حملها وتبليغها. ولم يكن الخليل ليضيع فرصة الدخول إلى مصر دون أن يصدع برسالته ويبلغ دعوته، فراح يجادل أهل الدعوات الباطلة ويدحض ادعاءاتهم ويردها عليهم ويوضح لهم الطريق والمسار.
0: عاد الخليل إلى بلاد كنعان الشام ومعه جارية مصرية اسمها هاجر، توطن في هذه البلاد ولم يكن له ولد، فراح يرفع يد الضراعة والابتهال إلى الله سبحانه: ربي هب لي من الصالحين. فوهبه الله من هاجر جارية زوجته التي وهبتها له، وهبه إسماعيل كما مر بنا في حديثنا عن إسماعيل عليه السلام.
1: وكانت سارة تعاني من العقم وخلو الدار من ابتسامات الطفولة العذبة ونظراتها الحلوة البريئة، وها هي قد بلغت من الكبر عتيا وصارت تعيش سن اليأس، وقد انقطع رجاؤها من الولد والذرية، فليس بوسع إنسان أن يتصور أو يرجو ميلادا في هذا السن المتقدم في العمر، ولكن قدرة الله فوق عالم القوانين والطبيعة، فهو الخالق المتصرف في الخلق القاهر فوق عباده والقادر على ما يشاء.
0: وما أجمل الرجاء بعد اليأس، والبشرى بعد الغم، والعطاء بعد المنع، والفرح بعد الكرب، واليسر بعد العسر، ويعظم ذلك حينما يكون الحدث خارجا عن حدود المألوف من تفكير الإنسان وقوانين الحياة، فتظهر يد الغيب جلية وفويضات الرحمة واضحة وكرم الله شاخصا.
1: سارة ابنة التسعين والخليل قد جاوز 100 من السنين، وقد قضيا عمر الشباب وسني الإنجاب، فلم يأذن الله لإسحاق أن يبصر النور في هذه السنين الطوال. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب.

0: مستمعينا الكرام، ويشاء الله أن يمن على الخليل ويهبه إسحاق، فكان ميلاد هذا النبي معجزة تحدت قوانين الطبيعة وخرجت عن المألوف من تفكير الإنسان. تحدث القرآن عن هذا الوليد في آيات عديدة وشرح لنا كيف هبطت البشرى.
1: وتزامن ميلاد إسحاق بحدث تاريخي وتغيير اجتماعي خطير في تاريخ الإنسان، تزامنت ولادته مع إهلاك قوم لوط، فجاءت الملائكة تحمل البشرى وقرار الفناء في آن واحد. وهكذا شاء الله أن يهب الصالحين ويهلك الظالمين، ويعرض هذه الصورة على الأجيال التي تلت إسحاق ولوطا وإبراهيم. جاءت الملائكة تبشر بإسحاق وتنذر بالعقاب والعذاب لقوم لوط، أصحاب المؤتفكة في سادومة وعامورة ومن حولها من قرى القوم الظالمة عند البحر الميت، بحر لوط.
0: وقد وصف القرآن والموقف وصوره بإبداعه وتصويره الفني الجميل. الملائكة تحمل الإنذار والعذاب، إبراهيم عليه السلام مضياف كريم يقدم الطعام إلى ضيوفه، سارة قائمة ومواظبة على خدمة الضيوف إلى جنب إبراهيم عليه السلام، وحوار وجدال بين إبراهيم عليه السلام والملائكة بعد أن عرفهم يحاول فيه دفع العذاب وتأجيله، ويعكس صفة الحلم والحنان على البشرية، وإن أجرمت وأساءت لعلها تعود وتهتدي، إلا أن عدل الله وسابق علمه قد استوفى كل ما يمكن من فيوضات العدل والحكمة واللطف.
1: والملائكة تبشر بميلاد جديد للأم العجوز العقيم سارة. الموقف والخبر يثير سارة فتضحك وتستغرب الخبر، فتضع يدها على وجهها حياء وخجلا، وتجادل سارة الملائكة المتمثلين بهيئة البشر وهي ترفع صوتها، فأقبلت امرأته في صرة وتقول في موضع آخر مندهشة: أألد وأنا عجوز عقيم؟ وتتعجب وتقول: وهذا بعلي شيخة؟
0: ولكن تلك مشيئة الله وقدرته، ولا داعي لليأس والقنوط، فالله لطيف لما يشاء. وهكذا تكتمل صورة المشهد في بيت إبراهيم عليه السلام عبر العديد من آيات وسور القرآن الحكيم، فنلاحظ عناصر القصة وشخصياتها وأحداثها والمواقف المأساوية والأخرى المسرة فيها.
1: إبراهيم وسارة والملائكة المتجسدون بشرا في غرفة الضيافة، يختلط الألم والرعب بالحلم والعطف والاستغراب والفرح والرجاء، فتتفاعل بحرارة وجدل عنيف في إطار المشهد الصاخب المضطرم.
0: وينتهي المشهد ويتوجه الملائكة إلى أرض لوط، فينفذون فيها كلمة العذاب بما كسب أهلها وظلموا وانحرفوا، فقد شاعت وسط هذا المجتمع الجاهلي المرتد فاحشة الانحراف والشذوذ الجنسي، فكانوا يأتون الرجال دون النساء ويجاهرون بالفواحش والمنكرات، فأنزل الله عليهم العذاب بعد الرسل والهداية والإنذار.
1: وهكذا ينزل العذاب في الأمم والشعوب وهي في نشأة القوة والكبرياء والاستهزاء بقيم الحق والخير والعدل، وتتفتح أبواب الرحمة على المهتدين والصالحين وهم في حالة لا يملكون بها من وسائل العطاء والتغيير المرتبطة بقوانين الطبيعة وسنن الحياة ما يدفعهم للطمع بذلك، فتأتي على حين غرة، وتساق الألطاف والرحمة الإلهية كما يساق الغيم إلى الأرض الجرز، الأرض الميتة، فتهتز وتزدهر بالخصب والرواء.

0: وهكذا أبدل الله إبراهيم وسار بعد الشيخوخة والعقم والعجز ربيعا جديدا للحياة، فأزهرت رياض البيت وإخضر الجناب، فكان البشرى والوليد إسحاق بعد إسماعيل ب13 عاما.
1: مستمعين الكرام، في الحلقة القادمة سنتحدث معكم عن إسحاق عليه السلام لسان الوحي، فحتى يحين الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم

0: هنا إذاعة البلاد. مستمعينا، ما زلنا متواصلين معكم ونحن نقدم لكم الفكرة الأصيل والمعلومة النافعة في هذا المساء المبارك. لكم أرق وأجمل التحيات من كادر الإذاعة، والذي يتمنى لكم أجمل الأوقات وأنفعها وأنتم تقضونها بالاستماع إلينا. إذاعة البلاد من بغداد.
1: أصحاب المنتجين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، كيف يمكن لنا أن نسيطر على التوتر والقلق؟ الواقع هذا السؤال هو سؤال يحتاجه الإنسان في كل هذا العالم الذي بتنا نعيش فيه. الكثير من أسباب التوتر والقلق في حياتنا اليومية، وكيف بالأمر عندما يكون الإنسان أمام حرب أخذت عنوان الحرب الوجودية، ومع الأسف أن كل المعايير وكل القيم قد سحقت فيها، وبالتالي يكون القلق غير منضبط بمعنى من المعاني، بمعنى أن الإنسان عادة قد يركن إلى منطق، وقد يركن إلى بعض العقلانية الموجودة في هذا العالم، قد يركن أحيانا إلى المعايير الدولية أو القوانين شرعة حقوق الإنسان وما إلى ذلك. مع الأسف نحن على طور تشكل النظام عالمي جديد، ويراد لهذا النظام أن يكون مستعبدا لكثير من الشعوب، ولذلك اليوم القلق يزداد، بمعنى أن الإنسان لو تحدث بالمنطق مع الآخرين فإنه ليس هناك من يستمع إليه، لو حاول أن يرتكز إلى بعض المعايير مرتبطة بما هو المسموح وما هو الممنوع عالميا، أيضا يجد بأن هذا الأمر لا يلقى أذانا صاغية، بل الجميع يدوس على كثير من الواقع القيمي والمبادئ المثالية والأساسية في العالم، حتى المبادئ الدينية والإنسانية، كل ذلك يداس عليها تحت ظل معيار وحيد مع الأسف أريد أن يتم تثبيته في هذا العالم، وهو معيار القوة، القوة التي تجعل الإنسان لا يرتكز إلى أي قوة فوقه، فليس هناك من إله وليس هناك من دين ولا شرعة وما إلى ذلك. طبعا هذه نقطة لها علاقة بالسياق العام الذي يزيد من التوتر والقلق، لكن بطبيعة الحال نحن معنيون بالتفكر في بعض في ما نحن نواجهه، والذي من ضمنه كيف نسيطر على هذا النوع من القلق النابع من انعدام المعايير وشعور الإنسان أنه بات يتحرك على أرض غير صلبة وأرض غير ثابتة. بالتالي حتى هذا القلق والتوتر نفكر في كيفية التعاطي معه. أنا سأطرح الموضوع ضمن عدة نقاط وضمن عدة أفكار. المدخل الأساسي الذي أحاول أن أدخل من خلاله إلى كيفية المعالجة لهذا الموضوع، موضوع التوتر والقلق، هو يرتكز إلى تقسيم الزمن الذي يعيشه الإنسان إلى ثلاثة أزمنة في الدنيا، وأيضا بالنسبة إلينا إيمانيا لدينا الآخرة. إذن هناك أربعة أزمنة: الماضي، وهو الذي نعيش فيه أو نستذكر فيه كثيرا من الأمور التي حصلت بطبيعة الحال، لكن الماضي كزمن بالنسبة إلينا انتهى، معنى لم يعد موجودا. ونعم الماضي يؤثر في الحاضر، والحاضر يؤثر في المستقبل. إذن الماضي انتهى، لدينا الحاضر الذي نعيش فيه الآن، نحن الآن نعيش ربما في جلستنا هذه كحاضر، نحن نعيش في لقاء نتذاكر في بعض الأفكار المرتبطة بكيفية السيطرة على القلق والتوتر. سأنتقل عن هذه النقطة الأساسية وهي الحاضر إلى المستقبل. المستقبل طبعا هو الذي لم يأتي بعد، وهو الذي تكون عادة النتائج فيه، بمعنى نتائج ننتظرها أن تتحقق. اليوم كلنا ينتظر متى تنتهي هذه الحرب، وكلنا ينتظر الكيفية التي تنتهي بها هذه الحرب. هذا التصور هو تصور عن المستقبل الذي لم يأتي بعد، فعليا. وبالنسبة إلى العمل الذي يمكن أن نقوم به، بالنسبة للماضي انتهى، لا نستطيع أن نقوم بأي عمل، ما حصل قد حصل وانتهى الأمر. بالنسبة للمستقبل، في المستقبل نحن ننتظر نتائج، وبالتالي العمل ليس في المستقبل. العمل الذي يجب أن نقوم به، وبالتالي عندما نسأل سؤالا ما الذي يجب أن نقوم به لتخفيف التوتر والقلق، معنى ذلك أننا نسأل هذا السؤال لنشير إلى أن العمل الذي يجب أن نقوم به الآن في اللحظة الحاضرة كيف يمكن لنا أن نخفف التوتر والقلق. يعني بعبارة أخرى، نحن لدينا نمط في حياتنا اليومية، بعضنا يختار هذا النمط عندما تكون الأمور يعني مؤاتية للإنسان، الظروف تحت يده، لكن عندما تحصل حرب كثير من القضايا تصبح بلا سيطرة. المكان الذي يكون فيه الإنسان بلا سيطرة، لأنه قد يكون مضطر الإنسان إلى أن يذهب إلى مكان آخر. المكان إذا بقي في مكانه فقد يكون هناك أيضا أسباب للقلق لها علاقة بالخوف على حياته، والخوف على ربما الأولاد والأقرباء وما إلى ذلك. الإنسان أيضا قد ينتقل إلى مكان آخر، هناك أسباب للقلق والتوتر مرتبطة بكثير من القضايا، حتى ما يأكل الإنسان وما يشرب، أحيانا بده لحم حلال أو أكل حلال، المعيشة عندما يفقد الإنسان عمله نتيجة الحرب، كل هذه أسباب فعليا تندرج في إطار الحياة اليومية.

0: القرآن رئتك الثالثة
1: حين تختنق من دخان الذنوب،
0: فهو ينفع ويشفع ويرفع،
1: فلا تهجر.
0: نقل الآن مع البرنامج القرآني المباشر.

0: كتاب للحياة وبرنامج للتحرك وخريطة للسلوك.
1: إذاعة البلاد تقدم
0: قطوف دانية.
1: قطوف دانية. قطوف دانية، بصائر واضحة نستعين بها في مسيرة الحياة الطويلة.
0: قطوف دانية برنامج قرآني نقلب معه صفحات القرآن الكريم ونتأمل في آياته.
1: قطوف دانية، الضوء الذي يكشف الظلمات.
0: قطوف دانية، البرنامج القرآني مع الأستاذ نزار شبر.
2: الله السميع العليم، من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الأكارم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآن التفسيري قطوف دانية.

0: من جديد نكرر ترحابنا بحضراتكم وأعزائنا الأكارم، وأنتم تتابعون معنا سلسلة حلقات البرنامج القرآني التفسيري قطوف دانية، هو الذي يأتيكم من أثير إذاعة البلاد كل يوم اثنين الساعة 5 عصرا، آملين أن تقضوا مع كتاب الله أفضل الأوقات وأكثرها حسنات بحق محمد وآل محمد. برنامجنا يعنى بتفسير سور القرآن الكريم متتبعين ومتلمسين ما جادت به يراع علماء مذهب أهل البيت عليهم السلام أجمعين، رحم الله العلماء الماضين وحفظ الله الباقين. وأيضا برنامجنا يحتوي على فقرات أخرى، الفقرة الثانية فقرة السؤال القرآني، وسؤالنا القرآني هو ما من هم الأنبياء الذين تبدأ أسماؤهم بحرف الألف؟ من هم الأنبياء الكرام الذين تبدأ أسماؤهم بحرف الألف؟ الفقرة الأخرى هي فقرة الجوهرة، وجوهرتنا لهذا اليوم هي عن الظلم. ولمن لا يعرف ولمن لم يعرف أو لم يسمع بهذه الفقرة، أي ما معنى فقرة الجوهرة؟ جوهرتنا هي أن نقتنص مفردة من المفردات التي سوف نشرع في تفسيرها في الآيات المباركات، ونرى ما قال فيها محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وذلك تمسكا بقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي. ونحن نشرع في يعني بيان معاني الآيات المباركة حيث تمسكنا بالثقل الأكبر، أيضا يجب علينا أن نتمسك بالثقل الأصغر وأن نذكر محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإن شاء الله نختم بالدعاء لسيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، آملين منه تعالى أن يوفقنا لذلك بفضل منه ومنة وكرم، إنه هو أرحم الراحمين. فاصل قصير ونواصل، تفضلوا معنا. مشكور.
1: عن علي عليه السلام قال: من ظلم نفسه كان لغيره أظلم، وكيف يظلم نفسه بإعطائه قيادها وزمامها فيقع حينئذ في المظالم، يقع في ظلم أهله بالتقصير في حقهم بالاعتداء عليهم. لماذا؟ لذلك قلنا أن مديات الظلم واسعة وكثيرة، يظلم يمكن زوجته، يظلم والديه إذا لم يكن بارا بهما كما يجب عليه أن يبر بهما، يظلم زوجته، يظلم أولاده بعدم تربيتهم تربية صحيحة مثلا، أو بعدم توفير حقوقهم. عند شاب مؤهل للزواج ومحتاج للزواج وماكو مانع من أن يتزوج، لماذا يؤخر زواجه؟ عند بنت مؤهلة للزواج ويأتي خاطب جامع للمواصفات الزوج الصالح فلا يزوجها له، لماذا؟ لاعتبارات هو يعتقدها، هذا ظلم. زوجته تخرج مثلا من البيت بإذنه بدون إذنه، قد يكون تخرج بإذنه لكن تتحدث مع هذا الأجنبي وتلاطفه، ذلك صاحب المحل الذي تشتري منه، وتتحدث أزيد مما ينبغي مع الذي مثلا تتعامل معه، هذا ظلم. بل من حق الزوج أن تحفظ شرفه، هذا تجاوز على حق الزوج. وإذا خرجت من البيت بغير إذنه لأي هدف كان، حتى لو تعتقد أنه أمر مشروع، تخرج يمكن لمجلس حسيني أو تخرج يمكن.
0: شكرا لأستاذنا الأستاذ علي الإبراهيمي على هذا المقطع الذي يسهل علينا كثيرا من ما سوف نقدمه في بشأن الظلم. نعم، لا أنسان الله تعالى قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يا لها من هدايا عظيمة وكريمة من لدن كريم وعظيم. اللهم ارزقنا تلك الخدمة التي هي التلاوة والتدارس بحق محمد وآل محمد. نعم أعزائي الأكارم، وصلنا بفضله تعالى في سورة غافر المباركة التي جاء في فضلها عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، قال: من قرأ سورة غافر في كل 3 ليال غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وألزمه التقوى وجعل الآخرة خيرا له من الدنيا. طبعا يعني التنويه بسيط، أنه من نقرأ ثواب السور القرآنية، ثواب من قرأ السور القرآنية نجد ثوابا عظيما جدا جدا جدا، يعني لا يضاهيه عن من قرأ مثلا سورة كذا له 70 قصر في الجنة، كل قصر به 70 حورية، كل حورية قد إنسان شنو يقول هذه معقولة؟ نقول أول مو مو مو بعيد عن الله سبحانه وتعالى، وهو الكريم ولا بخل في ساحته ولا ينقص في ملكه شيء، هاي أولا. ومثلناها حقيقة، مثلناها في وقتها يعني، لأن ذكرنا هذا الموضوع لينطرح، قلنا شوفوا الله يكفيكم الشر، هذا الدواء يعني تلقى حباية صغيرة تنقذ روح إنسانية مشرفة على الموت، الله يشافي الجميع إن شاء الله. هاي اللي حباية تنحط تحت اللسان قد الإنسان يفقد حياته، بس حباية صغيرة ناعمة جدا قد اللي احنا نسمي قد النمنمة، بقد النمنمة يحطها جو اللسان ويعني ترجع على الحياة كأن يكون. فهذا لن يستكثرها على الله سبحانه وتعالى، الشيء الصغير شيء صغير يؤدي إلى شنو عطية كبيرة، هذا أولا. الثاني نقول أنه ليس هو المهم فقط قراءة هذه السور، لكنه المهم هو العمل بمضامين ومقاصد السور ويستفيد منها في حياته اليومية. يعني عندما يقرأ إنما المؤمنون إخوة ماذا يفعل؟ هل يتقاطع مع المؤمنين؟ عندما يقرأ وبالوالدين إحسانا ماذا يفعل؟ يحسن إلى والديه وهكذا ليطبق الأمر على نفسه. نعم، وصلنا في سورة غافر المباركة إلى الآية 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. شنو هذه يوم ترى يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء؟ يعني يوم القيامة. شوف من يقول يوم القيامة؟ الآية القبل، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر شنو؟ لينذر يوم التلاق. يوم هم بارزون لا تخفى على الله لا يخفى على الله منهم شيء. زين، لينذر يوم التلاق. ما هو يوم التلاق؟ بمن يتلاقى؟ بمن يتلاقى؟ يعني يتلاقى مع عمله. قد ما قال يوم، شوف يتلاقى مع عمله، يجيبون عمله يخلوه قدام يتلاقى هو، لأن في الدنيا هذا الظلم هسه يجد هذا الظلم، ظلمات يوم القيامة ما يشوفها بحياته، ما يشوفها أبدا، يتلاقى وياه بيوم القيامة. هاي أولا. بعد يتلاقى مع المظلوم، شوف المظلوم قل له تعال الله يا ربي خذ لي حقي من هذا الظالم. هاي اثنين. بماذا يتلاقى؟ مع الملائكة، ملائكة العذاب أو ملائكة الرحمة. قد يتلاقى مع منه؟ يتلاقى مع إخوانه المؤمنين الذين سبقوه. شوف هذه شو يقول؟ بل أحياء لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. زين، فشنو يتلاقون معهم؟ هم يستبشرون رح يجوهم الشهداء الباقين، هذا يوم التلاق. ولها طبعا هو هذا الـ يعني حلاوة القرآن الكريم وطلاوته وإبداعه في هذا الأمر، يوم التلاق. أنت بعد شنو فصل، شنو اللي بيش يتلاقى لك شنو مساحة التفكير، لا يقيد فكرك. لذلك ترى مثلا عندما نأتي ونحن يعني في شهر سيدنا المقدس السيد محمد الصدر رحمة الله روح الطاهرة، يجب أن شنو نذكره، يجب أن نقدسه بأعماله، ليس فقط التقديس وهو الأعلم الأقدس الشهيد.

تطبيقه لما يقول، ليس فقط يقول. احنا قلنا ذاك اليوم قلنا انه في القول والفعل، الصدق في القول والفعل ليس فقط في القول، يعني يصف عدلا ويعدل الى غيره، هكذا الامر. فعليه ما في يعني منة المنان للسيد محمد الصدر رحمه الله على الطاهره. شوفها هي كلمه واحده، مثلا وبنينا فوقكم سبعا شدادا، يجي الشدادة ينطيها معاني ويعطيها كلها مصادر وكلها كلها عن دراسة وعلم. مو هكذا يجي سطر كلام، لا، العالم هكذا يتكلم بالمثاقيل، ما يطلق الكلمة جزافا. فعليه شنو؟ ترى أنه كلمة واحدة إلها معاني عديدة، وكل معنى إلها يعني يعطيك فد منحة من مناح الحياة. كان لينذر يوم التلاق يومهم، طبعا هو يوم التلاقي، وهنا شنو التلاقي مكسورة، ليش ما قال لينذر يوم التلاقي؟ لعله الله سبحانه وتعالى، لعله شوف مكسور، هذا يوم التلاقي الإنسان يكون مكسور أكثر الناس. ليش أكثر الناس؟ لأنه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وأكثرهم للحق كارهون. صح، أكو والله إن شاء الله يجعلنا السادة السامعين من هذا يعني هذا المجموع، ناس من قبورهم إلى قصورهم، نعم إن شاء الله إن شاء الله يجعلنا يجعلكم السادة المستمعين منهم. لكن أقول شنو؟ أقول أكثر الناس مكسورين هذا التلاق، من يجيبوا ويفتحون الكاميرا قدامه ويقول له هذا عملك شو بدي يسوي، يعني حقيقة شو بدي يسوي. زين، يومهم بارزون، هذا يوم التلاقي، شوفه هي حاله، يومهم بارزون، هذا يأكد لنا على أنه يتلاقى مع عمله. شوف، يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، يفتح الكاميرا. نقلون أنه في يعني بالزمن في القرن التاسع عشر، عندما كان يعني شباب يهاجرون إلى بلاد الغرب طلب للدراسة، يعني موجودة حاليا لكنه كانت بذاك الوقت أنه ليروح نادر ما الإنسان يروح يدرس، يعني ما كان أكو إمكانية. فأحد اللي ذهبوا الذين ذهبوا إلى أحد البلاد الغربية أجا يم أهله بالعطلة، فاجتمعوا يمه سألوه أنه أنت شنو فد موقف يعني لفت نظرك هناك بذيك الدولة كذا، فد حادثة صارت لي؟ قال لهم ايه نعم، انا فد يوم من الايام كنت نايم بالليل ساعة 2 ونص الليل دق التليفون علي، شلته صاحبي الحق لي راح اموت، انا هم رأس لبست هدومي ركبت سيارتي وبسرعتي مشيت، لا ترفيك لا تبقيت لا اشارة، مهم رحت اديت للواجب رجعت. ثاني يوم وقفني أبو المرور، يابا أنت عندك غرامة تروح تدفعها بالمحكمة. قال له غرامتي إيش؟ طبعا هو مأمن لأنه ماكو فد شرطي ماكو. قال له والله أنا ما أعرف، أنا بالنسبة لي هذا رقمك أنطوني إياه وأنه كنت راجع، راجعت أنا للمحكمة. القاضي قال لي يابا أنت عندك بارحة متجاوز السرعة القانونية وضربت الإشارة، مطمئن؟ قلت له ما هذا كذب، هذا أنا ما ضرب السرعة ما ضرب الإشارة. من يقول؟ قال الشرطي يقول. قال الشرطي كاذب. زين، قال له كاذب، افتح الكاميرا. هاي حكي بالسنة يعني 1900. يلا فتحوا له الفيديو. يقول فتحوا الفيديو قدامي شلون أنا أجل على السيكليتر والسرعة مالتي وضربت الإشارة كلها قدامي. يقول قال لي هذا منو؟ قلت له أنا. قال لي منو يكذب؟ قلت له أنا. ضحكة وكذا مشوا الأمور. فقصدنا شنو؟ قصدنا أنه هاي الكاميرا الإنسانية، الكاميرا البشرية هكذا تفعل، فكيف بالكاميرا الإلهية سبحانه وتعالى؟ كيف بكاميرته؟ عندما شوف ماذا تقول الآية المباركة؟ يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. انتهت الحكاية. ويقول اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يا ربي بذاك اليوم لا تنسانا.

برحمتك يا أرحم الراحمين. المهم يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ أنتوا يا ناس، يا من كنتم تلوذون بالظالمين، تلوذون بالفاسقين لأجل أن يملكوكم من دنياهم، اليوم جئتونا ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. من المالك هسه الحقيقي؟ أنتوا اليوم يا عرب، يا ما أحب الله يعني هضيم نسميهم عرب، بس هم يتكلمون اللغة العربية بس، هذا ولا مو عرب هم؟ ليش الإمام الحسين عليه السلام قال كونوا عربا كما تزعمون؟ العربي عربي أصيل، أبو حمية وأبو غيرة وأبو مبدأ. يا مبدأ لعندكم اليوم أنتوا، وأنتوا يقول لكم يقبل مؤخرتي وتتصفقوا له وتضحكون، إيه وما يخل منطيهم فلوس ونساعدهم ضد الظالمين ضد إيران. فقصدي اليوم شنو نقول؟ لمن الملك اليوم؟ وطبعا سماحة المرجع أشار إلى أنه ليس فقط هم هذول الظالمين، لا لا، كل إنسان قد يظلم، بس شنو على قده؟ في بيته، في الشارع، يظلم بكلمة، يظلم بتحكيم. والآن هذا شنو النداء للمن؟ لأولي الأمر، النداء للقضاة. اليوم القضاء إن شاء الله قضاء نزيه، بس أسمع أن ظلم يأتي من بعض القضاة يرتشون ويعني يحيفون ويظلمون البريئين وينحازون. إن شاء الله إن شاء الله، يعني نقول قليلة بس نسمع هواية، إحنا ما نضم راسنا بالتراب، هذا واقع الحال. فالظلم ظلمات. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. شوف هاي قلنا الواحد القهار، هم شنو؟ هم هذه آية مرصعة تنتهي بشنو؟ تنتهي بزوج من الأسماء الحسنى. فالواحد القهار، بس واحد هو المالك، أبدا أبدا بس واحد. أنت إذا أنت ملك نفسك إلى بالدنيا تراه في الآخرة يقول لك أهلا وسهلا، أعطيتني زمام أمرك، أنا اليوم أقودك بهذا الزمام إلى شنو؟ إلى الجنة. أما إذا كنت تملك نفسك إلى غيره فيقول لك اذهب أنت معه إلى وين؟ إلى جهنم وبئس المصير. لذلك الإنسان يجب أن عندما يتحرك أي حركة، يتكلم أي كلمة، يقول لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. والله قهار. خاف تشوف السهم يقول لك يلا أمريكا، هو أمريكا واحد، هذا أمريكا هي المتسيدة والمتزعمة في العالم واحد، لكن هل هي قهارة؟ يقول لك إيه قهارة، قهارة اليوم في إيران وحدها، لا من إجا، لا شوف 33 دولة إجوا على العراق، 33 دولة ضربت العراق، زين شوف، يعني والعراق العفو إيران وحدها أمام كل هذا العالم وما تستسلم، قهرتها الأمريكا. زين هل هي قهارة؟ لا، هي تستمد قوتها من القهار، المالك القهار. نعم، تنتقل الآية وتقول اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، يعني شنو اليوم تجزى كل نفس بما كسبت؟ والبارحة شنو كان؟ يعني هو طبعا اليوم مو يعني هاي اليوم الأربعة وعشرين ساعة، الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، مو يعني ستة أيام يعني ستة في 24 يطلع الناتج، لا، ست أيام يعني ست مراحل، لا يطلق يعني اليوم يطلق على عدة معاني، يعني يكون على عدة معاني. فاليوم يعني يوم القيامة، وهذا اليوم إيش كبرى؟ يوم كان مقداره 50,000 سنة. بعد إحنا ما نعرف، إحنا عندنا يوم القيامة استجد 50 100 يوم واحد، ما نعرف شنو الموضوع.
اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. كل نفس بما كسبت يعني شنو؟ يعني كل شيء معلقة بنكراعها. بما كسبت هي، مو بما كسب غيرها. يعني أنا اليوم والله أنا شنو مو فلان هو سوى المعصية، أنا سويت معصية، ليش ما هو يعني يتعذب مكاني؟ يقول لك لا، أنا انطيتك عقل وانطيتك تفكير، انطيتك أغلى شيء بالوجود اللي هو العقل، ليش ما استعملته؟ تجزى كل نفس بما كسبت. زين بعد شنو بما كسبت؟ يعني بنفس الشيء اللي عملته. يعني شنو؟ مثلا اليوم المرأة طلعت متبرجة وظهرت جسدها، شعرها طالع، تعلق من شعرها، هذا هذا هذا الأمر نفسه يتجسد إلى عذاب. الإحسان للوالدين يتجسد بمثلا نهر، يعطى نهر، نهر الكوثر يعطى. مساعدة الآخرين يعطى الإنسان مثلا جنة عرضها السماوات والأرض، رجل دخل الجنة بشوكة أماطها عن الطريق، امرأة دخلت النار بهرة حبستها فلم تتركها تأكل منها، فلا هي يعني حررتها مع الحديث الشريف ولا تركتها، فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. إذن العمل يتجسد، تجسد الأعمال، فهذا الإنسان يتلاقى ويها الأعمال كلها إلا برحمة منه سبحانه وتعالى، ويستنقذنا ويغفر لنا ويعني يرحمنا برحمته وهو الرؤوف الرحيم والمالك القهار. ما يخلي يعني إحنا بتعبير ما يخلي عقله وياي. أنا يقول الإمام زين العابدين: ولكن خطيئة عرضت وسولت لي نفسي وغلبني هواي وأعانني عليها شقوتي. هاي كلها التمت علي يا رب، وأنت ضعيف، خلقتني من ضعف، وأمرتنا أن نعفو عن من ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا، وأنت أولى بالعفو منا يا أرحم الراحمين. إذن اليوم تجزى كل نفس، كل نفس، ماكو واحد ما. كل واحد يشوف. يعني شنو هاي فد إشارة؟ والله العالم يعني مو عبغلكم أنه يعني فقط المسيء، فقط المسيء، لا، المسيء والمحسن كلهم يشوفون. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وبوصولنا إلى مفردة الظلم نرى ما أعد لنا الأستاذ علي الإبراهيمي من فقرة في فقرة الجوهرة من محاضرة قيمة. لا تنسونا من التعليق أو الاتصال على الهواتف آسيا سيل 0775 مكرر 31 وزين 078 مكرر 131 مكعب 07 وفايبر وواتساب للرسائل والاتصالات 0771 مكعب 7 مكرر 242 والفيسبوك إذاعة البلاد مفتوح للتعليقات. لا تحرمونا من مشاركاتكم الكريمة. فاصل ونواصل، تفضلوا معنا، مشكورين.

النمط الثالث فضح السلطة وتعريتها والكشف عن وجهها الحقيقي والتصدي لمؤامراتها العلنية والخفية ولو كلف ذلك تقديم الضحايا لإبقاء ضمير الأمة حيا ويقظا ولتوعيتها بما يدور حولها لتعرف أين هي الأمة من الأحداث. وهو تكليف وأوضح طبعا من قام بهذا الدور الإمام الحسين عليه السلام، وأكمل دور العقيلة زينب والإمام السجاد عليه السلام. هذا شكل من الأشكال وفضح السلطة، نقرأ إن شاء الله في بعض أيضا.

شكرا أستاذنا الأستاذ علي على هذا المقطع. طبعا تنويه ويعني توضيح للمقطع، المقطع من سماحة المرجع في دور الأئمة في الحياة الإسلامية في كيفية مواجهة الظلم. الأئمة عليهم السلام كيف واجهوا ظلم الظالمين من الأمويين والعباسيين، عدة نقاط وعدة أمور تكتيكية استعملوها لمواجهة الظلم الذي مارسه الولاة الغاصبون لولاية محمد وآل محمد. شكرا أستاذ علي. نعم نكمل. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. يقول اليوم تجزى كل نفس بما عملت، إن خيرا فخيرا وثوابا، وإن شرا فشرا وعقابا. لا ظلم اليوم ينقص ثواب أو يزيد عقاب، أبدا لا ينقص ثواب ولا زيد عقاب، ما أبدا بما كسبت. هسه اليوم تجي الشفاعة، يعني هسه احنا اليوم انتشر خبر وفاة شنو فد مغني من المغنيين المصريين، ويمكن البارحة أو البارحة واحدة من أجلكم الله الراقصات الهم المصريات، الذين ظلوا وأظلوا الناس. الآن ماذا نقول؟ احنا ذكرنا يعني قبل يمكن أسبوعين هم وفاة ال يسموها الفنانة، فنانة إيش؟ فنانة إيش؟ الراقصة العراقية فلانة. الناس ترحم، يا رب ارحمها، وانت واللي يعني يحاول يتكلم عليها انت ليش هيك تضيق رحمة رب العالمين؟ لا ابدا ما نضيق رحمة رب العالمين ابدا. منو قال نضيق رحمة رب العالمين؟ حاشا لله يكون انه نضيق رحمته، لكنه الله سبحانه وتعالى شنو نبئ عبادي، قال نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم، نبئهم وأن عذابي هو العذاب الأليم. انتهت. أنا غفور ورحيم، وشوف رحمته سبقت غضبه، لكن القواعد هكذا، بقت أكو رحمة بيوم القيامة، عامل عمل زين، احنا من نجي نعول على ذاك اليوم احنا نسوي اللي علينا. يعني كما هسه أولادنا الله إن شاء الله يأخذ بيدهم أجمعين الطلاب وينجحون النجاح الباهر، كما أنه يقول له بس ليش تدرس؟ يقول له غير أنا حتى أطلع معدل. يقول له لا أنت شوف لا تقرأ، مو إلا تقرأ تدرس، بس هم بالأخير يجوز يمشونا يعطونا درجات وتجفد وزارة التربية وتطعشر درجات تنجح نجاح عام على هالأمور. معقول الإنسان يقبل أنه يسلم أمره على هيك تطلعات، على هيك أمور مستقبلية؟ أبدا. فكيف يسلم أمره، يسلم زمام أمره بيد شنو؟ بيد التصورات والتأملات والأحلام حقيقة؟ أبدا أبدا. امرأة قضت عمرها بالرقص وبالليالي الحمراء وأضلت آلافا من الناس. يعني اليوم هسه احنا اللي كانوا أمامهم قبل فد 20 30 سنة فقط هذولا اللي يمها حاضرين بذيك الليالي التعيسة هم اللي ينظلون مثلا أو بالتلفزيون. الآن كل العالم يراها، لو في أقصى شرق الأرض الكرة الأرضية أو أقصى الغرب ودي باعوها ودي يعني ينظلون ودي ينزلون إلى مراحل متدنية بسببها. وحان ادري يرحم رب العالمين، الله هو ارحم الراحمين، لكنه حتى الانسان لا تاخذه الغر ويغتر برحمه رب العالمين. لا يظلم الان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. الله سبحانه وتعالى حكيم، الله سبحانه وتعالى شنو لا ظلم في ساحته. تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ابدا. لا حد يظن انه انا هذا الانسان اللي امديته بالدنيا وانطيته من الاموال والشهره والناس تقوم ما تقعد، ها من تسمع اسمه
يقول له انطيته أنا بالدنيا، لكنه يمي شلون ما أظن، لا تظن أنه أنا انطيته كرامة إلي، كما قالت السيدة زينب عليه السلام، قالت أظن أنت يا يزيد أننا عندما معنى كلامها الشريف أصبحنا نساق بين يديك كما تساق الأسارة، أن لك على الله كرامة وأن له علينا هوانة هوانة. هذا الأمر أبدا، اليوم عند الله تجتمع الخصوم، أكو يوم أكو يوم ونشوف، إحنا نشوف يوم التلاق هذا قلنا عليه، نتلاقي يوم القيامة. إحنا عندنا بتعبيراتنا تقول تتلاقى الوجوه، نسأل الله في ذلك اليوم العفو والعافية والمعافاة بحق محمد وآل محمد. يقول لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. شنو سريع الحساب؟ رأسا هو يلا ناجح أو راسب، انتهت الحكاية. أنت اليوم عملك هذا يأهلك سريع الحساب شنو؟ يعني هو قد يسأل سائل الحقيقة، هذا اليوم يوم القيامة وهاي المليارات من خلق الأرض إلى قيام الساعة شقد؟ لا، الله سريع الحساب، يا سريع الحساب. شلون سريع الحساب؟ ما أدري، هو يقول سريع الحساب. اليوم صارت سهلة، يعني خل هيك شيء اسمه يعني نقربها. يعني اليوم أبو الأسواق كان قبل من أخذ واحد علاقة مسواق يقعد يحسب هذا ألف هذا ألفين ثلاثة يحسب زائد. الآن هذا الجهاز وطيط حساب بدقائق بعد أكثر من يلا هسه هذا الذكاء الاصطناعي، ما كنت سأل سؤال تبتلع على عمرك تسألك سؤال من من من كلمتين رأسا باللحظة ينطيك. هذا سريع الحساب، خليه تنقرب حتى شنو يعني يكون قريب إلى أفهامنا. لذلك الله سبحانه وتعالى قال شنو؟ قال أنه تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أمثال زين. إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة. أنذرهم، طبعا شوف أنذرهم بمعنى العذاب، البشارة للرحمة والإنذار للعذاب. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. شوفها مقدم الرحمة على العذاب. زين. يقول وأنذرهم يا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، يوم القيامة القريبة الوقوع. شوف سبحان الله، احنا نرجو المعذرة نسينا يعني الأحاديث والجوهرة. وأختنا أم حسين تعب نفسها كما أنه في كل أسبوع، ودازت لنا أحاديث رائعة من محمد وآل محمد عن الظلم. نعم. يقول الإمام الصادق عليه السلام من عذر ظالما بظلمه سلط الله عليه من يظلمه، وإن دعا له لم يستجب له، ولم يأجره الله على ظلامته. لا إله إلا الله. اليوم هاي الدول الخليج وهذول الناس اللي عندنا هنا اللي ما يعرفون حقيقة، يعني ما عندهم بوصلة بحياتهم، اللي يعذرون إسرائيل تضرب غزة 70,000 شهيد فقط 70,000 شهيد. قلنا دائما نكرر، والمعوقين اشقد، والحالة النفسية اشقد، واللي شنو فقد يعني أمل بالحياة شنو. اليوم طفل يشوف أهله كلهم مستشهدوا قدامه، شي يصير به هذا؟ يعني شنو ايش راح يطلع يعني مثلا؟ زين، فاللي يعذرون خلي يشوفون نفسهم وين. اللي يترحم على صدام ويقول إيه اللي عدمهم كلهم دول خونة وكلهم إيرانيين وكلهم بعد الكلام مسموع. شوف من عذر ظالما بظلمه سلط الله عليه من يظلمه، وإن دعا له يا رب احفظ القائد، يا رب أمريكا وانصرها، شنو لم يستجب له، ولم يأجره الله على ظلامته. نعم. قال رسول الله قال الإمام علي عليه السلام بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد. نعم، حديث كثيرة. جزاك الله خير يا أختنا يا أم حسين. يقول أيما رجل، أمير المؤمنين صلوات الله وسلم عليه،
شوف هذا الحديث يعني نداء إلى الكابينة الوزارية ونحن على اعتاب تشكيل الحكومة، اسمعوا يا ناس لا حد يفرح أنه أنا راح ألزم فلان منصب. هذا الحديث بعد كيف هو إلى هذا إذاعة البلاد الموقرة الكريمة وهدفها أنه إيصال صوت الحق للناس، هذا خلي يسمعون ماذا يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أيما رجل ولي شيئا من أمور المسلمين فأغلق بابه دونهم وأرخى ستره، سد الباب ما له علاقة، بدل تليفونه، شنو علاقتي أنا اليوم إحنا عندنا أحد يعني مدن بغداد، زين المدن المهمة الرئيسية في بغداد، شيلون مدير عام لأنه إنسان نزيه وما يدفع لهم ويجي يجيبون بمكان واحد فاسد ياخذ من يجي الهوى، يمكن لو بدأ يبيعه جيبوه بمكانه في سبيل أنه شنو ينطيهم يدفع لهم. وهذا شو يقول له؟ يقول له سد بابه دون الناس، يعني علاقتي ادفع فلوسك واسكت، لا اصلا لا تعترض. هسه دول الفلاحين وانضربوا وهانوهم وقعوا عقلهم، معقوله؟ سبحان الله، شوف وين وصلت بهم الخسه والنذال لذول المسؤولين حقيقه. شوف، فاغلق بابه دونهم وارخى ستره فهو في مقت الله عز وجل ولعنه حتى يفتح بابه فيدخل إليه ذو الحاجة ومن كانت له مظلمة. الله أكبر. نعم، بالمقابل ماذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول عدل ساعة خير من عبادة 70 سنة، قيام ليلها وصيام نهارها. شوف ساعة واحدة تعدل بين الناس، خلي يعني هسه هي احنا نتذاكر بيناتنا ونتواصل العصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نوصي الناس ونوصي انفسنا حقيقه. شوف عدل ساعه شنو؟ 70 سنة. زين، بعد وجور ساعه في حكم اشد، هاشم خلي يسمع الحكام، وجور ساعه في حكم اشد واعظم عند الله من المعاصي 60 سنة. وورد عن جابر بن عبد الله الانصاري قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: من ارضى سلطانا بسخط الله خرج من دين الله. لا يحكي، سبحان الله، يعني والله مؤلمه القضيه. يا بش اسمه هذا المسؤول خلوه في مكان، اسمه علي عبد الزهر، يعذروني اسماء يعني فرضا يعني اسماء، والله عبد الحسين، والله معقوله يعني شنو اللي عبد المهدي عبد الصاحب، شلون شلون شلون اسماء تهز. لكنه المشتكى الى الله. نختم حقيقه حديث رائع جدا رائع، شكرا لك يا ام حسين. نعم، يقول ما من مؤمن، الإمام الصادق عليه السلام، ما من مؤمن يعين مؤمنا مظلوما إلا كان أفضل من صيام شهر رمضان واعتكافه في المسجد الحرام، وما من مؤمن ينصر أخاه وهو يقدر على نصرته إلا ونصره الله في الدنيا والآخرة، وما من مؤمن يخذل أخاه وهو يقدر على نصرته إلا خذله الله في الدنيا والآخرة. ونحن قلنا على اعتاب تشكيل الحكومة، النداء موجه للكل، خلي يسمعون هاي الحديث ويراجعون في باب السلطان. شوف شو يقول الحديث: من ولي فلانه لين ورفق بالناس يرحمهم، شو يقول؟ رفق الله تعالى به يوم القيامة. اللهم ارفق بنا وارحمنا بحق محمد وآل محمد. نعم، يقول: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. شوف، وأنذرهم يوم يا محمد صلى الله على محمد وآل محمد، يوم القيامة القريبة الوقوع الآزفة. شوف أزفة الآزفة هي الآزفة يوم القيامة، فاقترب يوم القيامة. شو اقترب من عنده؟ شو صار له ملايين السنين؟ لا،
إذا مات ابن آدم قامت قيامته. دير بالك يا إنسان إنه تقول أنا بيوم القيامة، لا، هو أنت مجرد ما تغمض عينك تقوم القيامة. يا قيامة، قيامة صغرى، هسه تدخل بالتفاصيل أكو دونك هاي الكتب وهاي العلماء موجودين، والحوزة والأساتذة موجودين كلهم، وتوكل على الله واسأل. لا تبقى أنت بالفيس تجي تسأل ها وشنو الله يقول هيكي، وشنو الشجرة، وآدم وحواء وش أكلوا. حقيقة كلام مؤسف، كلام يعني والله والله أنا صارت حال حادثة. قلت لعمي هذا رقم تليفوني ها، وتفضل أنا بخدمتكم، بس ما تريد المهاترات على على وسائل التواصل ما تجيب نتيجة. وهي أهم نداء من هذا المنبر الشريف، المهاترات والكلام الزايد، شوف وجادلهم ولا تقول فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، والجدال والمراء مو صحيحات، خصوصا هم يريدون الإنسان يلتهي ويعني يكون كلامه كثير. وفي حين أنه قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، ومن مات قلبه دخل النار. زين ستقول لي زين هو أمير المؤمنين ايش قد كان يتكلم؟ لا عم يتكلم، من هو؟ هو أمير المؤمنين وأنت كذلك تكلم، والعلماء تكلموا، والسيد محمد الصدر تكلم، الشيخ يعقوب تكلم، لكنه عندما يكون الإنسان مملي، عندما يكون الإنسان شنو يعني رصين، له الحق أن يتكلم في هذه الأمور العقدية. يعني مو أنا والله أعرف لي كم حكاية وقاريها وسامعها من الفيس وأجي أردحتي، ولا عندي ثقافة، ولا عندي ثقافة حوار، ولا عندي ثقافة لغوية ونحوية أرفع المنصوب وأنصب المرفوع. هذا مو كلام، هذا أخطأ الآيات القرآنية أكسرها وما على أبو والله أنا يعني المعنى شلون معنى ما يصير يا أخواني يا عزيزي. نعم، إذن أنذرهم يا محمد صلى الله على محمد وآل محمد يوم القيامة القريبة الوقوع، حيث تصل القلوب إلى الحناجر من شدة الرعب والفزع. شوف احنا في التقريب بسيط، يعني الإنسان يخاف تقوم هاي الحناجر تقوم شنو دق، تقوم تنبض هاي النار رقبة من الخوف. وهم ممتثلون عفوا وهم ممتلئون غما شديدا لا يستطيعون إظهاره. شنو كاظمين، كاظمين شو يحجون شو يسولفون، يعني شاف واحد ما يدري شو يسوي يبقى ساكت من يصير الله يعيدش الأيام. حقيقة أيام الطائفية والتفجيرات اللي هدية من السعودية المباركة 5000 انتحاري فقط، هاي المعلن عنها. نعم المعلن عنها العمق العربي اللي هو هذول القردة اللي يدافعون عنهم، قردة حقيقة. نعم، إذن لا يستطيعون أظهاره، ساكت من شي يسوي بس صافون هيك. ما للظالمين من قريب محب يعطف نفس، ما من قريب محب يعطف عليهم ولا شفيع تقبل شفاعته. زين شفاعته، زين يا رسول الله انت مو تقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي؟ حديث موجود، حديث موجود، واللي يروح ان شاء الله يحفظ الحجاج ويكتبنا ان شاء الله من حجاج بيته الحرام ويقسمنا حج بيته الحرام، يشوفون على يعني بالروضة المباركة الحديث انه الشفاعه لاهل الكبائر، واللي ما يؤمن بهذه الشفاعه فهو كافر. تمام، الله سبحانه وتعالى اعطاه الشفاعه، منزله الشفاعه. كل الانبياء يقولون نفسي ما عدا الخاتم صلى الله عليه واله وسلم، فيقول امتي ينادي. زين لعد شنو هذه مال شفاعه لا ولا شفيع يطاع؟ يقول هذول اللي كانوا معاندين أصلا ما يعترفون بالموضوع، لا مثلي وأمثالي نخطأ وكبار نقع في كبائر. كبائر مو ولا أجلكم الله الزنا وشرب الخمر، لا اسمع غناء كبائر
أنا أشيل غيبة كبار، أكبر الكبار شيل غيبة. آه شو لعد طبعا. فهذا الكبار، وإن لا سمح الله وقع الإنسان في الزنا أو شرب الخمر، لكنه ندم على هذا الأمر ورجع على نفسه فتلحقه الشفاعة. نعم. إذن ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هسه شنو الحميم؟ ما معنى الحميم؟ حميم هسه احنا حميم نقراها عن هذه الحمم البركانية، وحتى شو اسمه فألقوه في الحميم أو في الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. إذا من جاي الحميم هذا؟ حميم من الحماوة. حماوة شنو يعني؟ هسه هذا من حم يعني أكو بعض الحين اللي يقول شنو يقولك العلاقة الحميمية، زين حامي العلاقة بيناتهم، صديقي أني يعني كلش دايب بي وكهو صديقي ويوقف لي وروحوا تعالوا زوجتي ولا أهلي ولا يعني علاقتي بهم قوية حامية العلاقة. ذاك اليوم ما بيها مجال. والله سبحان الله اليوم احنا قاعدين بالمدرسة وصار حديث على انه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. يقول أنا واحد يقول أنا بالهاي الحادثة مال جسر الأئمة ب2004 او 2005 ما اتذكر، يقول ابوي عافني، ابوي عافني. سبحان الله الاب عافني يقول بهذا اللي صارت الضجه، وقالوا يعني صاحوا حزام ناس، والناس اللي راحوا بيها ذبوا نفسهم بالنهر دجله. الله يرحم المستشهدين منهم حقيقه. فعليه شنو هذا؟ ما للظالمين من حميم ولا شفيع أكثر من علاقة الأب ابنه. اليوم حتى الأم ما ما ما ما تشفع لابنها بيوم القيامة، انتهت. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ما حديث معنا منو هذا؟ قلنا هذا أشد الإنسان، أشد الناس شنو؟ أشد الناس المشرك على صفحة، بس أشد الناس هذا اللي أضل الناس. اليوم أنت تطرح نفسك للقيادة وتقول أنا قائد المجتمع وأنت ما مؤهل لهذا الأمر، والناس تمشي وراك والناس تتدمها، والناس حقيقة في تيه الظل. أنت شلون راح تقابل رب العالمين؟ ما تفكر يحملون أثقالهم على يقول أوزارهم مع يحملون أوزارهم وأوزارهم مع أوزارهم. سبحان الله، الإنسان هو نفسه ما يعني ما يحمل الوزر مالته، الذنوب يعني تملأ الخافقين، وعد أوزار الناس هم الذين أضلوهم بغير علم هم أشيل آني. نسأل الله العفو والمعافاة والعافية في الدنيا والآخرة بحق محمد وآل محمد. نأخذ آخر آية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم الله المعاصي التي لا تظهر للآخرين كالحركات السرية السريعة للعين. لسه على ذكر الحركات السرية، الآن وهذا مرض مبتلى به أكثر الشباب، أكثر الشباب يعني أكثرية ساحقة، وهو العادة السرية. أجلكم الله، هو تسمى عادة سرية. هل هي سرية؟ سرية عن أعين الناس، لكنه هل هي عن أعين الخالق؟ بس مو بس أعين الخالق، لا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. كلهم دي يشوفوك، صاحب الزمان دي يشوفك يا يا يا شاب. تقول لي والله أنا شلون وأنا شاب وما متزوج، لعد وين أروح؟ أنت الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من قال لك لا تسويه؟ يعني أنا أنطيك البديل، البديل هو يعرف شنو البديل مالته. فلا تقع في المعاصي وكون شجاع. وأكو قناة اسمها قناة واعي، لطيفة جدا، نصيحة للشباب اللي يتابعوها، قناة اسمها قناة واعي باليوتيوب، بالواتساب موجودة أيضا، أنه شباب كانوا مبتلين بهذا المرض حقيقة والداء وتشافوا منه ووفقهم الله للتوبة. فيعلم خائنة الأعين، هاي العيون،
أني سبوع على شخص على شخص معين، أني منو يعرف أنا شنو دبع شنو نظرتي، هل هي نظرة ريبة أو نظرة بريئة؟ الله يعلم هذا الأمر، يعلم خائنة الأعين، يعلم الله المعاصي التي لا تظهر للآخرين كالحركات السرية. حركة هسه هذا هيك أغمز لمعين، أنا شخص أغمزك لشخص لأجل أنه يعني أستنقص من عند ذلك. قال الله سبحانه وتعالى ويل لكل همزة لمزة، حتى حركة العين حركة الأصابع أنا أشر أسوي على الشخص عنه هذا شنو، هذا مخبل، هذا مشخوط احنا نقول عليه، هذا كلها يعلمها الله سبحانه وتعالى، يعلم خائنة العين كالحركات السرية السريعة للعين للنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه، ويعلم ما تضمر القلوب وتستره النفوس من وجوه الكفر والنفاق.

في سرائرنا وعيوننا من النظر الحرام بحق محمد وآل محمد، إنه سميع بصير. نعم، جواب سؤالنا القرآني الذي كان: من هم الأنبياء الكرام الذين تبدأ أسماؤهم بحرف الألف؟ الأنبياء هم 7 أنبياء عليهم السلام أجمعين: آدم وإبراهيم وإلياس وأيوب وإسحاق وإدريس وإسماعيل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. آخر ساعة من ساعات هذا اليوم، نسأل الله تعالى أن يودعنا هذا اليوم بخير ويدعو لنا بالتوفيق، توفيق الدنيا والآخرة. ونختتم برنامجنا بدعاء لسيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان للظهور الميمون الذي به يملأ الله الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا.

اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا رب رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وصلي يا رب على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. شكرا لك يا أرحم الراحمين، شكرا لك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان على التوفيق لخدمة كتاب الله الكريم. الشكر لكل من تابعنا واستمع إلينا وتواصل معنا، خصوصا أخوتنا أم حسين. اللهم يشرح صدرك وييسر أمرك بحق محمد وآل محمد. الأخ أبو فاطمة بالفيس يقول اللهم صل على اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأشراف، اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا لك يا أخونا العزيز. الشكر موصول لأستاذنا العزيز الكريم الأستاذ علي الإبراهيمي على قيادته لهذه الحلقة. مني لكم كنت في الإعداد والتقديم نزار شبر، مني لكم أطيب التحايا، ألتقيكم إن شاء الله الحلقة المقبلة الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين أستودعكم الله وأقرأكم السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ما أجمل المساء برفقتكم مستمعي إذاعة البلاد وأنتم تتابعون برامجنا للفترة المسائية. وقتا طيبا نتمناه لكم.
1: فالنص قرأت في مذكرات مرحوم علي شريعتي يحسن يعني الاستشهاد به في هذا المقام على أنه كيف الفترة في مثل الجمال. قال وقد اعتقله طبعا شاه إيران لعله في معلوماتكم مدة 8 سنة ونص وعذب وكان سجن كثير من قضاء في الزنزانة الفرادية. لاحظ تصويره لهذه لأنه أديب صاحب قلم فتصويره يكون لطيف. قال فعندما ضيقوا علي الخناق وجعلوني وحيدا فريدا وجعلوا دنياي لا تتعدى عدة أشبار في عدة أشبار هذا كل مظلمة وضيقة وقطعوني عن العالم والعالمين بعيدا عن الأحياء وفرت من خيالي الأسماء والذكريات حتى ما عندي بقى في ذهني شيء يمكن أن أتسلى به حتى هذا. كنت أشعر حتى في غياهب الخلوة وفي الغيبة المطلقة حيث لم يكن شيء حتى ذكرياتي يقول والأسماء نسيت ولم يبق ثمة شيء كنت أشعر وكأني أملك شيئا وأن هناك وجودا ما حتى في تلك الأجواء الغيبية المجردة شعرت في تلك الظروف الخالية من الناصر والمعين بأن هناك عينا ترعاني شوف الشعور وتحرسني وأنني أرى ليس حسب الظاهر في هذه الزنزان المفرد ويشعر بي وأن هناك وجودا له حضور في خلوتي وهناك من يسد علي خلتي وأن هناك ناصرا يبصرني وأنا في تلك الأجواء من غياهب النسيان ويحقن في شرايين الاستذكار والوجود والحياة والنور حتى أنني أحيانا أسلم عليه وأخجل منه قد عايش حالة الوجدانية حالة الانقطاع حالة الاضطرار حالة الانقطاع إلى الله التي تولدها حالة الاضطرار حتى أنني أحيانا أسلم عليه وأخجل منه وأغض طرفي عنه وأنتبه إلى أعمالي وسلوكي وحركاتي وأفكاري وهو في تلك الأشبار الضيقة وأتحبب إليه أحيانا وأنا وحيد في ذلك القبر يسرني رضاه عني فأتباهى وأسر وأشبع أنانيتي فأشمخ وأمتلئ زهوا وقوة وأغدو واضحا وصالحا هذا استشهدت بهذا النص حقيقة أدبي صياغة أدبية جيدة لهالحالة التي يريدها الله تعالى. إذن هذه الفطرة هذه الحقيقة التي قد تغيب عن الإنسان وقد يغيبها هو بسوء أفعاله تنبعث من جديد وتحيا في حالات الافتراء.
2: لا تحكم على الآخرين من أول نظرة فلا يوجد فرق بين لون الملح ولون السكر
3: لكنك ستعرف الفرق بعد التجربة وكذلك هم البشر
2: هنا إذاعة

0: يا نفس يا نفس يا نفس، أراك تعنفين ابنك إذا شغله اللهو واللعب عن الدرس والامتحان، وأراك تلومينه إذا لم يستعد له، وتحذرينه من السقوط والخسران، وتشفقين على حاله إذا أهمل أسباب النجاح. فلماذا لا تشفقين علي وأنت تحرمينني من أن أكون من أهل الصلاح والفلاح؟
1: يا نفس قد أزف الرحيل وأضلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يغويك ذا الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل. لا تعمر الدنيا فليس إلى البقاء بها سبيل، كل يفارق دوحة وبصدره منها غليل.

0: يا نفس يا نفس، حذاري لا تكوني كمن خيره يسير وشره مستطير، كثير لا تزيده الموعظة إلا خسارا، ولا تفيده الوصية إلا على المعصية إصرارا. لا تكوني كهذا، فإن من كانت هذه سيرته وصفته فقد باء بسخط الخالق ومقت الخلائق، وهذا هو الخسران المبين، فلا تكوني على حال من لا تحبين.
1: يا نفس يا نفس، قد علمت أن الأموات يتمنون الرجعة إلى هذه الدار، طالبين التكفير عن الأوزار والعمل بالصالحات لدار القرار. ولو أمكنهم لاشتروا ساعة من عمرك بأغلى ما تتمنين من الدنيا في كل دهرك، فاعرفي قدرك واعتبري بحالهم قبل أن تلحقي بهم، فلا تغنيك الأماني يومئذ.
0: أي نفس لا تنسي كتابك واذكري، لك الويل إن أعطيته بشمالك. أي نفس إن اليوم يوم تفرغ، فدونكه من قبل يوم اشتغالك. ومسؤولة يا نفس أنت، فيسري جواباً ليوم الحشر قبل سؤالك.

عندما تبحث عن الهدوء والسكينة، تذكر أن هنالك البلاد بموجاتها العاملة تعمل على خدمتكم وبث كل ما من شأنه أن يضفي عليكم هالة من الأمل والتفاؤل. إذاعة البلاد مستمرة معكم وبث برامجها.

النبي صلى الله عليه وآله مر يوما من الأيام بالبادية، أكو عجوز أحسنت إلى النبي، ما أدري إيش سوت له، المؤرخين ما يذكرون نوع الإحسان، يقولون أحسنت للنبي، قضت له حاجة وأحسنت إلى النبي، قالها مر بي بالمدينة هل أمي إلي. فعلا اجت هذه العجوز، من بعد ذلك سألت وانتهت إلى النبي صلى الله عليه وآله، قال لها النبي مرحبا بك، أنت جيت على الوعد وأنا على الوعد، ماذا تحبين؟ أنا هاي الآن بين يدي عندي 80 من الضأن، 80 نعجة عندي هاي موجودة، تحبين هذه 80 من الضأن أعطيها لك الآن أم تحبين أن تكوني معي أعطيك الجنة؟ قالت يا رسول الله ادفع لي 80 من الضأن ذني نقدا، مش ذني، مش مدريني أنا ذني شناك أكو يوم أكو، هذا منطقنا، نبه لي شوية، هذا منطقنا الموجود فعلا، يعني لا تضحك عليها، ترى فعلا وحياتك هذا منطقنا الشائد الآن، الآن لا أكو الآن منطقنا الشائد قد يبيع آخرته بضأنة، مو بضأن يعني، نبه شنو هو بيع الآخرة؟ هو بيع الآخرة مو الآخرة مو سلعة أنا أحطها مقابل ثمن، لكن إحنا جاي نبيع آخرتنا يومية، جاي نبيعها.

0: الطيبة يقول الكلمة الباطلة، الكلمة مبرجة عن الإرادة، ترجمان عن الإرادة. نعم، في واقع الأمر الإنسان يعني قد يبيع آخرته بشيء من النوع. أعود للموضوع، هاي تقول له يا رسول الله أنا أريد الضأن، لأن هذا الضأن شيء عاجل حصله، هسه الآخرة شيء آجل. قلت لك هذا سلوكنا، هذا فعلا سلوكنا، يعني الآن إذا تحاسبنا إحنا سلوكنا من هالنوع. زين، قال لها والله لقد كانت صاحبة موسى، والله لقد كانت صاحبة موسى أحسن منك. قالوا له يا رسول الله من صاحبة موسى؟ قال موسى عليه السلام دلته امرأة عجوز على عظام يوسف، دلت على قبر يوسف، زين، فنقل عظامه وسألها، قالها أنا إليك مكافأة عندي، شنو المكافأة اللي ترديها الآن؟ اللي تقترحي أنطي إليك. قالت أريد مرافقتك في الجنة. بس هذا هو اللي أريده. قالها هذه الواقع، هاي نظرة، نظرة أبعد من الرغائب المؤقتة، أبعد من أني أنا مثلا يومين ثلاثة أعيش هنا، لأن هنا منتهية. شو كثر تتصور تعيش؟ ها؟ مهما تتصور. ورحم الله أبو أبا نؤاس في إحدى روائعه، أبو نؤاس يقول يا بني النقص والغير. هذا الرجل سبحان الله، يعني من كون عاد الشقي على ربع يسائله وعجت أسأل عن خمارة البلد، من هذا الجو انتقلك إلى جو آخر في آخر عمره، شكل آخر صار هذا الرجل، انتقل إلى أجواء تختلف تماما. يقول يا بني النقص والغير وبني الضعف والخور وبني البعد بالطباع على القرب بالصور، أين من كان قبلكم من ذوي البأس والخطر، سبقونا إلى الرحيل وإنا لبالأثر، من مضى عبرة لنا وغدا نحن معتبر، فكأني بكم غدا في ثياب من المدر، قد نقلتم من القصور إلى ظلمة الحفر. رحم الله مؤمنا ذكر الموت فذكر.
1: مساء جميلا وطيبا نتمنه لكل مستمعي إذاعة البلاد، وهم يرافقون في فترة بثنا المسائي، سائلين المولى عز وجل أن يمن على الجميع بالخير والبركة.
2: يا ناس عمركم أقصر من أن تنالوا بالدرجات العالية، فاعملوا لكي تضيفوا لأعماركم عمرا ثانيا. وين هذا الخير؟ نحن حوزة علمية، مو إلى الآن بعد 1000 عام من وفاة الشيخ الطوسي ولا يخلو درس من دروسنا من تناول من هذا الرجل من علمه ومن فكره، وألف سنة مرت عليه وهو يزداد تألقا وعطاء، هذا أليس عمرا أضافه الشيخ الطوسي لعمره؟
3: لا توجد سعادة دائمة ولا حزن دائم، فكلها فواصل لمراحل جديدة،
4: فابتسم لأجملها وتعلم من أتعسها.
3: هنا إذاعة البلاد.
5: لا تستخدم التليفون، نصيحة إذا ردت معي ضيعك التليفون اسمع ذن اللاءات العشرة، لا تستخدم التليفون بلا هدف، لأن راح يصنع لك الهدف هو، لأن اتفقنا أن التليفون شنو؟ ذكي، والذكي يصنع لك الهدف هو. مرات تدخل التليفون بدون هدف، فش يسوي لك؟ حط لك الهدف قدامك، تروح ويا الهدف وانت ما تدري. ثانياً، لا تستخدم التليفون بمعصية، لأنه سيشهد عليك يوم القيامة. ايش كتبه تقدر تعد عن هذا الموضوع؟ ثلاثة، لا تستخدم التليفون وقت الصلاة، لأنه سينقلب عليك شنو؟ عدو يشغلك عن ذكر الله. بعد، لا تستخدم التليفون قبل النوم مباشرة، لأنه راح يلقظ الإعازات العصبية وتظل تتقلب وأرق وأرق وما تقدر تنام. بعد، لا تستخدم التليفون وأنت بين يدي والديك، مثلا والدك يسولف وياك وأنت كاظ التليفون، هذا فيه قلة أدب. أو ماما تسولف وياي وأنا كاظ التليفون، أنا بهذا العمر شوفوني ولحيتي وشواربي، إذا أبوي قاعد يم ما أقدر، يعني شنو أخاف؟

ابويا ما يخوف طيب وخير، بس الهيبه هذا الادب لازم يبقى عندنا. ما يصير انا كاظ التليفون ابوي يسولف وياي، هذا فيه شيء من قله الادب. بعد لا تستخدم التليفون وانت وسط الناس في مجمع عام، بحيث الناس قاعده تسولف مثلا طلعه قاعده مجلس كذا وانا كاظ التليفون، تنتقد وانت لا تدري. مو تشوف الناس هواي يسوون هاي سوالف حسبالك ما ينتقدون، لا ينتقدون، شبه خليك رزل. بعد لا تستخدم التليفون وقت الطعام، يقتل شهيتك هذا. حتى اذا تلاحظون بعض الشباب ما عنده شهيه للطعام، التليفون قباله، فيه شيء من التجاوز على نعمه الله. بعد لا تستخدم التليفون، هاي هو مهمه، وانت مرتاح نفسيا. مثلا خذ مثال، مثلا جاءتك لحظه وانت تشعر بنشوه نفسيه ومرتاح نفسيا ومنتعش نفسيا، بس تكظ التليفون يطلع لك خبر سيء او مشهد سيء او فيلم سيء او كذا سيء، يقلب كيانك. استثمر حالتك النفسيه الجميله ولا تروح وين، لا تروح للتليفون، خليك منتعش بهاي الاجواء. او لا مثلا واحد اجت حاله روحانيه منتعش بين يدي الله، قبل راح وين على التليفون، هاي تروح من عندك، حرامات تضيعها، استثمرها. بعد لا تستخدم التليفون وانت بين يدي الله، مثلا على مصلاه مثلا. شايفين مرات انا بصراحه مرات اتعجب، واحد يصلي وحاط التليفون قدامه والشاشه لفوق بحيث يشوف اللي يتصل، وهو مخلي اشعارات تطلع والشاشه مشتعله، وين الصلاه وين الاتصال.

مستمعي إذاعة البلاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متواصلين معكم وبث مواد برامجنا المسائية المعدة لهذا اليوم. هذه إذاعة البلاد.

أوصى الإمام الصادق عليه السلام أحد أصحابه فقال: يا صفوان، إذا حدث لك إلى الله حاجة فزر بهذه الزيارة من حيث كنت، وادعو بهذا الدعاء، وسل ربك حاجتك تأتيك من الله، والله غير مخلف وعده رسوله بجوده ومنه.

السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. مستمعينا الأفاضل، نبقى الآن وهذه الدقائق المباركة التي نعيش فيها مع الإمام الحسين عليه السلام في زيارته العظيمة الأثر والمنزلة عند الله تبارك وتعالى في زيارة عاشوراء. نسأل الله لكم ولنا قبول الزيارة ونسألكم الدعاء.

من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين في الدنيا والآخرة، يا سيدي يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسين.

معكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم

ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلواتك عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ابن أبي سفيان ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات

هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليهم السلام. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآل

خلف جفن الغروب عين ستنام وأخرى تنتظر ليل العاشقين وأخرى تنتظر ليل العاشقين. تتقاطع الأحلام مع أقطار الزمان، ورب رحيم مفتحة أبواب سمائه. هناك حين يستند شعاع الشمس على زاوية الغروب، يلتقط أنفاسه الأخيرة، نمضي معه كأننا لم نكن يوما، ورحمة الله تسكب على العبرات. تتسابق الأرواح فتصبغها بألوان الشفق وقت الأصيل، وتتلون مع أهداب الحياة.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم. نبقى الآن مستمعينا مع تلاوة عطرة لآيات الله البينات.

0: مستمعين أنصتنا وإياكم خاشعين إلى تلاوة معطرة من آي الذكر الحكيم، إذاعة البلاد من بغداد.
1: عن أبي جعفر الباكر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا قام العبد المؤمن في صلاته أقبل الله عليه حتى ينصرف، وأضلته الرحمة من فوق رأسه إلى أفق السماء، والملائكة تحفه من حوله إلى أفق السماء، ووكل الله به ملكا قائما على رأسه يقول: أيها المصلي، لو تعلم من ينظر إليك ومن تناجي ما التفت ولا زلت من موضعك أبدا. مستمعين الأفاضل، يرفع بيننا الآن أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة بغداد وضواحيها.

الصلاة المكانة الأولى في حياتك، كل الأمور الباقية تأخذ أماكنها الصحيحة تلقائيا. قال تعالى: فإني قريب، أقصر جملة تشعرك بالأمان.

0: البلاد مدرسة للفكر والثقافة ومنبر للتهذيب. البلاد موقع للحركة والعمل ومعقل من أمنع معاقل الفكر والقيم والحضارة. البلاد صوتكم أينما كنتم.
1: مناجاة التائبين.

وبحلمك عني اعفو عني وبعلمك

أسعد الله أوقاتكم مستمعين الأكارم بكل خير، ونحن نتواصل معكم في بث سلسلة برامجنا والتي نتمنى أن تروق لكم وتنال رضاكم. إذاعة البلاد من بغداد. إلهي، انقطعت إليك همتي وانصرفت نحوك رغبتي، فأنت لا غيرك مرادي، ولك لا لسواك سهري وسهادي، ولقاؤك قرة عيني، ووصلك منى نفسي، وإليك شوقي، وفي محبتك ولهي، فكن أنيسي في وحشتي. هكذا يصف الإمام السجاد عليه السلام شوقه وحبه إلى الله تعالى، فلنكن كما وصف سلام الله عليه ونحن ندعو بهذا الدعاء.

0: والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعين الأفاضل، هذه إذاعة البلاد من بغداد، ترافقكم وتبث على حضاراتكم كل ما هو جديد ومفيد. فترة برامجنا في هذا المساء مستمرة معكم، آملين لكم معنا طيب الوقت. إذاعة البلاد من بغداد، صوتكم في كل الأوقات.

وابن قولويه والكليني والسيد ابن طاووس وغيرهم بأسانيد معتبرة عن الثقة الجليل معاوية بن وهب البجلي الكوفي قال: دخلت على الصادق عليه السلام وهو في مصلاه، فجلست حتى قضى صلاته، فسمعته وهو يناجي ربه ويقول:

الكرامة ووعدنا الشفاعة وحملنا الرسالة وجعلنا ورثة الأنبياء وختم بنا الأمم السالفة وخصنا بالوصية وأعطانا علم ما مضى وعلم ما بقي وجعل أفئدة الناس تهوي إلينا. اغفر لي ولإخواني وزوار قبر أبي الحسين بن علي صلوات الله عليهما الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في وصلتنا وسرورا أدخلوه على نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإجابة منهم لأمرنا وغيظا أدخلوه على عدونا أرادوا بذلك رضوانك فكافئهم عنا بالرضوان واكلأهم بالليل والنهار واخلف على أهليهم وأولادهم الذين خلفوا بأحسن الخلف واصحبهم واكفهم شر كل جبار عنيد وكل ضعيف من خلقك أو شديد وشر شياطين الإنس والجن وأعطهم أفضل ما أملوا منك في غربتهم عن أوطانهم وما آثرونا على أبنائهم وأهاليهم وقراباتهم. اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم خروجهم فلم ينههم ذلك عن النهوض والشخوص إلينا خلافا عليهم، فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تقلب على قبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا، وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. اللهم إني أستودعك تلك الأنفس وتلك الأبدان حتى ترويهم من الحوض يوم العطش، فما زال صلوات الله عليه يدعو بهذا الدعاء وهو ساجد، فلما انصرف قلت له: جعلت فداك، لو أن هذا الذي سمعته منك كان لمن لا يعرف الله لظننت أن النار لا تطعم منه شيئا أبدا، والله لقد تمنيت أني كنت زرته ولم أحج. فقال لي: ما أقربك منه، فما الذي يمنعك من زيارته يا معاوية؟ لا تدع ذلك. قلت: جعلت فداك، فلم أدري أن الأمر يبلغ هذا كله. فقال: يا معاوية، ومن يدعو لزواره في السماء أكثر ممن يدعو لهم في الأرض، لا تدعه لخوف من أحد، فمن تركه لخوف رأى من الحسرة ما يتمنى أن قبره كان بيده. أما تحب أن يرى الله شخصك وسوادك في من يدعو له رسول الله وعلي وفاطمة والأئمة المعصومون عليهم السلام؟ أما تحب أن تكون غدا ممن تصافحه الملائكة؟ أما تحب أن تكون غدا في من يأتي وليس عليه ذنب فيتبع به؟ أما تحب أن تكون ممن يصافح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟

فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك

المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على

وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم.

لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع آل السماوات والأرض.

السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد.

وأبرأ إلى الله وإليك منهم. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم.

0: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وما تخطينا الصعاب إلا بقدرتك، فنسألك العوض بعد الصبر.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، هذه إذاعة البلاد من بغداد ترافقكم وتبث على حضراتكم كل ما هو جديد ومفيد. فترة برامجنا في هذه الأوقات مستمرة معكم، آملين لكم معنا طيب الوقت. إذاعة البلاد، صوتكم في كل الأوقات.
2: أمر الله تبارك وتعالى بشتى الأساليب التي اتبعوها من احتلالات عسكرية ومن حملات للإفساد والتخريب ومن المؤامرات. يعني آخر ما سمعت، ولعله أو قرأت، لأنه تابع أحيانا بعض التقارير على الإنترنت، يعني تأتيني، ومن هاليوم صباحا أحد التقارير يقول أن يوجد مركز أبحاث له اسم بس يبدو مختصر حروف الأولى بالإنجليزية، أن تطلع هاربر أظن هكذا إذا ما اشتبهت. هذا حسب ما يقول التقرير، يعني من ناحية علمية لا أستطيع أن أؤكده. هذا المركز له القدرة على أن يرسل إشعاعات أو أي شيء آخر بحيث يؤثر في الظروف المناخية للبلد. مثلا يستطيع أن يرفع درجة حرارة الجو، يستطيع أن يحدث زلازل، فيضانات بحسبنا. فيقولون أن العراق جعلوه من دائرة الدول التي يتصرفون بها هذا التصرف. والشاهد على ذلك يقولون، تلاحظون خلال السنوات الأخيرة 7-8 سنوات ارتفاع غير معتاد ولا مسبوق بدرجات الحرارة. ما كانتش الصيف ولا كانتش الشتاء، يعني ما كان الشتاء جافا كالذي شهدناه في السنوات الأخيرة، ولا الصيف حارا كما شهدناه بالسنوات الأخيرة. يقول هذا بفعل فاعل، ويتوقعون أن تستمر هذه التأثيرات إلى أن تبلغ درجة الحرارة 70 درجة مئوية في جو العراق. فمؤامراتهم إذن وتدميرهم وتخريبهم لا نستبعد، طبعا لا نستبعد مثل هذه التصرفات منهم، لأنهم هم لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمه، هم يحاولون اتباع مختلف الأساليب.
3: مساء مباركا ببركة محمد وآل محمد، نتمناه لكم مستمعينا، وأنتم تستمعون إلى برامج إذاعة البلاد.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله، وحصن ثغور المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم. إخوتي أخواتي المستمعين، بقلوب وجلة راجية لرحمة الله، نمد أيدينا إلى خالق الكون ومن بيده ملكوت كل شيء، ونتوجه إليه بدعاء الإمام السجاد عليه السلام لأهل الثغور. فلنستمع إليه ونسألكم الدعاء.

قوتك وأسبغ عطاياهم من جدتين. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف

وقطعنهم المددا وانقص منهم العددا واملأ أفئدتهم الرعب واقبض أيديهم.

وبلغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك.

يكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر.

من أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحسب أهل الشرك عليهم، فنووا غزوا أو هما بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة.

0: البلاد عراقية الأصل.
1: يمتد بثها إلى دجلة والفرات.
0: البلاد فاقت كل الأمواج.
1: البلاد عذوبة في السماء.

ندعو الهداية. نبع الهداية باقة من اللقاءات والمحاضرات المتنوعة بسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله الوارف. تنوعت بمواضيعها واتفقت بمضامينها لترسم للإنسان الدرب الواضح للهداية والإصلاح.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. الإنسان في هذه الدنيا يحصل ويحقق كثير من المكاسب والإنجازات التي تستحق أن يفرح بها، مثل حضراتكم طلبة متفوقون في الدراسة الإعدادية، وطلعت على درجاتكم حتى فيها معدل أكثر من 99، وكذلك المعدلات الأخرى، إنجاز يفرح به أكيد صاحبه وكل من يفرح له أيضا. وهكذا أمور كثيرة أكيد تستحق التفاعل معها بالفرح. تاجر افترض يشتري بضاعه، واللي هناك يشوف السوق مثلا، وهذا يدفع له سعر اكثر بكثير مما يتوقع، يفرح طبعا. شايف بعض التجار من يجي خبر على فت صعود لحاجه وربح، لا تشوفه حتى يفقد يعني اتزانه ويطرب لهذا الخبر. المهم، اذا حاله الفرح حاله وجدانيه لدى الانسان، وحالة عاطفية لا يمكن إلغاؤها. لكن الذي نريد أن نقول أن هذه حالة الفرح المطلوب تهذيبها وتوظيفها في موضعها الصحيح وفي اتجاهها الصحيح. يعني لا يكون فرحنا بهذه الأمور لذاتها. يعني هذا التاجر لما يفرح بزيادة من المال، أو حضراتكم الطلبة تفرحون بما آتاكم الله تعالى من هذه الدرجات العالية، لا يكون فرحنا لذات الأشياء. هذه الأشياء بذاتها ولا قيمة لها. المال بذاته لا يوفر السعادة، الموقع الوظيفي الممتاز بذاته لا يوفر السعادة، الجاه الاجتماعي، النفوذ، السلطة، ليس بذاته هو الذي يوفر السعادة. لذلك يمكن تسمعون بالإحصائيات اليوم أن الدول الأكثر ترفا ورفاهية كما الدول الاسكندنافية وغيرها والولايات المتحدة، تجدها أكثر الدول التي فيها حالات الانتحار والأمراض النفسية والعصبية والمافيات الاجتماعية بسبب بعض الأمراض الاجتماعية كالتعصب والتمايز الطبقي. اليوم احنا نتحدث اليوم، ويمكن إذا عندكم متابعة على الأخبار، صار عدة أيام اضطرابات في ولاية ميسوري الأمريكية، وتصل إلى حد إعلان حالة الطوارئ في بعض مدن الولاية، لأنه قتل شاب أسود من قبل، ما زالوا نفس عقلية التعصب والعنف. وعلى أثر قتل هذا الشاب الأسود اندلعت اضطرابات، والشرطة تدخل وإعلان حالة الطوارئ، ولحد الآن منذ أيام مستمرة الاضطرابات. وأمريكا المفروض أنها في قمة التقدم والتطور التكنولوجي في العالم، والمفروض أن تكون سعيدة، أن تكون مرفهة، أن تكون، فلا نغتر بهذا الظاهر. إذن أريد أن أقول أنه فرحنا بهذه الأمور حالة طبيعية وحالة وجدانية لا يمكن أن نلغيها ونجتثها من داخل نفوسنا، لكن علينا أن ننظر لها نظرة صحيحة ونضعها في مواضعها الصحيحة، بأن لا نفرح بها بذاتها، لكوني تاجر وربحت مالا، ولكوني طالب في الصف السادس العلمي وحصلت على معدل 99 و98. لا، علينا أن نوظفها في تحقيق الهدف الأساسي لنا في هذه الحياة، وهو نيل رضا الله تبارك وتعالى وتحصيل المزيد من الأعمال الصالحة. فلذلك هو هذه الآية التي أحببت أن نأخذ شيئا ونقتبس من نورها، وهي قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول ما عندنا مانع، افرحوا، الفرح حالة طبيعية عندكم، لكن انتبهوا إلى ما يستحق الفرح الحقيقي. قل بفضل الله وبرحمته،
أنتم حضراتكم الطلاب لما تأخذ معدل 99 و 98 هل لولا فضل الله عليك ما كان حصلت على هذا المعدل، لولا أن الله تعالى أعطاك ذكاء وأعطاك حافظة تستحضر المعلومات، لو كنت واحد مطفي بالمصطلح العام ويقرأ منا وينسى منا تقدر تجيب 99؟ لولا أن البيئة التي توفرت لك كانت مساعدة على أن تجيب هالدرجة تقدر تجيبها؟ لولا أن الله تعالى أزال عن طريقك العوائق المعوقات التي تمنع من حصولك على هذه الدرجات العالية كان يمكن أن تجيبها؟ ما يمكن. كثير من الناس أكثر منك يمكن ذكاء، لكن وجدت عوائق في طريقهم، ابتلوا بابتلاءات، تعرضوا لمصاعب، ما استطاعوا أن يكملوا المشوار أو ما استطاعوا أن يحصلوا على هذه الدرجات. لكن الله تعالى وفر لك البيئة المناسبة وأعطاك العوامل المساعدة على ذلك ومنحك الاستعداد الذاتي لكي تحصل على هذه الدرجة. فالله تعالى يقول حينما تحصل على هذه المكاسب وهذه الإنجازات ليكن أول شعور لك وعندك هو أن تنسب هذا الفضل إلى صاحبه، إلى الله تبارك وتعالى، لا تغفل عن ذلك حتى تشكره على قل بفضل الله وبرحمته.

توصلك إلى نيل رضا الله تبارك وتعالى. وأكثر طبعا النعم التي توجب الفرح بها وتستحق أن يفرح بها هو هذا وجود القرآن الكريم بين أيديكم. الآية التي سبقت هذه الآية قل بفضل الله، الآية 58 من سورة يونس، الآية قبلها 57 اللي هي هاي تأتي تعقيبا عليها. شوف يلفت نظرك إلى ما يستحق أن تفرح له. هاي قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يقول هذه التي تفرح بها، هذه الآثار موعظة شفاء لما في الصدور هدى رحمة للمؤمنين، هذه التي يحققها القرآن الكريم في حياتك. ثم جاءت الآية قل بفضل الله ورحمته، يقول بها ذني افرحوا. لما تتحقق عندكم هذه الآثار وهذه النتائج هذه التي تستحق الفرح لا ما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الذين يفتقدون هذه النعم من الأقوام الأخرى ما قيمت ما عندهم من مال من دنيا من أي شيء، هم فاقدون للسعادة الحقيقية، هم مبتلون بهالخواء الروحي. وهذه الآثار هم لو لاحظتها في القرآن الكريم تجدها متدرجة، يعني هي مترتبة بنفس الترتيب القرآني. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. شوف أول دور للقرآن وأول أثر للقرآن هو أن هذه النفس المبتلات بالرذائل، المبتلات بالغفلة بالجهل بالأغلال الكثيرة، أول ما يأتي القرآن موعظة يوقظها ينبهها من غفلتها من نومها حتى تستيقظ وحتى تلتفت إلى ما ينبغي لها. شوف أول مرحلة وأول دور للقرآن هو موعظة، قد جاءتكم موعظة توقظ هذه النفوس المشغولة مشغولة بهذه الدنيا في دوامة. كثير من الطلاب يمكن تحت يعني هذا هوس مثلا المعدل والامتحان والكذا، يمكن حتى بعض الواجبات يغفل عنها كصلاته مثلا اليومية أو بعض الواجبات الأخرى، وما يصير. وشنو قيمة معدلك اللي تحصله وشنو قيمة الكلية الراقية راح تحصلها إذا أنت ما محافظ على ذن الأشياء الأساسية في حياتك اللي بيهن سعادتك في الآخرة. لأن مهما يكون أصعد أنزل جبت معدل حصلت كلية راقية والنتيجة شنو؟ توفر لك شيئا في حياتك الدنيا، نعم ممكن، لكن خواهي الدنيا هي بما فيها زائلة. فشنو قيمة أن نفرط بسعادتنا الأخروية مقابل شيء نحققه في هذه الدنيا؟ أو هؤلاء افترض التجار مشغولين بالسوق وشاف ذولا بالبورصة بالأخبار من نشوفهم شلون مجدود كل فكرة للحظة، هاي الأسهم صاعدة نازلة صاعدة نازلة مو بالثواني بالمليم من الثواني، وهو شوفه على اتصال دائم يبيع يشتري ياخذ ينطي. هو بعدين أصبحت عندك افترض مليارات ولوين رايح به؟ النتيجة يغادر هذه الدنيا ويترك كلمة وراءه. فالآية تقول التفتوا إلى ما يستحق أن يفرح به حقيقة، لا نريد أن ننكر فرحكم بهذه الأمور لكن خلوها في مسارها الصحيح. هذا القرآن هذا النعمة التي تستحق أن يفرح بها، لأن هاي آثار القرآن عليك موعظة أول يوقظك من غفلتك من جهلك من انشغالاتك من سقوط الإنسان في دوامة هذه الرذائل الخلقية والأغلال التي تكبله. فإذا صارت هذه المرحلة موعظة، شوف تأتي المرحلة الثانية في الآية وشفاء لما في الصدور. بعد أن استيقظ الإنسان بفضل هذا القرآن الكريم حينئذ يأتي شفاء، يقوم هذا القرآن بدور العلاج والشفاء لهذه الرذائل الخلقية لدى الإنسان وهذه الأشياء المذمومة في نفسه في قلبه.

0: طهره منها، يزيله عنها، شفاء لما في الصدور. فإذا انتهى من هذه المرحلة تأتي المرحلة الأخرى وهدى، لأنه بعد أن ينقيه من هذه الخصال المذمومة، الحسد والغل والضعف والانهزام والاغترار بالأمور الدنيا، هذا من المعوقات للإنسان عن المسير في طريق التكامل والوصول إلى الله تبارك وتعالى. فإذا انتهى شفاء لما في الصدور من هذه المرحلة تأتي المرحلة الثالثة وهي وهدى، حينئذ لا بعد يغذيه بالمعارف بالعلوم بالأعمال الصالحة بالأخلاق الكريمة، تأتي المرحلة الثالثة. فإذا حصل عليه كل من طبعا بمستواه وبمقدار استحقاقه، تأتي المرحلة الأخيرة ورحمة للمؤمنين، حينئذ يستحق برحمة الله وبكرمه المنازل العالية عند الله تعالى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عن ابن عباس في تفسير في الدر المنثور في تفسير قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته، قال بفضل الله القرآن وبرحمته حين جعلهم من أهل القرآن. القرآن فضل الله صح، لكن هو القرآن الله تعالى أنزله لكل الناس، هي الآية تخاطب جميع الناس، يا أيها الناس قد جاءتكم، لكن كم واحد استفاد من هذا القرآن وكم واحد أخذ واهتدى بهدى هذا القرآن. فإذا قل بفضل الله، فضل الله هو هذا القرآن، وبرحمته التزامكم بهذا القرآن، لأن كثيرين نزل القرآن لكل الناس لكن الذي استفاد منه قليلون. وفي حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أردتم عيش السعداء، وأنت تفرح بهذه الأمور لأجل ماذا؟ حتى تكون سعيدة. لماذا تفرح بالمال الكثير؟ لماذا تفرح بالدرجة العالية في الامتحانات؟ لماذا تفرح لما يطلع قبولك الآن في كلية جيدة مثلا؟ لماذا الموظف يفرح الآن لما يقولوا له طلع قرار من الحكومة توزيع قطع أراضي على الموظفين يفرح؟ لماذا؟ لأن هذه الأمور توفر له السعادة، صحيح؟ أو يبحث عن السعادة. فالحديث النبوي الشريف يقول إن أردتم عيش السعداء وموت الشهداء والنجاة يوم الحسرة، يقول هاي اللي كنت تبحث عنها وتفرح بها من دون أن ننكر حقك في هذه الأمور الدنيوية، هي هاي التي تساعدك على الوصول إلى هذه النتائج. إنسان إذا لم يكن مكفول المعيشة ومكفول السكن ومكفول الحقوق الأخرى في حياته، هو شو راح يقدر بعد يتعبد عبادة صحيحة مستقيمة؟ لا، محتاجيه. إن أردتم عيش السعداء وموت الشهداء والنجاة يوم الحسرة والظل يوم الحرور والهدى يوم الضلالة، هي كلها فعلا نبحث عنها ونريدها، متعلقة بحياتنا الآخرة الدائمة. يقول فادرسوا القرآن فإنه كلام الرحمن وحرز من الشيطان ورجحان في الميزان. فإذا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هذا أول شيء يستحق الفرح، من فضل الله القرآن ورحمته التزامكم بهذا القرآن. الإمام السجاد عليه السلام يعبر عن أنسه وفرحه بالقرآن في حديث مروي عنه يقول لو مات من بين المشرق والمغرب، هكذا، أو افترض اعتقلت في جزيرة نائية ليس فيها أي بشرين، عادة الإنسان يستوحش، لذلك من أصعب أشكال التعذيب في سجون الظلمة والطواغيت الله يجيرنا منهم كان الزنزانة الانفرادية، السجن الانفرادي قاتل، السجن الانفرادي قاتل للإنسان، الإنسان يريد يأنس بالآخرين يستوحش بدون. لكن شوف الإمام السجاد عليه السلام ما هو الشيء الذي يؤنسه ويفرح باصطحابه، يقول لو مات من بين المشرق والمغرب، بقيت وحدي، لم استوحشت. بماذا تأنس يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول: لم استوحشت بعد أن يكون القرآن معي. هذا هو أنسي وهذا هو فرحي. والنعمة الأخرى أكيد التي تستحق الفرح بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه النعمة أكون نشعر بالفرح أننا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وممن حباهم الله تعالى بهذه النعمة وهذه الرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونعمة أمير المؤمنين هاي أيضا خلي نحسها وخلي نفرح بها، نعمة ولايتنا لأمير المؤمنين الذي ثبت به الإسلام. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالإسلام، وأمير المؤمنين ثبت هذا الإسلام وحافظ على مسيرته ونقاوته ونصاعته، وصانه من الانحراف والزيغ الذي عمل عليه الآخرون. فلذلك عندنا روايات أخرى تفسر قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فلذلك فليفرحوا. الروايات تقول أن فضل الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمته هو أمير المؤمنين عليه السلام. هذا كنا نلتفت إلى هذه التفاسير في الآية. قل بفضل الله أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبرحمته أي أمير المؤمنين. الآن قد يكون مناسب أن نلفت النظر إلى ما الفرق، يعني ما هي وجوه الاختلاف بالمعاني لما يقول بفضل الله ورحمته، يعني فضل الله غير رحمته، ولذلك كل واحدة منها اقترنت بالباء. قل بفضل الله وبرحمته، هذا باء سببية، فمعنى أنه كما أن فضل الله سبب، رحمته سبب للفرح. فإذا معنى أن فضل الله ورحمته شيئان مختلفان، فبما يختلفان فضل الله ورحمته؟ ذكرت لذلك بعض الوجوه، لأن أحب أن أعزز المعارف القرآنية ليس لديكم فقط وإنما في المجتمع كله، من خلال إن شاء الله هذا بعض الأحاديث التي تعرض على قناة النعيم مثلا. فما هي الوجوه اللي يمكن أن نتصور بها الفرق من خلال الفرق بين فضل الله ورحمته؟ والله تقول بفضل الله وبرحمته، يعني شيئا مختلفا. الوجه الأول أن المراد من الفضل ما يبسطه الله على عامة خلقه. قل بفضل الله افترض الرزق كل الناس، الكافر والمؤمن والمشرك والملحد والمنكر لوجود الله، عايش يأكل ويشرب ويتنفس ويتزوج ويسكن ويروح ويجي ويمشي، هذا هو فضل الله، النعم التي يشترك فيها جميع الناس لا تختص بالمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته، لا خصوص ما يفيضه على المؤمنين خاصة. ولذلك هي الآية قيدت ذلك. شوف الآية قالت: قل بفضل الله وبرحمته، الآية قبلها قد جاءتكم يا أيها الناس، خطاب عام لكل الناس مؤمن وكافر، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، خاص وليس لكل أحد. فالوجه الأول إذن أن فضل الله هي نعم الله التي يفيضها على جميع الخلق بلا استثناء، حتى لمنكري وجوده تبارك وتعالى هم عايشين في نعمه، أما رحمة الله لا، خاصة بالمؤمنين. الوجه الثاني للفرق أن المراد بالفضل الإلهي النعم الظاهرية أو النعم المادية، سميها الصحة، الأمان مثلا، الرزق، الكسب إلى آخره، الزوجة، الأولاد، الأطفال، النعم المادية إذا أمكن تسميتها. فالمراد بفضل الله النعم المادية، وهذا أيضا في القرآن الكريم مستعمل لما يقول: ولتبتغوا من فضله وابتغوا من فضل الله، بينما المراد برحمته النعم المعنوية، النعم الباطنية، هذا الصفاء الروحي، هاي الأخلاق الكريمة اللي تمتلكها، هاي نقاوة وطهارة القلب الذي عنده، وترفعك عن الأمور الوضع، هاي النعم المعنوية، هذه هي رحمة الله خاصة بالمؤمنين، بينما فضل الله النعم المادية وهي عامة لكل الناس. الفرق الثالث الذي يمكن أن يقال هنا أن فضل الله هو ابتداء النعمة على الإنسان، أما رحمة الله فهي دوام النعمة على الإنسان. قل بفضل الله، الله بفضله يبتدئك بالنعمة وبرحمته يديمها عليك، وأنت محتاج للثنين طبعا، محتاج أن يبتدئك بالنعم يعطيك النعمة، ومحتاج أن يديمها عليك. وهذا الوجه طبعا ينطبق على ما قرأنا من الروايات أن التفسير قل بفضل الله يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبرحمته يعني أمير المؤمنين، لأن هاي نعمة الإيمان والهداية والإسلام ابتدأها الله علينا برسول الله صلى الله عليه وآله، وأدامها علينا بأمير المؤمنين. لولا أمير المؤمنين ووقوف لصيانة الشريعة من الانحراف لكان الله يعلم وين وصل الدين إلينا، كما الأديان ما الأمم السابقة، لأن ماكو هناك أوصياء متتابعون كالأئمة المعصومين سلام الله عليهم، حافظوا على الدين. شوف انحرف الدين وهو في أول، مو انحرف الدين طبعا، انحرف حملة الدين، وإلا هو الدين هو باقي ناصع ونقي بيد الله تبارك وتعالى. فإذا هذا هو الفرق الثالث، فضل الله هو ابتداء النعمة ورحمته إدامة هذه النعمة، وهذا فعلا الدور الذي أداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين. رسول الله ابتدأنا بنعمة الإسلام والهداية والإيمان، وأمير المؤمنين هو الذي حافظ وأدام هذه النعمة وحافظ على مسيرتها. الوجه الرابع اللي يمكن أن يقال أيضا أن فضل الله إشارة إلى نعم الجنة، والرحمة إشارة إلى العفو عن الذنب وغفرانه، هذا أيضا يمكن أن يكون من الوجوه. فأحببنا إذن بمناسبة فرحكم بنيل هذه المعدلات العالية في دراستكم أن نلفت نظركم إلى هذه الموعظة، إلى أن لا يكون نظرنا مقتصرا على ذات هذه الأشياء، لا خلينا نفكر بما هو أبعد من ذلك، وهو كيف نوظف هذه النعم التي فرحنا بها في مسارها الصحيح. رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمة نفرح بها، وامتداده أمير المؤمنين نعمة نفرح بها، وامتداد أمير المؤمنين الأئمة المعصومون نعمة نفرح بها، وامتداد الأئمة المعصومين من العلماء العاملين المخلصين الذين نرجع إليهم في أمورنا الصغيرة والكبيرة نعمة نفرح بها ونحافظ عليها. النظر إلى وجه العالم عبادة، ألا تستحق أن يفرح بها هذه النعمة مثلا؟ وهكذا الأحاديث الواردة في العلماء. فإذا وجود العلماء بيننا، أنت تصور لو كنت في بعض البلدان النائية كما نسمع عن كثير من المؤمنين اليوم، صارت الحمد لله وسائل للاتصال يعني ميسرة مع كل نقطة في العالم، تأتينا منهم الإيميلات، ناس هناك في غربة وفي انقطاع، أبسط مسألة ما يهتدون إليها سبيلا وجوابا، لمن يرحون؟ لمن يرحون؟ هذا قاعد في كندا وقاعد في المكسيك، وهذا قاعد في اليابان، وهذا في جنوب أفريقيا مثلا بعض الدول، أن هذا من يروح مسألته؟ من يتعرف على معالم دينه؟ من يتعرض إلى مشكلة؟ من يأخذ جوابها؟ بينما أنتم في وسط العلماء العاملين اللي يهدونكم إلى كل ما فيه خير وصلاح، هذه نعمة كن نفرح بها أيضا ونحافظ عليها ونستفيد منها ونستثمرها. لستم أنتم الذين فرحتم بهذه المعدلات العالية التي حصلتم عليها، نحن بذلك أكيد فرحون أيضا، لأن هذا إنجاز ليس شخصي لكم، وإنما إنجاز هو لعموم المجتمع أن يكون من أفراده من يجمع مثلكم التفوق في الدراسة ونيل هذه المعدلات العالية، وفي نفس الوقت الاستقامة والصلاح والإيمان هذه هي فعلا التي ينبغي أن يفرح بها الإنسان. ولذلك الآية تخاطبكم وتخاطب أمثالكم، فافرحوا بفضل الله برحمته هو خير مما يجمعون. أولئك، ما عليكم أولئك، قد يجمعون أشياء كثيرة لكن ما قيمتها وما هو مردودها الإيجابي حينما نحسب وفق المقاييس والمعايير الصحيحة. إنما الذي يستحق الفرح هو أنتم حينما جمعتم هذه، أو الله تعالى جمع لكم هذه النعم كلها. نجدد تبريكاتنا لكم ولأولياء أموركم من آباء وأمهات ومن أساتذة زادهم الله شرفا، ومن كل ولكل من ساهم في تحقيق هذه الإنجازات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: اللهم صل على محمد وعلى محمد.
2: نبع الهداية.

0: مستمعينا الأكارم، نهديكم أجمل وأطيب التحايا المسائية، ونحن نتواصل معكم دائما عبر أثير إذاعة البلاد، راجين لكم المتعة والفائدة مع برامجنا المسائية لهذا اليوم.
1: البلاد، تواصل ووصول،
2: معارف ومهارات.
1: البلاد، إرادة قوية صادقة.
2: البلاد،

0: أتت رياح الحج تحمل معها أجمل صور البر.
1: تقبل الله حجكم وبركم.
0: هنا إذا

0: كيف نقف بين يدي الله؟
1: وكيف نقف في محضر القدس؟
0: نؤدي الحج فرضا، وكيف ندعو الله نفسه؟

0: مناسك الحج، برنامج يبين أحكام الشريعة لأداء مناسك الحج.
1: مناسك الحج سلسلة محاضرات يقدمها لكم فضيلة الشيخ نجاح النجفي، دام توفيقه.
0: مناسك الحج

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي إذاعة البلاد، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مناسك الحج والعمرة. مسألة إن شاء الله نتحدث عنها: يجوز الإحرام من الميقات للحائض والنفساء فتحرم لعمرة التمتع. هنا لا يشترط في المرأة أن تكون طاهرة حتى تحرم لعمرة التمتع أو العمرة المفردة، حتى وإن كانت حائضا أو نفساء، فإن حصل لها النقاء قبل الحج فعليها الإتيان بأعمال العمرة، وإن لم يحصل لها ذلك حتى ضاق الوقت عن إتيان أعمال العمرة لفوات الوقوف بعرفة، فتنتقل نيتها إلى حج الإفراد، وبعد إتمام الحج تأتي بعمرة مفردة. هنا المرأة إذا حاضت أو تنفست عليها أن تحرم من الميقات، فإذا استمر الوقت مالها استمر الوقت حتى الإتيان لا تستطيع أن تأتي بعمرة التمتع حتى يأتي الوقوف بعرفة، لا تستطيع. هنا إذا لا تستطيع هنا تنقل نيتها من عمرة التمتع إلى حج الإفراد، وبعدما تأتي بحج الإفراد بعد أن تنتهي تأتي بالعمرة المفردة. هذه هي مسألتنا الأولى. المرأة، أعيدها، المرأة يجوز لها أن تحرم من الميقات وإن كانت حائض أو نفساء، فإذا استطاعت أن تأتي بأعمال عمرة التمتع قبل اليوم التاسع من عرفة، يعني في يوم عرفة، إذا استطاعت فتحرم وتأتي بأعمال عمرة التمتع ثم تأتي بحج التمتع. أما إذا لم تستطع ذلك بسبب وجود الحيض أو النفاس، هنا إلى يوم التاسع إلى يوم عرفات هنا تنقل النية من عمرة التمتع إلى حج الإفراد، وتأتي بعمرة مفردة إن استطاعت بعد حج الإفراد. وكذلك لو أحرمت في الطهر وقبل الطواف رأت الدم، نفس الكلام. إذا المرأة أحرمت وهي طاهر، ولكن في الطريق حتى وصلنا إلى مكة المشرفة حاضت المرأة وتعرف بأن الحيض ماله مثلا 7 أيام، وبعد 6 أيام يجب الوقوف في عرفة، فلا تستطيع هنا أن تأتي بعمرة التمتع. ماذا تفعل؟ هنا عليه أن تنوي حج الإفراد، يعني تعدل من عمرة التمتع إلى حج الإفراد وتأتي بحج الإفراد، ثم بعد حج الإفراد تأتي بالعمرة المفردة. وإن رأت الدم بعد الطواف فعليها السعي والتقصير. طبعا السعي بين الصفا والمروة لا يشترط فيه الطهارة، المهم أن تكون طاهرة المرأة في الطواف وفي صلاة الطواف. فإذا طافت وصلت الركعتين حاضت المرأة، هنا بالتأكيد عليها أن تسعى بين الصفا والمروة، لأن لا يشترط في السعي بين الصفا والمروة الطهارة، ثم تقصر وبذلك تنهي عمرة التمتع. ولكن إذا المرأة هذه قد حاضت قبل الطواف، هنا ماذا تفعل؟ هنا عليها أن تنتظر، فإذا أكو وقت تستطيع فيه أن تأتي بعمرة التمتع قبل الوقوف في عرفة فعليها أن تنتظر تلك الفترة. أما إذا لا تستطيع هنا يجب عليها أن تنقل نيتها من عمرة التمتع إلى حج الإفراد. وإن رأت الدم بعد الطواف فعليها بالسعي والتقصير، ويجوز لها الإحرام للحج وهي في حال الحيض. مسألة: إذا وصلت إلى الميقات وكانت حائض أو نفساء ولم تعلم بحصول النقاء لها لطواف العمر أم لا، لا تعلم هذه المرأة تنقى أو لا تنقى، لا تعلم، أو كانت مطمئنة بعدم حصول النقاء، ماذا تفعل هنا؟ فالأحوط وجوبا طبعا هنا أن تحرم وتنوي بما هو وظيفتها في علم الله من عمرة التمتع أو حج التمتع. قد تأتي بحج التمتع وقد تأتي بعمرة التمتع، بسبب من؟ بسبب أنه طهرت أم لم تطهر، لا تعلم. فإن طهرت في وقت يسع لأعمال العمرة أتت بأعمال عمرة التمتع. إذا طهرت بعدما أحرمت بهذا الإحرام وطهرت فهنا تأتي بعمرة التمتع، وبعدها طبعا تأتي تحرم لحج التمتع. وإن لم تطهر فعليها حج الإفراد بنفس إحرامها التي أحرمت به، لأنه كان إحرام إما لعمرة التمتع أو لحج الإفراد، وبعد إتمام الحج تأتي بعمرة مفردة وصح حجها. مسألة أخرى: لا يجوز لمن أحرم لعمرة التمتع المستحبة من المواقيد ودخل الحرم أن يلغيها ويعود إلى أهله. لماذا؟ لأن بمجرد أن دخل في الإحرام فقد هنا يجب عليه أن يتم جميع الأعمال، ولا يجوز له أن يلغي هذه الأعمال بسبب كون هذه الحجة حجة مستحبة. ولو فعل ذلك كان آثما وبقي محرما إلى انتهاء موضوعها بانتهاء وقتها. يعني هنا الإنسان إذا قطع ورجع إلى أهله يكون أولا آثما وثانيا يكون محرما، يعني كل الأعمال، يعني لا يجوز له أن يصعد مثلا في تضليل، لا يجوز له أن ينظر في المرآة منا إذا أن تنتهي جميع الأعمال، أعمال الحج، يعني يوم 13 مثلا منا اليوم 13 من ذي الحجة، هذه الفترة من فترة انقطاع، مثلا قطع هو في مثلا في واحد ذي الحجة ل 13 ذي الحجة منا ما ينتهي موضوع الحاج يكون محرما وإن خرج من مكة. فلا يجوز له مثلا تقبيل الزوجة، لا يجوز له مثلا النظر في المرأة، لا يجوز له مثلا أن يلبس المخيط، لا يجوز له أن يصطاد وغيره، كل هذه محرمات عليه. فإذا فعل بعضها فيها كفارات وبعضها ليس فيها كفارات عليه أن يدفع كل هذه ويكون آثم حتى ينتهي موضوعها، موضوع الحج بانتهاء وقتها. ولو أتم عمرة التمتع ولكنه لم يحج ورجع إلى بلده عصى وبطلت عمرته لاشتراط ارتباطها بالحج، ولا تنقلب هذه العمرة عمرة مفردة.
1: مناسك الحج، برنامج يبين أحكام الشريعة لأداء مناسك الحج.
2: مناسك الحج لنقف بين يدي الله
1: ونقف في محضر القدس. مناسك الحج.
0: مسألة أخرى: من أحرم لعمرة مفردة فلا يجوز له إبطالها إذا دخل الحرم. إذا دخل الحرم بعد ليس له الحق أن يبطل أعمال عمرة مفردة، لا يجوز له ذلك، يحرم له، يعني يحرم عليه أن يفعل ذلك. وإذا فعل عصى وبقى محرما إلى أن ينتهي الشهر الذي أحرم فيه، يعني هذا الإنسان يبقى محرما حتى ينتهي الشهر، فكل أعمال يفعلها الإنسان وكل المحرمات التي يجب عليه أن ينتهي منها كلها محرمة عليه حتى ينتهي هذا الشهر. فإذا انتهى هذا الشهر بانتهاء الموضوع فينتهي وقتها، وبالتالي يجوز له فعل هذه الأمور. أما خلال نفس الشهر كل عمل عمله الذي فيه 25 محرم إذا فعل أحداها يكون محرم عليه، وفي بعض هذه المحرمات فيه كفارة يجب عليه أن يدفع الكفارة حتى ينتهي موضوعها بانتهاء وقتها. إن شاء الله نبدأ إن شاء الله في الباب الثاني، الأحكام التفصيلية لمناسك الحج والعمرة وآدابها. يبدأ المكلف بعمرة التمتع ثم بحج التمتع، فالكلام هنا إن شاء الله في فصلين: الفصل الأول واجبات عمرة التمتع وآدابها، وهي أمور أولها الإحرام، والكلام عن الإحرام يكون من عدة جهات. الجهة الأولى في مواقيت الإحرام، والمواقيت هي مواضع عينها الشارع المقدس لأهل الآفاق يجب الإحرام منها على من قصد مكة لعمرة التمتع. الله عز وجل عين لنا مواقيت، من عد هذه المواقيت نحرم للذهاب إلى مكة لأداء عمرة التمتع، إذ لا يجوز دخول مكة إلا محرما. وتوجد مواقيت أخرى لمن يحرم للحج، ولكن سوف نتحدث إن شاء الله عن إحرام أهل العراق عن طريق البر، وهو مسجد الشجرة، وهو مكان يسمى ذا الحليفة، ويسمى أيضا بيار علي. الناس أكثر الناس عندما تذهب عن طريق المدينة المنورة يبعد خارج المدينة تقريبا 10 كيلوات، هناك مسجد كبير يسمى ببيار علي أو ذو الحليفة أو يسمى مسجد الشجرة، ويقع قريبا من المدينة المنورة على طريق مكة، وهو ميقات أهل المدينة، وكل من أراد الحج عن طريق المدينة المنورة، ومنهم أكثر أهل العراق يذهبون عن طريق المدينة المنورة. الأحوط وجوبان أن يحرم من نفس المسجد لا من خارجه. هذه مسألة مهمة حقيقة، يجب على الحاج أن يتأكد بأنه قد دخل المسجد مسجد الشجرة حتى يحرم من ذلك المسجد، ولا يجوز له أن يحرم من خارج المسجد. لا يجوز تأخير الإحرام من مسجد الشجرة إلا لضرورة. يعني هل يجوز للإنسان أن يترك ميقات مسجد الشجرة ولا يحرم منه؟ يقول لا يجوز ذلك إلا لضرورة من مرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع، فيجوز الإحرام من الجحفة، وهذه منطقة أخرى تبعد تقريبا 100 كيلو عن مكة المكرمة في اتجاه مكة، فيحرم منها وهي تقع في طريق مكة. وهذه الجحفة أكثر العراقيين الذين يذهبون عن طريق الجو ينزلون قريبا في مدينة جدة ويذهبون إلى هذه المنطقة، منطقة الجحفة. يجوز للجنب والحائض الإحرام من نفس المسجد من مسجد الشجرة في حال المرور من المسجد، يمر من باب ويخرج من باب آخر. هذه المرأة تمر من باب وتخرج من الباب الآخر، فينوي الجنب طبعا أو الحائض ويلبس ثوبي الإحرام، ولا يجوز لهما المكث في المسجد، لأن من المحرمات التي على الجنب أو الحائض أو النفساء هو الدخول إلى المساجد والمكوث في المساجد. ويمكن لهما لبس ثوبي الإحرام في خارج المسجد في حال المرور في المسجد وينوي ويلبي. مسألة أخرى، إذا لم يمكن للجنب الإحرام من نفس مسجد الشجرة في حال المرور لكثرة ازدحام الحجاج ولا يتيسر له غسل الجنابة، فالأحوط هنا له التيمم ويدخل المسجد ويلبس ثوبي الإحرام. مسألة أخرى، إذا لم يمكن للحائض الإحرام من نفس المسجد وبحال المرور لا تستطيع أن تمر من باب وتخرج من باب بسبب من؟ بسبب كثرة الازدحام، ولا يمكنها أن تصبر حتى ينتهي الحيض حتى تطهر، فالأحوط أن تحرم من خارج المسجد محاذيا له، وهذا استثناء للحائض والنفساء. وعند الوصول إلى الجحفة تجدد الإحرام. إذن انتهينا من مسجد الشجرة، وهناك طبعا مواقيت أخرى كالجحفة وهو ميقات لأهل الشام ومصر والمغرب وكل من يمر من هذا الطريق، وهم طبعا أكثر أهل العراق الذين يأتون عن طريق الجو يحرمون من هذا الميقات، ولم يحرم أيضا وغيرهم من الذين لم يحرموا من ميقات الشجرة بسبب مثلا بسبب الضعف أو المرض وغيره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، ونحن نتواصل معكم في بث سلسلة برامجنا والتي نتمنى أن تروق لكم وتنال رضاكم. إذاعة البلاد من بغداد.
1: إذاعة البلاد من بغداد تقدم
2: عالم الملكوت.
1: عالم الملكوت.
2: عالم الملكوت سلسلة من المحاضرات التي توضح خفايا الملكوت وبيان مواقف الإنسان لرحلته في الدارين.
1: عالم الملكوت رحلة مباركة في سرد المنجيات من الأعمال والأفعال في سيرة حياة الإنسان وإيصاله لبر الأمان وسلامة المآل وسكن الجنان.
2: عالم الملكوت مجموعة من المحاضرات الإسلامية لسماحة السيد العلامة هادي المدرسي.

وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. مع كل ما في الآيات والروايات من آيات التحذير من المعاصي والتحذير من العذاب، من العقاب، من الحساب، من نار جهنم، فإن علينا أن نحسن الظن بالله، وأن نأمل رحمته وعفوه وعطفه ومغفرته وجنته. الله أشد المعاقبين، لكن علينا أن نأمل الرحمة منه والغفران، وأن نأمل أن يقبلنا وأن يرضى عنا وأن يحشرنا مع الأنبياء، أن يجعلنا من عباده الصالحين الذين رضي عنهم ورضوا عنه. لماذا؟ من ينظر إلى آيات العذاب وآيات الحساب والروايات التي تدخل في التفاصيل ربما يصاب باليأس، لكن هذا أمر لا يريده الله. من أكبر الذنوب اليأس من رحمة الله، هذا أكبر من أي ذنب آخر. أولا، لأن رحمة الله سبقت غضبه، ومعنى ذلك أن القاعدة الأساسية هي رحمة الله، والعذاب هو الاستثناء. ما دام هنالك سبيل إلى رحمة الله فالله أرحم الراحمين، إلا إذا أن العبد سد على نفسه أبواب رحمة الله. العتب حينئذ لا يلومن إلا نفسه. رب العالمين يريد أن يرحمنا، وإلا ما خلقنا وما خلق كل هذه النعم من أجلنا. يريد أن يرحم، ربنا يريد أن يعطي، ربنا يريد أن يغفر. الله ما خلق الجنة لكي تكون فارغة، الله خلق الجنة ليملأها بعباد الله الصالحين. إذن القاعدة الأساسية هي الرحمة، وهذا معنى أن رحمة الله سبقت غضبه. القاعدة هي الغفران، القاعدة هي الرحمة، والعذاب والحساب والعقاب استثناء في أمر الله عز وجل. ثانيا، إن الله كما لا ينتفع بطاعاتنا لا ينتفع بعذابنا. لو أن البشرية كلها صلت وصامت وأطاعت،
هل كل تلك الإطاعات تزيد في عزة الله، في عظمة الله، في قدرة الله، في حكمة الله؟ أبدا. لا طاعة العباد تنفعه ولا معصية العباد تضره. فكما أن الله لا ينتفع بطاعة العباد، لا ينتفع بعذاب العباد. قل، ربنا عز وجل يقول: ما يفعل الله بعذابكم من شكرتم. يعني الله يعجبه يعذب عباده؟ وقد خلقهم وأودع فيهم علمه وحكمته وقدرته، كل هذه الأجهزة اللي هي فقط في الجانب المادي في جسم الإنسان، كل هذا خلقه الله لكي يعذب، لكي يدمر، لكي يحرق هذه الأجسام. لا، واعلموا أنه ليس لأبدانكم ثمن إلا الجنة. رب العالمين يريد لك الجنة، يريد لك الرحمة، يريد لك الغفران. وربنا يفرح بتوبة العبد. النبي يضرب مثل سابقا، اللي كان عنده جمل يعني ثري، لأن يستفيد من هذا الجمل في كل حياته، يستفيد من الجمل في تنقله من مكان لمكان، إذا أراد أن يبيعه أصبح ثريا، إذا ذبحه يستفيد من لحمه، من جلده، من عظمه، من جميع ما أودع الله في الجمل. يقول: إذا واحد من عندكم بالصحراء ودا يمشي فضيع الجمل ماله، ضيع الإبل، يوم اللي ضيع يعني ضيع مصيره، يمكن يموت من العطش، يموت من الجوع، لن يصل إلى داره أبدا. بعدين لقى، وإذا فجأة هذا الجمل الضايع شافه، إيش قد يفرح. النبي قال: الله أكثر فرحا بعبده الذي يتوب إليه من أحدكم إذا ضيع جمله وبعدين لقى. المهم، فإذا ما ذكره الله في كتابه وما جاء على لسان النبي وأهل بيته من العذاب هو للوقاية والتحذير، لأن الله يريد لنا الخير يحذرنا. مثل نفترض مسؤولين في الدولة، الآن في احتمال طوفان، زلزال أو حريق، يحذروننا من ذلك لأنهم يحبوننا ويريدون الخير لنا، يقولون: استعدوا، احسب حساب الزلزال راح يقع، احسب حساب الطوفان، السونامي سيقع، احسب حساب أن هذه النيران التي اشتعلت في الغابات يمكن أن تصل إلى دارك، اتخذ إجراءات للوقاية. إذا أنت لم تتخذ الإجراءات ولم تق نفسك ولم تتسلح بما يمنع عنك عذاب الله، فالعتب عليك أنت متريد. هذه حدثت معي يوم من الأيام، قلت لفد واحد: أريد أدعو لك تدخل جنة. قال: ما أريد. قلت له: كيفك؟ ما يريد، يريد النار. ثالثا، إن الله وضع قاعدة بينه وبين العباد في التعامل مع العباد، وضع هذه القاعدة: حسن الظن بالله، أن يكون عندك حسن ظن بالله مو سوء ظن. انظر، أنت في الصلاة تبدأ بتكبيرة الإحرام، تكبر الله، لكن في نهايات الصلاة تقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ما دام صليت لله أصبحت جزءا من عباد الله الصالحين، دخلت ضمن المؤمنين الصالحين المصلين القانتين، تسلم على نفسك: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أن نحسن الظن بالله، هذه من المنجيات، أن يكون عندك دائما حسن ظن. يعني إذا أخذت عليك آفاق السماء وأقطار الأرض ويأست من البشرية كلها، خلي عندك أمل بالله. هنا رب العالمين يتدخل وينجيك وينقذك. حتى في الآيات عندنا
حول الذين ركبوا السفينة، ركبوا البحر انقطعت بهم، دعوا الله. يعني عنده حسن ظن برب العالمين، أنه رب العالمين تالي يتدخل. لا تصير مأيوس في حياتك في أي صغيرة أو كبيرة، مرض، عرض، مشكلة، قضية. خليك دائما عندك حسن ظن برب العالمين، بما في ذلك مسألة الحساب والعقاب والجنة والنار. خليك دائما مطمئن تدخل الجنة. ليش لا؟ الله كريم، الله عطوف. آخر من يحاسب

يعني مو القضاة هناك يمشون بسرعة يمشون شلون ما كان، مثل قضاة الطغاة الأسماء جاية مسبقا يجيبون فقط للمظهر المتهمين في قاعة المحكمة، يحكم على مجموعة بالإعدام، مجموعة سجن مؤبد، مجموعة 10 سنوات، يلا يمشي. ماكو هذا الشيء، نهاية مصيرية. فهذا الذي يحاسب آخر واحد، يعني كل هذه المدة ينتظر في صحراء القيامة ذاك الحر الشديد. الناس يبعثون من قبورهم كما ولدوا، حفاة عراة غرلة، يعني غير مختونين، بس منو بحال أحد. إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. هذا كل هاي المدة منتظر آخر من يحاسب، ما عنده حسنات، فيؤمر به إلى النار، ملائكة يجرون به، فيلتفت. الله يقول لماذا تلتفت؟ يعني يطالع وراه كأنه يدور شيء، يدور رحمة الله. يقول يا رب ما كان ظني بك هكذا، ما كنت أظن أنه بعد طول هاي المدة اللي عطلتني في صحراء القيامة تأمر بي إلى النار، ما كان ظني بك هكذا. الله يقول كذب عبدي، ما أحسن الظن بي قط، ولا مرة أحسن الظن بي، ولا مرة كان يتوقع من عند الجنة، ولكن أجيز له كذبته. يعني حتى بالكذب، يوم اللي ادعى حسن الظن بالله رب العالمين رحمه وأدخله الجنة. هذه قاعدة للتعامل بين العبد وبين الرب، أن نحسن الظن بالله. شوف في دعاء الافتتاح تقول وأشهد أنك أشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، بس هاي الكلمة، هاي الجملة تجي ورا جملة أشهد أنك أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة. أشد المعاقبين يأتي بعد أرحم الراحمين. شنو معنى أرحم الراحمين؟ يعني أية رحمة تخطر في بالك فرب العالمين أرحم من ذلك. نحن نتحدث عن عالم القبر، عن البرزخ، عن القيامة، عن النار، لكن في نفس الوقت نريد أن نمشي في طريق الجنة، نتجنب هذه الطرق التي تؤدي بنا إلى عذاب الله. روي أن موسى هارون كان وصي موسى، الله هو الذي عينه وصيا له بناء على طلب موسى، هارون أخي أشرك به أزري وأشركه في أمري، الله عينه وصيا له، لكن هارون مات في زمن موسى وليس بعده، كان شريكا له في العمل، أشركه في أمري، وشد الله به أزره، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، اثنيناتهم كانوا مع بعض دائما. هارون مات في زمن موسى بن عمران، فهاجت بموسى الأحزان يوم اللي دفن أخوه، تذكر مفارقته، تذكر القابر وظلمة القابر ووحشة القابر، هذا أخويا كان، فبكى هارون بكى. فأوحى الله تعالى إليه يا موسى لو أذنت لأهل القبور أن يخبروك بلطفي بهم لأخبروك. أنت إذا تشوف هذا الجانب، أن هذا الأخ الطيب دفنت بيدك، لكن لطفي ماذا تشوفه؟ لو أذنت لأهل القبور أن يخبروك بلطفي بهم لأخبروك. بعدين رب العالمين قال كلمة أعظم من هذه، قال يا موسى إني لم أنسهم على ظاهر الأرض أحياء مرزوقين أفأنساهم في باطن الأرض مقبورين.

0: الناس أحياء ويقدر يعمل ويشتغل، مع ذلك أنا أرزقه، أنا أطعمه، أنا أطيه. ما نسيتهم يعني يوم اللي صاروا في القبور ومحتاجين إلي أنا أنساهم؟ يا موسى إني لم أنسهم على ظاهر الأرض أحياء مرزوقين، أفأنساهم في باطن الأرض مقبورين؟ يا موسى إذا مات العبد لم أنظر إلى كثرة معاصيه ولكن أنظر إلى قلة حيلته. شوف محتاج إلي، شوف في كل الأدعية تذكير بهذا المعنى، أنه يا رب ارحمني يوم اللي أنا وحدي، يوم اللي ماكو واحد ثاني يرحمني. يا من يرحم من لا يرحمه العباد، يوم اللي أكون وحدي. يا موسى على شنو تبكي على أخوك؟ هو ما بكى لمفارقة أخيه، بكي لأخيه لأنه صار في القبر. إذا مات العبد، طبعا كلمة العبد هنا تختلف، لأن رب العالمين يوم اللي يقول عبد يعني عبد المطيع لله، أما العاصي الذي سد على نفسه أبواب رحمة الله فله حساب آخر. أنا رأيت في بعض الدراسات بعض الجماعة يقولون هذه الرواية غير واردة، والله ليش؟ لأنه جماعتهم ما راوينها. لا، جماعتنا رواها أولا. ثانيا يقول هذا لا ينسجم مع الآيات التي تتحدث عن العذاب، مع الروايات لا تنسجم. ليش ما تنسجم؟ هذه رواية حول رحمة الله عز وجل، ثم رب العالمين لا يلغي العذاب، يذكرنا بالعذاب، بس هذا العذاب لأهل العذاب وليس لأهل الطاعة. لذلك يقول يا موسى إذا مات العبد، يعني اللي كان قد التزم بالشروط العبودية، عبدي إذا مات أنا ما طالع كثرة معاصيه وذنوبه، وإنما أنظر إلى قلة حيلته. من نعم الله علينا أن أرسل إلينا أنبياء، ومع الأنبياء أوصياء، ليخبرونا بسننه في الحياة الدنيا وسننه في حياة الآخرة. ده يقول يابا هذه طريقتي. الآن مثلا إذا كان رب العالمين قد حرم علينا أمور لأنها تضرنا، حرم علينا الدم سابقا، وإلى الآن في بعض البلاد الإفريقية يعتبرون الدم من مصادر القوة والطاقة، يشربون الدم. بس اليوم احنا نعرف أنه من وين نكتشف الميكروبات والأمراض الموجودة في جسم إنسان؟ من دمه. هذا الدم مليء بما يضر الإنسان ولا ينفعه. زين، الله حرم ظلم مرتعه وخيم، الله حرم على الناس أمور كثيرة لكن لمصلحته. نفس القضية فيما يرتبط بالآخر، أعلمنا سننه في الحياة الدنيا لمصلحتنا، لأنه يريد أن يرحمنا، لأنه يريد أن يسعدنا، وأيضا بين الأنبياء ما يضرنا في القبر، ما ينفعنا في القبر، ما يضرنا في عالم البرزخ بشكل عام يوم القيامة. كل هذه حتى إحنا نعيش سعداء في هذه الدار والآخرة. من نعمه أنه حذرنا من عقابه وبشرنا بثوابه. وأول شيء بشرنا بثوابه وبعدين حذرنا من عقابه، مبشرا ونذيرا. ومن نعمه أنه في الدنيا إحنا مرتبطين ببعض، بس في الآخرة كل واحد يجي وعمله. يعني اليوم إذا أن فيروس معين انطلق من مكان ما في مكان ما، يمكن أن يشمل الكرة الأرضية كلها. أمس كان حديث في الأخبار عن فيروس معين يمكن أن يقضي على أهل العالم، مطوري في بعض المختبرات في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى أكو حديث أنه لا يكون هذا الفيروس ينطلق ينفلت ومن ثم يقضي على البشرية. قالوا لا، هذا المختبر مختبر جامعة كأنه أريزونا إذا ما مشتبه، قالوا لا هذا 99.9% 9 من 10 سيفتي وما يمكن هذا الفيروس ينفلت. المهم إذا فيروس انفلت في مكان ما ينطلق ويشمل جميع الناس. أي شيء يمكن أن يحدث لواحد يمكن أن يحدث للجماعة، وهذه حالة البشرية اليوم على الأرض. لكن في الآخرة لا، ما له ربط. لو أن عبدا مؤمنا كان يعيش في مجتمع فاسق فاجر، رب العالمين لا يأخذ ذلك العبد الصالح بما فعل الذين كانوا من حوله. الإنسان في الدنيا مثل قطرة في المحيط، ما يتعرض له المحيط تتعرض له القطرة. أيضا حتى في عالم الاقتصاد، عالم السياسة، تجد حينما ينطلق متطرفون في مكان ما ويذبحون الأبرياء ويقطعون الرؤوس، كل دول العالم تخشى من انفلات هذا الفيروس، فيروس التطرف، وهو أخطر من أي فيروس آخر، والوصول إلى البلاد، ومن ثم القضاء على الأمن والأمان للناس في كل مكان. في الاقتصاد، البورصة في مكان ما يتعرض للهبوط، وإذا العملة الوطنية أيضا تهبط وتسقط وإلى آخره. لكن في عالم الآخرة لا ابن نوح عذابه ينتقل إلى أبيه، ولا معاصي فرعون تنتقل إلى زوجته آسيا بنت مزاحم. الإمام الرضا سلام الله عليه، وهو من أئمة أهل البيت الصالحين الصادقين الأخيار بإجماع المسلمين، مدفون في خراسان في مقامه المعروف في مشهد، مدفون على بعد 3 أذرع من قبر هارون الرشيد. هارون الرشيد أحد طغاة بني العباس. الآن جماعة ينظرون إلا باعتباره جلس على الكرسي صار مقدس. هذه مو مقاييس رب العالمين. كان من الطغاة، كان من الظلمة. لو تقرون تاريخه وما فعل حتى بأقرب المقربين إليه مثل البرامكة، تعرفون أي ظالم كان. الإمام الرضا مدفون هناك، ودفنه المأمون الذي سمى الإمام، والقبة الموجودة على قبر الإمام هي القبة هارونية، يعني هي نفس القبة من الداخل طبعا التي بناها المأمون العباسي لأبي هارون الرشيد. لكن شوف رب العالمين، الناس يذهبون إلى هناك لزيارة قبر من؟ لزيارة قبر علي بن موسى الرضا المظلوم الشهيد، لمقاييس الآخرة وليس لمقاييس الدنيا، باعتبار هارون الرشيد أيضا مدفون هناك. أصلا ما يعرفون هارون مدفون أو لا، وإذا مروا أيضا يلعنون هارون الرشيد. في قصيدة جميلة يقول: قبران في طوس، خير الناس كلهم وقبر شرهم. هذا من العبري. ما ينفع الرجس من قبر الزكية، وما على الزكية بقرب الرجس من ضرري. هيهات، كل امرئ رهن بما كسبت يداه، فخذ ما شئت أو فذري. طبعا هذا معناه أنك إذا كنت صالحا لا تخشى ما حولك، لا يضركم، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لكن في نفس الوقت الأعمال الصالحة مال غيرك ما تنتقل لك. أكو في المثل ترجمته باللغة العربية يقول: أنا ذاك اللي رستم بطل. زين، رستم بطل، أنت شنو؟ لا تقول أن عليا عليه السلام عبد الله كذا ووقف لله واستشهد في سبيل الله، ولد في الكعبة، قتل في المحراب. زين، أنا شنو؟ أنت شنو؟ أعمال علي بن أبي طالب لا تنتقل إلي، علي أن أكون من الصالحين من العابدين. في نفس الوقت اللي هذا أقول أن معاصي الناس لا تنتقل إليك، لا يهمك، أيضا طاعاتهم ما تنتقل إليك. وعند الشيخ كتب من أبيه مسطرة ولكن ما قراها. أبويا كان عالم، أنت شو؟ مجرد أن نكون من عائلة كريمة لا ينفع. لابد أن نلتزم بكرم العائلة. على كل حال، من نعم الله أن الأنبياء، أن الأئمة سلام الله عليهم، قالوا لنا كيف ننور قبورنا المظلمة، كيف نستأنس فيها لمن ينفعنا في تلك الحفرة الموحشة. شنو ينفعنا؟ مما ينفع في القبر وبشكل عام في عالم الآخرة، صلاة الليل. صلاة الليل، الإمام الرضا سلام الله عليه يقول: عليكم بصلاة الليل، فما من عبد يقوم آخر الليل فيصلي 8 ركعات وركعته الشف وركعة الوتر واستغفر الله في قنوته 70 مرة إلا أجير من عذاب القبر ومن عذاب النار ومد له في عمره ووسع عليه في معيشته. صلاة الليل بعض الناس يردون يؤدوها كاملة فيلتزمون بها أيام ثم يتركوها. سهلوا على أنفسكم، رب العالمين يسهل عليكم. في الصلوات المستحبة هواية المجال واسع، تقدر تصليها وانت ماشي، وانت تمشي تقدر تصليها، وانت جالس تقدر تصليها، وانت مستلقي في فراشك حتى لو كنت قادر على الصلاة قياما. أنا كنت مع أحد المراجع مرة في السيارة، قام يصلي صلوات مستحبة والسيارة دو تمشي، كبر باتجاه القبلة في البداية والبقية كان يحاول يكون باتجاه القبلة ويصلي وقاعد بالسيارة. ممكن سهلوا على أنفسكم صلاة الليل، لا تصعبوها، لأن الالتزام بها إلى أبد إلى نهاية حياتك شوية هذا الالتزام صعب. سهلها، هي 11 ركعة، ما تطول أكثر من 10 دقائق، وربما أقل من 10 دقائق إذا اقتصرت على الواجبات. سورة الحمد، حتى سورة قل هو الله تقدر متقرأ وتركع، سبحان ربي العظيم وبحمده وتقوم. سهلها بس التزم بها، هذه الصلاة ستكون نورا في قبرك. أيضا من الأشياء التي تمنع من عذاب القبر أن يدفن الإنسان إلى جنب أمير المؤمنين سلام الله عليه في وادي السلام. طبعا عدنا في الزيارة لا إذن بقبوركم، البعض ينظر إلى القبر يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، اللي ينظر إلى النبي كجسد يقول هذا مات عصايا أنفع من رسول الله. واحد هلقت فهم شعور ما عنده أن لرسول الله جانبين، الجانب اللي يرتبط بشخص عبد الله خلقه لم يكن فكان، لكن الجانب الثاني يوحى إليه، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، بشر مثلكم بس يوحى إلي. تغيرت المعادلة حينما قلنا يوحى إلي، النبي مرتبط بحكمة الله، بقدرة الله، بعظمة الله، بكل صفات الله عز وجل، لأنه مقرب عنده. بعد ما يقول هذا جسد، ينظر إلى النبي بمقامه. نعوذ بقبورهم لمحبتنا لهم. أنت يوم اللي تحب فرد واحد يقول والله أحبك ما زورك، ما أجي عندك، ما أحبيتك، شلون تحبني وما تحب تجين؟ من حج ولم يزرني فقد جفاني. يقول لا، ما يجوز تنوي زيارة النبي. والنبي يقول بروايات صحيح: من حج ولم يزرني فقد جفاني. تمام الحج زيارة الإمام كما في الرواية. المهم فيما يرتبط بالدفن ومكان الدفن، وادي السلام في النجف الأشرف، من خواص هذه التربة الشريفة أنها تسقط عذاب القبر وحساب منكر ونكير عمن يدفن فيها. روية عن ابن عباس قال: الغري قطعة من الجبل الذي كلم الله جل شأنه موسى بن عمران تكليما، وقدس عليه تقديسا، واتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ رسول الله حبيبا، وجعله للنبيين مسكنا. وروي أن الإمام علي في حياته نظر إلى ظهر الكوفة فقال: ما أحسن منظرك وأطيب قعرك، اللهم اجعل قبري بها. هذا دعاء الإمام علي أن يكون في ظهر الكوفة في المكان الذي دفن فيه. يقول حب العرني من أصحاب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول خرجت مع أمير المؤمنين إلى الظهر، يعني ظهر الكوفة، ظهر الكوفة عن النجف، وكان يسمى بظهر الكوفة لأنه ظهر الكوفة صاير بالنتيجة، هذا المكان يعتبر ظهر الكوفة. فوقف أبو وادي السلام كأنه مخاطب لأقوام، وقف هنا قام يحكي، قام يتكلم الإمام، فقمت بقيامه حتى عييت. الإمام واقف ده يحكي، أنا وقفت إلى أن تعبت، ثم جلست حتى مللت، ثم قمت حتى نالني مثل ما نالني، أقعد أمل، أقوم أتعب، يعني فترة طويلة من الزمن والإمام يتكلم مع جماعة، ثم جلست حتى مللت، ثم قمت وجمعت ردائي، فقلت يا أمير المؤمنين إني قد أشفقت عليك من طول القيام، فراحة ساعة، شوي ريح نفسك. فقال يا حبة، إن هو إلا محادثة مؤمن أو مؤانسته. قلت يا أمير المؤمنين وإنهم لكذلك؟ قال نعم، ولو كشف لك لرأيتهم حلقا حلقا محتبين يتحادثون، قاعدين حلق أرواح المؤمنين. قلت أجسام أم أرواح؟ قال أرواح. ثم قال الإمام، ما من مؤمن يموت في بقعة من بقاع الأرض إلا قيل لروحي الحقي بوادي السلام وإنها لبقعة من جنة عدن. ولذلك من أكبر مقابر العالم مقبرة وادي السلام في النجف، من أكبر المقابر في العالم. روي أيضا عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال، واحد يقول للإمام، قلت إن أخي ببغداد وأخاف أن يموت بها، ما أريد أدفن في بغداد. فقال، ما تبالي حيثما مات، مو مشكلة، أما إنه لا يبقى مؤمن في شرق الأرض وغربها إلا حشر الله روحه إلى وادي السلام. الرجل قال، وأين وادي السلام؟ قال، ظهر الكوفة. أما إني كأني بهم حلق حلق قعود يتحدثون، إذا مت فادفني إلى جنب حيدر أبي شبر أكرم به وشبيري، فلست أخاف النار عند جواره ولا أتقي من منكر ونكيري. وأيضا روي، سأنا شوي أفصل هنا لأن هذه الروايات تتحدث، والإمام أمير المؤمنين هناك، وكذلك آدم، وكذلك نوح، وقد ادخر نوح النبي لحد الإمام علي لعلي حينما ضرب الإمام في وصيته لولدي، قال تأخذوني مقدم الجنازة يرتفع عليكم بمؤخر الجنازة إلى المكان اللي ينزل تجدون هنالك لحدا، هذا اللحد مكتوب عليه، هذا ما ادخره نوح النبي للعبد الصالح سلام الله على أمير المؤمنين. روي عن أمير المؤمنين أنه كان إذا أراد الخلوة بنفسه جاء إلى طرف الغريب، فبينما هو ذات يوم هناك مشرف على النجف، وإذا برجل قد أقبل من البرية راكبا على ناقة وقدامه جنازة. الإمام قاعد هناك، شاف واحد جايب جنازة وياه، فحين رأى عليا قصده حتى وصل إليه وسلم عليه، فرد علي عليه السلام وقال، من أين؟ قال، من اليمن. يمن وين؟ ذاك الوقت صعب الوصول إلى وادي السلام من اليمن. قال الإمام، وما هذه الجنازة التي معك؟ قال، جنازة أبي، أتيت بها لأدفنها في هذه الأرض. فقال، لما لا دفنته في أرضكم؟ ليش جايب لهنا؟ قال، أوصى إلي بذلك وقال إنه يدفن هناك رجل يدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضر قبل دفن الإمام. فقال له علي، أتعرف ذلك الرجل؟ يدفنه، يقول أبويا قال لنا روح ادفنوني هناك، لأنه يدفن في تلك الأرض رجل يدخل في شفاعتي مثل ربيعة ومضر. فقال له علي، أتعرف ذلك الرجل؟ قال لا. قال، أنا والله ذلك الرجل، أنا والله ذلك الرجل، قم وادفن أباك، فدفن أباه هناك. هذه من الأمور التي تمنع من عذاب القبر ومن المساءلة في القبر. نحن نحمد الله أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حتى نعرف ما الذي ينفعنا سواء من حيث الأعمال أو حتى من حيث مكان الدفن. بالنتيجة اللاجئ عند الأئمة الطاهرين يجد منهم الرحمة والعاطف، ومن يوصي بأن يدفن هناك لاجئ عندهم. أيضا دعاء المؤمنين للميت وللموتى، تلاوة بعض السور على القبور. أكثر ما يحتاج إلى الدعاء هو الميت، لأنه هو غير قادر على أن يعمل شيء. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، الفايل ماله سدوا، بعد ما في مجال أعمال، ما عنده اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. الميت يحتاج إلى الأحياء، وكلما تذكر الموتى سيذكرك بعد موتك الأحياء. هذه قاعدة، تحسن يحسن الله إليك، تقوم بعمل الآخرين يقوم الناس بعمل لك. تلاوة سورة الملك من المستحبات على القبر. في الرواية إن رجلا ضرب خباءه على قبر ولم يعلم أنه خبر، ما كان يدري القبر، خباء الخيمة مالته خلاها على قبر، فقرأ تبارك الذي بيده الملك فسمع صائحا يقول هي المنجية، فإجى عند النبي قال يا رسول الله رحت نصبت خيمتي على مكان وقرأت هاي السورة وإذا بي أسمع من أحد هناك في القبر هي المنجية. فقال النبي هي المنجية من عذاب القبر. إيه نعم، هذه السورة تنجي من عذاب القبر. طلب المغفرة للميت بعد الصلاة على النبي وبحق النبي وآل النبي. الله هو يحب نبيه. ما من أحد يقول عند قبر ميت ثلاث: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد أن لا تعذب هذا الميت إلا دفع الله عنه العذاب إلى يوم ينفخ في الصور. يعني الله يأجل لحرمة النبي، النبي مقام عظيم عند ربه، النبي حبيب الله. أنت يوم اللي تروح عند واحد مثلا تحلف بابنه، تحلف بأي شيء من الأشياء العزيزة عليه، يستجيب لك، فكيف بالله وأنت تستغيث برسول الله؟ ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. إعطاء الصدقة للميت. والي خراسان شافوا بالحلم، قال هاي اللقمة، هاي القطعة من اللحم اللي ترموها للقطط أجلكم الله والكلاب أحتاج إلها، ولو بمقدار لقمة ترميها لقطة. قال رسول الله أهدوا لموتاكم، أعطوا هدية. فقلنا يا رسول الله وما هدية الأموات؟ قال الصدقة والدعاء. صدقة تعطي عنا، على فكرة راح نروح عندهم، يعني الآن نقدم لهم هدايا وبكرة يتلقون. المؤمنين بمجرد أن تخرج أرواحهم من أبدانهم سيجدون أقربائهم جايين لاستقبالهم مثل أي قادم من مكان بعيد. وقال إن أرواح المؤمنين تأتي كل جمعة إلى السماء الدنيا بحذاء دورهم، الأرواح تجي من البيوت، ينادي كل واحد منهم بصوت حزين باكين: يا أهلي ويا ولدي ويا أبي ويا أمي ويا أقربائي، اعطفوا علينا يرحمكم الله بالذي كان في أيدينا، والويل والحساب علينا والمنفعة لغيرنا. يا أولادي هذا البيت اللي جالسي كان ملكي، صار عدكم، الحساب علي والمنفعة لكم، شوية ما يهتموا بينا. وينادي كل واحد منهم إلى أقربائه: اعطفوا علينا بدرهم أو برغيف أو بكسوة يكسوكم الله من لباس الجنة. طاعة طبعا أيضا أقرأ هذا الحديث وأتم الكلام. الموتى كما في الأحاديث يأتون في شهر رمضان ويصيح كل واحد منهم باكيا يا أهلاه يا قرابتاه اعطفوا علينا بشيء يرحمكم الله، واذكرونا ولا تنسونا بالدعاء، وترحموا علينا وعلى غربتنا، فإنا قد بقينا في سجن ضيق وغم طويل وشد، فارحمونا ولا تبخلوا علينا بالدعاء والصدقة، لعل الله يرحمنا قبل أن تكونوا مثلنا، قبل ما تصيرون مثلنا ارحمونا. فوا حسرتاه، قد كنا قادرين مثل ما أنتم قادرون، إحنا هم كنا مثلكم، الآن تقدر ما تسوي، إحنا هم كنا نقدر ما سوينا. يا عباد الله اسمعوا كلامنا ولا تنسونا، فإنكم ستعلمون غدا، فإن الفضول التي في أيديكم كانت في أيدينا، لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. فكنا لا ننفق في طاعة الله ومنعنا عن الحق، فصار وبالا علينا ومنفعة لغيرنا. أعطفوا علينا بدرهم أو رغيف أو بكسوة، ثم ينادون ما أسرع ما تبكون على أنفسكم. اليوم احنا نبكي على أنفسنا، باكر أنتم تبكون على أنفسكم. ولا ينفعكم كما نحن نبكي ولا ينفعنا، فاجتهدوا قبل أن تكونوا مثلنا. رب العالمين لا يريد أن يعذبنا، لأنه لا ينتفع بعذابنا، إنما يريدنا للخير. وإذا تحدث عن العذاب والعقاب والحساب فللوقاية، ولكي يبين سنته في حياة الآخرة كما بين سنته في الحياة الدنيا. وإلا ربنا يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. تشكر الله يشكرك الله، تتوب إلى الله يتوب الله عليك. ولذلك نقول إن الله تواب. هو من يتوب على من؟ نحن نتوب عند الله، لكن الله يسمي نفسه تواب. تتوب فيتوب عليك، تشكره فيشكرك، تذكره فيذكرك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
1: كنا وإياكم مستمعين الأكارم مع سلسلة محاضرات عالم الملكوت لسماحة السيد العلامة هادي المدرسي

وآله وسلم. يا سلمان عليك بقراءة القرآن، فإن قراءته كفارة الذنوب وسترة من النار وأمان من العذاب، ويكتب له بقراءة كل آية ثواب 100 شهيد، ويعطى بكل سورة ثواب نبي مرسل، وتنزل على صاحبه الرحمة، وتستغفر له الملائكة، واشتاقت إليه الجنة، ورضي عنه المولى. وإن المؤمن إذا قرأ القرآن ينظر الله إليه بالرحمة، وأعطاه بكل آية 1000 حور، وأعطاه بكل حرف نورا على الصراط. فإذا ختم القرآن أعطاه الله ثواب 313 نبيا بلغوا رسالات ربهم، وكأنما قرأ كل كتاب أنزله الله على أنبيائه، وحرم الله جسده على النار، ولا يقوم من مقامه حتى يغفر الله له ولأبويه. وأعطاه الله بكل سورة في القرآن مدينة في الجنة.

مستمعينا الكرام، خير ما نختتم به برامجنا لهذا اليوم تلاوة مباركة كريمة من آية الذكر الحكيم.

0: وانتهى المشوار بمسك الختام. ختام تحط فيه كلمة البلاد بسكينة على ضفاف مساء بغداد، لتنشد قبل الوداع نشيد الوفاء لأرض الإباء.
1: على ثرى وطني مقبولة هي الصلاة، على ثرى وطني مبارك هو السعي، على ثرى وطني ارتوت عروق الحياة بدماء الشهداء، شهداء عراق الرافدين، عراق علي، عراق الحسين.

0: وعلى
1: لكم منا أجمل التحيات الصباحية، وأنتم تقضون معنا أوقاتا نافعة وجميلة. إذاعة البلاد تتمنى لكم قضاء أوقات مميزة وعامرة بالخير والبركة.
2: في صباح كل يوم
3: ومع إشراقة نور الشمس
2: نقول لكم لا لليأس.
3: صادها
2: صباح مشرق
3: وأمل مستمر،
2: باؤها
3: برنامج عملي
2: لحياة أفضل،
3: ألفها
2: أحلى الفقرات المنوعة والهادفة،
3: حاؤها
2: حوارات هادفة نضعها بين أيديكم،
3: ألفها أجمل القصائد المنوعة،
2: تاؤها
3: ترجمة عملية
2: للخلق المحمدي.
3: للخلق المحمدي.
2: كل هذا وغيره تجدونه
3: في صباحات البلاد.
2: في صباحات البلاد وبأسلوب مميز ومتجدد.
3: وبأسلوب مميز ومتجدد.
2: صباحات البلاد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الفاشي في الخلق أمره حمده، الظاهر بالكرم مجده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، والصلاة والسلام على محمد خير خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.

ما أجمل الصباح الذي يملأه الأمل والتفاؤل، وما أجمل أن يكون نقطة للانطلاق من جديد. نطوي صفحات الماضي لنفتح فيه صفحة جديدة. أسعد الله صباحكم مستمعينا بالخير والنور، ويطيب لنا أن نلتقي بكم، ونتمنى لكم صباحا مفعما بالخير والعافية، وأنتم تشاركون رحلتنا الصباحية المنوعة من برنامج صباحات البلاد.

0: على بركة الله نلتقي بكم أحبتي المستمعين عبر أثير إذاعة البلاد وعبر موجتها 93.7 في بغداد، أما في البصرة وذقار وبابل عبر ترددها 89.1. كما نرحب بكل متابعينا عبر موقعنا الإلكتروني www.albilad.org.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا في هذا الصباح الجديد، وهذه الرفقة الصباحية لهذا اليوم الاثنين الرابع من شهر آيار لعام 2026 للميلاد، الموافق 16 من شهر ذي القعدة لعام 1447 للهجرة. نبدأ حلقتنا معكم باستعراض لفقراتها.

0: ومضات إلهية.
1: صدى القوافي.
0: لحياة أفضل.
1: من هدى القرآن.
0: أخبار منوعة.
1: ولصحتك.
0: صحفنا المحلية.
1: وفقرتنا الأخيرة نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم ونتبادل أطراف الحديث حول محورنا لهذا اليوم. لماذا نعجز عن فهم كلمات وتصرفات الآخرين ومقاصدهم الحقيقية؟ هذا هو محورنا لهذا اليوم، وأذكر بهواتف الإذاعة المباشرة 0775-331 و0783-1313-7، وأيضا خط الواتساب 0771-7242.

اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا زيارتهم في الدنيا وأنلنا شفاعتهم في الآخرة بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. إن الدعاء له أهمية كبيرة في حياة كل إنسان، فهو بلا شك يزيد من تقربه إلى بارئه ويشعره بالقرب من المولى عز وجل، وأنه تحت رعايته في كافة أموره الحياتية. إذن رافقونا وأولى الفقرات ومضات إلهية.

0: اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا فاطر السماوات والأرض ويا عالم الغيب والشهادة، أسألك اللهم أن تشرح صدري وتغفر ذنبي. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله مالك الملك وأنك على كل شيء قدير، أن تفرج الهموم والكروب. اللهم ألهمنا في أمرنا الصواب، ويسر لنا في كل مسألة جوابا.
1: يا فارج الغم، اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث. يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد. اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام.
0: وأتوجه إليك بنبيك، نبي الرحمة، وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين.

اللهم اغفر لنا وتب علينا وبارك لنا وأنت التواب الرحيم. مستمعينا، ما أجمل الصباح الذي نبدأه بذكر الله جل وعلا وذكر محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وما أروع كلمات الشعراء في مدح سيد الموحدين أمير المؤمنين سلام الله عليه. نبقى مع القصيدة التي اخترناها لهذا اليوم لشاعر أهل البيت عبد الباقي العمري، التي كتبت كاملة في داخل الضريح الحيدري الطاهر. نستمع لها في فقرة صدى القوافي.

لله در فتى الفتيان منك فتن، برع الفواطمة في مهد الهدى رضعا.

0: وأبيك الحق فيك رعى، أخاك من عز قدرا أن يكون له أخا سواك إذا داعي الإخاء دعا. سمتك أمك بنت الليث حيدرة، أكرم بلبوة ليث أنجبت سبعا.
1: لك الكساء مع الهادي وبضعته وقرتي وقرتي ناظريه ابنيك قد جمعا. لئن توجع في يوم الطفوف لهم فما سوى الله والله أشتكي الوجع. قد خادعوا منك في صفين ذا كرم، إن الكريم إذا خادعته خدعا. نهج البلاغة نهج عنك بلغنا، رشدا به اجتث عرق الغي فانقمعا.
0: به دمغت لأهل البغي أدمغة، لنخوة الجهل قد كانت أشر وعا. كم مسقع من خطاب قد صقعت به فوق المنابر صقع الغدر فانصقعا. ما فرق الله شيئا في خليقته من الفضائل إلا عندك اجتمعا.
1: أبا الحسين أنا حسان مدحك، لا أنفك أظهر في إنشائه البدعا. فاقبل فدتك نفوس العالمين ثنا، بمثله العالم العلوي ما سمعا. عليك أثنى سلام الله ما غربت شمس وما قمر من أفقه طلعا.

السلام على إمام المتقين وسيد الموحدين أمير المؤمنين سلام الله عليه. مستمعينا الكرام، ما زال مشوارنا مستمرا معكم في طي فقرات صباحات البلاد، ولا شيء أجمل من إشراقة صباح هادئ، وما أجمل أن نرى الابتسامة على شفاه من حولنا في كل صباح. تعالوا لنتعلم ذلك في فقرة لحياة أفضل.

0: مستمعينا الكرام، إن الطفل يأتي إلى هذه الدنيا وهو يحتاج لتعلم كل شيء، فإن أبويه يمثلان بالنسبة له القدوة الأولى، وبالتالي فإن المسؤولية تقع على عاتقهما. يمثل الأبوان بالنسبة لطفلهما القدوة في كيفية التعامل مع الآخرين، لكن قد يقلق الأبوان من أنهما ربما لا يكونان قدوة ممتازة في كل شيء، لكن كل ما عليهما هو أن يكون بالنسبة له أنموذجا للمبادئ والقيم التي يؤمنان هما بها.
1: عزيزتي الأم، لتنمية مشاعر الطيبة والتعاطف عند الطفل، أظهري لطفلك كيف يعامل أفراد الأسرة والآخرين برعاية واهتمام وأسلوب مهذب. ومن المهم أن يلمس الطفل مشاعر الرعاية بين أبويه حتى لو اختلف أحيانا. إذا حدث شجار بينكما، يجب أن يشرح الأبوان لطفلهما بأنه من الممكن أن يختلف الناس في الرأي وقد يتجادلون، ولكن لا يعني ذلك أنهم لا يهتمون ببعضهم البعض.
0: إذا ذهب الأبوان لزيارة الجدود أو قريب مريض، يمكن أن يأخذ معهما طفلهما ليرى كيف يهتم أبواه بأفراد أسرتهما. ويجب أيضا أن يتعلم الطفل الأدب بقول لو سمحت، وأيضا قول شكرا وبقية الأقوال الممدوحة، ويتعلم الطيبة بأن يشرك الأطفال الآخرين معه في اللعب بألعابه بدلا من محاولة إغاظتهم، وأيضا مساعدة الآخرين بمساعدة صديق يحتاج إليه أو بمساعدة أحد الجيران في حمل بعض المشتريات وإلى آخره.
1: إن هذه السلوكيات الطيبة مهمة للطفل، فبعض الأطفال يسيئون معاملة غيرهم ومن لديهم إعاقة مثلا، وهم لا يدركون بأن تلك المعاملة ستجرح مشاعرهم. قد يكون السبب بأن الطفل لا يفهم كيف أو لماذا ذلك الشخص معاق. يمكن في هذه الحالة أن يشرح الأبوان للطفل نوع الإعاقة التي يعاني منها ذلك الشخص، وكيف عليه أن يراعي شعوره بشكل أكبر.
0: أن يشعر الطفل بالامتنان لما يتمتع به هو في الواقع أمر مهم للغاية، فسيعرف الطفل أن لديه من النعم ما قد لا يتمتع به أطفال آخرون. كما يمكن للأبوين أن يعلم طفلهما كيفية التعبير عن الغضب دون صراخ، أو كيفية التعامل مع مشاعر الحزن بهدوء بدلا من الإصابة بالإحباط.
1: عزيزتي الأم، عندما يكون طفلك حزينا وضحي له أن هذه مشاعر طبيعية، وقولي له أنكما تحتاجان للجلوس سويا لمناقشة أسباب حزنه وكيفية التغلب عليه. هذا السلوك يمثل بالنسبة للطفل مشاعر الاهتمام والرعاية من قبل والديه.

0: يداني.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، ما زلنا متواصلين معكم في طيف قراءات برنامجنا من صباحات البلاد. إن القرآن الكريم في خطبات وعطاءات جمة لا حد لها، فلا نقف عند تفسير الآيات الكريمة وشرحها، بل لابد أن نستلهم الدروس المستفادة بتفسير موضوعي. كل ذلك في فقرة من هدى القرآن.

قال الله تعالى في سورة الرعد: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لعنهم الله، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع.

0: أستمع، أين أشارت هذه الآيات الكريمة إلى قسم من الصفات للمفسدين الذين فقدوا حظهم من العلم والمعرفة، حيث يقول عز من قائل: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
1: في الحقيقة يتلخص فساد عقيدتهم في نقض العهود الإلهية، وتشمل المواثيق الفطرية والعقلية والتشريعية، وقطع الصلة تشمل الصلة مع الله جل وعلا والرسل والناس ومع أنفسهم. أما الإفساد في الأرض هو نتيجة حتمية لنقض العهود وقطع الصلات.
0: فمن هو المفسد في الأرض؟ الفساد يقابله الإصلاح ويطلق على كل عمل تخريبي. يقول الراغب في مفرداته: إن الفساد وخروج الشيء عن الاعتدال قليلا كان أو كثيرا، ويضاده الصلاح، ويستعمل ذلك في النفس والبدن والأشياء الخارجة عن الاستقامة. وعلى ذلك فكل عمل فيه نقص، وكل إفراط وتفريط في المسائل الفردية والاجتماعية هو مصداق للفساد.
1: وفي كثير من موارد القرآن الكريم ذكر الفساد في مقابل الإصلاح، كما ذكر الإيمان والعمل الصالح في مقابل الفساد، حيث يقول جل وعلا: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض.
0: كما نستفيد من الآيات الكريمة المباركة أن إرادة الله عز شأنه في مجال بسط الرزق نقصه مشروطة بشرائط تتحكم في حياة الناس، فالسعي والإخلاص والإيثار، وبعكس ذلك الكسل والبخل وسوء النية.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام مع هذه الإطلالة الصباحية الجميلة، نجوب بكم حول العالم لنتعرف على تنوع الأخبار والاكتشافات العلمية في فقرة أخبار منوعة.

0: سمعينا، أشارت الدراسات إلى أن حوالي 1% من البالغين حول العالم يعانون من الكوابيس المتكررة، ما يجعلهم يطلبون المساعدة من المختصين.
1: والكوابيس مستمعينا قد تكون رسالة من الجسم لتنبيهه أن الجسم مرهق، كما أن هناك أمورا أخرى نقوم بها في حياتنا اليومية تزيد من تعرضنا للكوابيس أثناء النوم. لذلك غالبا ما يساعد ذلك في معرفة السبب المحتمل للأحلام السيئة والتصرف قن لذلك على تجنبنا المزيد منها.
0: وأن أبرز هذه الأسباب هي الإرهاق وفقا لدراسة فنلندية، الأشخاص المصابون بالاكتئاب أو من يملكون صورة سلبية عن الذات هم أكثر عرضة للكوابيس.
1: والإجهاد اليومي بدوره أيضا يمكن أن يعزز الكوابيس، ويعد القلق من أبرز المحفزات للكوابيس. بحسب الدراسة فإن أدمغتنا تعمل مثل أجهزة الكمبيوتر من حيث تلقي المعلومات والتعامل معها، فإذا ذهبت إلى الفراش وأنت تحمل أفكارا سلبية فإنك تجبر عقلك على التعامل مع هذه المعلومات أثناء النوم، وهو ما قد يظهر تأثيره بصورة تكرار الكوابيس.
0: أما الطابع الشخصي فتشير العديد من الأبحاث إلى أن بعض السمات الشخصية قد تزيد من تكرار الكوابيس، فيعاني الأشخاص الحساسون بشكل خاص من ظاهرة الأحلام المزعجة والكوابيس الليلية. ولكن أيضا أصحاب الاهتمامات الإبداعية والمفكرون يعانون من هذه الظاهرة أيضا، وذلك لأن أدمغتهم تبقى نشيطة ليلا.

أهلا بكم مستمعينا من جديد. الصحة نعمة عظيمة وتاج على رؤوس الأصحاء، ومن يتمتع بالصحة والعافية يكون قادرا على الإنتاج والتميز والإبداع. فإذا أردتم التمتع بأجسام سليمة من الأمراض تابعونا وفقرة لصحتك.

0: مستمعينا، يعتقد الكثيرون أن المشروبات الغازية تساعد في عملية الهضم، وذلك بعد تناول الطعام. اشرب كوبا من مشروب غازي، قد تكون هذه الجملة مألوفة بالنسبة لعديد من الأشخاص عندما يشتكي أحدنا من مشاكل في الهضم، وقد تكون هذه عبارة سمعناها كثيرا سواء عند تناول وجبة مع الأصدقاء أو أثناء التجمعات العائلية، ولكنها غير صحيحة.
1: لكن المشروبات الغازية لا تساعد على الهضم، بل تحتوي على كميات هائلة من السكر والأحماض المضرة. وتعد إزالة المشروبات الغازية من النظام الغذائي طريقة سريعة لتحسين الصحة وفقدان الوزن. إذا كنت تشرب أكثر من عبوة يوميا، فإنك من المحتمل أنك تعرض نفسك لخطر الإصابة بحالات صحية كالسمنة وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.
0: والمشروبات الغازية المخصصة للحميات لا تعتبر بديلا صحيا، فالمشروبات الغازية لا تملك أي قيمة غذائية سوى مواد حافظة ومكملات صناعية وكمية كبيرة جدا من السكر الضار الذي يخل بالتوازن الغذائي، وقد يؤدي استهلاكها إلى اجتماع أخطر مرضين مزمنين وهما السكري وارتفاع ضغط الدم. ولا ينتهي تأثير المشروبات الغازية هنا، فهي تؤدي إلى هشاشة العظام لتأثيرها السلبي والمستمر على امتصاص الأملاح والمعادن المهمة.
1: وتشير دراسة إلى أن تناول كوبين من المشروبات الغازية يومياً سواء احتوي على سكر أو على مواد تحلية اصطناعية قد يزيد خطر الوفاة المبكرة.
0: ولوحظ أن زيادة الخطر ترتبط بشكل مباشر أو بكل من المشروبات المحلات بالسكر وتلك المحلات بالسكر الاصطناعي. وقد أوضح العلماء أن الدراسة تثبت أن المشروبات الغازية ليست السبب الوحيد، لكن دورها كبير في زيادة خطر الموت المبكر.

مستمعينا الكرام، نتوقف قليلا لنطالع أبرز ما ورد في صحفنا المحلية الصادرة في هذا اليوم، ومن الصباح ستكون بدايتنا.

على رأس صحيفة الصباح مطالع ضغط نيابي لإقرار الدخول الشامل للامتحانات، وأيضا نطالع حسم تمثيل المكونات في الحكومة الجديدة، مقترحات باستحداث وزارات جديدة ومناقشة ورقة اتفاق داخل المجلس السياسي الوطني، وأيضا نطالع تثبيت العقود في موازنة 2026 والمالية النيابية، لا أزمة برواتب الموظفين، وجات نزوح واسعة من قرى جنوب لبنان ومفاوضات مشروطة بين واشنطن وطهران. العراق يعزز أمنه المائي بإنشاء سدود جديدة، وأيضا التقييس يطور معايير صلاحية المواد الغذائية لرفع جودة وسلامة المنتجات في الأسواق. أهم ما ورد في الصفحة الثانية من صحيفة الصباح: آميدي يؤكد تعزيز العمل للحفاظ على المال العام، وأيضا الزيدي يبحث مع العبادي الإسراع بتشكيل الحكومة، المجلس السياسي يعد ورقة مطالب للمنهاج الحكومي، وأيضا السوداني يوجه بالتحقيق في التعامل مع تظاهرة الفلاحين، الحبس الشديد بحق مهرب أدوية، والأسرة الصحفية تتلقى التهاني بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وأيضا نطالع دعوات نيابية لبرنامج حكومي يعالج الأزمات.

ومن الصباح ننتقل إلى صحيفة الزمان ونطالع أبرز ما في صفحتها الأولى. الحكومة تستجيب لضغط الفلاحين وتحقق بأحداث التظاهرات، وتوجه تأمين خزين الحنطة برغم تلقي عروض التصدير. الزراعة إنتاج البيض كاف وارتفاع الأسعار أمر مفتعل. وأوبك تعلن تعديل إنتاج النفط بدءا من حزيران المقبل. والتنسيق يجتمع بهدف استكمال تشكيل الحكومة. والزيدي تلقى دعوة من أردوغان لزيارة تركيا.

وفي أخبار وتقارير الزمان، العراق يصدر النفط عبر ربيعة ويتسلم شحن الدولار تنعش السيولة، والشروع بمد أنبوب استراتيجي يوصل خام الجنوب إلى 3 وجهات. نطالع أيضا مهندس بيئة يقطع 3 ملايين كيلومتر من أجل رسالته التعليمية، وعلماء العراق يقلدون الأنبار وفاء التميز المعرفي، وخبير يشكك بخلو رحلات الناقل الوطني من المسؤولين المتوجهين للحج. المسعودي يدعو إلى عدم رفع الشعارات السياسية والطائفية داخل الحرمين. مواطنون يناشدون مجلس بغداد تسريع إجراءات التعاقد، والخدمة تتوعد مروجي التعيينات الوهمية بالملاحقة، والأطفال أو الإطفاء عفوا يخمد حريقا وسط سوق السماوة دون خسائر، والقبض على مطلوبين بحادث مقتل في كربلاء.

ختام جولتنا مستمعينا الكرام، نطالع في صحيفة البينة الجديدة، أراض سكنية لمرضى السرطان والحالات المستعصية. محافظة بغداد تسلمت طلبا من البرلمان بهذا الخصوص. ترامب يلوح بمهاجمة إيران مجددا، وطهران تؤكد أمريكا قرصان العالم. وأيضا نطالع إصابة صيادين عراقيين بنيران كويتية في خور عبد الله. وأيضا نطالع بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، منتدى الإعلاميات العراقيات يطلق تقريره السنوي. استثمار نفط العراق شرط أنقرة لإبرام اتفاقية جديدة مع بغداد. أيضا رئيس الجمهورية يؤكد حرصه على أهمية تمكين الأسرة الصحفية من أداء واجبها بحرية ومسؤولية. وأيضا داخلية كردستان تحظر تداول الفوركس والعملات الرقمية الأخرى، لا إطار قانوني يحمي المواطن. وأيضا القضاء والصحة يشرفان على أكبر عملية إتلاف مواد مخدرة خلال عام 2026. محافظ بغداد: الزخم السكاني وقلة التخصيصات يعرقلان تلبية الطلبات المتزايدة. وأيضا سومو تعزز أمنها السيبراني عبر شراكة فاعلة مع مديرية الأمن السيبراني. هذا أبرز ما ورد في صحفنا المحلية الصادرة لهذا اليوم. أما الآن مستمعينا، ننتقل وإياكم إلى فقرتنا الأخيرة، الحوار المفتوح. وحوارنا لهذه الحلقة يقول: لماذا نعجز عن فهم كلمات الآخرين وتصرفاتهم ومقاصدهم الحقيقية؟ نذكر بأرقام الهواتف ليتسنى لكم المشاركة معنا عبرها: 0 مكرر 7 5 0 مكرر 3 1، وخط الزين 0 7 8 1 1 3 1 3 0 7. أما الواتساب فهو 0 مكرر 7 1 3 7 مكرر 2 4 2. ابقوا معنا.

0: أسعد الله صباحكم مستمعينا بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في الفقرة الأخيرة من صباحات البلاد وحديثنا لماذا نعجز عن فهم كلمات وتصرفات الآخرين ومقاصدهم الحقيقية. أذكر مرة أخرى بالهواتف المباشرة 0775331 و078 مكرر 1313 7 الواتساب أيضا مهيأ 0771 مكعب 7 مكرر 242. إذن من الأمور جدا مهمة أننا نفهم تصرفات الآخرين ويفهمون ماذا نعني من كلمات ومن تصرفات وسلوكيات. ففهم الناس اللي حولنا يعني القدرة على تحليل تصرفاتهم، فهم مشاعرهم، قدرة على التفاهم والتعاطف معهم، نفهم شنو اللي يريدون من عندنا، شنو دوافعهم، شنو احتياجاتهم، نتعامل وياهم بطريقة تتناسب مع هذه الشخصيات ومع ظروفهم. من نكون قادرين على أن نفهم الناس من حولنا يمكن أن تصبح مسألة التفاعل مع الآخرين بشكل أفضل، تكون علاقاتنا صحيحة، تكون لها فائدة، تكون لها فعالية، نفهم شنو اللي يريدون أن يوصلوه لنا، نتعامل مع أحيانا تواجهنا تحديات، صعوبات، مشاكل. كثيرا ما تحدث المشاكل وسببها سوء الفهم، كثيرا ما تحدث القطيعة بين الأصدقاء وبين العوائل وبين أفراد الأسرة نفسها وسببها هو سوء الفهم. يمكن كلمة تصدر بدون قصد، يسيء فهمها الطرف المقابل، تحدث المشكلة وما بعد يعني توصل إلى مرحلة ما بيها تراجع، لذلك تحدث الشجارات وتحدث المشاكل الكثيرة والقطيعة اللي يمكن توصل إلى سنوات بين الأهل والأحبة والأصدقاء، والمشاكل الكثيرة، حالات كثيرة من حالات الطلاق اللي يكون سببها تهديم العائلة وتشتت الأطفال والفرقة بين الأزواج وسببها هي سوء الفهم. إذن هذا من نتحدث عن العجز عن فهم ما يريده الآخرون أو يوصلوه لنا أو يعني تصرفاتهم، أحيانا يمكن تصرف نسيء فهمه ما نفسره بالشكل الصحيح، يمكن المقابل ما قاصد بهذا التصرف أو السلوك اللي صدر منه وكان إحنا تفسيرنا إلى بشكل خاطئ وبنينا عليه أثر ورتبنا عليه نتيجة وبالتالي أصبح تعاملنا معه بشكل مو صحيح.
1: لذلك دائما كل إنسان حقيقة يتساءل مع نفسه، ليش ما فهمه قصدي، ليش ما قدرت أوصل الفكرة، بالتالي هو راح يلوم نفسه. يعني الكثير من عندنا من يجلس يتحدث مع الآخرين أو مع شخص معين ربما يتحدث بفطرته بحقيقة يعني ما يختلج في داخله بدون أن يعني يفكر فيما ينطق ويتحدث من عبارات ومفردات، بالتالي قد يساء فهمه، قد يساء فهم كلامه حقيقة من قبل الأشخاص اللي يعني اللي قاعد وياهم. هذا حقيقة هذا الموضوع بحد ذاته يحتاج إلى سياسة، يحتاج إلى تفهم، يحتاج إلى حقيقة عقل واعي وتصرف محسوب ومدروس من قبل كل شخص من عندنا. حقيقة كل فرد من عندنا ينبغي أن يختار ويلتقط المفردات التي تليق بالمجلس. ربما يعني يتوقع، احنا دائما نتوقع أنه يساء فهمنا، حقيقة لازم نتوقع أنه يساء فهمنا حتى مع أقرب الناس إلنا، لأن للأسف الشديد اليوم نشوف يعني طبيعة الناس وطبيعة العالم ما عادت مثل الأول. مثل ما نقول يعني سابقا كنا نحكي بقلبنا بدون ما بدون أي قيود، اليوم لازم نخلي قيود لكلامنا، لأنه الكثير من التصرفات والكلام اللي احنا حقيقة نحكي ربما يفهم بمقاصد لا تحمد عقباها، مثل ما قلت يا حنان أنه المقابل ما يعذر، المقابل يعني عادة يعني يرتب على هذا الكلام، يرتب آثار ربما تصل هذه الآثار إلى القطيعة، إلى الزعل، إلى الشتيمة، إلى البغض، إلى الشنآن، إلى حقيقة الابتعاد عن عن عن الشخص المقابل، عن الطرف المقابل. فدائما ينبغي أن نختار وننتقي الكلمات وما نعجز حقيقة عن هذا السلوك. هذا بحد ذاته أنه أني شلون أرتب، شلون أكيف نفسي، يعني شلون أعلم طريقة حديثي، طريقة مو بس بالكلام، حتى طريقة الجلوس ربما تأخذ مآخذ سلبية على الإنسان حقيقة. طريقة الكلام، الوجه، التصرفات، القومة، القعدة، هي كلها هي يعني لغة الجسد بحد ذاتها كلها، مو فقط الكلام، ربما تأخذ غير مقاصد. يعني حتى سدة الباب ممكن حتى يعني هواية تصرفات يجوز إحنا نسويها ما قاصدين بها شيء، يعني هو أنا طبعي هيك، بالتالي من نعم بالتالي من أنا أبرر للشخص المقابل، أقول له أنا ما كنت قاصد، أنا يعني طبيعتي هالشكل، حتى لو يعني يعرفني بس تبقى هي ثغرة، بالتالي هي ثغرة. فممكن الإنسان يطور روحه، ممكن الإنسان أنه يثقف نفسه، يعلم نفسه على السلوكيات المعتادة المتعارفة، ويكون حذر نوعا ما في تصرفاته مع الآخرين.
0: طبعا بعضهم تلاحظ أنه حتى مستوى الصوت، يعني بعض الأشخاص تلاحظ هو بطبيعة صوته عالي،
1: بالضبط،
0: في حين البعض الآخر يمكن هو صوته هادئ أو طريقة كلامه هادئة. فتلاحظ البعض اللي يكون هو أصلا بطبيعة صوته عالي، من يحدث كلام أو مثلا نقاش أو جدال، الطرف المقابل يعتقد بأنه هذا يصيح عليه، وهي مشكلة من المشاكل، أنه جر الكثير من الصدامات والمشاكل والشجار اللي يحدث. والله يعني فلان من الناس يصيح علي ويسيء الأدب معي، ويعني ينسى أو ما يوصل لمسألة يفهم أنه هذا الشخص هو بطبيعة صوته مستوى صوته عالي مرتفع، هاي أيضا سببت كثير من المشاكل. في حين البعض الآخر لا، يكون يعني شخص، بعضهم يكون هو شخصيته غامضة، هاي الشخصية الغامضة يعني البعض يسميه معقد، ما ينفتح على الآخر، ما يحاول أن يتواصل مع الآخرين بشكل يعني مستمر، لذلك كل تصرف، كل كلمة تصدر منه يساء فهمها، يعني ما يعرفون شنو اللي يريده بالضبط. مسألة هاي الغموض بالشخصية، بالتصرفات، بالسلوكيات، هاي أمر جدا وارد، راح يسبب كثير من المشاكل. يساء فهم هذه الشخصية، شنو اللي يريد بكلامه، شنو نيته، شنو يقصد. وإحنا اليوم ما شاء الله يعني بدينا نحلل كثير من الناس، عملهم صار هو يحللون التصرفات والشخصيات، لكن مع الأسف التحليل مو صحيح. أكثر تعاملات الناس اليوم على سوء الظن، وهي واحدة من أكبر المشاكل اللي نعاني منها اليوم. فلان من الناس ما يحبني، أو يضمر لي الضغينة، أو يريد يسوي لي مشاكل. كيف توصلت لهاي النتيجة؟ شلون عرفت أنه ما يحبك أو يبغضك أو يضمر لك مثلا العداوة أو يكرهك هذا الشخص؟ يعني هاي مجرد سوء ظن أشعر أو أحس، وهاي من الأمور يعني أنك تشعر ما دخلت إلى قلب الشخص المقابل وفهمت مشاعره بالنسبة إليك، أو شنو اللي يعني يخفيه من تصرفات أو من مشاعر أو من نية مستقبلية. يعني سوء الظن، يعني أن أغلب أو يعني الظن من الأمور أو من الأشياء اللي تسبب مشاكل كثيرة. اليوم يعني أبسط مثال على مستوى عائلة، يعني كيف بالمجتمع، كيف بالدوائر، كيف بالتعاملات اليومية بالوزارات والهيئات، يعني بشكل عام بالمجتمع. يعني اليوم على مستوى عائلة أكثر اللي المشاكل أو الاختلافات اللي تحدث هي بسبب سوء الظن، ويعني عدم فهم الطرف المقابل أو إيصال الرسالة اللي يريد يوصلها أو الطريقة اللي يحدث بها التفاهم بين الطرفين وخاصة بين الأزواج. يعني ليش دائما الفترة الأولى من الزواج هاي الفترة اللي تحتاج إلى كشف شخصية المقابل؟ إن إحنا بطبيعة مجتمعنا دائما فترة الخطوبة ما يستثمروها بفهم الشخص المقابل، وإنما تكون فترة مجاملات، إظهار أحسن ما عند الطرفين للشخص المقابل، ما تكون فترة تعارف حقيقية، فترة تعارف بحيث يحدث هناك فهم للشخص المقابل سواء من الزوج أو الزوجة. صير فترة التفاهم المفروض تكون في الفترة الأولى من الزواج وتمتد يمكن سنة سنتين. مع الأسف اليوم مجتمعنا يمكن يوصل إلى فترة طويلة بين الأزواج سنوات، وأحدهم يعجز عن فهم الطرف الآخر. كثير من الأزواج يعني بدوا يقول أني بديت أسيء فهم الطرف المقابل، ما أفهم شنو اللي يريد، ما أفهم ليش تغير، ما أفهم التصرفات اللي تصدر من عنده، وهذا أكيد سبب سوء الظن.
1: أكيد أيضا نتساءل شنو اللي أسويه على مود أستطيع أن أصل إلى عقول وقلوب الآخرين مع قضية سوء الظن، مع اللي ذكرتيه حنان، ربما أكون شخص انعزالي، شخص أحكم يعني يحكم الآخرون علي بعدم الفهم وعدم المسامحة لما قلته ولما تحدثت به وما فعلته. طبعا أكيد أكو أمور لازم نلتزم بيها بالتالي، اللي هي أخلي تواصلي مع الآخرين بشكل واضح، ما بيفد يعني ما بفراغات، بالتالي أنا راح أحصل مرادي من الآخرين، راح أقدر أوصل فكرتي للآخرين. دائما أنتبه إلى نفسي من أتحدث مع الآخرين، قضية تكرار الجمل و يعني حركة الرأس، حركة الأطراف، اليدين، القدمين عفوا، هذه كلها حقيقة تخليني شخص ربما غير واضح أمام الآخرين. دائما كون أنتبه على نفسي. طبعا علماء النفس يشرحون لغة الجسد عفوا بشكل مفصل، ممكن أن حقيقة نستفيد من عنده. دائما ننتبه ونخلي معايير ثابتة للتعامل مع الآخرين. طبعا الآخرين مو هم سواسية، الكل نفس العادات ونفس التقاليد ونفس الأسلوب ونفس الهداوة ونفس الكذا، أبدا كل واحد يراد أتعامل وياه بطبيعة الحال يعني منطق يختلف عن الآخر. يعني أكيد الناس ليسوا بسواسية، واحد ربما عصبي، واحد يأخذك على كل شيء تقوله، واحد لا تفتح لك قلبه وتحكي له كل شيء. يعني كل واحد من عندنا حقيقة من يشوف الشخص اللي يرتاح له، الشخص اللي يحبه، الشخص اللي وده، ربما يفتح له قلبه، ربما يفتح له يعني يبوح له عن كل شيء هو في داخله، عن مشاكله، عن أسرته، عن عائلته، عن كذا. بس مع ذلك أخلي حدود، أخلي مسافة. هذه المسافة ربما تقي مستقبلا، تقيني من أن أصدم بحقيقة بالطرف المقابل أو بالشخص المقابل. أتمهل وأنظر نظرة بعيدة للأمور حقيقة، مهما كان الشخص قريب وعزيز وأخ صديق حبيب، يعني مهما كان، ربما يأتي يوم من الأيام حقيقة هذه العلاقة تفسد بسبب عدم الفهم، بسبب سوء فهم، مشاعر ربما تتغير في ليلة وضحاها حقيقة، يعني من خلال سوء فهم الآخرين إنه. فهذه المسافة اللي نحكي بها، هذه المسافة ضرورية جدا لكل الأشخاص، مع كل الأشخاص. لا تقول فلان أنا أرتاح له وخل أنطي أسراري، وأنا متأكد فلان هو اللي راح يكون رفيق دربي، هو اللي راح يعوضني مثلا عن أهلي، يعوضني عن أخوتي، يعوضني عن كذا، أبدا. يعني إيش قد ما تقدر تنطي مسافة فانطي، هذه المسافة تقيك، لا تبوح له بكل أسرارك، بكل ما أنت حقيقة تختزنه وتمتلكه من معلومات، وربما هاي المعلومات تستخدم ضدك، خصوصا في يعني في بيئة العمل نعاني من هالموضوع كثير ما نعاني، يعني بس مجرد أن صار سوء فهم بيني وبين فلان راح نطل الأسرار، راح نطل كل الكلام اللي دار بيناتنا، راح يعني حقيقة سوى ما سوى على مود يعني يستخدم هذه التصرفات وهذه المعلومات يستخدمها بالتالي ضدي. فقضية حقيقة سوء الفهم كون نخليلها حد على مود ما نوقع فريسة أمام ضعاف النفوس.
0: إذن أخيرا نقول بأن الكلمة لها وقعها في النفوس، وتصرفاتها أيضا لها أثرها في أشخاص أو في المحيطين، لذا فمن الضروري أن ننتبه لكل ما يصدر منا من أقوال ومن أفعال، ونحاول أن نركز فيما نقوله حتى لا يسيء الأشخاص الآخرون فهمنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا خير من يستمع القول فيتبعه، ونسأل الله سبحانه وتعالى الخير والأمن والأمان والصحة والعافية لكل مستمعينا الكرام. وفي ختام هذه الحلقة من صباحات البلاد نتقدم لكم بالشكر الجزيل لكل من استمع إلينا، وتقبلوا تحيات من كان معكم في التقديم سيد عمار الموسوي، شكرا جزيلا،
1: شكرا لك يا حنان،
0: وعلي الإبراهيمي في الإخراج، وتحياتي حنان لمحمد داوي في الإعداد والتقديم. وحتى نلتقيكم في حلقات أخرى نقول لكم في أمان الله وحفظه.
1: في أمان الله.

مستمعين الأعزاء، نستمر وإياكم في بث برامجنا للفترة الصباحية، برامج متنوعة ومواضيع هادفة وكلمة صادقة. ابقوا معنا دائما، وبرامج الفترة الصباحية، إذاعة البلاد من بغداد.

0: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أنت والفقيه، أنت تسأل
1: صلاة بر الوالدين ثوابها شنو بالنسبة للميت؟
0: ونحن

في كل صباح جديد يتنفس أثير البلاد الساحر ببرامجه المميزة والممتعة الدينية والسياسية، الثقافية والاجتماعية. أثير البلاد، أثير نابع من القلب ليصل بروحية البلاد المعطاء إلى قلوبكم. أثير البلاد، أثير صادق لأنه ينتمي بعراقيته لدجلة والفرات.

0: الدين خارطة بناء الروح،
1: فهو إما أن يقبل به بكل معتقداته وطقوسه وتعاليمه وواجباته وكل تفاصيله كما هو مفترض في كل خارطة، أو لا يكون.
0: هنا إذاعة البلاد.
1: هنا إذاعة البلاد.

ركن البراعم. توتر الأطفال. سيدتي الكريمة، يعاني الأطفال بين سن الشهر والسنة التوتر كالكبار تماما، لكن يختلف تعبيرهم عن هذه الحالة نظرا إلى عجزهم عن الكلام، فيستعيذون عن ذلك بالبكاء. فما أن تحل فترة ما بعد الظهيرة حتى يحين موعد سماع سيمفونية البكاء التي يقودها طفلك، فلا يحلو له إطلاق العنان لدموعه وصراخه إلا عندما يعود والده من العمل أو عندما تكونين في أمس الحاجة إلى الراحة. وهذا المشهد اليومي الذي تعانينه ليس نادر الحدوث، إنه يتكرر في أغلب الأسر التي تضم بين أفرادها أطفالا تحت عمر السنة، وهي شائعة جدا بين سن الشهر والثلاثة أشهر. فالطفل الذي أمضى نهاره بين اللعب والأكل والنوم يبكي بشدة في بداية المساء ومن دون سبب واضح، لكن قد يكون الجواب عزيزتي في حاجة إلى الغوص عميقا للبحث عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء نوبات البكاء اليومية. يقول الخبراء إنه بعد استبعاد الأسباب الواضحة والمباشرة التي يمكن أن تؤدي إلى بكاء الطفل كالمرض أو الجوع، وجب الأخذ في الاعتبار أسبابا أخرى، ومنها أن هناك من يعتبر أن نوبة البكاء اليومية قد تكون عادة مكتسبة من فترة الحمل، فالجنين الذي كانت والدته تشعر بقوته وحركة يده يميل إلى الاحتفاظ بتلك العادة بعد ولادته. وكذلك عدم الانسجام مع وتيرة المساء، فبعد أن يمضي الطفل يومه متنقلا بين النوم والاستيقاظ، أي بين الراحة واللعب، يتبدل هذا النظام المتبع طوال النهار، ويجد الطفل نفسه مرغما على تغيير روتينه فجأة، فهو يشعر بنعاس شديد لكنه في الوقت نفسه عاجز عن النوم، لأن أحاسيسه كلها متنبهة ويشعر بنشاط فائق يحول دون هدوئه. أيتها الأم، يعاني الطفل الرضيع وعلى غرار الكبار التوتر، إلا أنه لا يستطيع التنفيس عن كبته هذا بالركض في أرجاء المنزل، وعندما

0: يطفح الكيل لا يجد سوى البكاء وسيلة للتنفيس عن ذاته وتبديد توتره.
1: وإذا كان البكاء حادا وقريبا من الصراخ فهذا دليل على أنه يعاني من آلام في بطنه نتيجة الغازات، ويزداد الأمر سوءا إذا كان في وضع الاستلقاء على ظهره فيعجز عن إخراج ما يزعجه من خلال التجشؤ.
0: عزيزتي الأم، عليك أن تحافظي على هدوئك كي تنجحي في تهدئة طفلك، فلا يجب أن تحمليه بين يديك وأنت متوترة لأنك سوف تسهمين في زيادة بكائه، ففي هذه الحالة يفضل تركه في سريره والابتعاد قليلا عنه كي تستعيدي هدوءك. بعدها يمكنك الذهاب إلى غرفة مجاورة وأخذ نفس عميق قبل العودة إليه.
1: ومن المهم أيضا إعطاء الطفل حماما فاترا، إذ أن صوت تدفق الماء يريح الأعصاب المتوترة، ولا تحاول إعطائه رضاعة حليب في محاولة لمنعه من البكاء أو لتهدئته، لأن الإفراط في الطعام يمكن أن يسبب له مغصا في البطن مما يزيد من بكائه.
0: يمكنك أيتها الأم أيضا تدليك بطن الطفل أو ظهره، لا سيما إذا كان يلتوي في كل الاتجاهات في أثناء البكاء، ما يؤشر إلى إصابته بمغص شديد يسبب له الألم. أما إذا استمر في البكاء عليك عند ذاك استشارة الطبيب لتشخيص ما يوجعه.
1: ركن البراعم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، أسعد الله صباحكم بالخير والهدى، ونحن معكم من إذاعتكم إذاعة البلاد من بغداد.
1: غلط وصواب. يغلط بعضهم فيقول أعانه في الأمر، وهذا غلط. والصواب أن تقول أعانه على الأمر، لأن الفعل أعان يتعدى بحرف الجر على، فلا يجوز استعمال الفعل مع غير ما يجب له من حروف الجر. غلط وصواب.

0: السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، معكم دائما من إذاعة البلاد من بغداد. مستمعينا، أوقات طيبة نرجوها لكم برفقتنا. البلاد مدرسة للفكر والثقافة ومنبر للتهذيب. البلاد موقع للحركة والعمل ومعقل من أمنع معاقل الفكر والقيم والحضارة. البلاد صوتكم أينما كنتم.
1: فاعتبروا يا أولي الأبصار.

0: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون.
1: يا أيها الغافل عن نفسه بما هو فيه من شواغل هذه الدنيا المشرفة على الانقضاء والزوال، دع التفكر بما أنت مرتحل عنه واصرف الفكرة إلى موردك، فإن الله قد أخبر بأن النار مورد للجميع. يا ابن آدم، استشعر في قلبك هول ذلك المورد، فعساك أن تستعد للنجاة منه، وتأمل في حال الخلائق، وقد قاسوا من دواهي القيامة ما قاسوا، فبينما هم في كربها وأهوالها وقوفا ينتظرون حقيقة أنبائها، إذ أحاطت بالمجرمين ظلمات ذات شعب، وأضلت عليهم نار ذات لهب، وسمعوا لها زفيرا وجرجرة تفصح عن شدة الغيظ والغضب. فعند ذلك أيقن المجرمون أنهم واقعوها وانقلبوا في سوء المنقلب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون.
1: ينادي المنادي من الزبانية قائلا: أين فلان ابن فلان المسوف نفسه في الدنيا بطول الأمل، المضيع عمره في سوء العمل؟ فيبادرونه في وقع جهنم ويقول له:
0: بسم الله الرحمن الرحيم، ذق إنك أنت العزيز الكريم.
1: فأسكنوا دارا ضيقة الأرجاء، مظلمة المسالك، مبهمة المهالك، يخلد فيها الأسير ويوقد فيها السعير، شرابهم فيها الحميم ومستقرهم الجحيم، الزبانية تقمعهم والهاوية تجمعهم، أمانيهم فيها الهلاك وما لهم منها فكاك، قد شدت أقدامهم إلى النواصي واسودت وجوههم من ظلمة المعاصي، ينادون من أكنافها ويصيحون من نواحيها وأطرافها.

0: ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق.
1: ثم ينادون:
0: بسم الله الرحمن الرحيم، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون.
1: يا مالك، حق علينا الوعيد، يا مالك قد أثقلنا الحديد، يا مالك قد نضجت منا الجلود، يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود. فتقول الزبانية: هيهات هيهات، لا خروج لكم من دار الهوان، فاخسؤوا فيها ولا تكلمون، ولو أخرجتم منها لكنتم إلى ما نهيتم عنه تعودون. فعند ذلك يقنطون، وعلى ما فرطوا في جنب الله يتأسفون، ولا ينجيهم الندم ولا يغنيهم الأسف.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.
1: يكبون على وجوههم مغلولين، النار من فوقهم والنار من تحتهم، والنار عن أيمانهم والنار عن شمائلهم، فهم غرقى في النار، طعامهم نار وشرابهم نار ولباسهم نار ومهادهم نار، فهم بين مقطعات النيران وسرابيل القطران وضرب المقامع وثقل السلاسل، فهم يتجلجلون في مضايقها ويتحطمون في دركاتها ويضطربون بين غواشيها، تغلي بهم النار كغلي القدور ويهتفون بالعويل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون.
1: ومهما دعوا فلا يزيدهم إلا خسارة، ومهما دعوا بالثبور سيصب على رؤوسهم الحميم، يصار به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد تهشم بها جباههم، فيتفجر الصديد من أفواههم، وتنقطع من العطش أكبادهم، وتسيل على الخدود أحداقهم، ويسقط من الوجنات لحمها كلما نضجت جلودهم بدلناها جلودا غيرها وهم مع ذلك يتمنون الموت فلا يموتون.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون.

0: أطيب المنى نتمناه لكم مستمعينا، ننقله لكم من الإخوة والأخوات في هذه الفترة الصباحية من بث إذاعتكم إذاعة البلاد.
1: عبر مداد الزمن خطيراع التاريخ وقائع الرموز والشعوب والأمم ليسطرها لنا عبرا وعظات ومآثر في سجل الأيام. في سجل الأيام.
2: السادس عشر من ذي القعدة.
3: في السادس عشر من ذي القعدة من عام 326 للهجرة ولد السياسي والشاعر والأديب الكبير أبو القاسم إسماعيل بن عباد ابن العباس الطالقاني المعروف بالصاحب ابن عباد، الذي يعد من أبرز الشخصيات الأدبية والسياسية في العراق خلال القرن الرابع الهجري، حيث كان وزيرا لأبي منصور بن ركن الدولة البويهي. كان ابن عباد وزيرا وسياسيا محنكا، ولكنه على الرغم من ذلك ألف العديد من المؤلفات في الكلام واللغة والأدب والتاريخ والعروض والأخبار والأخلاق والنثر والنظم والكثير من القصائد الرائعة، خصوصا في حب أهل البيت عليهم السلام، ومن مؤلفاته الفرق بين الضاد والضاء والأمثال السائرة من شعر المتنبي. توفي الصاحب ابن عباد في عام 385 للهجرة، وقبره معروف إلى اليوم في مدينة أصفهان.
2: السادس عشر من ذي القعدة.
3: في السادس عشر من ذي القعدة من عام 524 للهجرة، تولى منصب الوزارة في الدولة الفاطمية بمصر الوزير أحمد بن الأفضل ابن بدر الجمالي، الذي يعد من أشهر وزرائها، فأبوه وجده كانا من كبار رجالها وقادتها، إلا أن الوزير أحمد استبد بالأمر دون الخليفة الفاطمي الحافظ لدين الله، ولم يبقي له من السلطات شيئا، فدامت وزارته عامين حتى تمكن الخليفة بعدها من تدبير مؤامرة قتل خلالها الوزير أحمد ابن الأفضل.
2: السادس عشر من ذي القعدة.
3: في السادس عشر من ذي القعدة من عام 529 للهجرة، قتل الخليفة العباسي المسترشد بالله في مدينة مراغة في إيران، وذلك بعد خروجه لقتال جيش السلطان مسعود السلجوقي، إلا أن جيشه انهزم وتم أسره مع عدد من أصحابه، ثم تم تصفيته داخل خيمته بعد أن استمر في الحكم 16 عاما، ليخلفه من بعده ابنه الراشد بالله منصور.
2: السادس عشر من ذي القعدة.
3: في السادس عشر من ذي القعدة من عام 530 للهجرة، تولى الخليفة المقتفي لأمر الله عرش الخلافة العباسية، وذلك بعد أن خلع السلاجقة ابن أخيه الراشد بالله. وقد عمل المقتفي لأمر الله وبعد موت السلطان السلجوقي مسعود على استعادة هيمنته على الحكم، فجرت عدة معارك بين جيشه وجيوش الخارجين عليه حتى تمكن من السيطرة على العراق ونواحيه، وبعد وفاته خلفه في الحكم ابنه المستنجد بالله يوسف.
2: السادس عشر من ذي القعدة.
3: في السادس عشر من ذي القعدة من عام 1300 للهجرة، أصدر حاكم مصر الخديوي توفيق ابن إسماعيل مرسوما بإلغاء الجيش المصري، وقد صدر هذا القرار في أعقاب فشل الثورة العرابية التي قادها أحمد باشا عرابي وزير الحربية، فكان دخول القوات البريطانية إلى مصر إيدانا بالاحتلال الذي استمر 70 عاما حتى الجلاء الكامل في عام 1954.
1: في سجل الأيام.

0: على الخير والهدى معكم دائما. إذاعة البلاد من بغداد.
1: لا تستخدم التليفون، نصيحة إذا ردت معي ضيعك التليفون، اسمع ذن اللاءات العشرة. لا تستخدم التليفون بلا هدف، لأن راح يصنع لك الهدف هو، لأن اتفقنا أن التليفون شنو؟ ذكي، والذكي يصنع لك الهدف هو. مرات تدخل التليفون بدون هدف، فشي يسوي لك؟ حط لك الهدف قدامك، تروح ويا الهدف وانت ما تدري. ثانياً، لا تستخدم التليفون بمعصية، لأنه سيشهد عليك يوم القيامة. ايش قد ما تقدر تبعد عن هذا الموضوع. ثالثا، لا تستخدم التليفون وقت الصلاة، لأنه سينقلب عليك شنو؟ عدو يشغلك عن ذكر الله. بعد، لا تستخدم التليفون قبل النوم مباشرة، لأنه راح يلقظ الإعازات العصبية وتظل تتقلب وأرق وأرق وما تقدر تنام. بعد، لا تستخدم التليفون وأنت بين يدي والديك، مثلا والدك يسولف وياك وأنت كاظ التليفون، هذا فيه قلة أدب. أو ماما تسولف وياي وأنا كاظ التليفون، أنا بهذا العمر شوفوني ولحيتي وشواربي، إذا أبوي قاعد يم ما أقدر، يعني شنو أخاف؟ أبويا ما يخوف، طيب وخير، بس الهيبة، هذا الأدب لازم يبقى عندنا. ما يصير أنا كاظ التليفون وأبوي يسولف وياي، هذا فيه شيء من قلة الأدب. بعد، لا تستخدم التليفون وأنت وسط الناس في مجمع عام، بحيث الناس قاعدة تسولف، مثلا طلعة قاعدة مجلس كذا وأنا كاظ التليفون، تنتقد وأنت لا تدري، مو تشوف الناس هواي يسوون هاي سوالف حسبالك ما ينتقدون، لا ينتقدون، شبه خليك رجل. بعد، لا تستخدم التليفون وقت الطعام، يقتل شهيتك هذا. حتى إذا تلاحظون بعض الشباب ما عنده شهية للطعام، التليفون قباله، فيه شيء من التجاوز على نعمة الله. بعد، لا تستخدم التليفون، هاي هو مهمة، وأنت مرتاح نفسيا. مثلا خذوا المثال، مثلا جاءتك لحظة وأنت تشعر بنشوة نفسية ومرتاح نفسيا ومنتعش نفسيا، بس تكض التليفون يطلع لك خبر سيء، أو مشهد سيء، أو فيلم سيء، أو كذا سيء، يقلب كيانك. استثمر حالتك النفسية الجميلة، ولا تروح وين؟ لا تروح للتليفون، خليك منتعش بهاي الأجواء. أو لا، مثلا واحد اجت حالة روحانية منتعش بين يدي الله، قبل راح وين؟ على التليفون. هاي تروح من عندك، حرامات تضيعها، استثمرها. بعد، لا تستخدم التليفون وأنت بين يدي الله، مثلا على مصلاة مثلا. شايفين مرات، أنا بصراحة مرات أتعجب، واحد يصلي وحاط التليفون قدامه والشاشة لفوق بحيث يشوف اللي يتصل، وهو مخلي إشعارات تطلع والشاشة مشتعلة، وين الصلاة وين الاتصال.
0: لكم منا أجمل التحيات الصباحية، وأنتم تقضون معنا أوقاتا نافعة وجميلة. إذاعة البلاد تتمنى لكم قضاء أوقات مميزة وعامرة بالخير والبركة.

شاهدوا برامج إذاعة البلاد المباشرة على الفيسبوك في الصباح والمساء. كل يوم وعلى مدار الأسبوع برامج مباشرة على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة البلاد. أوقات برامجنا المباشرة كل يوم عند الساعة 10:30 صباحاً إلى الساعة 11:30، ومساء كل يوم عند الساعة 5 مساءً إلى الساعة 6 مساءً. استمتعوا بباقة من البرامج المباشرة اليومية في الفقه والسياسة والطب والاجتماع ومتابعة شؤون الجرحى وذوي الشهداء، مناقشة المشاكل الأسرية ووضع الحلول لها، دروس قرآنية وتعليمية وأخرى تربوية. كل ذلك في البرامج المباشرة لإذاعة البلاد على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. استمعوا إلينا عبر جوجل مباشرة وعبر ترددنا 93.7 FM على الراديو. للمشاركة اتصلوا على الأرقام 0775331 و07811 مكعب 07 و0771 مكعب 7 مكرر 2 42. إذاعة البلاد معكم في كل زمان ومكان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأذكار العظيمة التي نوصي بها المؤمنين والمؤمنات أن يلهجوا بها دائما أو بمقدار استطاعتهم بين الفترة والأخرى: لا إله إلا الله الملك الحق المبين. كم مرة؟ 100 مرة. 100 مرة هذه السبحة اللي بيها 100، واحد يدورها يعيد هذا الذكر: لا إله إلا الله الملك الحق المبين. هذا الذكر يا أخوان فيه رواية، حديث وارد عن الإمام الصادق عليه السلام، وروى هذا الحديث الشيخ الصدوق في كتاب ثواب الأعمال. يقول الإمام الصادق: من قال 100 مرة لا إله إلا الله الملك الحق المبين أعاذه الله العزيز الجبار من الفقر. يعني هذا الذكر 100 مرة له سببية في منع الفقر حسب هذا الحديث: أعاذه الله العزيز الجبار من الفقر. هذه وحدة. الثانية: وآنس وحشة قبره. الأنس في القبر هذا يحصل عليه الإنسان ببركة الذكر المبارك المذكور. الأمر الثالث: واستجلب الغنى. استجلب مأخوذة من الجلب، شلون نقول مثلا فلان جلب الأغراض إلى بيته، جلب يعني جاء بها، فكأنك أنت قاعد تطلب وتستجلب من الله عز وجل.
1: البلاد تواصل ووصول،
2: معارف ومهارات.
1: البلاد إرادة قوية صادقة.
2: البلاد تواصل دائم، تواصل دائم.
3: أمر الله تبارك وتعالى بشتى الأساليب التي اتبعوها من احتلالات عسكرية ومن حملات للإفساد والتخريب ومن المؤامرات. يعني آخر ما سمعت، ولعله أو قرأت، لأن أتابع أحيانا بعض التقارير على الإنترنت يعني تأتيني، ومن هاليوم صباحا أحد التقارير يقول أن يوجد مركز أبحاث له اسم بس يبدو مختصر حروف الأولى بالإنجليزية، أن تطلع هاربر أظن هكذا إذا ما اشتبهت. هذا حسب ما يقول التقرير، يعني من ناحية علمية لا أستطيع أن أؤكده. هذا المركز له القدرة على أن يرسل إشعاعات أو أي شيء آخر بحيث يؤثر في الظروف المناخية للبلد. مثلا يستطيع أن يرفع درجة حرارة الجو، يستطيع أن يحدث زلازل، فيضانات بحسبنا. فيقولون أن العراق جعلوه من دائرة الدول التي يتصرفون بها هذا التصرف. والشاهد على ذلك يقولون: تلاحظون خلال السنوات الأخيرة 7-8 سنوات ارتفاع غير معتاد ولا مسبوق بدرجات الحرارة. ما كانتش الصيف ولا كانتش الشتاء، يعني ما كان الشتاء جافا كالذي شهدناه في السنوات الأخيرة، ولا الصيف حارا كما شهدناه بالسنوات الأخيرة. يقول هذا بفعل فاعل، ويتوقعون أن تستمر هذه التأثيرات إلى أن تبلغ درجة الحرارة 70 درجة مئوية في جو العراق. فمؤامراتهم إذن وتدميرهم وتخريبهم لا نستبعد، طبعا لا نستبعد مثل هذه التصرفات منهم، لأنهم هم لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، هم يحاولون اتباع مختلف الأساليب.
1: صوت

حييت سفحك عن وأد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتيني. حييت سفحك ظمآنا ألوذ به لوذ الحمائم بين الماء والطين. يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت تهويني. وأنت يا قاربا تلوي الرياح به لي النسائم أطرافا أفانيني وددت ذاك الشراع الرخص لو كفني يحاك منه غداة البين طويل. يا دجلة الخير يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى على أدنى طماح غير مضموني. أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين. يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة يا سكتة الموت يا إحصار زوعات يا خنجر الغدر يا أغصان زيتون.

شاهدوا برامج إذاعة البلاد المباشرة على الفيسبوك في الصباح والمساء. كل يوم وعلى مدار الأسبوع برامج مباشرة على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة البلاد. أوقات برامجنا المباشرة كل يوم عند الساعة 10:30 صباحاً إلى الساعة 11:30، ومساء كل يوم عند الساعة 5 مساءً إلى الساعة 6 مساءً. استمتعوا بباقة من البرامج المباشرة اليومية في الفقه والسياسة والطب والاجتماع ومتابعة شؤون الجرحى وذوي الشهداء، مناقشة المشاكل الأسرية ووضع الحلول لها، دروس قرآنية وتعليمية وأخرى تربوية. كل ذلك في البرامج المباشرة لإذاعة البلاد على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. استمعوا إلينا عبر جوجل مباشرة وعبر ترددنا 93.7 FM على الراديو. للمشاركة اتصلوا على الأرقام 0775-331 و0781-1131-7 و0771-7242. إذاعة البلاد معكم في كل زمان ومكان.

0: البلاد عراقية الأصل.
1: يمتد بثها إلى دجلة والفرات.
0: البلاد فاقت كل الأمواج.
1: البلاد عذوبة في الصوت.

0: وطنك وطنك.
1: فإذا خسرته فلا توجد منطقة على وجه الأرض.
0: فإذا خسرته فلا توجد منطقة على وجه الأرض
1: تستطيع أن تملأ خلو الغربة في ذاتك.
0: تستطيع أن تملأ خلو الغربة في ذاتك.
1: هنا إذاعة البلاد.
0: هنا إذاعة البلاد.

0: يبارك ابو سامان، ابو سامان النار النار النار
1: تحت. اي عافية عليك ابو عمر، طفيها منها طفيها.
0: ماي جيب ماي،
1: طفيها منها على النار. يمك محوت طفيها منها طفيها.
0: ماي جيب ماي.
2: الحمد لله
3: اختفت النار. الحمد لله
2: يا الله
4: على صحتك بخير. الحمد لله،
3: رحم الله والديكم، الله يخليكم، جزاكم الله خير، تعبناكم.
4: لا ما صار شيء، ما سوينا شيء.
5: هاي شبيك ابو حسين، غراض البيت محترقه وانت تباوع على هذا المي وتضحك؟
6: والله يا ام حسين جاي اقول ايش قد حلو هذا المي العراقي، مثل قلوب العراقيين الصافيه. صحيح اجى من كل بيت، بس توحد هنا وطفى النار.

0: لكم منا أجمل التحيات الصباحية، وأنتم تقضون معنا أوقاتا نافعة وجميلة. إذاعة البلاد تتمنى لكم قضاء أوقات مميزة وعامرة بالخير والبركة.
1: وأنا مسؤول عن ما.
2: السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله وبركاته. إذاعة البلاد تستمر معكم بتقديم برامجها المنوعة المعدة لهذا اليوم. مستمعينا، نبقى الآن للإجابة عن أسئلتكم الفقهية في برنامج أنت والفقيه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أنت والفقيه.
4: أنت والفقيه، مطارحات في أبواب الفقه المختلفة يجيب عليها أساتذة الحوزة العلمية طبقا لفتاوى مراجعنا العظام.
3: أنت والفقيه برنامج إذاعي نجيب من خلاله على جميع أسئلتكم واستفساراتكم الفقهية.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، نرحب بكم أجمل ترحيب لنقدم لكم حلقة جديدة أخرى من برنامجكم الفقهي المباشر

0: هو 0 مكرر 7 1 3 7 مكرر 2 4 2. نرحب بكم ونرحب بمتابعينا عبر موقعنا الإلكتروني وكذلك على صفحتنا في الفيسبوك البلاد راديو. كما نرحب بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد باقر الماجدي دام عزو. حياكم الله سيدنا.
1: الله يحييك سيدنا الكريم وكذلك أعزائنا المستمعين.
0: الله يبارك بكم. عفوا سيدنا، أحد الأشخاص قبل أن نلج في أسئلة المستمعين حملني أمانة وسؤال فقهي، يقول ذهبت للسوق فرأيت حزاما يلبس، الحزام العادي هذا الحزام مكتوب عليه جلد طبيعي، هذا الجلد الطبيعي ما أعرف مصدره شنو، يعني ممكن أنه أنا أقتني أشتري ألبسه مثلا أثناء الصلاة، هل هو نجس طاهر؟ هاي التفاصيل حبذا توضحها لنا وهو يستمع إلينا الآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أقول ذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي يا رب على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا كل الأجزاء التي تحلها الحياة ومنها الجلد، طبعا قاعدة تحلها الحياة ولا تحلها الحياة هي يقول عندما نقطع منه شيء يشعر بالألم، يعني الشعر الكذا الريش لا يشعر بالألم، يعني الحيوانات فيعده لا تحلها الحياة. على كل حال، فكل أجزاء التي تحلها الحياة ومنها الجلد هنا طبعا إذا لم يكن مذكى يعد ميتة، يعني نجسا، وإحنا واضح الميتة يعني الميتة نجسة،
0: نجسة بكل أجزائها،
1: الميتة بكل أجزائها نجسة. نعم. إلا يعني ما لا تحلها الحياة، هذا طالع بدليل.
0: نعم.
1: هنا نأتي إلى شق آخر وهو محمول أم ملبوس. مرات أنت تحمل في جيبك محفظة جلد طبيعي ما تأثر،
0: صحيح،
1: يعني في المشكلة في المسألة، لماذا؟ لأنها غير ملبوسة يعني. ويقول لباس المصلي يعني واضحة،
0: صح.
1: مرات تلبسك مثلا ساعة جلد ملبوس، جلد طبيعي ملبوس. مرات تتذكر احنا بعض الأمثلة، قارورة بها بول، مال طفل مال كبير، واضح،
0: وأنا حاملها
1: وأنت حاملة في جيبك،
0: ماكو مشكلة،
1: نجاسة محمولة ما تأثر. فبما أنه الحزام من الأمور التي تعد من اللباس، فهنا نشترط فيها أن تكون من الأمور المذكاة، يعني إذا كان حزام من قماش، من لاستيك، هاي الأمور اللي جلد اصطناعي، هاي كلها حقيقة لا إشكال في ذلك. لكن نأتي إلى أنه هنا أنه جلد طبيعي. هنا مسألة الجلد الطبيعي نشترط عندما نريد أن نلبسه في الصلاة أن يكون من دولة إسلامية، عن العراق وغيرها من هذه الدول الإسلامية.
0: طب أنا اشتريته من العراق، مو إحنا سألت عن مصدره،
1: مو إحنا يعني لازم مكتوب بي يعني منشأ.
0: طيب إذا يعني ما مكتوب سيدنا، حسب ما وصل لي السؤال،
1: يعني إذا ما مكتوب وهو يعني تدري هسه إحنا الآن بالأسواق حسب الهاي نسأل أبو المحل، يعني تدري خاصة جيل الطبيعي
0: ما سأل الأخ،
1: إحنا بعد
0: يعني يجب السؤال يجب،
1: لا مو يعني مو قبل الشراء يجب السؤال. أنا مرات ألقى يعني تدري مرات الإنسان بالخبرة يعرف هذا أجنبي أو ليس أو ليس بأجنبي يعني أو عراق،
0: نعم،
1: فبالخبرة مرات الإنسان بإمكانه يشوفه. على كل حال يحتاط بخلعه، يعني إذا كان جلدا طبيعيا، ترى مرات حتى يا سيدنا العزيز مرات يقول جلد طبيعي وليس بطبيعي، يعني قامت أكثر الدول حتى اللي خارج العراق قام يقول طبيعي لكن هو بالحقيقة ليس بطبيعي، يعني صناعي،
0: شكله مثل الطبيعي لكن
1: يعني الجلد الطبيعي فيه يعني فيه كثير من يعني شو نقول الخطوات في الإنتاج يأخر العمل، تدري وصل وقت السرعة، يجي دبغة يجي يخليه كذا يشرع الشمس خيله ملحة كلها حقيقة، صح، وقت، لأنه عصر السرعة. هو بإمكانه أنت شلون يخدعك بالشكل، يجي يكون هنالك مثل الحبيبات على الجلد الطبيعي، شلون كأنه يش حبيبات كأنه هنالك خشونة في ملمسه، وهذا الجلد الطبيعي بإمكانهم الآن يسوون. فعلى كل حال إذا لم يكن فيه منشأ الصنع وأخذه من أسواق، طبعا يقدر يلبسه لأنه يعد من بلد مسلم وسوق المسلمين، لكن إذا تيقن هنا قاعدة الشك بالطهارة الأصل الطهارة، لكن كذلك يعني التذكية، يعني أكو مبدئين وأصول عملية، الشك بالتذكية الأصل عدم التذكية. على كل حال فنحن نقول هكذا، الأفضل يحتاط الإنسان في خلعه إذا تيقن أنه جلدا طبيعي أفضل أن.
0: طيب بالنسبة للطهارة والنجاسة أثناء الصلاة سيدنا،
1: هنا ذا لزمه وإيدا بللة لا يعد الفقهاء، يقول ما طول هو شاك به، أنه شاك به نجاسة.

0: بسبب طهر يبني على الطهارة. يبني على الطهارة.
1: طيب إذا كان جلدا طبيعيا غير مذكى.
0: لا غير مذكى لا بعد لا جلد نجس. نجس نعم. نجس. ميتة عدوميتة نعم.
1: يعني تنتقل نعم. النجاسة بالرطوبة. حال نعم. حال بقية نعم. النجاسات نعم. اللي تنتقل بالرطوبة.
0: نعم عدوميتة يعني إحنا مرات بعض الأخوة يقول أقدر ألبس قمصلة مثلا قمصلة جلد طبيعي.
1: أي.
0: وجايبها من دول أوروبية نقول لها هي ميتة البسها ماكو إشكال بس بالصلاة أخلعها. يقول مرات تعرق بيها وكذا ويصير طبعا إذا تعرق وكان لامس هذا الجلد الطبيعي طبعا كذلك.
1: طيب سيدنا هل تطهر في حال من الأحوال
0: هذا الجلد الميتة؟ الميتة لا تطهر فقط ميتة الإنسان تطهر يعني بالأغسال الثلاثة الميتة لا تطهر. هسه عندك خروف مثلا دعمته سيارة إذا الذبحة يكون شنوه يكون مذكاة تستعمل جلده لكن إذا دعمته سيارة ميتة ما يطهر هذا شو تسوي له ما يطهر يعني فقط ميتة الإنسان تطهر
1: لا بالماء لا بالشمس
0: لا لا ما يطهر يعني هو قلت لك الميتة لا تطهر فقط ميتة الإنسان ورد دليل أنه عندما يغسل الإنسان المؤمن طبعا وليس الكافر الكافر يبقى على الجهاز طبعا كذلك اليهودي والنصراني لكن ميتة المسلم مسلم بصورة عامة يعني إذا غسل بالأغسال الثلاثة هنا يعد طاهرا
1: طاهرا
0: نعم يعني يعد طاهرا
1: جزاكم الله خير الجزاء على غرار هذا السؤال الأخ أبو سجاد سيدنا يسأل يقول ما هي النجاسات المعفو عنها في الصلاة
0: نعم هي طبعا حكم النجاسة باقي بها يعني يعني مثلا إذا تمكنشها برطوبة أو كانت هي رطبة وانتقلت إليك هاي تعد يعني جسمك تنجس لكن ورد دليل أنه هذه الأمور تبقى على نجاستها لكن الشريعة تسامحت بذلك طبعا كنت عالما أو جاهلا فهذه النجاسات إذا كانت في البدن أو كانت في اللباس يعني هاي نعد الشريعة تقول معفو عنها بإمكانك أن تصلي وتكون صلاتك صحيحة نعم. واحد منها الدم إذا كان بقدر الدرهم البغلي طبعا الدرهم البغلي يقولون بقدر عقدة الإبهام هاي العقدة الأولى يعني هاي العقدة الأولى يعني من الداخل مو من الخارج
1: طيب أكو يعني أشخاص إبهامهم كبير وكو
0: يعني متوسط إحنا دائما لما نقول مثلا لما نقول حتى مثلا لما نقول مثلا القبر يستحب أن يكون قامة خب مو جيب ذول اللاعبين السلة هاي رادي كرين أجيب يعني لاعب السلة وصل طول 2.5 لا إحنا دائما طبعا سيدنا لما ناخذ
1: متوسط في
0: أو مو ناخذ عقدة الطفل عقدة الطفل يمكن صغيرة يعني دائما يعني في المسائل اللي تقاس على يعني إحنا سمرات مرات مثلا شو تقول تقول مثلا العرض بالوجه ما بين شنو ما بين الإبهام والشنو
1: والوسطى
0: والوسطى واحد على قولتهم شف دفان يعني حتى توصل إيده للذانة لا طبعا ما ناخذ بهذه الحالة أو واحد وجهه كبير وإيده صغيرة
1: صح.
0: لا بعد ممكن. تدرب هاي الأمور يعني دائما لما يكون قياسات لما عندما تكون قياسات في الشريعة حتى مسألة يعني مثلا حد الترخص وين أقصر بالصلاة يقول ألا ترى معالم المدينة
1: صح.
0: أو لا تسمع الأذان بس إحنا إذا صارت مكبرات صوت يعني بحيث تصل إلى من بغداد تصل للنجف بعد إحنا مو ناخذ بها يعني
1: صح. صح.
0: فدائما بهاي القياسات سيدنا تكون القياسات شنو يعني المعتدلة يعني نقول معدل يعني معدل هذا يصير
1: طيب هو الدم سيدنا عفوا إذا انفرش على الجلد يعني يقاس هكذا قياس إذا بقى مثلا استشلون
0: نقطات يعني
1: بالضبط قطرة منفوخة قطرة منفوخة يعني قصدي القياس شلون يصير يصير بالفرش أو بال
0: لا لا هي مرات إذا كانت في مكان مثلا شون كأنه شكل بيضوي أو دائري لا خب بعد بسط يعني
1: مبسوط نعم إذن القياس يكون عندما يكون مبسوطا
0: نعم مبسوطا نعم كذلك إذا كانت تلك النقاط منتشرة نجمعها فإذا كانت بقدر الدرهم البغلي وأقل معفو عنها إذا كانت أكثر لا بعد هنا غير معفو عنها فواضح هو فقط الدم لكن
1: إذا كان عفوا سيدنا إذا كانت بالصلاة أم بالجسد
0: لا لا هي بالجسد ما عندنا إشكال سيدنا إذا تمصلي شو تأثر عليك يعني
1: بالجسد أثناء الصلاة
0: أي بالجسد أو بالثياب
1: جسد المصلي نفس الحكم
0: نعم نفس
1: الحكم
0: فالدرهم البغلي يعني هذا الدرهم البغلي يعني الدرهم البغلي هذا يعني أحكام النجاسة الأخرى موجودة. إذا لزمت بإيدك تنجست إيدك إذا كذا. لكن هكذا الفقهاء يقول لا نتعدى إلى غيره من النجاسات. يعني لا نتعدى البول فقط الدم. كذلك لا يتعدى إلى المتنجس بالدم. يعني شلون؟ يعني أنت ذبيت مي على نقطة الدم وهذا الدم ترشح منه على ثوبك هذا متنجس بالدم وليس دم. فيقول ما معفى عنه. فإذا فقط الدم المباشر.
1: اللي يخرج من الجسد.
0: يخرج من الجسد. لكن أخرجوا بعض الهاي. مثلا الدماء الثلاثة. المرأة. هذا أيضا غير معفو عنه. الحيض والاستحاضة والنفاس. حتى لو كانت نقطة هذا غير معفو عنه. نجس العين. نجس العين كالكلب الخنزير والكاف رجل لكم الله. هاي أيضا غير معفو عنه. وكذلك الدم من الميتة.
1: يعني ربما قطرة منه أقل من قطرة من
0: لا هذا أقل هذا نجس يعني
1: نجس ولا
0: فقط هكذا صلح. مثلا ذبح الدجاجة وطفل عليك دم من عندها أو ذبح الخروفة أو أنت من أنفك يعني طلع دم أو كذا
1: صح.
0: هذا شنو معفو عنه بقدر الدرهم البغلي هذا معفو عنه بالجسد أو بالجسد
1: إذا أكثر يعني يجب أن يطهر و...
0: نعم يجب أن يطهر طبعا.
1: طيب نعيد الوضوء سيدنا
0: لا الوضوء ما العلاقة يعني بالدم ما العلاقة نهائياً يعني وطلعت الوضوء أمر آخر فهي معفو عنها الدم وطلعنا مثلا بعد المعفو عنها ما لا تتم به صلاة منفردا إذا تنجس كالقلنس والعرق شي نحن نسميها يعني هاي يسموها أو الحدرية بعد بحسب الأسماء اللي اللي يسموها جواريب ماكو واحد يعني الواحد يعني يقدر يصدم جواريب فقط يعني لا ما لا تتم به الصلاة منفردا إذا تنجس وأنا أنصح الأخوة عفوا يعني أعتذر لما يدخلون لبيت الخلال يسون جواريب والله يعني إحنا بعض الأخوة يسألون ليش أنتم رجال الدين دائما جواريب لا وسين يعني حتى لا سامح الله النجاسات اللي تصل إلى جواريب أقدر أصلي بدون ما أتمعن يعني تدري مرات بعض تكرم من عفوا بعض الحمامات يعني تجد المقعد يعني ما بعمق
1: ناصي صح
0: ما بعمق يعني أي.
1: فعلا
0: اكو بعضهن يعني يسموها اسلاميه يمكن التركيه فيها عمق يعني عمق يعني نادرا ما يعني يتجاوز حد عفوا المقعد يعني فالجواريب القلنسوه او الحدريه او العرقشين احنا نسميها كل ما لا تتم به الصلاه منفردا اذا اصابته نجاسه فهذا شنو معفو عنها يعني يصلي يجي واحد يقول لك سيد بجواريبك نجاسه يقول له صلي
1: ماكو مشكله
0: يجي واحد يقول لك ياباني مثلا لابس حدريه او عرقشينه بها نجاسه يقول له صلي لانها لا تتم به الصلاه منفردا اما القميص البنطلون الملابس الداخليه لا هنا اذا اصابتها نجاسه لا تكون معفو عنها يجب أن تطهر بعد دم الجروح والقروح حتى تبرأ طبعا هنا تدخل في باب الحرج يعني لأن هو ما يعني البراء هو الشفاء يعني البراء هو الشفاء يعني يطي بعض الأمثلة كدم البواسير النواز دم يجي واحد يقول لك يا بان هذا لفاف على إيدي وأكثر من درهم البغلي
1: بالضبط وأنا سأدى أسألك سيدنا
0: قل أنت لست بعدك الآن في حالة نقاهة وفعلت في حالة إنه الشفاء يقول لي نعم بعد أنا الآن أريد أداوى وأتشافى يعني بعدني ما بار يعني ما صار عندي شفاء تام فهنا يكون معفو عنه دم الجروح والقروح
1: طيب مشترط عنه. هذا الدم سيدنا بصحة العفو بحالة المريض الصحية مثلا أو لا يشترط مثلا هاي مثلا الحبوب اللي تطلع على الجسد هذه قروح وليست بجروح
0: لا هو يعني الدم تدري مرات مثلا يصاحب العملية لا سامح الله مثلا المرأة لما عفوا يفتحوا لها البطن مثلا والولادة
1: صح
0: يخلوا لها مثلا صح. شاش وكذا فهو دم قد ينشيل يقول ما أقدر أشيل هذا الله. طبعا إذا مع عدم كان نقول هذا معفو عنه
1: مع إمكانية الرفع
0: لا احنا كلنا نتكلم سيدنا مع يعني مع عدم
1: الإمكانية
0: مع الإمكانية لا كوني
1: إن شاء الله
0: هو خلاها بين قوسين قبل البر يعني قبل الشفاء دم الجروح والقروح حتى تبرأ حتى تشفى يعني هاي معفو عنه يا بدم هو ينقل لي ما دام أنت مريض وفي حالة نقاهة وفي حالة شفاء ولست شفاء تام فما موجود على الشاش على الكذا على الماذا شنو هذا يبقى في دائرة ماذا المعفو عنه
1: إذن بدون هاي الشروط سيدنا يعني كالحبوب وغيرها المفروض تعامل ك يعني هذا الحكم اللي تفضلتم بذكره الدرهم البغلي يعني يعاملها
0: لا هنا قلت لك يعني هذا الدرهم البغلي مو مال دم الجروح شيء آخر هذا يعني احنا دمج الروح والقروح ما نخلي بقاعدة درهم البغل.
1: أه.
0: اي في قاعدة اخرى يعني مسألة اخرى.
1: يعني سيدنا دمج الجروح والقروح نتعامل معها كيف بدون ما
0: كيف اذا مثلا انا الشاش ما اقدر اشلعه يعني. اشلعه يطلع من الدم. الف الشاش هم يطلع دم. الشاش الثاني هم من يصير بيه دم. يعني تنجس الشاش الثاني. اجي اخلي لفاف ثاني هم يتنجس. هنا
1: انا اقدر سيدنا باختياري انه ابقيه بس انا ما ابي اشي واقدر اشيله.
0: لا لا اذا لا اذا شوفي الانسان وافتح الشاش
1: بالضبط
0: يطلع دم لا لازم ارفع بعد. بعدين نرجع للملبوس اللي انه يجب ان يكون طاهر. نرجع احنا هو خلاها دم الجروح والقروح حتى تبرأ. هاي معفو عنها حتى تشفى. بعد الشفاء لا انتهت بعد نتعامل وياك انسان سليم بعد يكون ترفعها لانها تعد نجاسات يجب ازالتها
1: بعد الشفاء حتى لو قطره يعني
0: طبعا نرجع للدرهم البغلي يعني نرجع لقاعده الدرهم البغلي يعني لا قاعده اخرى يعني
1: نعم
0: تدخل تحت عنوانه.
1: جزاكم الله خير سماحه السيد على هذه الاجابات. نذكر بارقام الهواتف لتسنى لمستمعينا ومشاهدينا الاحبه المشاركة معنا عبرها لطرح ما لديهم من أسئلة واستفسارات فقهية وبدورنا سنجيب عليها بإذنه تبارك وتعالى. 0 مكرر 7 5 0 مكرر 3 1 و 0 7 8 مكرر 1 3 1 3 0 7. أما الواتساب للرسائل والاتصال فهو 0 مكرر 7 1 3 7 مكرر 2 4 2. اسمحوا لنا بفاصل قصير نعود بعده بإذنه تعالى. ابقوا معنا.

0: تحية طيبة معكم مستمعينا الكرام من إذاعة البلاد من بغداد، عمار الموسوي وزميلي علي الإبراهيمي، لنقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم أنت والفقيه. نحيي مرة أخرى ضيفنا المبارك سماحة السيد باقر الماجدي، حياكم الله سيدنا.
1: الله يحييك سيدنا.
0: سيدنا، الأخت أم علي تسأل وتقول: أمي امرأة كبيرة ويخرج منها أجلكم الله بول باستمرار، نحن يعني نلبسها حفاظة، كيف يكون وضوءها وصلاتها؟
1: نعم، طبعا عندنا في الكتب العملية ورسائل العملية عندنا يسمونه دائم الحدث، يعني دائم الحدث هذا يعني فيه كلام عريض وطويل، لابد أن يعني نبين بعض يعني بعض الأمور المهمة التي
0: نعم.
1: عندما يأتي المشرع طبعا إلى دائم الحدث، طبعا حدث البول عفوا الغائط الريح وما إلى ذلك، يعني
0: نعم.
1: هنا أول خطاب يقول: هل عندك فترة مثلا هسه صلاة الظهر ب12 تقريبا وصلاة المغرب تقريبا بالسبعة،
0: نعم،
1: نجي لصلاة الظهر والعصر، يقول لك عندك فترة هاي الحدث ينقطع في هاي الفترة؟ أكو ناس عندهم فترة يعني يقولي عندي فترة، نقول له يجب عليك أن تؤخر هذه الصلاة إلى ذلك الوقت. يقول أنا بثلاثة يصير عندي، أكو بعض الناس يقول لك بثلاثة بالأربعة يصير عندي انقطاع، الانقطاع يستمر حتى الطهارة والصلاة، يقولي يستمر نص ساعة ثلاثة أربعة ساعة، نقول له تؤخر الصلاة إلى ذلك الوقت.
0: ممكن
1: اي حتى تصلي بشروطها
0: ولا شيء عليه مقابل تأخير الصلاة،
1: هو يعني من إثم الإثم إذا خرج الوقت، إحنا بالوقت ما عندنا إثم يعني.
0: ماكو يعني كراهية، خلينا نقول.
1: لا ما كراهية، بالعكس هو.
0: تأخير الصلاة ليس فيها كراهية سيدنا.
1: لا ما بيها كراهية.
0: آه.
1: هو يستحب يعني يستحب أول الوقت، لكن كراهية ماكو يعني. نعم خارج الوقت يعد إثما يعني. لكن مستحب التعجيل بها.
0: نعم.
1: يعني مستحب التعجيل بها. فهنا واجب عليه يؤخر سيدنا يعني، لأنه إحنا مرات شو نقول الصلاة بتمام الشروط أفضل من الصلاة بشنو بنقصان الشروط. يعني مثلا أنت في أول الوقت تقولاني أتيمم، تقول لكن بعد 3 ساعات أجد ماء، نقول لك أخر إلى 3 ساعات
0: هلا أنت تجد ماء،
1: نعم حتى تتوضأ يعني. فالمسألة تكون مهمة جدا
0: صح
1: يعني.
0: صح،
1: في كثير من يعني الأمثلة اللي في الصلاة موجود هذا الأمر. فنقول تقول عندي وعندها وقت الحجية أمنا أنه ينقطع هذا الحدث، وعندها وقت يستوعب الطهارة والصلاة، نقولها يجب يجب
0: يجب
1: يجب أن نؤخر الصلاة إلى ذلك الوقت. هنا طبعا مسألة أخرى، إحنا مرات دائم الحدث يقول أني مثلا أبوي يخرج منه بول، لكن مرات يخرج ريح يعني بين الحين، لا هذا لا يكون معفو عنه. يعني مرات عفوا مثلا اكو واحد ما عنده وقت ليل ونهار، هو سبحان الله يتدرر يعني، يقول وخرج ريح، وش يأثر الريح؟ يقول له لا هذا ابطل الوضوء الريح. يا بيقول هو يخرج منه بول، يقول له ايه لك حدث اضطرار يعني مستمر الحاله. فانت مرات من تتوضا عفوا الله يبعد جميع المؤمنين ان شاء الله يمن على المؤمنين بالصحه، مرات انسان هو دائم البول يتوضأ نقول له على طهارة، يصليك مش القرآن كذا ما عندنا اشكال.
0: نعم.
1: يا با يتبول يقول لي ماك اشكال، خرج من روح يقول له توضي. يا با ليش ماني يخرج مني بول انتم يعني عافين عنه؟ ونقول له ايه ذاك حدث متلبس بيك، ما عندك وقت انت ولا تستطيع انه يعني هكذا تتفصى من هاي المسألة، او هي متلبس بيك ومستمر. يقول يا بنتو شو البول انتم سامحيني بيه، وتقول صلي بهذا واتوضى وهاي شو خرج ريح، ينقل لي هذا شيء اخر، نرجع الى قواعدنا وهو الريح من مبطلات الوضوء. انت في حاله خاصه يعني حاله البول على كل حال. فنقول لها: هل يوجد وقت هذه المراه وهذه المراه الكبيره يعني يمكن ان تتوضا وتصلي؟ تقولين نعم، فدت 3 ساعات 4 ساعات، طبعا في وقت الفجر ما عندنا 3 ساعات، ساعة وثلث ساعة ونص تطلع الشمس، نقول أصلي بعد أنا أصلي بهذه تقولي نعم عندها وقت تطهر فيه، نقول نعم يجب عليك أن تؤخر الحجية تصلي في ذلك الوقت.
0: احسنتم سيدنا ان شاء الله تكون نعم.
1: لا بعد يكون تفصيل.
0: تفضل.
1: تقولين ما عندها وقت. تقولين ما عندها وقت يعني وقت مستمر. ننزع الحفاظه في وقت الصلاه نبدل بحفاظه جديده. نوضئها ونشترط دائما ألا يخرج ذلك البول إلى الملابس الخارجية. يعني ألا يتعدى إلى الثياب الخارجية. والله لا أنقلها ما يصير. الملابس الخارجية لابد أن شنو تكون طاهرة. نعم إحنا بالنسبة إن الحفاظة كن لا تتجاوز يعني تتجاوز عفوا هذا البول لا يتجاوز إلى الثياب الخارجية. فإذا إذا تقولين ما عندها وقت ووقت ما عندها نهائيا هي من يعني 24 ساعة المسألة مستمرة وكذا نقول يعني توضيها بأول الوقت بعدين تبدلين الحفاظات وكذا وتصلي في أول الوقت وتكون صلاتها إن شاء الله مقبولة.
0: صحيح إن شاء الله مقبولة. جزاكم الله خير سيدنا إن شاء الله تكون إجابة واضحة لأختنا أم علي. أيضا الأخ أبو محمد سيدنا يقول مرات عندما أغتسل غسل الجنابة يخرج مني قطرات بول أجلكم الله فماذا أفعل؟ هل أتم الغسل أو أقطع الغسل؟
1: يعني هنا يعني هنالك حلان.
0: نعم.
1: الحل الأول أنه يقطع الغسل ويبدأ من بداية يعني
0: من جديد
1: يقطع ويبدأ من جديد ويكون مجزي عن الوضوء.
0: إذا أراد أن يغتسل غسلا يجزي عن الوضوء
1: يجزي عن الوضوء. نقول له أقطع ما في يدك.
0: نعم.
1: ارفع يدك عما يعني جئت به من غسل وابدأ من جديد فيكون مجزي عن الوضوء. وأيضا الأمر الآخر بإمكانك أن تتم هذا الغسل لأنه تذل الحدث الأصغر لا يبطل الحدث الأكبر يعني لا يبطل الغسل يبطل الغسل يعني الحدث الأصغر لا يؤثر على الغسل.
0: الغسل صح.
1: فنقول لك كمل وتوضأ للصلاة. فهنالك حلان تريد ترفع يدك عما جئت به من غسل
0: حتى لو واصل للنهاية سيدي.
1: حتى لو واصل لآخر شيء يعني. نقول له بإمكانك تقطع وشنو
0: تعيد بآخر
1: تعيد من البداية تستأنف من البداية وكل مجزع الوضوء أو تكمل ذلك الغسل تكمله. عندما تكمل هذا الغسل بعد هذا شنو الحدث الأكبر ارتفع لكن انت ايش عندك داخل الحدث الأكبر حدث أصغر. يجب أن تتوضأ للصلاة إذا أردت أن تصلي
0: ولا يعادل الغسل إذا كان الحدث الأصغر بعد الغسل.
1: لا لا احنا بالنسبة للأغسال لا تعاد سيدنا الأغسال يعني خلي الأخوة همين يصير عندهم صورة واضحة يعني بعضهم مثلا غسل يوم الجمعة قال أرد عيد لا يعاد غسل يوم العيد لا يعاد لا يوجد وجه شرعي لإعادته يعني ما أقول لك يلا وغير جمعة أنا غسلت أرد أغسل مرة ثانية عيدها ثالثة بعد أنا أقول له لا غسلا واحدا لعادة لا غير مجوزة وغير جائز شرعا عادة الأغسل
0: إذا كان يجزي أم لا يجزي يعني الوضوء
1: يجزي أو لا يجزي لا يعاد لا اللي ما يجزي ما عندنا مشكلة به وراح يتوضى يعني ما عندنا إشكال به لكن ماكو مشروعية
0: كغسل الجمعة سيدنا إن يعني هسه إحنا جبناها على موضوع أنه الطهارة والصلاة بدون وضوء إن كان لا يجزي غسل الجمعة بسبب مثلا خروج البول لا يحق لي أن أعيد الغسل
1: لا لا لا يعاد إذا أكملت الغسل لا يعاد
0: إذا كمل إيه نعم أثناء فقط
1: أقدر أرفع يدي وأجيب الغسل من جديد أما إذا أكمل الغسل بعد الغسل انتهى لا يوجد مشروعية لإعادته.
0: نعم أحسنتم سيدنا الأخ أبو سعد يقول أنا أعمل في المستشفى يموت بعض من الناس فأخذ فراشهم فأقوم بغسله وهناك في هذا الفراش هناك دم وبول هل يجب علي غسل مس الميت؟
1: لا طبعا هذه أيها الأحبة يعني احنا خلي نفرق يعني نفرق تفريق يعني في كل شيء. تارة تخرج السوائل وهي طاهرة عفوا مثلا اللعاب مثلا اللعاب يقع على المخدة على الكذا قبل الموت طبعا أتكلم هذا اللعاب طبعا يعد طاهرا قبل الموت لكن الدم نجسا يعني في الحياة. أما إذا مات الإنسان بعد خرج كل سوائل بعد أصبحت نجسة أصبحت سوائل نجسة ويعني السوائل اللي تخرج يعني اللي تخرج ووقعت من الأموات وقعت على الأحياء لا يجب لها غسل مس الميت لكن يجري عليها شنو النجاسة الخبثية وهو إزالتها بالتطهير بالماء. نحن عندنا غسل مس الميت طبعا ويشترطون هكذا أن يكون المس المباشر بشرة ببشرة، يعني يدك تباشر. مرات أنت لابس جفوف وتكمش الميت، ما عليه غسل ميت. مرات أنت تكمش الميت من قميصة، لا يوجد عليه غسل ميت. فغسل مس الميت أولا أن يكون بالمباشرة، يعني أنه بشرة على بشرة، فهنا يكون شنو يجب عليها غسل مس الميت.
0: إن كانت رطوبة أو لا،
1: لا لا رطوبة وغير رطوبة مس ميت هاي ما لها علاقة. رطوبة تكون خبث يعني لازم إزالته يعني خبث، هذا أمر آخر. وأيضا يقيده بعد برد جسمه، يعني بعد أن يبرد جسمه، قبل أن يبرد جسمه لا يوجد شنو
0: غسل ميت.
1: غسل ميت مرات تدري عفوا الله يبعد، يعني يندعم واحد جسمه بعد حار.
0: أي.
1: مو مثل المريض، المريض تدري يعني شيئا فشيئا القلب يضعف، الدم يضعف. الدم منين يجي يعني؟ حرارة منين تجي؟ من احتكاك الشرايين بالدم ويصير حرارة يعني يصير بجسم الإنسان.
0: صح.
1: فصير شنو يصير حرارة جسم الإنسان. نعم بعد اتصال.
0: نعم ناخذ اتصال. ألو.
2: السلام عليكم سيدنا الحبيب.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: السلام وبركاته.
2: سيد من المحبة للسيد العزيز.
0: الله يحفظكم. الله يبارك بكم جناب الدكتور.
2: ونسأل الله أن يوفقه ويوفقنا على أن
0: آمين.
2: نجعل بوصلتنا بوصلة صحيحة فقهيا واجتماعيا وسلوكيا وأخلاقيا. أنا أطرح أو أنثر ثلاث تساؤلات. التساؤل الأول، حقيقة المسائل الشرعية والفقهية ليس واجبا يفرض، بل علاقة تبنى، وهي ليست مجرد تعليمات بل طريقة. أنا أقول هل طريقة عرضنا للمسائل الفقهية في مجتمعاتنا الإسلامية طريقة صحيحة؟ إذا كانت صحيحة غالبا الطرق الصحيحة تؤتي أكلها، أما إذا كانت الطريقة خاطئة فبالتأكيد لا تؤتي أكلها. فهل الطرق طرح المسائل الفقهية والشرعية طرق صحيحة في الأولويات، في الأدوات، في الحاجات، في إلى آخره؟
0: نعم.
2: التساؤل الثاني، نحن نمتلك سيدنا أفراد الصلاة ونمتلك أفراد العبادة، ولكن نحتاج أجيال الصلاة، أجيال الجهاد، يعني ليس مجرد أفراد، أجيال. هل نحن اليوم مع كثرة برامجنا وكثرة قنواتنا وكثرة مساجدنا أنتجنا أجيالا للصلاة أو أجيال الصلاة وأجيال أجيال الجهاد وأجيال الثقافة وأجيال التدين أم لا؟ لأنني بالأمس وجدت دورات بالملايين في اليمن ينشئون أجيالا ليجاهدوا وليقفوا في وجه الطغاة، ونحن أول ما يكمل الامتحانات أبناء المتدينين ناهيك عن الآخرين يبحث عن بلاي ستيشن. هذا التساؤل الثاني. التساؤل الثالث والأخير، لماذا سيدنا العزيز تزال كل الآثار المترتبة برسول الله وبالمسلمين في مكة؟ نحن عندما نزور أو نحج، بدل أن يشدنا بيت خديجة وبيت فاطمة يشدون الناس إلى الساعات العملاقة، بدل أن يشدوننا إلى عظمة رسول الله وإلى الأمة التي كانت تربي هاجر وإلى إسماعيل، يشدون إلى جلالة الملك وسمو الأمير. أنا أقول ما سبب هذا؟ لماذا يشدوننا للأمراء والملوك ولا يشدوننا ويزيلون آثار الأولياء؟ ما أثر وخطورة هذه الحركة من المسلمين أنفسهم، طبعا ليس من الآخرين؟ شكرا جزيلا.
0: عفوا. شكرا الله لاتصالكم ومشاركتكم جناب الدكتور جعفر المولى للمشاركة في حلقة هذا اليوم. نجيب إن شاء الله بعد أن نكمل سؤال الأخ أبو محمد سيدنا عن موضوع المستشفى.
1: نعم، فقلنا يعني مس الميت الذي يجب أنه يغتسل لأجله، أنه يجب أن يكون
0: المس المباشر
1: البشر على البشر،
0: وأن يكون باردا
1: وبعد برده. قلنا يعني مرات يكون حادث مثلا مروري يكون يعني دم حار، لأنه مو مثل المريض تدري شيء فشيء يبرد جسمه، لأنه فيه أو مثلا الغريق تدري هو أصلا في ماء بارد فيبرد جسمه بسرعة يعني.
0: صح.
1: فنقيد غسل مس الميت بهذين القيدين، أولا المساس المباشر بشرة يعني بشرة المتوفى وبشرة اللامس، وأيضا القيد الثاني أن يكون بعد برد جسمه. ما هو الوقت؟ طبعا الوقت يختلف بحسب حالة الموت. يعني متى يبرد؟ ماكو يعني وقت محدد لم تحدد الشريعة، لكن بحسب حالة الموت.
0: صح.
1: اللي موجودة إذا صار لمس مباشر، هذه الموجودة السوائل اللي تخرج من الميت هذه كلها نجسة.
0: نعم.
1: لا يجب إذا سقطت على الإنسان أن يغتسل غسل الميت، فقط يزيل الخبث لا أكثر ولا أكثر.
0: بالنسبة لطريقة غسل سيدنا نفسها الطريقة المعروفة
1: غسل مس الميت،
0: نعم.
1: هي كلها الغسل الموجود في الشريعة
0: نفس
1: في
0: الطريقة.
1: يعني الإغسال المستحب المندوب الفعلية المكانية الزمانية كلها واحدة، وهي نفس غسل الجنابة.
0: وبالنسبة سيدنا لموضوع الملابس وما شاكل ذلك من الفرش
1: يعني احنا عندنا مثلا خاطئ تلقى بالنفايات، لا خطأ طبعا مو صحيح، يغسل ويعطى لعوائل فقيرة. بعضهم يقول لك انا مات ابوي وما اقدر اتحمل اشوفه وكذا وما ادري شنو، هاي تغسل وتعفر هسه بفضل الله اجهزة يعني التطهير و يعني كلها حتى عطر جميل يعني
0: ممكن.
1: فيها عطور جميلة يعني قبل يعني تايد سومر نغسل بيه كرسي يعني الآن الحمد لله المواعين إلها مسحوق معين أو الأسائل معين، الثياب الأرضية لها حتى الأرضية الحمامات فضل الله فيغسل هذا. ليش أنا ألقي فراش ربما سعره 25-30 عوال فقيرة يعني متاخذ يعني إحنا قبل مدة أتذكر كانت عندنا زولية بها زرف وكذا وقالت العبية ذبيتها جيت لقيت واحد ما أخذ يعني خذها بالبابا أنا أدري قلت له يجون يأخذوها الحمد لله جاء واحد محتاج أخذها الحمد لله هي كانت يعني حجمها كبير على كل حال فغلط أنه الإنسان يلقيها يعني مو صحيح ليش؟ لأنه هاي حقيقة إلها قيمة وأكو ناس تأخذها أخذها أنت نعم جزت روحك من عندها تقدر تغسلها تطهرها تقدر توديها الآن توجد بعض محلات التغسيل يغسل لك أي شيء تغسلها وتعطيها هدية لفقير فرميها مو صحيح يعني اعطاها لفقير والتصدق بها عن الميت افضل يعني.
0: احسنتم جزيتم خيرا. بالنسبه للتساؤلات الاخ الدكتور جعفر، هل طريقه عرضنا للمسائل الفقهيه هي طريقه تجدي نفعا وهل هي طريقه صحيحه ام لا؟
1: طبعا مساله تاثير الاحكام الشرعيه سواء كانت المتعلقه بالعبادات او بالاخلاق وكذا طبعا هي منظومه كامله، ونقول للدكتور فيها تشعبات كثيرة يعني الأمر يعني يحتاج لربما حلقات وليس حلقة واحدة. يعني نحن ربما نتهم رسول الله صلى الله عليه وآله وما محمد إلا رسول قد خلت
0: من قبله الرسل
1: أفإن انقلبتم على أعقابكم، وهل نتهم أن النبي قد قصر في الطرح؟ لا لم يقصر
0: عشر.
1: لكن المتلقي كان عنده نوايا خبيثة أو غير مستعد لأن يصلح نفسه، إن الله لا يغير ما بقوم
0: حتى يغيروا
1: ما بأنفسهم. فهي منظومة كاملة فعلا يعني الدكتور إلقائه وكان والتفاتة جميلة. إحنا نحتاج الآن إلى معاهد لمدربين أو لملقين ولمتلقين.
0: صح.
1: يعني نسوم يعني هو يضرب بعض الأمثلة بعض الهاي نعم فعلا تجربة الجمهورية الإسلامية وتجربة لبنان مثلا كشافة الإمام المهدي يأخذوه منه وصغير يغذوه الغذاء المعنوي والمادي يعني يجعلوه صاحب عقيدة وكذا.
0: صح.
1: ويربوه يعني
0: الآن أكو عندنا سيدنا بعض العتبات يعني عملت على هذا الموضوع يعني كشافة
1: احنا نبقى يعني شو نقول
0: متأخرين في هذا المجال.
1: نعم متأخرين لكن سبحان الله يعني ما أدري بعدين يعني هم أفصل يعني. ففعلا إحنا الآن دكتورنا مسألة الأحكام وتغييرها بالطرف الآخر أو هل أتت أكلها أو لم تأتي أكلها هي ليست على الملقي وليست على المتلقي وليست على الآلية. نحن بالنسبة أن المنظومة كاملة الإسلامية كشريعة ككذا، مرات نحن يعني نحن مثلا نحن طرحنا لا يكون بالصورة الصحيحة. يعني القرآن يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يجون يدخلون مفخخات على دول، يعني هاي طبعا هي زراعة بريطانية أمريكية، يدخلون طيارات على دول ويقتلون ناس أبرياء، لو بمترو لو بقطار، وهذول المسلمين سووا. لا، المسلمين لا يوجد عندنا، لا يوجد عندنا، ما شاهدنا يوم من الأيام أي حكم شرعي أنه قتل الأبرياء غير جائز نحن عندنا شرعا
0: أبدا. صح.
1: فمرات الآليات خاطئة، عدم الدعوة إلى سبيل رب. مرات إحنا للأسف يعني، ويعني عندنا آليات ثابتة، يعني قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. الآن توجد صفحات بعضها ربما تنتمي إلى جهات إسلامية تتهجم على علماء دين، وللأسف لا يوجد رادع.
0: صح.
1: يعني نحن بفضل الله تبارك وتعالى هكذا، أمير المؤمنين عليه السلام عندما هادن علم أن هنالك إمبراطوريتان، شنو عظيمة محيطة بالمسلمين، وهي إمبراطورية الروم وإمبراطورية الفرس، فقال لك أنا أسوي لهم حرب داخلية وهم حرب خارجية يعني. فالأمير عليه السلام سامح، ويعني شلون نقول هادن حتى لا الخطر الخارجي يهجم على الإسلام. فإحنا للأسف الآن يعني ناس كثيرة تقول له أنت تتبع هذه الجهة وتارك كل هاي الموجود بالخارج وتتهجم على علماء دين وعلى كذا وعلى على مؤسسات وغيرها. المنهج أيضا كذلك الإنسان عليه، بعد أن الإنسان دائما يرى الحق أين يكون الحق، في المنظومة الإسلامية ويتبعه ويعني يظفره وشون نقولي ويقوي. يعني للأسف للآن يعني إمكانيات الناس بسيطة، يعني إمكانيات الناس بسيطة، يعني ربما بعضهم يأخذ الحكم اللي يفيده ويترك الحكم اللي ما يفيده. يعني واي ناس يقول لك هذا الحكم يفيدني
0: فعلا
1: أخذه. وإحنا يعني جاي نشوف في بعض الأمور يعني نوجه، يعني مثلا على سبيل المثال مسألة، واحدة من المسائل مثلا ربما تعد حكم شرعي أو أخلاقي أو غيره، غلاء المهور، مهور عالية جدا يعني. تجي تقول له يا بس سنة سيئة، خطية هذا الشاب اللي يتزوج، وبتكون كذلك يعني متى تتزوج انت تخلي هذا المهر الغالي وكذا.
0: نعم.
1: عنده فكرة انه غلاة البنت بغلاء المهر. صحيح.
0: صح.
1: لو كانت غلاة، هل الزهراء بأموال هسه، الزهراء نصف مليون مهرها بأموال هسه او اقل. فدكتورنا العزيز، مسألة يعني الطرح، نعم طرح لابد ان يكون طرح جيد، لابد أن يكون طرح. يعني أنا أتابع هذه الأيام صفحات لأخوتنا السنة، يعني كثير منهم الآن يدافع عن الشيعة، يقول ما فعلا نحن لا نسب زوجات رسول الله، لا نسب الصحابة، مو ديدنا هذا يعني. فمرات الطرح أشوف هسه كثير من الأولاد، يعني أنا صلاة الجمعة الفائتة طرحت واحدا ما أبر، قلت له كثير من الشباب يتابع الشيخ الفلاني، ما أريد ذكره طبعا، والله يسب عائشة وكذا، مو صحيح أسب زوجة رسول الله وأتهم اتهامات، والقرآن يقول لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني مو صحيح أسب زوجات رسول الله. والآن كل اللي جاي يجرع الشيعة من حقيقة من انتقام، قال لك ذولا يسبون زوجات رسول الله يسبون صحابة رسول الله، يعني هذا جاي يسوي كبول،
0: هذا الكلام المشهور في بقية الدول الإسلامية،
1: وجاي تقتل الناس لهذا السبب. وللآن إحنا ما فاهمين. وهسه يعني شوف بعض تجي صفحة إسرائيلية هي، وإن كاتب مثلا كذا بني أمية أو كاتب مثلا خليلك رجل دين شيعي، صفحات إسرائيلية الآن موجودة بالآلاف بل بالملايين، وتدعم وتنشر.
0: صح.
1: ويطلب صداقة من جميع المؤمنين والمؤمنات، ويدخل وياهم ويسوي عندهم روح الانتقام من المذهب الآخر. ما عندنا هي شيء ولا أحبه، صير حذر أنت يعني. يعني واحد يعتدي على العلماء، قل له تأكد وكذا من العلماء، شوفهم هذا ليش تلقي وتكون. ففعلا يراد يعني الدكتور، فهي منظومة كاملة وتشعبات في المسألة، ليس أمر هينا. نعم نحن علينا أن نختار الذي يعطينا من أين. سمحت المرجع عندما هذه تفسير هذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، فلينظر الإنسان إلى طعامه، ولينظر العفو، فيقول فلينظر إلى علمه من أين يأخذه. منين أخذه أنا؟ أنا من جاي يغذيني هذا الخطيب أو هذا المحاضر أو هذا العالم؟ هذا جاي ينمي بي، جاي أنا جاي يعني شلون يقوى عودي؟ الآن أنا أحس نفسي قوي عقائديا. نعم بعد هنا فمسائل كثيرة دكتورنا، يعني فعلا
0: مسألة
1: نحتاج.
0: الأفراد والأجيال التي
1: احنا دكتور. بالحقيقة الشعب العراقي دكتورنا العزيز تأثر يعني بسبب الحقبة الماضية، البحث المجرم يعني للأسف. يعني احنا رأينا في السبعينات في الستينات كثير من أبناء الجيش العراقي قاتلوا في فلسطين. يعني الناس، أنا أبويا صوب في فلسطين وكذا، كان عندنا هذه الروح المعنوية. لكن للأسف يعني الدراسة النفسية للشعب العراقي ويعرفوه شعب صلب شجاع كريم، زرعوا طبعا كل البعث وغير البعث وهدام وحيعمل هسه البكر، هاي كلها طبعا دراسة دقيقة. يعني اللي يجي يصور والله البعث اجى فجأة يعني، او اجى مثلا صدام حسين فجأة لعنة الله،
0: بعد مخلفات.
1: لا لا لا، مو مخلفات، اكو دراسة سابقة مئات السنين. صح. نعم ربما خرج عليهم، ونحن نؤمن بمكر الله تبارك وتعالى. يعني الله مكره وتخطيطه اللي شلون نقول الذي يريد بالإسلام الرعاية والحفاظ. طلعت لنا الجمهورية الإسلامية، طلعنا العلماء المخلصين اللي أرجعوا الشعب إلى أو المجتمع إلى جادته. إحنا للأسف سلط علينا طواغيت ومنظومات يعني شبه هتلرية، يعني شبه ماسونية، شبه يعني هاي الشمفونية وغيرها اللي وخلت في نفس العراق. يعني أنت من سنة 50 أو من حرب العالمية الثانية أو الأولى مثلا ثورة 20 إلى يومنا هذا، حقبة أظلم من حقبة.
0: صح،
1: مش يبقى يعني الإنسان هو عبارة عن إحساس وروح وكذا.
0: بالنسبة للآثار الموجودة في السعودية سيدنا،
1: طبعا هم منهجهم دكتورنا العزيز، هو منهجهم يعني منهجهم أنه محي هذه الآثار، يعدوها شركا يعني. وإن شاء الله يعني في الحلقة القادمة يعني نتكلم عن الآثار. هم يعتبروها شكر العفو شرك ومو توحيد وخلاف التوحيد، فيمحوها. وهذا خطأ طبعا كبير، الناس تستمتع به وترجع بها الذاكرة إذا رأت معالم وبيت النبي وبيت خديجة. أكيد. وأيضا نتمنى للنفس إن شاء الله.
0: جزيتم خيرا، شكرا جزيلا وافرا لجناب السيد باقر الماجدي على هذه الإيضاحات والأجوبة لأسئلة إخوتنا وأخواتنا المستمعين الكرام. شكرا جزيلا لكل من ساهم معنا وشارك في حلقة هذا اليوم، وشاهدنا عبر منصتنا في الفيسبوك وأيضا عبر موقعنا الإلكتروني. ختاما تقبلوا أطيب التحايا من مخرج هذه الحلقة أخي وزميلي علي الإبراهيمي، ومن مقدمها محدثكم عمار الموسوي. دمتم بألف ألف خير، في أمان الله.

0: ومن يتق الله هذا شرط،
1: يجعل له مخرجا هذا وعد،
0: ويرزقه من حيث لا يحتسب هذه مكافأة.
1: فحقق الشرط
0: لتستحق الوعد وتنال المكافأة.

مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متواصلين معكم وبث مواد برامجنا لهذا اليوم من إذاعة البلاد من بغداد. وقتا طيبا نتمناه لكم.

0: حين تكون نقيا من الداخل
1: يمنحك الله نورا من حيث لا تعلم،
0: وتأتيك مطالبك من حيث لا تعلم.
1: صاحب النية الطيبة
0: هو من يتمنى الخير للناس.
1: هنا إذاعة البلاد.
0: هنا إذاعة البلاد.

ما زلنا معكم مستمعينا، وهذه الرفقة الصباحية والتي تقضون فيها وقتا نافعا وهادفا. البلاد صوتكم في كل الأوقات.

0: حين تكون نقيا من الداخل
1: يمنحك الله نورا من حيث لا تعلم،
0: وتأتيك مطالبك من حيث لا تعلم.
1: صاحب النية الطيبة
0: هو من يتمنى الخير للناس.
1: هنا إذاعة البلاد.
0: هنا إذاعة البلاد.

روى ابن بابويه مسندا عن الصقر بن أبي دلف قال: قلت لسيدي علي بن محمد النقي عليه السلام: يا سيدي، حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أعرف معناه. قال: وما هو؟ قلت: قوله لا تعادوا الأيام فتعاديكم، ما معناه؟ فقال: نعم، الأيام نحن ما قامت السماوات والأرض. فالسبت اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأحد أمير المؤمنين عليه السلام، والاثنان الحسن والحسين عليهما السلام، والثلاثاء علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد عليهم السلام، والأربعاء موسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي عليهم السلام، وأنا، والخميس ابن الحسن عليه السلام، والجمعة ابن ابني وإليه تجتمع عصابة الحق. فهذا معنى الأيام، فلا تعادوهم في الدنيا فيعادوكم في الآخرة.

زيارة الإمامين الحسن المجتبى والحسين الشهيد في يوم الاثنين.

0: إن الصلاة قربان المؤمن يتقرب به ويرتقي به. وفي تعبير آخر الصلاة معراج المؤمن، يعرج ويتسامى ويتكامل. وفي آخر الصلاة قربان كل تقي، حتى وهو تقي واصل درجة التقوى مع ذلك بعد بحاجة إلى أن يرتقي بهذه الصلاة، لأن مراتب الكمال لا حدود لها.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعين الأفاضل، هذه إذاعة البلاد من بغداد، ترافقكم وتبث على حضاراتكم كل ما هو جديد ومفيد. فترة برامجنا في هذا المساء مستمرة معكم، آملين لكم معنا طيب الوقت. إذاعة البلاد من بغداد، صوتكم في كل الأوقات.
2: يا ابن جندب صل من قطعك وأعط من حرمك وأحسن إلى من أساء إليك وسلم على من سبك وأنصف من خاصمك واعف عمن ظلمك كما أنك تحب أن يعفى عنك فاعتبر بعفو الله عنك

0: إذاعة البلاد من بغداد. مستمعينا، ما زلنا متواصلين معكم ونحن نقدم لكم الفكر الأصيل والمعلومة النافعة. لكم أرق وأجمل التحايا من كادر الإذاعة، والذي يتمنى لكم أجمل الأوقات وأنفعها وأنتم تقضونها بالاستماع إلينا. إذاعة البلاد من بغداد.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك

عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي. عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وآريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني اعتدت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد اللئيم منك علي يا رب، إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك. فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم.

أو زال عن محبتك من خطرات قلبي ولحظات عيني وحكايات لساني، توبة تسلم بها كل جارحة على حيالها من تبعاتك، وتأمن مما يخاف

خشيتك واضطراب أركاني من هيبتك فقد أقام

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، ونحن نتواصل معكم في بث سلسلة برامجنا والتي نتمنى أن تروق لكم وتنال رضاكم. إذاعة البلاد من بغداد.
1: الزمن يغير فيك أشياء كثيرة،
2: مفاهيمك
1: وقناعاتك
2: واهتماماتك
1: وأفراحك،
2: لكن إياك أن يغير أمورا لا تقبل التغيير،
1: مبادئك وطيبتك
2: ودينك وأخلاقك.
1: هنا

الجزاء من جنس العمل. وكما تدين تدان. توافق أن وجد ضفدع وفأرة برية في المكان نفسه. احتال الضفدع على الفأرة البرية بلعبة دنيئة، فأخبرها بأنه سوف يربط حبلا بين قدمه وقدمها. وافقت الفأرة البرية عن حسن نية، وكان يسيران فوق أرض جافة للبحث عن الطعام، والأمر على ما يرام. ولكن ما إن وصل إلى حافة البركة حتى قفز الضفدع في الماء وسحب الفأرة المسكينة معه إلى داخل الماء، وهو يطلق نقيقا عاليا سخرية منها لأنه خدعها، وابتلعت الفأرة الماء وغرقت. ثم ارتفعت جثتها وطفت على سطح الماء. ووافق أن عقابا، وهو نوع من الطيور الجارحة، مر فوق البركة فشاهد الفأرة الميتة، فنزل إلى الفأرة ليلتقطها، وحين حلق بها في عنان السماء سحب الضفدع معه لأنه كان مربوطا من قدمه معها. وما إن شاهده العقاب وبعد أن بلع الفأرة انقض عليه وبلعه أيضا، فكانت نهايته. إن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. فكما أن الضفدع خدع الفأرة وأغرقها بواسطة الحبل، فإن هلاكه كان بالحبل نفسه أيضا. فعين العدالة الربانية لا يغيب عنها شيء، والمظلوم لابد من أن ينتصر حتى وهو ميت، فالله تبارك وتعالى حي لا يموت.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، هذه إذاعة البلاد ترافقكم وتبث على حضراتكم كل ما هو جديد ومفيد. فترة برامجنا في هذا المساء مستمرة معكم، آملين لكم معنا طيب الوقت. إذاعة البلاد، صوتكم في كل الأوقات.
1: أنفع الأوقات نتمنى لكم معنا مستمعينا الكرام ضمن سلسلة برامج إذاعة البلاد من بغداد. نبقى الآن وإياكم والمحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ الدكتور فاضل المالكي دامت بركاته، والتي تحمل عنوان خيانة الأمانة في أوساط المجتمعات المؤمنة. وقتا إيمانيا ونافعا نتمناه لكم ونسألكم الدعاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله وعلى جميع المستشهدين بين يديك وعلى جميع السبايا من أهلك وذويك، لا سيما سيدتنا ومولاتنا زينب العقيلة عليها السلام. فاز والله من اعتصم بحبلكم، وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. مضى شطر من الحديث عن الأمانة بمفهومها العام، وهي عبارة عن جميع ما جاء به الإسلام وما ائتمننا الله تعالى عليه. الدين أمانة عندنا، لتعبير الإمام السجاد عليه السلام يقول: إن كتاب ربكم عهده إليكم فلينظرن أحدكم في عهد ربه إليه. يعني هذا الرباط، رباط الدين، هو عبارة عن معاهدة بيننا وبين الله عز وجل. الله أخذ علينا العهد، هنالك عهد مأخوذ في عالم الأرواح كما طفحت به الروايات: يوم أشهدنا على أنفسنا ألست بربكم؟ قالوا بلى. ذاك عالم لا نستحضره الآن بالدقة، كثير من الناس يسأل ما هذا العالم الذي قد يعبر عنه بأنه عالم الأرواح أو عالم الذر. هي نشأة من النشآت، الإنسان في مسير تيمر بنشآت، يتقلب في نشآت، نشأة مرحلة، هذه المرحلة لها خصوصياتها. فبدأ هذا الإنسان بعالم الذر، عالم الأرواح. ما هي خصوصياته بالضبط لا ندري، يعني لا نستحضر الآن، نسينا معظم التفاصيل، ولكن إجمالا وردت به النصوص، وأن ذلك العالم أشهدنا الله تعالى فيه على ذاته المقدسة وعلى ما يجب علينا. وحتى ورد في بعض الروايات أن الله عز وجل أشهدنا في ذلك العالم على جميع المعارف العقائدية، ومنها ولاية محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك العالم له بحث خاص إذا صارت فرصة لعرضه إن شاء الله، وفيه آية كريمة تحدثت، لكن يكفينا العلم الإجمالي بما ورد في القرآن الكريم فيما يتعلق بعالم الأرواح، هذا كافي، وهذا يجب علينا من باب الوجوب الاعتقاد بكل ما ورد في القرآن الكريم ولو على إجماله. أننا مررنا بعالم قبل عالم الأصلاب وقبل عالم الأرحام وبالتالي قبل عالم الدنيا. هذا العالم الأول يعبر عنه بأنه عالم الذر أو عالم الأرواح. من جملة الأمور التي أخذت في ذلك العالم قلنا هو عبارة عن ما أمر الله تعالى به ونهى عنه، يعني هو أخذ أمرين، الأمر الأول معارف العقائدية والأمر الثاني الأوامر والنواهي. هذا عبارة عن مرحلة تحضيرية للإنسان، فالهدف منها بالضبط ما هو؟ أحكم الحاكمين تبارك وتعالى هو يعلم ذلك، نحن لا نحيط بشيء من ذلك، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، مقدار ما جاءت به الروايات هذا نتعبد به. علينا عالمنا الذي نعيش فيه، هذا العالم الذي الآن نملك مداركنا، نملك حواسنا، ونملك الأدلة على ما جاء به الإسلام. أولا الله عز وجل غرس في أعماقنا جملة مغروسات نعبر عن بعضها الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. شيء ثاني العقل، هذه الملكة القدسية الذي من خلالها ندرك أحكاما مهمة، من خلالها نتوصل إلى معرفة الله عز وجل. وإلا كيف عرفنا الله عز وجل؟ طبعا عن طريق العقل ابتداء. والفطرة أيضا موجودة، يعني عندنا شيء فطري نحس به، أننا ما وجدنا من لا شيء، حتما وجدنا من شيء، وأن هنالك خالقا خلقنا، وأن هذا الخالق خالق حكيم. هذا الشيء بالفطرة هو موجود، حتى الإنسان الذي يقصر نفسه على خلاف الفطرة أو يخالف الفطرة عمدا بتعبيرنا يكابر، زين جاحد، حتى هذا هو لما يسكن غضبه أو يسكن طيشه يعني يتعقل بدقة، يعرف أنه يكذب نفسه بنفسه، وأنه يجور على نفسه، وأنه يكابر، وأن الحقيقة لا، هي نفسه تقول له ما ممكن. ورد في بعض الروايات عليكم بتوحيد العجائز، قيل كيف؟ قال هذه لما تسأل يقال لها من صنعك؟ تقول بكل بساطة سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدلان على اللطيف الخبير؟ أو تقول الدليل دولابي، هذا عندها دولاب في البيت، دليل دولابي هذا، إن حركته تحرك وإن تركته شكل. فالفطرة تأبى، مضافا إلى ذلك العقل، العقل أيضا يعني العقل يتحاسب بموازين علمية بمعادلات علمية، هذا غير الفطرة. فطرة شيء هذا يدرك صاحب المحاسبات العقلائية وغيره، حتى الإنسان الجاهل أفرض في أدغال أفريقيا لا دارس شيء ولا كذا ولا سامع محاضرات أصلا، أمي تماما زين. هذا أيضا لما تجي تسأله بلغته الخاصة واضح عندك، يعني الأعرابي البدوي الذي لا يعرف شيئا من الثقافة ومن العلم أيضا ببساطة يقول لك الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير وإلى آخره. وقطعا هذا العالم بهذا النظام بهذه الدقة له خالق بالتأكيد، الشأن الناس هي تتفنن في تسميته، واحد يسميه مثلا أفرض طبيعة، واحد يسميه صدفة، واحد يسميه وثن مثلا. بالتالي هم يقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. وحتى إبليس من أوضح ومن أسبق ومن أشد المؤمنين بوجود الله عز وجل، أكثر من هذا بحيث يقول له فبعزتك لأغوينهم. فتدين هذا يعني عارف، يعني لا أنه إنسان أو أنه مخلوق، طبعا وليس إنسانا، لا أنه مخلوق ماذا جاهل، لا، لكنه غلبت عليه النفس الأمارة بالسوء وأخذه الكبر فأعود. إذن هناك قناة عقلائية نوصل بها إلى الله عز وجل، مثلا قانون العلة والمحلول، أنه طالما معلول ممكن موجود حتما له علة بالتأكيد. قيدت أنه ممكن، ما قلت معلول، لا قلت معلول ممكن، يعني ممكن يصير وممكن ما يصير. هذا نقل من عالم العدم إلى عالم الوجود. ممكن أن يكون عبثا؟ ما ممكن بالتأكيد، لا بد ليد صنعته قبل اليد، لا بد من مشيئة رجحت الوجود على العدم، أليس كذلك؟ لأنه الأفعال الحكمية دائما ما تقع عبثا، وإنما تقع بناء على محاسبات أو بناء على حالة يمر بها الإنسان. خل أضرب لك مثال، موضوع سفرة تعرض عليك، مرة أنت تحسب حسابك أنه تريد تقضي مدة معينة تروح فيها عن نفسك أو تزور أو تستمتع بالحياة أو ما شكل، فترجح يترجح عندك السفر على عدم السفر. مرة لا، أصلا أنت ضغط ذرعا بالحالة التي أنت فيها، تريد شيء تخرج به عن هالحالة الروتينية، فتختار لا على التعيين السفر غير السفر. بالتالي ترجح عندك شيء، إما الخروج من الحالة التي أنت فيها، وإما مصلحة معينة، وإما فرار من نفسك، أليس كذلك؟ ما ممكن يترجح شيء صدفة، والصدفة هي ليست خلاقة، الصدفة هي ظرف معين، يعني عن غير ميعاد، عن غير تنظيم مسبق يحصل شيء، نقول صدفة، هي ليست علة، هي حالة، شيء يحدث صدفة. الخالق اللي نقلك من العدم إلى الوجود هذا من هو؟ زين، فالعقل قطعا يجزم بأن الله عز وجل وراء كل ذلك. أعود، هذا ليس موضوعنا، موضوعنا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الدين هو عهد الله تعالى إلينا، وهذا العهد قلنا أخذ علينا ولو إجمالا نتربي في عالم الأرواح، وأخذ علينا في عالم الدنيا. المهم علينا بعالم الدنيا، في عالم الدنيا ندرك بأن رب العزة موجود، وأنه عادل، وأنه حكيم، وأن هنالك نبوة ورسالة، وبدون رسالة ورسول يصبح خلق الوجود عدما، لأنه راح يصير فوضى بلا مبرر، وثانيا راح يؤدي بطبيعة الحال إلى وجود عاصي ومطيع وظالم ومظلوم، وهذا يتطلب وضع نظام. الآخرة لا بد منها، لأن ما معقول أن الله عز وجل يخلقنا هالأيام اللي نواجه بها ما نواجه من دون هدف من وراء كل هالعملية هذه. قطعا لا بد من وراء هذا العالم، لا بد من عالم آخر، هذا العالم يكون هو الهدف النهائي لهذه المسيرة من جهة، ويكون بمحكمة العدل الإلهي والفضل الإلهي، ساحة الفضل الإلهي في ذلك اليوم، هنا يستقيم العمل والنظام، تصبح عملية الخلق عملية موجهة. أولا ما تركهم سدى، وثانيا راح يأخذهم إلى عالم آخر، ذاك العالم يكون هو يوم العدل ويوم الفضل ويوم السعادة الكبرى. ليش مررهم بالدنيا؟ قطعا لحكمة عنده، يعني هو يمكن يخلق الناس مباشرة ويرسلها إلى ذاك العالم ويخصم القضية من الأساس، حتى أنه بعض الناس ربما هذه الوسوسة في ذهنه، أنه ليش الهدف منها؟ هذا هو يدري الناس فيهم الصالح وفيهم الطالح، زين؟ وهذا راح ينتهي إلى جنة وذاك راح ينتهي إلى نار. طيب لماذا خلقنا؟ هو ما محتاج إلى خلقنا ولا مقهور لقاهر يقول له غصبا عليك لازم، لا، هو القاهر فوق عباده، ولا هو جاهل بالحال، بل هو العالم المحيط بكل شيء. الذي يعمل العبث يعمل لأسباب، هاي الأسباب منتفية في حق الله عز وجل. لو كان قيد أنملة أو أقل من الذرة ومما هو أصغر من الذرة، لو كان من العبث إلا ظهرت في خلقه تبارك وتعالى. يعني أنت تلاحظ هذا الوجود، هذا الكون بكل مكوناته، بكل إبداعه، بكل دقته، يعني من الذرة إلى المجرة، هل تجد من فطور؟ يعني قد يتراءى لك الله ليش خلق الحية وليش خلق العقرب وليش كذا، وانت شو معرفك بالأسرار اللي وراء هذه المخلوقات؟ والعلم يوم بعد يوم يكتشف أن كل شيء خلق بحساب، كم من وكيف. يجي واحد يقول زين الخير والشر، الخير والشر الله عز وجل عرفنا الخير وعرفنا الشر ودلنا على طرق الخير وعلى طرق الشر وأمرنا بالخير وترك الشر، لكن العباد يجور بعضهم على بعض، العباد باختيارهم، اللي يختار الخير باختياره واللي يختار الشر باختياره، الله عز وجل لا يجبر أحدا، أصلا ليست له مصلحة. أنا أعيد نفس الأسطوانة السابقة، لا هو محتاج ولا هو جاهل ولا هو مجبور، أخر جميع الأسباب منتفية، ليست له مصلحة، ليس هنالك مبرر أن الله عز وجل يأتي فيضع خطة غير مبررة غير منطقية، لا، كل بحساب. وإذا يوجد الحياة بها ظلم وبها فقر أبدا هذا من الناس قطعا، وهذا بمقتضى التكليف لما يكونون هؤلاء مختارين، لأن إذا تسلب من اختياره ما يصح الامتحان، صار عملية جبرية. بينما البناء على أن يكون هناك تكليف وهناك امتحان، فلما يعطيهم اختيارهم فيكون منهم الصالح ومنهم الطالح. نسأل الله رحمته، نسأل الله تعالى أن يعيننا على أنفسنا بما يعين به الصالحين على أنفسهم. طيب الآية تقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. تحدثنا عن أصل الأمانة وأهمية الأمانة، والأمانة تنقسم إلى أمانة خاصة وأمانة عامة. الأمانة الخاصة كل ما يتعلق بأمانات وائتمانات العباد فيما بينهم بين بعضهم البعض الآخر، وهذه الأمانات مرة تكون أمانات مادية ومرة تكون معنوية، مرة يأتمنك على مال، يأتمنك على عرض، يأتمنك على عهد وميثاق، يأتمنك على سر من الأسرار، إما يأتمنك بلسان الحال أو لا بلسان المقال، يعني لفظيا يقول لك أرجوك هذا الموضوع يبقى فيما بيننا، خلاص لا يجوز كشفه بأية حالة من الأحوال نهائيا. أو أحيانا لا، أنت تدرك يعني بعقلك بذوقك تدرك بأنه هذا الموضوع هو نوع موضوع لا يكشف عادة. الإمام موسى بن جعفر عليه السلام يقول المجالس بالأمانات، هذه الكلمة المشهورة على الألسن مروية عن الإمام الكاظم سلام الله عليه، المجالس بالأمانات، المقصود يعني الجلسات الخاصة بينك وبين إخوانك، بينك وبين أي إنسان حتى لو كان وثنيا، إذا ائتمنك على شيء الأمانة شيء آخر عجيب. أنا لعلي أشرت فيما سبق بحيث أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول لو ائتمنني قاتل أبي الحسين على السيف الذي قتله به لأدكته إليه. مر السيف يضبط كأداة جرمية وتحجز الدولة أو الإمام أو الحاكم، معقول؟ مرة لا، يعرض عليك من باب الأمانة وتقبل أمانته يجب الأداء، لا يشعك أبدا أن تتأخر. ولهذا عندنا حكم فقهي طريف في بابه لعله بعض الناس غير ملتفتين إليه، تسامعين بالمقاصة أن واحد الطلب شيء ويتمنع عليك يتمرد عليك ويمتنع من السداد ومدة طويلة إلى أن يعني جميع الوسائل تستنفد وتعجز أنت على أن تنال حقك. القضاء والمحاكم ما إليك يعني حوصلة المحاكم أو شأنك ما وجهك شخصيتك مقامك ما يسمح لك أن تروح محاكم، وأحيانا تطلع لبطانة أغلى من الوجه كما يقال، يعني قد الخسائر والمصاريف اللي راح أنت تصرفها على العملية القضائية عملية التقاضي تفوق المبلغ الذي يحصل. فالشاهد وبهالأثناء وقع مال لذلك الشخص بيدك بأي وسيلة من الوسائل، وقع مال بيدك أو أنه صار له بذمتك مال معاملة غيره صار إلى مال إلى هو مال بذمتك، فيمكن أن تعمل مقاصة وأنت الطلب مئة وبعد مدة بعد أن قلنا استنفدت كل الوسائل وأيست من مالك لأنه ممتنع عن السداد ولكنه صار بيدك شيء أيضا مئة له تستطيع تجعل هذا في مقابل ذاك، وهذا يسموه إيش؟ مقاصة. هذا فقهيا لا يجوز أن يتحقق في حالة الأمانة. إذا كان هذا المال الذي حصل بيدك بعنوان أمانة ائتمنك هو عليه واتقبلت الأمانة هنا لا تجوز المقاصة احتراما علما للأمانة. انتبه جيدا، كل شيء السر العهد العرض المال الكذا إلى آخره، لاحظ مدى دقة الإسلام وتأكيده على هذه المسائل. زين، فالأمانة مرة خاصة ومرة أمانة عامة، نفس الشيء الأمانة العامة أيضا مرة تكون مادية ومرة تكون معنوية. طبعا يأتي في القمة أمانة الحاكم، إذا قيل الأمانة العامة في الشريعة أمانة الحاكم باعتبار واضح، باعتبار أنه موقع يوجب عليه أن يكون في منتهى الأمانة وفي منتهى الدقة. ولهذا كان أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهذه من السنن الإدارية والمالية الراقية كان في منهج الإمام علي عليه السلام، أنه كان يأمر بعملية جرد لمالية الموظفين الكبار الوزراء الولاة القادة، كان يأمر بجرد لأموالهم قبل ما يستلم مقاليد الحكم، تسجل كل أرصدته وكل ممتلكاته بأي طريقة من الطرق، زين، ويتابع. الإمام علي عليه السلام يقول لمالك واجعل العيون عليهم فإن ذلك حدوة لهم على ملازمة الحق. اجعل العيون، عيون ايش؟ يعني خلي عليه رقابة، والرقابة التي توضع في الأعم الأغلب كانت هي رقابة ماذا؟ ظاهرية، تفتيش ولا آخره، لكن رقابة سرية أيضا كانت، يعني جهاز لحفظ أمن بيت المال وكيفية التصرف وكيفية الوارد والصادر. وأدرجت القضية قضية يعني الحفظ الأمانة العامة ومكافحة الفساد المالي والإداري أدرجت في ضمن الملفات الأمنية. لماذا؟ لأن الفساد المالي والإداري قد ينعكس أمنيا على وضع البلاد والعباد، يشكل خطر أمني، خاصة إذا استفحل الفساد تنهار مؤسسات الدولة، الناس يرتفع صوتها، العابثون في أمن الناس وفي استقرارهم راح يتحركون، تنشأ حوادث وهنابث وكذا. فلهذا المسألة خطرة في غاية الخطورة. ولهذا هذا والي للإمام سلام الله عليه يذكره المؤرخون كان في الأهواز على ما بذهني، كان عنده فساد مالي وإداري، فأمر الإمام سلام الله عليه أمر بإيداعه في السجن وتعزيره كل يوم، وكان يسمح للسجناء بالترويح عن أنفسهم، يطلعون إلى ساحة داخل الإطار العام للسجن من خارج الغرف ليروحوا عن أنفسهم، لكن هذا منعهم، قال هذا يمنع من هذه المزية، فمنع بعض ما يمنع للسجين ضيق عليه، وأمر بتعزيره لأنه أدى إلى حدوث كارثة وخلق مشاكل وأدى إلى حدوث اضطرابات أمنية وقتل وفتن وإلى آخره، فالإمام أراد أن يجعله نكالا، نكالا يعني إيش؟ عبرة لغيره، لاحظوا جيدا. وإلى الإمام علي قضايا في هذا الباب عجيبة في بابها، يعني أنا كل ما أقرأ كتاب إلى والي البصرة، هي هذه البصرة مبتلية ترى طول التاريخ، يعني اتفاقا أمس واليوم كنت أطالع أشوف يتكرر ذكرها في الفساد المالي والإداري، يعني من أزمان سابقة وخاصة في زمن الإمام علي سلام الله عليه. ولهذا هو كان يعني عنده قصص كثيرة الآن ما يعني يسع المقام لاستعراضها، لكن من قصصه مع البصرة كتابه إلى والي البصرة عثمان بن حنيف الأنصاري رحمة الله عليه. هذا الرجل والي من قبل الإمام، أحد وجهاء البصرة الأثرياء، تجار الكبار، وهؤلاء غالبا لما يقيمون علاقات مع رؤساء الوحدات الإدارية أو قل مع المحافظ أو مع الحاكم لتلك المحافظة، عادة مبنية غالبا مبنية على حسابات مصالح تجارية، زين، وهذه هي بذاتها من مناشئ الفساد، وأحيانا يتذرعون بذريعة أنه مثلا توثيق علاقة، توثيق صلة، تقديم هدية، طبيعي الإمام علي عليه السلام من إجراءاته مضافا إلى ما ذكرت من الجرد بالبداية عند جرد بالنهاية، لما تنتهي مأموريته للوالي أو من هو شبه الوالي، كان يأمر بإحضاره وتجرد أمواله، وإذا بالأثناء رفعت شكوى عليه، كان الإمام هذا موجود في نهج البلاغة يكتب له ارفع إلي حسابك واعلم أن حساب الله أشد من حساب الناس، تعال أنت أرصدتك صاعدة، أنت لكاتك صاعدة، ما كان عندك هذا المعنى، مش عجب مرتفع عندك الرصيد بهالشكل المفاجئ، إذا كان شيء واضح بينه، إذا ما بينه يحجز، نعم يسجن إلى أن تتبين نتائج التحقيق، زين، ما يواعد الناس فقط، لا، هذا يحجز إلى أن تتبين نتائج التحقيق لئلا يهرب إلى آخره، فكان يدقق عليهم. على كل حال، ومن جملة هذه الإجراءات أنه عليه السلام كان يعتبر الهدية غير الموجهة إرادة للخزينة العامة، التفت للعبارة، الهدايا غير الموجهة، يعني مثلا تأتي هدايا متوالية إلى ذلك الوالي وهدايا غير طبيعية، مثلا واحد يهدي إلى واحد المتعارف مثلا، ما هذه تختلف باختلاف الزمان والمكان والظروف، 100 دينار على ساعة يعطيه 1,000,000 دينار، هذا شيء ماذا غير محتسب، يعبرون عنه الفقهاء شيء غير محتسب، يعني لا على البال لا على الخاطر، بينما هو في فقر مدقع الشخص، وإذا به من اللوردات ومن أصحاب المليارات، هذا شيء ملفت للنظر، حتى ينقل عن الخليفة الثاني يعني للإنصاف، هذا موقف

أم طولة يعني أنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ونسأل الله أن يعافينا مما ابتلى أو ابتلي به غيرنا. تش مدري قاعد يعني هالشكل بجو آمن مطمئن ما مبتلي، وهذه الدنيا غرارة إذا أقبلت. نعم شيء فظيع، شيء فظيع. على كل حال لا يسرح ذهني، خليني على الموضوع. فالشاهد كان الهدايا غير الموجهة يسجلها إرادا في الخزينة العامة. ذات يوم صارت حادثة زمن النبي صلى الله عليه وآله، ولا واليا على منطقة بالأثناء، وإذا بهذا الشخص نمت يعني ماليته نموا استثنائيا، استدعى. قال له ما قصة هذه الأموال؟ قال له هذه هدايا تواترت. قال هؤلاء الذي كان يقدموا لك الهدايا يعني من السابق أو لا، يعني الآن توها الرحمة نزلت في قلوبهم وهالمحبة الزايدة وإلى آخره، يعني كانت سابقا أو لا الآن بفضل المنصب. قال له يعني إيه؟ قال له كلهم؟ قال بلى يعني كذا. الإمام شاف كلامه غير موجه أبدا، وبعض الحاضرين أيضا أحسوا بذلك، فضحك بعضهم وصعد المنبر. قال ما بال أقوام، ما بال أقوام أبعثهم على عمل الناس. العمل يعني إدارة البلد، والوالي يسموه عامل، كان الوزراء يسموهم كتاب. زين، وليه عملا من أعمال الناس، فيأتي بعد مدة وقد زادت أمواله فيقول إنما هو هبة وهبت لي، أما إن أي مال من هذا سيكون في المال. يعني حتى يبين حاله، أنت كيف استفدت؟ ولا فلان صيد عالي جدا، استدعاه إلى المدينة، قال له أنت إحنا نعرف حالك كيف كنت، والآن صعد رصيدك إلى شيء مثير، مثير للقلق كما يقال. فيعني أوضح لنا القضية. قال إنها من أموال تكاثرت، ومن إبل تناتجت، ومن ما أدري إيش على القافية إذا تأخذها، من أغنام تكاثرت أيضا، وأخذ يعدد من هذا القبيل مرتب له فرد شجعة بنات عبر عليها. قال لا أبدا، أنا ما أقنع بهذا، أنا راح أجردك من كل هذا الذي دخل إليك، أرجعك كما كنت قبل أن تلي هذا الأمر، وأستثني ما هو المتعارف أن يزيد، وأما الباقي فهذا يدخل في بيت المال وعزله. زين، هذه يعني هي قد يقول قائل تحصل ممكن هالحالات. إيه أنا معك تحصل، حتى مع أشخاص ما كان متوقع منهم. يعني تدرون إحنا عندنا من مشاكلنا التاريخية أنه صارت قضية اتهم فيها عبد الله بن عباس، وزمن الإمام علي عليه السلام، وبالبصرة عبد الله تدرون عالم من العلماء وابن عم الإمام عليه السلام الله عليه، ويعبرون عنه حبر الأمة وترجمان القرآن وإلى آخره. وهذا ولا الإمام علي عليه السلام على البصرة. عندنا خلاف بين الكتاب والمحللين أن هذا الموضوع احتمال أن لا يكون الابن عباس وإنما ألصق به. حقيقة كل ما حققت وكان بودي أن أنزه عبد الله ابن عباس من هالتهمة، لكن ما استطعت. شفت الأدلة التاريخية دامغة. جن إذا القضية مفتعلة من أيام الأمة، طيب العباسيون عبد الله جدهم، والمفروض أيام الحكم العباسي هذه تنمحي، أشوفها ما انمحت. يعني واحد قال لا، ابن عباس ليس المقصود عبد الله، عبيد الله صاحب المكسورة بتعبيرنا الدارج، الخيانة أيام الإمام من الحسن عليه السلام، اللي كان هو تقريبا على ربع الجيش، والذي غرته أموال معاوية وترك الإمام الحسن والتحق بمعاوية. قالوا هذا ممكن، يعني هذا أهلها يمكن يسويه، لأن هذا الرجل كان يعرفه بضعف الشخصية أمام الأموال. هذا المال شيء غريب، شيء غريب أبدا، ما تقدر أنه تكتفي بمجرد أن الرجل

ملتزم بصومه بصلاة، قد يصلي صلاة الليل وكل النوافل وإلى غيره، لكن إذا ابتلي حتى هو ما يعرف نفسه أحيانا. الإنسان قد هو ما يعرف نفسه إذا ما يخوض بالتجربة، لا في المال فقط، في كل الائتمانات، في المال، في العرض، في السر. هو الإنسان، هاي النفس بها خبايا، قد هو الإنسان ما يدركها إلى أن يخوض التجربة. فالشاهد، لكن أيضا حققت الموضوع، شفت له بالصراحة النصوص الواردة أنه عبد الله ابن عباس. زين، يعني رجعت إلى نفسي قلت وما يعني المشكلة العلمية في ذلك؟ يعني خلنا نتجرد من عواطفنا أن هذا ابن عم الإمام، وطيب ابن عم الإمام، لكن كون ابن عم الإمام يعصمه ما يعصمه؟ إيش عبيد الله ابن العباس مو ابن عم الإمام؟ أبو لهب أليس عم النبي صلى الله عليه وآله؟ الشاهد رجعت إلى الموازين العلمية متجردا من كل العواطف والميول، شفت لا، يعني يبدو لأن التهمة ثابتة في حقه. بس هو تدارك الموقف. القصة حاصلها هذا، أنه الإمام ولى على البصرة ووصلت يعني غنائم وأموال وإلى آخره، وهو الظاهر باجتهاد، ولو باجتهاد خاطئ تفترضه، كان المفروض يكون أدق وأحرص، كان المفروض يستشير الإمام علي سلام الله عليه. هو حمل جزءا من المال إلى المدينة وصار بناها يوزع، ما أدري يعني، على غير المصرف الشرعي، على ما يبدو من موقف الإمام عليه السلام ضد أنه مستفيد من هذه الأموال استفادة خاصة. زين، فالإمام عليه السلام كتب له: بلغني عنك كيت وكيت، فإن كان كما قيل فقد أخزيت أمانتك وعصيت ربك إلى آخره، وإلا إذا ما كان كذلك فما هو شأن الأموال التي قيل؟ هذا لازم تجاوب عليه. ما جاوب جواب مقنع. حينئذ كتب له الإمام سلام الله عليه كتابا شديد اللهجة، في اصطلاح علم الإدارة حينما يقال وجه إلى الموظف الفلاني كتاب شديد اللهجة، ترد فيه عبارة نؤكد بشدة مثلا، أو ننهى بشدة، أو نحذر بشدة، هذا الكتاب يسموه كتاب شديد اللهجة. الإمام علي كتب له رسالة مطولة يقول فيها: فلما رأيت الزمان على ابن عمك قد كلب، والعدو قد حرب، وأمانة الناس قد خزيت، والأمة قد شغرت، قلبت لابن عمك ظهر المجن، وفارقته مع المفارقين ولو في الطريقة، وخنته مع الخائنين، فاتق الله واردد إلى هؤلاء القوم أموالهم، فإن لم تفعل ثم أمكنني الله منك لأعذرن إلى الله فيك، ولا أضربنك بسيفي الذي ما ضربت به أحدا إلا دخل النار، والله، هذا في نهج البلاغة، والله لو إن الحسن والحسين فعلى مثل فعلتك. طبعا هذا من باب ماذا؟ التغليظ في الكلام، وإلا الحسن والحسين حاشاهما، كما في حديث أيضا: لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. الله أيضا يقول: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قال: ثم أمكنني الله منك لأعذرن إلى الله فيك، ولا أضربنك بالسيف الذي ما ضربت به أحدا إلا دخل النار، والله لو إن الحسن والحسين فعلا مثل فعلتك ما كانت لهما عندي هوادة، ولا ظفر مني بإرادة حتى أخذ الحق منهما وأزيح الباطل عن مظلمتهما أو من مظلمتهما. تلاحظ أي كتاب هذا شديد اللهجة. وصل إلى ابن عباس، رأسا توجه إلى الكوفة وسأل عن الإمام، قالوا ذهب يشتري شيئا، أقبل وجد الإمام في السوق،
لما نظر إليه قال ما صنعت بالمال؟ رأسا بعد عليكم السلام، ما صنعت بالمال؟ قال له سيدي بين يديك. يقول بين أنا كذلك أكلم به الموضوع، وإذا بأحد من سيوف الإمام، عدة سيوف، كان أعطاه لي قنبر حتى يبيعه في السوق، أن أراد أن يشتري شيئا فلم يكفه المال، وإذا به ينادي على السيف، يعني قنبر، من يشتري هذا بسبعة دراهم؟ قال له سيدي أليس هذا سيف؟ قال بلى، لو وجدت ثمن قميص ما بعته، هذا سيفي الخاص، لو وجدت ثمن قميص ما بعته. يعني كان بإمكانه عليه السلام بأي صورة من الصور، بأي حالة من الحالات، بأي تفرير من المبررات، لكن حاشا عليه السلام أبدا. قال بيت المال بين يديك، بإمكانك بيت المال فيه يعني. قال لا يا ابن عباس، اعلم أن مطعمي ومشربي يبعث إلي من المدينة، يعني هو عند أراضي كما تعلم، عند أرض يعني هي ملكه، تلاحظون ما ماخذها من أحد، وكان يستنبط عيون، وكان يستملك باتفاق مع المزارعين مع الملاكين عند ما يسمى بالبغيبغة وأم نيزر، هذه من القطع الأراضي اللي عنده في المدينة، وكان هو بنفسه يعني يصلحها ويستنبت فيها وإلى آخره، فكان غذاؤه يؤتى له بجراب مختوم من المدينة بشكل منتظم. هذا واحد. اثنين، مرة رآه هارون ابن عنتر، قل رأيته في قطيفة بالية، فسألته قال له يا ابن عنتر أما إنها قطيفتي جئت بها من المدينة، يعني ترى هذه ليست من بيت المال. قال له سيدي ولماذا لا تستبدلها بغيرها؟ قال عما قريب يحمد القوم السرى وتنجلي عنا غلالات الكرى. ما ينظر بعيد، عالم ثاني يعيش بأبي وأمي. عما قريب يحمد القوم السرى، يقول واحد رأيت الإمام السجاد عليه السلام في المدينة يحمل معه شيئا على عاتقه، قلت له سيدي أحمل عنك أساعدك وعنك؟ قال كلا، إن السفر قريب. يقول ثاني يوم رأيته قلت سيدي أنا كنت أظنك أنك مسافر، لما جاوبت من السفر قريب أنك على سفر، قال أقصدت سفر الآخرة، إن السفر قريب. وفي البصرة مرة كان يخطب، شافوا عليه نعم نوع من الألبسة المغزولة، فقال والله إنه من غزل أهلي، التفتوا إنه من غزل أهلي، يعني لا تصوروا أن هذا أنا مشتري من بيت المال. وكلمة وردت عنه يقول يا أهل الكوفة لقد دخلت إليكم برحلي وراحلتي ولباسي وقطيفتي وماذا وفتاي قنبر، فإن خرجت عنكم بغيرها فأنا من الخائنين، نص الرواية، فإن خرجت عنكم بغيرها فأنا من الخائنين. وعلي البصرة الآخر ذاك عثمان بن حنيف دعي إلى مأدبة، المأدبة الإمام يوصفها يقول عائلهم مشفو فيها، يعني الفقراء والمحتاجون الناس الضعفاء مشفون، ظهر مأدبة عامة وليست خاصة، والأغنياء كانوا مدعوين فقط. الإمام علي عليه السلام عاتب الوالي على أمرين، أولا أنت ما يليق بيك أن تحضر هكذا مأدبة فخمة هكذا صرف بها، ومأدبة لم يدع فيها الفقراء أبدا، ليس المقصود بالفقراء بالضبط يعني آخر درجات الفقر، يعني ولو من لا يملك قوته سنته، يوجد كثار من الناس أصحاب الدخل المحدود اللي بالكاد يكمل السنة مصاريفه. زين،
يقول له اولا انت معيب عليك، انت بمثابة الاب، الحاكم بمثابة الاب، وانت كان المفروض عليك انه تعمل مواساة او تجبر هذه بشيء اخر، ان تكرم هؤلاء الفقراء، ان تتفقد احوالهم، ان تصل اليهم. ثانيا هذه المائدة فيها اسراف، وما كان المفروض ان تشارك في مائدة فيها اسراف. اقول له تعال سيدي وشوف الاسراف ما شاء الله في مواعدنا، حتى مواعدنا الدينية، يعني هذه ليلة القدر قد تمر وهي ليلة خير وبركة والى اخره، لكن احيانا تجد ان بعض الفقراء هؤلاء يعني يقضون تلك الليلة بعسر وبضيق شديد، لأنه للأسف الشديد يعني ما يوجد تحري بالمطلوب لذوي الحاجات، بينما المواعد تجدها مواعد مفصلة بحيث يعد للعشرة طعام المئة، وبعد ما تنتهي العملية المأدبة يلقى هذا كله في القمامة. هذا وراء عقاب إلهي، العقاب قد لا يكون قريبا عاجلا أبدا، إن عاجلا أو عاجلا. هذا مروي، هذا وراء غضب الله عز وجل، هذا يولد أمراض خطيرة، يولد آفات، يخلق مشاكل. تدري ذاك يتلوى من الجوع وانت تطرح الطعام بالقمامة، أي منطق هذا؟ فالشاهد أنه الإمام يقول له هذا ما يليق بك أيضا أن تصنع ذلك. مضافا إلى ذلك يقول له أن هذا المال مال تهمة، قال في كلامه فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم، فما اشتبه عليك علمه فالفظه. اشتبه عليك، لا فقط أنه تدري أن حرام، لا، حتى إذا كان مورد شبهة أنت ما يليق بك أن تتناول. بدل غيرك بوجه من الوجوه مثلا يصح يجوز، لكنه أنت ما يليق بك أن تتناول من مال شبهة. ما أدري كأنه تقرير الواصل للإمام، المعلومات الواصلة أن هذا صاحب المأدبة أو التاجر من التجار الذين لا يفرقون بين مصادر المال من حلال أو حرام أو غسيل أموال أو ما شاكل. ده الظاهر من هالنوعية. يقول أنت ليس من شأنك كوالي لهؤلاء الناس، والي من قبل من؟ من قبل علي بن أبي طالب عليه السلام. فحذر الإمام تحذيرا شديدا. طيب ما أدري الوقت انتهى، والمهم كان هو أن أخلص من وراء هذا العرض إلى أننا مدعوون، نحن اللي نسمي نفسنا أتباع، ما أدري هذه دعوة كبيرة يعني نستحقها ما نستحقها، أو الناس يسمونه، خلينا نقول هالشكل، هذا لعله أهون. طبعا شرف عظيم أن يصدق على الشخص أنه من أتباع علي بن أبي طالب سلام الله، ذلك النجاح والفلاح شرف عظيم. لكن أنا يعني توقفي أنه ما ندري هل نستحق هذا الوسام الراقي العالي أو ما نستحقه. الناس يسمون أتباع علي، لكن سيرتنا، وخلى خاطب حكام بغداد من خلال هذا المنبر الشريف، أقولهم يا إخوة بيدكم أمانة كبرى لشعب عانى ما عانى من الويلات، وعليكم أن تعيدوا النظر في أنفسكم وتنظروا لماذا حصل ما حصل، وهل أنتم مسؤولون مقصرون أم غير مقصرين؟ هل إن الحاجات القائمة سدت بما يجب؟ هل إن الفساد القائم عولج بما يجب؟ هل تم الوفاء بالوعود للناس المعذبين ولآلاف حالات السرطان ولآلاف حالات التسمم، آلاف حالات العطش، آلاف المياه الملوثة، آلاف الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى، وأنتم أتيحت لكم الفرصة الآن، كنتم تشكون من نظام آخر
والآن استلمتم مقاليد الأمور، وها هم الناس يعانون ما يعانون، وها أنتم ترفعون شعار الإسلام وشعار أهل البيت وشعار علي والحسين. فدعني أسأل، هل كان علي عليه السلام يسمح للفساد الإداري أن يلحف بالأمة، أن يجحف بها كما يجري هذا اليوم من مشاهد لا تحتاج إلى إقامة الدليل؟ أصبح الجرم جرما مكشوفا للعالم بأسره، وأصبحت الأرقام النجومية من الفساد المالي والإداري إلى حد لا يجوز السكوت عليه. الذي نتأمله وخزة ضمير، أتكلم معكم بكل هدوء وبكل احترام، لأن همنا مصلحة البلد، همنا مصلحة الشعب، مصلحة الأمة ألا تعان، ولا سيما وأن الخير بين أيديكم، لا سيما وأن البصرة تعوم على خيرات يقدر الخبراء أنه ليس في الدنيا نظير لها. خير الذي تحت هذه الأرض منقطع النظير، ولهذا يتوقع أهلها ويتوقع جميع الناس، جميع أبناء الشعب، أن يصلهم شيء من هذا الخير، أن يسد جوعتهم وعطشهم ويداوي ويعالج مريضهم. الناس لا تتوقع أن تكون مليارديرية، إنما تتوقع الكفاف، إيجاد فرص العمل، الشباب الضائعة، الشباب المرضى، الشباب الذين لا يجدون رأس مال لعمل أو لا يجدون ما يتزوجون به، وهذه تخلق مضاعفات، وجميع هذه المضاعفات أنتم مسؤولون عنها أمام الله تبارك وتعالى. لا فقط في هذا الجانب، في هذا الجانب وفي غيره أيضا. إذا كنا من أتباع علي، فلاحظوا أن علي عليه السلام ما كان عنده فساد مالي ولا إداري نهائيا، كما لم تكن عنده طائفية، وهذا التاريخ شاهد على ذلك. علي عليه السلام على كثرة معارضيه ومخالفيه ومناويه ما سجل التاريخ أنه عند سجين رأي واحد. نعم، أشخاص يمارسون جريمة، يمارسون إرهاب غيره يعاقبون، معقول، أما سجين رأي أو لأن ما بايع علي عليه السلام أو ما صلى وراء جماعة أبدا، كان يوصل إليهم أرزاقهم بكل احترام. علي عليه السلام ما كان يشتري أصوات الناس، علي عليه السلام ما كان يعمل غسيل للدماغ وللرأي العام قبل أن يبايعوا، كما تغسل الأدمغة قبل الانتخابات وتشترى الأصوات قبل الانتخابات. علي عليه السلام ما كان يزور انتخابات ولا يسمح بالتزوير. علي عليه السلام كان حريصا أشد الحرص على أن لا يساء إلى أي مواطن مهما كان دينه ومهما كان مذهبه ومهما كان تياره. هذا علي عليه السلام. إذا كان المدعي يدعي أنه من أتباع علي، فليجعل علي عليه السلام قدوة حسنة، أسوة حسنة له في سلوكه وفي أمانته، في أمانته المالية والإدارية وغير ذلك. هذه كلمة الواقع، فضلا عن إحساسي بمسؤولية الدينية وإتاحة هذا المنبر ومنبر سيد الشهداء الذي قال: إنما خرجت لطلب الأصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تفرضها علي المسؤولية من جانب، والإلحاح الشديد من جانب آخر من أبناء شعبي، وأنه إلى متى؟ إنها كلمة يجب أن تقال. أسأل الله عز وجل أن يعيد إلينا جميعا صوابنا ويرد إلينا أحلامنا
وأن يجمعنا على الخير والهدى والبر والتقوى، وأن نصل إلى من لا يوصل إليه وممن أمر الله بصلته. ولا تحسبوا أن عبادة أقرب إلى الله عز وجل في هذا العصر أقرب إلى الله، لا تحسبوا أن عبادة أقرب إليه من إغاثة الملهوفين وقضاء حوائج المحتاجين. رسول صلى الله عليه وآله يقول: إصلاح ذات البين أفضل عند الله من عامة الصلاة والصيام. إصلاح ذات البين، فما ظنك بإصلاح شأن أمة؟ ما ظنك بإنقاذ المحرومين والمسحوقين؟ وهذه هي أولى شؤون الوالي أو ولي الأمر، أن يعتني بهذا المعنى. وقد ضرب لنا سيد الشهداء عليه السلام المثل العالي الراقي الأعلى في ذلك بعد جده وأبيه وأخيه، حينما قال للناس: إن كنتم على ما كاتبتموني عليه فإن نفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم. أسألكم أيها المخاطبون من ذوي الشأن هناك، وأقول لكم: هل تمثلتم هذه الكلمة في سلوككم؟ حسين يقول: أهلي مع أهليكم، بينما أهل الكثيرين في العواصم العالمية حيث القصور الفخمة والفرص المتاحة والبعثات الميسرة والطائرات الخاصة والأرصدة الضخمة، والناس لا ترى إلا الشعارات. أما والله لولا بركة آل محمد صلوات الله عليهم ولولا حافظ سيد الشهداء عليه السلام في هذا الشعب وفي الأمة أسرها، لولا هذا الحافظ لكان للناس معكم موقف آخر. ولكن الناس يدها على قلوبها ألا يحدث ما يسلبها ماذا؟ معتقداتها، وما يسلبها شعائرها. يعني أن الناس احترمتكم لأجل أن هذه المجموعة محسوبة شاءت أم أبت على خط علي سلام الله عليه. و البلد لكل مواطنيه، البلد لكل ساكنيه، وليس لأهل دين فقط أو لأهل مذهب فقط أبدا. وهكذا كان الحسين عليه السلام يقول: إن نفسي مع أنفسكم وإن أهلي مع أهليكم. الحسين الذي لما صرع علي الأكبر وضع خده على خده وقال: بني علي على الدنيا بعدك العفا، يجده التاريخ يضع خده على خد غلام أسود استشهد بين يديه، فيفتخر بذلك الغلام وهو في آخر رمق ويقول: من مثلي وابن رسول الله واضع خده على خدي. كلمة لعلي أطلت فيها، ولكن الله يعلم بنيتي، وأنني وجدت أن الواجب يفرض أن نتذكر جميعا، وأن يذكر بعضنا بعضا بما يجب عليه. وهذه ليالي الذكرى، نقف على ذكراك أبا الشهداء، فنجدك متألقا في كل ما قدمت، في كل ما أعطيت، وتحملت ما تحملت من أجل عمليتك الإصلاحية المقدسة. ومن أشد ما قدمت أنك قدمت زينب وأخوات زينب، يسوقونهن كما يساق سبي الترك والروم في أشد المصائب والهموم. زينب العقيلة، زينب ابنة علي، زينب مثال الحجاب والحشمة والجلال، وإذا بها تساق سبية من بلد إلى بلد. تقول ليزيد بن معاوية: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورك.

تشم قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل لست من خندف إلا من تقم من بني أحمد ما كان فعل بعد هنا الجرح العميق منحنيا على ثنايا أبي عبد الله

يا الله. الله الحاكم والرسول شاكي وجبرائيل هو الظهير. يا زيد لئن جرت علي الدواهم مخاطبتك. الله الله سيدتي ما هذا الشموخ. انا مو عاد اقف بديوان، انا مو عاد اقف بديوان ولا كلمت يا حسين عدوان.

0: كأني لا أستصغر قدرك
1: الله الله
0: وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك لكن

لعنة الله على الظالمين. لما سمعها يزيد قال: يا صيحة تحمد من صوائح، ما أهون الموت على النوائح. سمعت خطابها هند زوجة يزيد، وكانت لها معرفة بمولاتنا زينب بالمدينة، فعادت بها الذكريات، لكن ما كانت تصور أنها زينب بنت علي، لأن الإشاعة بالشام أنهم سبايا الخوارج. الله. فلهذا قالت لجاريتها: اذهبي واعتني بالخبر من الخاطبة. رجعت تقول: سيدتي يقولون إنها زينب. الله. ما استوعبت الخبر، ما تحملت، ما تكاد تصدق. قالت: ويحكي، ارجعي اسألي أية زينب هذه، زينب في النساء كثير يا مؤمن.

يا علي يا مظلوم يا علي، انت انظلمت اولادك وبناتك وكل من تما اليك ظلم لولايتك بسبب ولايتك يا علي.

قالت: ويحك ماذا تقولين؟ قامت دون أن تلتفت إلى أن تأخذ حجابها، حيث ابن العثير في الكامل يقول: دهش يزيد لما رآها مهتوكة الستر، قام إليها، يعني شالت الغيرة عليها. تدري هذا شيء يأشر عندك؟ يأشر عندك أو ما يأشر؟ يزيد شالت الغيرة عليها. إذن ماذا يصنع سادة الغيارى بكربلاء؟ على بنات رسول الله. الله أكبر. أنا شسوي لو أنا عباس، عندي ما كان هذا علي يسدي، ولا ورموا بالصوت زندي. يقول ابن الأثير: غطاها بردائه وقال: اعولي عليه يا هند، إنه صريخة بني هاشم. عجل عليه ابن زياد فأقبلت هند، دخلت على بنات رسول الله. هي تعرف زينب سابقا، لكن الزمان والمصائب غيرت زينب. هذه زينب مو ذيك زينب الأولية، ذيك زينب الهاشمية، هذه زينب المشبية. الله الله، ومصيبتها هيوا زينبا وسيدتها. دخلت تسأل، قالت: أيتكن زينب؟ وإذا بالسهل الحال، أنا زينب اللي يحجون عني. مهجور مهجور. ها، أنا زينب اللي يحجون.

0: كم قاسيت من محن فيك الرزايا وكل الصبر قد جمع. اللهم صل على محمد وآل محمد ونسألك بجاههم فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. شاف المرضى لا سيما المنظورين يا الله. اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما الحوائج المعينة يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين بأحسن القبول وإلى أرواح أموات الجميع لا سيما والدينا والديكم نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
1: كنا وإياكم مستمعين الكرام والمحاضرة الإسلامية التي ألقاها على حضراتكم فضيلة الشيخ الدكتور فاضل المالكي دامت بركاته، والتي حملت عنوان خيانة الأمانة في أوساط المجتمعات المؤمنة. هنا إذاعة البلاد.